الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.

برونتين. رجعنا معكم جديد في لبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لعماد وقيس وآل يسمعوا فينا في زغوان، مؤيد يهدي غنيات ليلى المنال، طه يسلم علينا وعلى كل العائلة في سهلول، مريم تسلم على أخواتها فاطمة وآمنة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف وإلى الاسماس على رقم 85 990.

ان الوطن منك يضيع، احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، احساس فظيع

0: الانتين.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وأيضا رقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين، نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي تابعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا أيضا الكوثر وليندا اللي يسمعوا فينا في حي الرياض، هيكل يسلم علينا وعلى مروة، محمود يهدي غنيات الليلة الأميرة، صندس يهدي غنيات الليلة الإبراهيم وتقولوا ربي خليك ليا، وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغاري عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التجارة تنفذ زيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية. وواشنطن وطهران تبحثان مسارا لإنهاء الحرب وحراك دبلوماسي في نيويورك. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نفت وزارة التجارة والتنمية التصديرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وزارة التجارة ذكرت أيضا بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة المالية مشكة إسلام الخالدي بمقر الوزارة، بين أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالة المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. ووفق بلاغ وزارة المالية الذي نشرته أمس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تناول اللقاء أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. وأبرزت وزيرة المالية أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة حرص الجانبين المتواصل على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. كما بينت وزيرة المالية الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي يوم أمس في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر. وأكد الوزير في كلمته على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل، وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، مذكرا بأن تونس بصفتها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي، تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المعركة بالنظر لتداعياتها على موارد المياه والزراعة والصيد البحري والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي. واعتبر النفط أن التصدي لهذه هذه الظاهرة يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة مساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. دوليا الآن، كشفت مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الجانبين يبحثان في نيويورك مسارا تدريجيا للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وأوضحت المصادر أن الجانبين يبحثان اتفاقا يتضمن إعادة فتح إيران مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي المفروض على طهران في وقت بات فيه المضيق محورا رئيسيا للمساومة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين إيرانيين ومسؤولين إقليميين ومصدرين دبلوماسيين غربيين نقلت أن المفاوضات تواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم استعداد أي من الطرفين لأن يكون المبادر بالتخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها، رغم إدراك إيران للكلفة الاقتصادية لاستمرار المواجهة لفترة أطول. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس وبفارق ضئيل تشريعاً قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى وضع الجمهوريون في موقف دفاعي بشأن هذا الصراع الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إجراء تعديلات على لوائح العقوبات المرتبطة بالحكومات المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تأتي استكمالا للإجراءات الأمريكية التي أعقبت إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

جوهرة FM.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك الجمعة 13 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق ل 24 سبتمبر 2026. إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. مع الملاحظة الأولى لنبدأ بها في خصوص طقسنا بطبيعة الحال قبل نشراتنا اللي باش تكون بالتفصيل، نشير كونه اليوم درجة الحرارة باش تعرف ارتفاع في طقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، لكن بشكل نسبي حيث باش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتوصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. اللي لاحظوه العباد معناها خاصة على مستوى تونس الكبرى، فما زيادة بدرجة في الدنيا، معناها درجة الحرارة الدنيا مع نسمة تبعث على النشاط والحيوية، نسمة رائعة للغاية، تخلي العبد اللي يختار باش يقوم بكري ما يندمش ونجم يعمل حتى كل الحركات الرياضية في طقس رائع للغاية. مع الإشارة أنه السحب باش تكون عابرة على كامل البلاد، تتكاثف راهي تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، والبارح كميات كانت طيبة جدا خاصة في الجنوب التونسي، وتو نرجع على هذا بالتفصيل كما عودناكم. لكن هات في البداية نبدأ في هذه الجمعة المباركة بإذن الله بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقنا احنا اللي هي حسن حسين بإذن الله، وزادة راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الشعراء بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وبشتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف. طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
2: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن نرحب بالخليفة متاعنا اللي كان مع مروة يحضروا في أجواء من الابتسامة وهناك التفاؤل متاعها. اللهم صلي على النبي.
4: تفاؤل مشوب بالحذر يا جماعة الكل. صباح الورد حاتم مروة الشباب
3: في سوسة ابتسامة فرحة واحدة.
4: كل المستمعات والمستمعين خاصة تشاهدين الطريق، إن شاء الله طريق السلامة ويصلوا لمهنهم سالمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله يا رب يقضي وشورهم ويخدموا خدمتهم ويروحوا هما سالمين رامين بإذن الله.
4: يا والله يمين.
3: باهي نبدأ بالفلوس، خليني نربح شوية وقت نعطيك فلوس خويا، وإن شاء الله الأمور تكون أفضل في الأمور المالية خاصة على مستوى كليمات التوريد. حسابا لجاري الخزينة بتاريخ 23 سبتمبر عندنا 1517 مليون دينار، تحسننا بشكل جيد بالرغم أنه مازلنا نخلصوا، معناه قاعدين نخلصوا في الشهر. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 24 سبتمبر عندنا 24645 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد في 96 يوم، إن شاء الله نرجع بسرعة للتروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 23 سبتمبر معناها السبيس اللي قاعد يحوص هذاك 29781، نقصت شوية لكن باقي عالية لأن كانت 30 واش ما
4: وصل تقريبا قريب يوصل 30.300.
3: اللي خوف لهنا وخذا الدورة كريمون هو سيدك المحترم الدولار
4: عامل جو حتى في
3: قوس أمريكا. قوس 2950 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 2951 مليم 49 مليم ومشي لي 3000 تولي مشكل يولي ياسر ياسر. اليورو رجع لوين هو تقريبا في 3370 مليم فاصل واحد، معناه خسر بعض المليمات. هو عادة يبدأ موجود اليورو في 3380 مليم، ساعات يطلع شوية هكي. الباهي هذا أفضل من الدولار، إن شاء الله الدولار يتبع ويزيد يتيح بشكل ملحوظ، رجعوه لل 2800 رابح هو تقريبا يجي 600 مليم تقريبا. باهي هذايا بالنسبة لأمورنا المالية. لي كولور دي جور وأهم العناوين وش عندنا وما عندناش اليوم في الماتينال نشوفوها معك سيدي خليفة.
4: نمشيو
3: يلا نمشيو اليوم بريف.
4: اليوم حتم شكون معنا سي حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية، نرجع معاه تقريبا لأهم الإشكاليات المطروحة على صعيد المحافظة على الموارد المائية، كيفية التصرف في الموارد المائية، حوكمة الأحوال هذه اللي تنعكس بعد الأمطار وغيرها على مستوى التصرف في مياه الأمطار كذلك، كل قضايا من هذا القبيل. ومش نرجو شوية مع زادة على مشكل الطاقة والكهرباء مع سي حسين الرحيلي في أول استضافة في الاستوديو ومعنا في الماتينال بتاع جوهرة أفهم صباح الورد. طبعا الكتاب موجود كالعادة كنهاية كل أسبوع، الكاتب الروائي الحسين شوشان في روايته أنوار وظلال بشكون معنا عبر الهاتف نحكيه على هذه الرواية وعن طبيعة هذا الإصدار اللي متواجد الآن في السوق. المتابعة تبدأ بالرير بلون الظاهرة اللي شفناها في أكثر مدرسة محيط بها قضية الحنوشة والأفاعي وفيديو
3: اللي ريتهم زوز مدارس
4: هذا مطوى اللومين ذوما في المرسى في البحر الأزرق
3: ومدرسة البر
4: في معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس، فيديو صادم الحقيقة أفعى كبرى. يعني ظاهرة متاع الأفاعي هذية في تونس جديدة متاع العام هذا ماكس العامين ذوما نشوفوا هذا النوع من الأفاعي واللي هي اختيرة بالحق. نشوفوا الفيديو وتفاصيله شيء مرعب، مش كون كذلك ليه عودة مع متابعات أخرى هذا الأكيد طيلة الحصة ومتابعة للشأن الدولي.
3: هذا وغيره تقوى كالعادة في متنالكم. خلينا نعملوا المعادلة بطبيعة الحال نمشي لشوية موزيكا
4: أي.
3: أو انونشينمون مطول نسبيا أو كبين ضفرين يلا مروا
4: شيخون في الكراك
3: خلي بصبيح مازال صبيح خلي يطلع الشمس وخلينا نرافقه واحدة واحدة. نبدأ كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة منا روائعها وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. طريق السلامة وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، وطريق السلامة ليهم زادا جميعا بربي وحيدة وحيدة، راكم توصلوا بإذن الله سالمين غنمين. طقس اليوم في نشرتنا الأولى أو في البوان متيو الأولاني اللي نشوف فيها أهم العناوين، وإذا نعملوا طلة بسرعة على الخريطة قبل تحيينها، التحيين اللي فيه لاجستمون معناها التعديلات بسيطة واللي تكون في حدود الثامنة صباحا، نرجعوا لها النشرة هذه المفصلة والمعدلة. هات نمشيو للبوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: الملاحظة العامة واللي يحسوا بها كل اللي قاموا بكري باش يشوفوا أنه درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 باش ترتفع أو ارتفعت بشكل نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، كما توصل إلى 33 درجة بجنوب الغربي. السحب باش تكون عابرة على كامل البلاد، تتكاثف راهي تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، ونشوف وين موجودة هذه الأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي بحرنا قليل الاضطراب فمتموج. نمشي مع بعضنا للخريطة ونشوفوا اش عندنا وما عندناش في الفترة الصباحية. درجات حرارة عشرينية في كل ولايات الجمهورية، بتتراوح بين 23 درجة أقل درجات في الكاف، مرورا ب 27 في بنزرت وفي تونس الكبرى، وكيف كيف في نابل، وأيضا في زغوان وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس، وأيضا في جابس وقبلي 28 نقوها في سوسة، ثم 28 زد في القيروان و 28 في توزر، وهي أعلى الدرجات. إذن درجات الحرارة تتراوح هذا الصباح بين 23 و 28 درجة، في حين عندنا أمطار. وين الأمطار؟ في الجنوب التونسي تحديدا في مدنين، عندنا سحب رعدية قوية مع أمطار غزيرة، هذا في الفترة الصباحية نجم تكون غزيرة بطبيعة حال، الاحتمال هذا موجود. خلايا رعدية زادة محلية مع أمطار متوسطة في تطاوين، وكيف كيف في برج الخضرة نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد ظهر هذا اليوم شنو اللي عندنا؟ هل فما أمطار تتواصل ولا ما تتواصلش؟ هات نشوفوا مع بعضنا، نلقاو درجات الحرارة تقريبا تعمل ارتفاع بأربعة وخمسة درجات، وتكون أقل الدرجات 28 درجة في الكيف، مرورا بثلاثين في باجة وفي تونس الكبرى، 31 في لا 31 تونس الكبرى في باجة 30 وفي بنزرت 30، 31 تونس الكبرى ومعها نابل 31، 31 زادة في زغوان، 30 في سوسة والمستير، و 29 في المهدية، و 30 في صفاقس، وأيضا 30 في جابس، ونلقاو 30 زادة في سليانة. 33 درجة هي أعلى الدرجات اللي نسجلها في كل من القيروان توزر وأيضا في قبلي، مع الإشارة كون الأمطار تبقى على مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 31 درجة في مدنين، 30 درجة في تطاوين، و 26 درجة في برج الخضرة مع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. الليلة هذه الأمطار توصل للساحل وحتى تمشي شوية تمس الشمال الغربي. دونك الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت شعنا عنا أمطار بشكون على باشا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نفس الشيء في بنزرت عنا زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في تونس الكبرى وفي نابل, ثم في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة, خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المنستير, زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار

ومعهم نابل وسوسة والمستير والمهدية، وأيضا 24 في صفاقس، و24 هذه الليلة في جيبس، 24 زادة في مدنين نقا، و24 في قفصة وفي القيروان. ثم أعلى الدرجات هي 28 درجة مرورا ب26 قبل ذلك في قبلي، وفي توزر 28 درجة. نهار السبت عنا أمطار ولا لا؟ هذا نشوفوه في نشرتنا ثانية ومن خلال التحليل، لكن راهو الأمطار موجودة نهار السبت. وكيف كيف نهار الأحد زعما عنا أمطار ولا لا؟ الأمطار نهار الأحد لا، الاحتمال ضعيف شوية، يمكن في ولاية ولا في اثنين باش نلقاو الأمطار، وهذا بعد التحليل متاع الخريطة متاعنا تو نرجعوا له في النشرة الثانية. البوان الثاني متاع الميتيو اللي هو يكون بإذن الله في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: الأمل صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء الغالين اللي نستدعهم الآن إلى ترشف القهوة متاعهم أنا يشربوا قهوتهم الصباحية على جرائد اليوم في قراءة الخلفون يلا مروة
4: Revue de presse.
5: انتخاب 6 أطباء توانسة يعني حامل الجنس

0: سياسي تونسي تونسي يشتغل بفرنسا ويقيم بفرنسا لأول مرة حاتم في عضوية المجلس الجهوي لهيئة الأطباء. تونسيتان تتحصلان على الجائزتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي بباريس. تونس تتسلم شهادة تسجيل سيدي بوسعيد على قائمة اليونسكو. هذا الأخبار اللي تهم نجاحات نعتبرها مهمة ومهمة جدا. حاتم الكاف العثور على جثة عون الحرس الجزائري مفقود بمنطقة المحجوبة واد السيرات بعد أن تم جرفة السيول من الجزائر. والإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني حاتم تطالب مواليد 1 جانفي 2000 إلى غاية سبتمبر 2006 مطالبين بتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة العسكرية. هذا رو يخذوه بجدية. كثير من الناس اللي توصل معناها التجنيد متاعهم يمشوا تسوي الوضعية خاصة كي يبدأوا طلبة ولا غيرهم لا تمشي تسوي الوضعية متاعك في علاقة بالخدمة العسكرية. وقريبا كاميرات جديدة لرصد المخالفات رصدا آليا في الطرقات لأنه منذ بداية السنة حوادث المرور تخلف 995 قتيلا على المستوى الوطني وهي نسبة الحقيقة مقلقة واختيرة جدا. وتصريح للدكتور غسان العمري طبيب نفساني بمستشفى الرازي يقول ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفى الرازي وتزايد الإقبال على عياداته تونس تقريبه لو يعطيه أهمية كبيرة للأمراض النفسية اللي كانت الناس تستهجنها. يقول كانوا ماشي الرازي كانوا مش ماشي للسبيطار السبيطار من السبيطارات وطب من الأطباء
1: وطب من خيرة ما عندنا مديرة عامة من أروع ما يكون فضاء جميل بشكل كبير مهيئ ناس تهيى فيه راك تحوس كأنك في جنينة من أحسن ما فما زادة
0: والعلاج النفساني كالعلاج الجسماني هو نفسه يعني الفيزيولوجي.
1: ثم خليفة راهو مختلف الاختصاصات تقاها غد
0: موجودة
1: الاعتماد الاعتماد العالمي في خصوص مرض الزهايمر وفما إقامات صباحية يعني يكفلوا بهم نهار كامل في الفترة الصباحية ويروحوا لديارهم اللي عندهم الزهايمر يرقدوا غديك ويرجعوا فما معناها من اللي متكفلين بهم على طوال النهار 24 ساعة على 24 ساعة
0: فعلاً.
1: كل الخدمات فعلاً. الممتازة اللي يستحقوها المرضى بأمراض نفسية ولا عصبي على احسن ما يكون وفي اروع المستوى.
0: هذا هو
1: نفتخر به
0: الامراض ونفتخر باطاراتنا. هناك نكملوا بجريمه قتل شنيعه الحقيقه في مونتريال بكندا. راحت ضحيتها التونسيه ليلى بن سالم 45 سنه قتلت داخل شقتها. ان شاء الله
1: الابحاث ان شاء الله تجيب الحقيقه وتظهر حق العائله
0: اللي قلت يا ربي معناها يرحمها.
1: فاجعة بالنسبة للتوانسة الكل لأنه مهاجرة تخدم مع روح يصير فيها داية.
0: هذا هو حاتم
1: ربي يرحمها وينعمها. باهي اش تقول لي يا مروة تقول لي في الصباح الكيوسكات البعض منهم مسكر يحطك البارير راهو معناها ليسونس وفالي لأنه يعني خدموا
0: وخدموا ياسر وزيد ثم قلنا الإضراب موجود في بعض الشركات مختلفة عن بعض الشركات
1: باستثناء كيوسكات عجيل تقول لي مشينا العجيل عبينا في الكيوسك متاع عجيل برافو عليهم
0: الصباح
1: عبيت في عجيل برافو عليهم
0: ستي أولمبيك
1: يعطيهم الصحة. ستي أولمبيك والله يخدم في خدمة كبيرة وتبارك الله معناها اللي لاصق الإدارة العامة متاع عجيل. يلا شكرا لك خليفة. كانت هذه إذن جرائد اليوم في قراءة الخلفون. احنا بعد لحظات نمشي لبسمة سعيدية بروعتها تقدم لنا بعد لحظات من الآن نشرة أخبار السابعة صباحا. نبقى معنا رجعين ان شاء الله صباحكم زين وان شاء الله جمعة مباركة للجميع.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. ووزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد ما بين جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية. في تفاصيل الأخبار، دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرة جانفي سنة 2000 وسبتمبر من سنة 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد ما زالت متواصلة إلى غاية تاريخ 2 أكتوبر القادم. بلغ وزارة الدفاع الوطني الذي نشر الليلة الماضية أوضح أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية الوضعية وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنوياً. بلغ وزارة الدفاع الوطني أشار أيضا إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد، أي بعد السنة كاملة، قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن. وتشمل حالات تأجيل الدراسة المنتظمة وبعض الأوضاع العائلية فيما يمنح الإعفاء النهائي لبعض الحالات الصحية أو العائلية. وللإطلاع أكثر على حالات التأجيل أو الإعفاء يمكن زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر وزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ نظرته الليلة الماضية تبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، فإن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي بلاغ يتضمن هذه الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة فيها. في شأن آخر، وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في نيويورك، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة الإسهام الفاعل في مساندة جهود الاتحاد الإفريقي في إيجاد حلول مستدامة لمختلف التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وفي مجال البيئة والطاقات المتجددة، وفق بلاغ وزارة الخارجية. هذا فيما أبرز نفطي من جهته خلال هذا اللقاء تمسك تونس بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي وعزمها على مواصلة العمل مع المفوضية والدول الأعضاء لتعزيز التعاون الإفريقي وتعميق الاندماج القاري وتجسيم أهداف أجندة 2063. أيضا أكد مساندة تونس للمفوضية الإفريقية في جهودها الرامية إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الاتحاد ولمسار إصلاح الاتحاد الإفريقي من خلال عضويتها في اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاحات، تعزيزا لنجاعة مؤسسات الاتحاد الإفريقي وقدرتها على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء وتطلعات شعوب القارة. تتواصل هذا اليوم الجمعة في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشة تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. الرئيس الفلسطيني ومحمود عباس طلب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة لفلسطين، داعيا واشنطن للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية.

0: اعتقلت إلى ذلك شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام من تبقى من الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال قمة جمعت الرئيس الأمريكي ترامب بنظيره الصيني تشي جين بينغ أمس في البيت الأبيض، برزت ملفات شائكة ونقاط توتر عميقة بين البلدين. وفي حين تحدث ترامب عن صداقة عظيمة تجمعه بشي، شدد الأخير على ضرورة إدارة التنافس بطريقة سلمية بين البلدين بصفتهما قوتين عظميين وتجنب المواجهة، مشددا خلال هذا اللقاء على أبرز الخطوط الحمراء لبلاده بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان وملف الحرب على إيران. ختاما، بحث وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع في نيويورك سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاث. اللقاء استعرض التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن اتفاقية مكة إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورد ايت والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نحب ندلل عليهم كالعادة. يعيشكم وربي يفضلكم وربي يحفظكم, نقصونا في السرعة, استحفظوا لي على رواحكم, ركم انتم الرسمة للبلاد هذه. سيدي خليفة صباح الورد من جديد.
1: صباح الورد حاتم, كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية, تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسوية, مواقع التواصل في التلفزة, اللي في كرهابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين, اللي حضروا فراهم إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين.
0: أستراليا ليه؟
1: ذكرناها استراليا وربا من الاول
0: حديتهم زوج.
1: لا طبعا خاطر هم يكلمونا يبعثونا الاس ام اس في العيد الميلاد نتاعهم, لازم نحيوهم الحقيقه.
0: واضح به يعطيك الف صحه اللي نحييه الناس الكل,
1: هذا هو
0: في تونس وخارج تونس من التوانسه وحتى من اصدقاء تونس اللي تابعوا راهو الاذاعه نتاع جورا في ام تي في, خاصه على التلفزة ولات عندها مشاهدة داخل الجمهورية وخارج الجمهورية كبيرة جدا.
1: هذا هو صحيح
0: والحمد لله.
1: اخوتنا في الجزائر ليبيا هذوما ديما موجودين بملاحظة,
0: حيهم الكل يا سيدي ونقول له مرحبا بكم, ونمشي نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 سبتمبر. نستقبل زاد المكالمات الهاتفية الآن متاع الناس اللي عملت السوربريز هذية, حابت تعملها بلوتو للعزيز عليهم, فبعثت لنا اس ام اس على 85 990, وقلت لنا قيموهم منهم, عملوا لهم المفاجاه, شاركوهم معكم في الحصه, هنيوهم بعيد الميلاد, وايضا الكادو هذاك اليومي نتاع جورا اف ام تي في اللي تود به كل مستمعينا ومشاهدينا, نسلموا لهم زادا المونجيلا الرائعه من سيتي ووتش. التعليمات نتاعكم طبقت في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع سي طارق الورزلي, نقول لك صباح الورد سي طارق.
3: صباح الخير, صباح النور سي حادث, صباح الخير سي خليفه, وان شاء الله جمعه مباركه عليكم بالطول. وانا مستمعي جوهره عايش.
0: ربي يخليك, شاء الله جمعه مباركه ليك انت زاد.
3: الورزلي
0: الورزلي
3: في المدينه القلعه الكبرى,
0: اي والتربيشه بالضرب بالضبط في القلعه الكبرى هي طروقه, هذيك هي اللي نعرفها, قالوا لي عليها راهو عندي شكون في القلعه الكبرى انا هنا, تعرف انت شكون قال لي تربجوا به طروقه, صحيح ولا لا؟
3: نورمال بو
0: هذيك هي, يا ربي فضلك ويطول في عمرك وان شاء الله.
3: عايش خويا,
0: عايش خويا
1: ان شاء الله سيدي,
3: الله يدورك. عايش خويا
1: من القلعه الكبرى. حاتم نقولوا لك اليوم قداش عملت هكا عيد ميلاد؟
3: ان شاء الله خدي ربي يطول عمرنا في الخير ان شاء الله.
0: اسمع ان شاء الله في 50 اخرين, معناها في 100 والصحه هي هي وقويه, هذا اللي نطلبه من عند ربنا,
3: خاصه الصحه هي هي, خاصه الصحه هي هي,
0: هذه فينا صحه البدن وطول العمر.
3: امين يا رب, امين امين. ركب لك راح تخوي.
1: اي سي طارق اعطينا شكون صاحب المفاجاه.
3: صاحب المفاجاه من امس يقول لي ما تسكرش تليفونك, خلي تليفونك حذاك. تصور ابني ايسك الله يطول عمره والله يخليه لي.
0: فقط هو فقط فمشي حد آخر؟
3: كلش أمه معه, أما هو حارك من البارح ما تسكرش تليفونك, خلي تليفونك حذاك.
1: قوم
3: بكري حارس التليفون والقوم بكري.
0: باي خلينا نشوف هو
1: الجواب صحيح. والجواب صحيح سي طارق قيسم.
3: عايش وربي يخليه وربي يخليه ربي يخليه وربي طول عمره وربي يعطيه بالوقت الطيب.
1: كلمات مؤثرة كتب.
0: إن شاء الله ربي يحفظه لك وربي يخليه وربي يطول في عمرك وفي عمره وزاده, وإن شاء الله تفرح به. عايشك
3: يا هذا, عايشك ربي يعطيه بالوقت الطيب ليه ولصغار تونس الكل إن شاء الله يا ربي.
0: ربي يخليه.
1: إن شاء الله. قال له بابا نحبك برشا.
0: ها؟
1: يا عز بو أغلب.
0: إيه؟
3: الحمد لله يا رب.
0: ربي يعطيك. شكرا لك خويا طارق. مرسي بوكو يا طارق, ابن القلعة الكبرى مش ابن زياد.
1: ابن القلعة الكبرى. هيا نمشي ياسمين عبد النور ونقول لك صباح الورد يا ياسمين.
4: صباح الورد ياسمين.
1: كل عام وانت حي بخير.
4: عايشك يخليك.
1: لا ياسمين منين تكلم فينا؟
4: من الوردانين.
1: الوردانين, مرحبا بكل مستمعينا في الوردانين. قوم بكري. عايشك.
4: ليه الناس نقوم بكري هذا للصغار باش يقراوا.
0: ربي يفضلهم لك وان شاء الله ديما هكا فرحانه بيهم وبنجاحهم كل عام هكا, وكل عام وانت حاركه معاهم باش توصلهم لاعلى المراتب الدراسيه.
4: امين اسمين. يا ربي عايشك.
1: قداش عملت اليوم لله؟
4: 32.
0: شباب تنبك تنبك الشباب
1: الشباب
4: لا
0: الصغيرات يقرا وين يقرا؟
4: في المدرسة عندي سنة خامسة وسنة ثالثة.
0: عرست عمرك 12 سنة 14 سنة قديش؟
4: هذا مش لك الدرجة عمري 20
0: في العشرين عرست؟
4: في العشرين اي
0: ربي يحفظهم لك ريت محليه واحد يعرس بكري يربيهم صغار وكانوا اصحابهم معاه ربي يحفظهم
4: لك يكبروا معايا
1: ربي يفضلهم لك يا ياسمين
4: يا ياسمين
1: شكون بعث لنا الاس ام اس؟
4: وتطلعك زهور صديقتي
0: شو اسمها؟
4: زهور زهور المناعي اي
0: زهور المناعي من الوردانينا
4: اي
1: والجواب صحيح
0: بالضبط
1: صاحبتها واختها زهور وتقول لك ربي يخلص واحلك يا ياسمين احنا نقول لك ربي يخلص واحلك
0: يا ربي زين هاي قل ايش عندك انت نورات
4: عندي بنيه وليد وتور شرب جيوني بنتوته
0: اللهم صل على النبي يتربوا في عزكم انت والمشي وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله تحيه مليون الف خير
1: يا امين نمشي الاحلام بنفرج نقول لك صباح الورد الاحلام
0: وينك يا أحلام؟ يا حلومة تربيش تحلم حلومة
1: حلومة في العادة في العادة
0: أحلومة ترى يا مروة جاوبني عاش بنتي مروة
1: أحلام بنفرج أحلام بنفرج الفحص أولادها
0: ما غير ما تقول لي مروة ما حبش لي ولا سعاد ما قالت ليش هيك عنا ظهر هذه يطلبهم بعد قالك يعلقوا
1: أحلام بنفرج الفحص أولادها بيا تقوى بشير ومرت عمهم صالح يقولوا لها كل عام وانت حي بخير الأحلام وأمان الله البرقي نفيذة هنيه أمه أميرة وبوه هاني وأخواته أيهم ودعاء ونور يقولوا كل عام وانت حي بخير أمان الله
0: وأحلام منيش عارف علاش علقت عش بنتي معناها نحب نفرحوا بيك يا حلومة يا باهية ونهنيوك
1: نتعرف
0: المباشر ونوصلوا لك المساج هذا في المباشر يلا نمشي للتصويت يلا مرواي قاعدين رقم واحد ما نش عارف فكرني شكون رقم واحد
1: طارق الورز للقلعة الكبرى هو اللي يتحصل على المونجيل
0: طارق ابن القلعة الكبرى هو اللي يتحصل على المونجيل الرائعة فيليسيتاسيون مبروك يا طارق يا باهي
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram. Hashtag JeanRFM.
1: Publicité. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
2: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
3: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
4: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
6: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
7: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين ان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين عودة مدرسية سجلت عودة تفرج شو السيد هذا شو التصوير عودة شنو هذا يسميوه هذا
8: كوبرا هكا يقال كوبرا افعال كوبرا
7: يتحدثوا على نهار الاربعاء شفتها مكتوبة ودارت برشا في المرسى ما لقيتش حد انت وانا بحثنا راه ما لقيناش حد باش ياكد لنا ويعطينا لكن فما حديث هذا المتاكدين منه انه في مكان اخر موجوده هذه هي بيدها الصوره هذه حقيقيه قدام المدرسه من محيط المدرسه هذه فالعمليه خطيرة على الصغار
8: وظهرت أو تتذكر حتى على الدراسية الماضية الأفعى الخناف في جيت سيدي بوزيد القريبة من المدرسة
7: قريبة من المدرسة
8: يعني الظاهرة كثرة متاع الأفعى وشنو الظاهرة وعلاش تكون قريبة من المواقع هذه تعود إلى بلغتنا المرمات اللي قاعدة تتقام وإلا الظاهرة قاعدة تكثر وجي من الغابات ولا نتاج الأوساخ
7: لا الأوساخ اللي موجودة هذا اللي ما يعرفوش التوانسة يعايشكم راوريتهم كل الأوساخ اللي طايشوا فيهم
8: المصبات العشوائية هذه كلها راهي تنتج الظواهر هذه حتى
7: وزيد المروة السالمي تخاف برشا من هذوم فتبلانتيت هي والتليفون متاحة تبلانتا زادة فهمت الزوز تبلانتيهم
8: مفجوع من اللفع
7: هات خلنا نمشي ونشوف ونحلو الكتاب شنية الحكاية في الاريار بلون مع خليفة بن سالم اللي البارحة تحصل على حد مشاهد عيان موجود على عين المكان باش يعطينا هذه التفاصيل ورجل ثقة يروي لنا شنو اللي موجود في محيط هذه المدرسة ثم ندعو إلى تدخل السريع لي تنظيف المحيط متاع المدارس الكل يعيشكم فعلا. يعيشكم الله يرحم والديكم مش صحفظوا على صغيراتكم ثم زد على ذلك أنه نعالجوا هالظاهرة هذه
8: نعالجوا الظاهرة متاع الأفاعي والأفاعي والحنوش
7: عايتوا البشير ولا ما عايتوش البشير عايت لهم البشير يلا تعطيني الأريير بلون
9: أريير بلون
10: أريير بلون
8: هذا هو حاتم باش نمشيو لمعتمدية الحنشة من منطقة أولاد طاهر مدرسة الابتدائية بأولاد طاهر
7: في ولاية
8: صفاقس في ولاية صفاقس اللي القاو الأفعى ذي في المدرسة واللي أثرت كثير من الخوف والرهبة عند الأولياء ومش كون معنا ولي هو في نهاية الأمر موجود صغيراته يقرأوا غاد وصوروا الأفعى بالفيديو وكيفاش تم القضاء عليها وديع مطر يقولوا له صباح الورد وديع
11: صباح النور لي كل سادة مستمعين يقول لك
8: شنية الحكاية متاع الأفعى في المدرسة يعني لقيتوها في المدرسة وفي محيط المدرسة شنو اللي خلى الأفعى موجودة غاد مرمى كما يقال وشفنا حظيرة بناء في المدرسة وإلا هي مستوطنة في المنطقة
7: ودي حتى نتعرف عليك عندك وليداتك يقرأوا في المدرسة هكا ولا ليه
11: أنا عندي صغار عندي أول سنة ثالثة وعهد سنة ثالثة
7: بيه وكيف وصلوا لكم العمليه كاولياء تحركتوا انتم وانتم اللي معناها حاولتوا انه تواجهوا هذه المعضله حمايه لصغيراتكم ولا شو عملتوا بالضبط؟ اعطيني تفاصيل.
11: هي بتبيع التفاصيل الحكايه من الاول. احنا فرحانين بالمدرسه اللي هي توقف في مرحله الترميم.
7: هاو الفيديو هاو الفيديو نشاهدوا فيه واللي بعثته.
11: تم عمليه ترميم في المدرسه. ثم كما نقول احنا عمال يباتوا غاديكا في المدرسه خاطر هما من منشن المنطقه الجايين مع المقاول. بالليل هما في الليل هما ساهرين على هذه على حسب الروايه نتاعهم هما في الليل هما ساهرين. ودخلوا لهم زوز على كلام زوز الافعى ذيك ومع افعى اخرى.
7: اخرى معناها
11: زوز. مكروا من هذيك ضربوها شادوها الاخرى على حسب ما يحكوا هما دخلوا فصل الباجاج في نتاع في الاتليه نتاع نتاع الديشي نتاع مرم. صباح السيارات مشاو يقروا كي زوزوا غادي شافوها وكلمونا ولينا مشانا احنا الاولياء صورناها. سي نورمال ما حتى حد ما يرضى باش يقرا في ظروف من هذيك.
7: هذه المرمه اللي جديده نتاع توسيع المدرسه. ها هو نشاهدوا فيها عبد الحميد شكرا يعطي فينا في الصور تو بعد الفيديو هذاك. باهي واصل لنا العمليه وديع.
11: العملية خويا مشينا الصغيرات هذيك صورناها جاو الأولياء كليك الناس كل كابت على الصغار شدت الصغار روحت بها. احنا فرحانين بالمدرسة لكن في نفس الوقت ماهوش انفيرونمون تاع صغار تقرا فيه معناها انت تخدم في مقاولات وثلاثة أقسام هي توا المدرسة فيها ستة مستويات من سنة أولى سنة السادسة.
7: يعني اللي فهمتوا من كلامك وديع انه الوليدات يقراوا في مرمى توا هذا اللي
11: شفته. صحيح هما يقراوا في مرمى. عاملين ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام يقراوا فيهم ستة مستويات. بنظام الحصتي.
7: باه؟
11: معناها اتزاز ومرمى مع بعض. وما تنساش أشغال وحس حاجة لا ينجم يخدم فيها المربي.
7: هذايا اللي مطيشين التطيش اللي نشوف فيها الصورة هذه اللي ختمنا بها الفيديو. طواول وسخ ودرا شنو هذاك اللي مطيش البرة قدام القاعة هذيا؟
11: الشيء نتاع الخدمة نتاع المرمى.
7: فما يعني كل في الديشي نتاع المرمى فما طواول نتاع مدرسة مكسرين.
11: اي
7: ما حاجات أخرى راه فيهم. تيمون خارجهم.
11: هما ثلاثة أقسام يستعملوا فيهم والآخرين اللي قاعدين في مشغال يخرجوا في الماتريال ويحطوا فيه على شيرة غاديك.
7: واضح.
11: باش بعديك كي يكملوا هذوك يرجعوا الماتريال غادي ويحاولوا صغار هما معناتها تفكير مكاكا. كيما قلت لك احنا فرحانين بالأشغال معناتها نحبوا
7: هذا التفكير. إن شاء الله تكمل بسرعة شديدة.
11: أنا في نفس الوقت احنا نطالبوا احنا نطالبوا اللي يأمنوا لهم كما نقول احنا تابعنا جمعية قرآنية نظيفة سمحة به نجم يحولوهم غادي يقرأوهم غادي كي تجنبا للمخاطر وتفادي من كل شيء ومن بعد ذيك تكمل تحضر المدرسة تنظف المدرسة يرجعوا صغيرات. احنا صار معنا سيد المعتمد مشهور أمس. جاء سيد معتمد جاء الحرس شافوها هزوها للدفعة تعهد اليوم
7: شكون اللي قتلها وكيفاش قاتلوها؟
11: العمال اللي خدموا غاديك.
7: العمال هما اللي قتلوه.
11: البنايه هما اللي لقاوها هما اللي قتلوه.
8: وديع هما قالوا تفتنوا الزوز افاعي الاخرى
11: زوز. زوز
8: اللي ولا شنو؟
11: لا دخلت في الباجاج غادي فات المدرسه.
7: دخلت وين فمك
8: اللي مو يعملوا حمله ينظفوا ويشوفوا.
11: هذاكش مش كثير اليوم على كلام السيد معتمد انا ديجا صباح عليك وغاد مش كثير قام اليوم نتاع النظافه ومش
7: اليوم يمشيو التلامذه يقراوا ولا ما يمشيوش؟
11: لا لا لا صغارنا من اولادنا ما قراوش.
7: باهي
11: حتى ولي ما يبعث صغار كوبرا انا عمري اول مره نشوف
7: كبرى ترعب المنظر معناها ورينا بربي خلي يشوفوها العباد باش يفهموا شنو العمليه ماهيش ما ضرتش قبل عندكم كبرى في المنطقه وديع؟
11: لا جمله حتى كبارات نتاع المنطقه اللي شوف عمري ما شفتها هذه النوعيه هذه عمري ما شفتها ماهيش دارجه عندنا معناها نصوروها دخيله مانيش عارفين مانيش
8: فاهمين. ربما تكون نتاج المرمى شفت في بعض الصفحات يقول لك الرمل اللي يجيبوه من الاوديه وغيرها يمكن هي اللي جابتها.
11: ولا حكيت انا خويا بشير استبعد الفرضيه هذه قال لي لا تنجم تكون خاطر احنا المدرسه جايه مطرفه شويه ثم وديان من قريفيه تنجم تكون هو على كلامه تفسيره هكا معناها تنجم تكون جايه من الانتوراج تاع المدرسه من غاديك وربي يستر احنا عطينا الصغيرات نتمنى على صغارنا خلينا يرجعوا يقروا المربي زاد يخدموا في ظروف باهيه حتى كشفين في المدرسه من بعد يرجعوا للمدرسه.
7: بربي اللي صور فيها شكون وكيفاش قرب لها بالشكل هذاك ما خافش السيد؟
11: ولا يصور فيها المدام نتاعي.
7: مدام بارك الله
10: عليك. مدام بتاعي والبناية معها
7: ذلك. برافو عليها.
10: هي مضروبه ضربها البنايه على ضربها
7: مضروبه هذيك. حتى مضروبه راهي تخوف ما تمنهاش حتى مضروبه أفهم. وصغار وقتها مش غاديك ها ما فماش صغار.
10: لا لا لا لا, لا صغار راهو ضايع صغار قالوا لنا احنا مشينا.
7: واضح واضح. ملا نطمنوا صغيراتنا والاسره التربويه ما همش باش يكونوا موجودين اليوم في المدرسه باش تشير حمله للتمشيط والبحث على الثانيه هذيا ان شاء الله يتمكنوا منها ويقتلوها سينو بشير لابد منه. خليفه زعما ومروه ها كلمتوا اش قال لك سامه برشا هذيا هل ينجم يمشينا للغادي ولا لا كلمونا
8: ان شاء الله يمشي الاولاد
7: كلموه خلينا نشوفوا شوف خلينا نشوفوا للقضاء عليها صغيراتنا غاديك
8: شيء يلعب ويفجع أفعى أخرى
7: هذه هو اللي وشاهدوها وقالك اتخبيت ودخلت في وين موجودة الأمور متاع
8: فضلات هذه متاع المرمى الكل
7: والمرمى والماتريال اللي جايبينه لخيان وإن شاء الله المرمى هذه تكمل في ساعة في ساعة في المعتمدية
8: متاع الحنشة
7: الحنشة. شكرا ليك وديع العزيز شكرا خليفة شكرا مروة. يلا فاصل قصير ونمشي للأخبار الرياضية 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Avec l'équipe sport sur Jaouer
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالم
4: صباح النور صباح الورد الجولة الأولى لتصفية تأهل الكأس الأمم الإفريقية 2027 البارح على أرضية ملعب حمد العقربي برادس المنتخب التونسي يكتفي بنقطة أمام المنتخب الأوغندي نتعادل معاه هدف لهدف أدم عروس افتتح نتيجة دقيقة 12 يعدل اللاعب ماتو يلعب في الدرجة الثانية في اسكتلندا دقيقة 66 تعادل ضد منتخب أوغندا الموجود حاليا في المرتبة 88 عالميا تعادل ضد منتخب أوغندا كنا فزنا عليه في كل المواجهات السابقة كل مرة نلعب أربعة مواجهات سابقة كلها انتصارات للمنتخب التونسي آخرها في شهر ديسمبر الفارط في كأس الأمم الإفريقية 3-1 شنو اللي تغير بين خيبة المونديال ومباراة البارح تقريبا ما تغير حتى شيء المنتخب الأوغندي كان أفضل منا في عديد الفترات في المباراة 5 ركنيات للمنتخب 4 ركنيات الأوغندا 55% نسبة امتلاك الكرة للمنتخب 45% للمنتخب الأوغندي خاصة في صورة الهدف التعادل كيفية هدف التعادل المنتخب الأوغندي قلوا وسط الميدان والدفاع وينهم حبينا مردود ينسينا في خيبة المونديال خاصة وأنه مجموعة المنتخب كلها تعقيد بما أنه المنتخب الأوغندي اللي لعبناه له البارح تأهل للنهائيات حتى كان يخسر مقابلته الكل يتأهل للنهائيات بما أنه باش هو اللي باش ينظمها وباش تكون نهائيات في أوغندا 2027 يعني النقاط ماهيش باش تتحسب والبارح في نفس مجموعة المنتخب المنتخب الليبي يتعادل مع المنتخب البوتسواني هدفين لهدفين تعادل ضد أوغندا يتحدث عليه الناخب الوطني معين الشعباني
5: دونك اول ماتش بالنسبه لنا بعد راحه كبيره بالنسبه للجوار اول راسومبلومون ماتش في الحال كما شفتوا ما كانش سهل لعبنا ضد فريق سور لو بلان اتليتيك و فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا خد برشا معناها لي دويل دوزيام بال على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا بيتولير هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون بتتر استحقوا أكثر وقت أكثر تشجيع دي جوار اللي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور على كل بطبيعة مش فرحانين بالريزولتا ولكن فصان الماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين اللي بوامنا حتى كان ربحنا ولكن البلوز امبورتون نحضروا كم يلفو اللي ماتش الجاي إن شاء الله يتجيبش صالح مثلاً بعد ماتش هذا وما بارشة حاجات للتصليح بارشة من بعد كما تلقاش الروتور وقتها تصير ديسيبسيون وقتها أنا نشوفوا شنو نجمو نعملو
4: تشكيلة المنتخب البارح أيمن دحمان يان فاليري منتصر الطالبي آدم عروس أمين الشيرني فرجاني ساسي اسماعيل الغربي محمد علي بن رمضان سيباستيان تونكتي خليل العياري وريان اللومي مدرب المنتخب الأوغندي يقول مانيش فرحان بالهدف اللي قبلناه
6: From our side I think we played very well organized but we have been taking a goal that should not be happen so I was not so very pleased with the goal that we conceded on the set piece in AFCON 25 We played Tunisia. This score is also on set piece, so I'm not happy with that. I told the players.
7: إذن مباراة انتهت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. نجحنا إن نسجل ضد المنتخب التونسي. لكن مانيش فرحان بقبول هدف ما كانش لازم نقبلوه تقريبا هو سيناريو مشابه لمباراة اللي كنا خدناها ضد المنتخب الوطني التونسي في أمم أفريقيا كان خطأ وقبلنا أهداف. هذا ما لازمش يصير بالنسبه للمنتخب نتاعنا في الشوط الاول كنا في نسبه امتلاك الكره افضل من المنتخب التونسي وكان عندنا يعني فرص في الشوط الاول ثم في الشوط الثاني كيف كنا عارفين ان المنتخب الوطني التونسي باش يقدم هذا اللي خلانا نكتل اكثر ثم نلعب على المرتدات وكنا قراب ان نسجل المنتخب الوطني التونسي
4: في نفس مجموعة المنتخب الليبي تعادل مع بوتسوانا هدفين لهدفين. هدف التعادل للمنتخب الليبي جاء في الدقيقة 90+5. والمباراة القادمة للمنتخب نواجه منتخب بوتسوانا الاثنين القادم 8 متاع الليل على أرضية ملعب حمد العقربي بيراتس. البارح في الجولة الأولى ناميبيا تربح الكونغو 0-0. الكونغو الديمقراطية تربح غينيا الاستوائية 2-0. موريتانيا تربح أفريقيا الوسطى 3-1. الكاميرون تربح جزر القمر 3-1. الكوت ديفوار والفوز على غانا في قمة الجولة 2-0. سيراليون تخسر ضد زيمبابوي 3 أهداف لهدفين. اليوم ماضي ساعتين الموزمبيق السنغال 5، نيجيريا مدغشقر السودان إثيوبيا، ثم 8 3 منتخبات عربية تلعب 8، الجزائر زامبيا أول مباراة في مدربها جديد، مصر تواجه أنغولا بعد التألق في المونديال، والمغرب يواجه الجابون. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة وفي بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للأمل استغربت التصريحات اللي أدلى بها المدرب السابق للفريق يوسف المويهبي واللي تضمنت معطيات غير دقيقة ومجانية للحقيقة بخصوص أسباب استقالته من تدريب الفريق. هيئة الأمل أضافت أن المدرب نفسه أشرف على عملية انتداب جملة من اللاعبين خلال فترة تدريبه للأمل، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع ما جاء في تصريحاته من حديث عن عدم استجابة الهيئة لطلباته في هذا الخصوص. بطولة اتحاد شمال إفريقيا اللي تدور حاليا في القاهرة، المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يتعادل مع المنتخب الجزائري 0-0. هدف المنتخب التونسي سجله ياسين الشعباني. المنتخب بيواجه المنتخب المغربي في الجولة الثانية بعد غدوة الأحد. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا 19 سنة، اللي صح مع الترجي عقد مدته 4 مواسم. الموعد اليوم والأنظار تتجه القصر الرياضة بالمنزه، بداية من 5 متاع العشية نهائي بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة. المنتخب التونسي من أجل اللقب 12، آخر لقب تحصلنا عليه كان سنة 2021، يواجه المنتخب الكاميروني من أجل اللقب 3. آخر لقب للكاميرون تقريبا منذ 25 سنة كانت في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة 2001. مباراة هامة جدا، خاصة أنه المنتصر اليوم باش يتأهل مباشرة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، هولندا تتعادل مع ألمانيا 0-0. النرويج تربح الدنمارك 3-2. صربيا تخسر ضد اليونان 2-0. البرتغال يربح ويلز 0-0. رونالدو 41 سنة كان أساسي البارح مع منتخب بلاده. اليوم 8:15 إيطاليا بلجيكا، أكيد ناس كل إيطاليا اللي غابت على المونديال نتسألوا كيفاش باش يعود المنتخب الإيطالي مع مدربه مانشيني. كما قلت إيطاليا تواجه بلجيكا. تركيا ديما 8:15 تواجه المنتخب الفرنسي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
8: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
9: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
10: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
11: صباح النور.
12: صباح الخير.
11: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
12: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
11: يا اخي اش قالوا لك؟
12: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك ايكونوميك.
11: شنو فيه جديد البرنامج؟
12: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
11: هي اليسر ما لفاش استنى برا عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل
12: تود سويت. هاني باش نكلمهم
13: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك. ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
14: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي. صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد. ترجع لكم بعد شويه.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. اللي نحب نذكرهم أنه البارحة والحمد لله ماتينا لكم صباح الورد وجوهرة فام، جبنا لكم أول عرض لهذا الموسم بطلب منكم. العرض اللي هو ما كانش مية ولا 200 دينار ولا 300 ولا 400، لا لا، كان 500 دينار بالتمام والكمال لجميع الرحلات المبرمجة للعمرة في شهر سيدي رمضان مع براء فوياج. برشا إقبال وبرشا تليفونات جات الباب يقولوا لي جماعة براء على التسجيل لرحلات شهر رمضان من تو. ناس حب تتمتع بالتخفيض وتتمتع بالعمرة الممتازة وجودة الخدمات متاع براء فوياج. وانتوما اللي تسمعوا فيا كان ما زلتوا ما سجلتوش، كلموا من توا براء فوياج على خاطر العرض راهو لمدة أسبوع وانطلق من البارحة، يتواصل لمدة أسبوع فقط، معناها نهار الخميس الجاي يوفى العرض هذايا، وفي حدود زاد البقاع المتوفرة تنجم البقاع إذا كان برشا إقبال توفى قبل ما نوصلوا نهار الخميس الجاي. نذكركم أنه براء فوياج من أحسن الاختيارات اللي تنجموا تمشيوا معه، ونذكركم أنه براء فوياج تعتبر من أفضل وكالات الأصفار من حيث جودة الخدمات. ونذكركم زادة أنه إذا تمشيوا مع براء فوياج عندكم مزارات خاصة بكم أنتم إلى جانب المزارات اللي معروفة ويمشيولها في العادة، وعندكم على أقل تقدير 3-4 مرافقين في كل رحلة، والمرافقين هذوكم من خيرة المرافقين المتكونين والمؤطرين الممتازين اللي هما في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة، وعندكم زوز فليجات من أروع ما يكون زادة بضمان سنتين من عند المصنع، وعندكم برشا هدايا ومفاجآت أخرى وبرشا متعة. وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية متاع الفيسبوك متاع براء فوياج وتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بوذنيكم الناس اللي جربت شنو حكيت على خدمات براء فوياج، على المرافقين، على الإدارة اللي ساهرة على كل صغيرة وكبيرة تهم رحلات العمرة. هذاك علاش نحب زادا نذكركم برحلة 21 أكتوبر

0: اللي رحلات شهر سيدي رمضان وخلال هالأسبوع هذا الكامل راهو عندكم تخفيض جبناه من البارحة لكم انتم في 500 دينار على أسعار شهر رمضان نتاع العمر، لكن يزمك تسجل خلال هذا الأسبوع باش تتمتع بهذا العرض اللي يدوم إلى حدود الخميس القادم فقط. معناه فهذه الأولانية، الثانية خمسة مقاعد مازالوا في رحلة متاع 21 أكتوبر ورحلة ممتازة على الخطوط السعودية، تنجموا تتحصلوا على المقعد منهم بسرعة إذا كان تتصلوا بالخمسين 550-020 70-550-020 نعاود 70-550-020 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882 21-881-882 وعندكم 21-882-881 21 خلنا نقولها ساعة بلغتنا قال الآخر بلهجتنا 21-882-881 معناها 21-882-881 21-882-881 براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: صباح لي بون بروجي ولي بون بلان والتمويل نتاع المشاريع نتاع الشبان. اي تمويل نتاع مشاريع الشبان والتمويل هذايا ماهوش كريد. لا اندون معناها يعطيك فلوس باش تنطلق في البروجي نتاعك. مشروع كتما 100 مليون في الدوره الرابعه. شنو المشروع هذا؟ سهل برشا، خاص باللي جون الكل نتاع تونس. عندك فكره جديده، مشروع مبتكر، تبحث على تمويل باش تحول فكرتك الى مشروع ناجح. مشروعك تما 100 مليون يمكنك من ذلك من خلال حلان جوانحك بان دون، دعم مباشر مالي. ووصلت العمليه الى دورتها الرابعه، ونعطيكم بعض الارقام بعد الجينجل مباشره.
4: دقيقك تما، تأميناتك تما منذ 1912.
3: تأميناتك تما عملت البروجي هذايا عندها دورة الرابعة، معناها 4 سنوات تقريبا. هات نعطيكم شنو اللي مولت وقداش العدد متاع التمويلات في الدورة الأولانية. في المشاريع الفلاحية 5 مشاريع، في الدورة الثانية 2 مشاريع، في الدورة الثالثة 3 مشاريع فلاحية، المجموع 9 مشاريع. في الإعلامية الانفورماتيك مولت في الدورة الثانية 2 مشاريع، والدورة الدورة الأولانية 2 مشاريع، الدورة الثانية 4 مشاريع، والدورة الثالثة في الانفورماتيك 7 مشاريع. المجموع شو يوليو 13 مشروع قاعدين يخدموا على رويحاتهم. الخدمات السيرفيس مولد في الدورة الأولانية 3 مشاريع، في الدورة الثانية 2 مشاريع، المجموع في الدورة الثالثة ما تقدمتش مشاريع في الخدمات، 5 مشاريع المجموع. بالنسبة للكوميرس أغريكول معناها، وهنا مولد في الدورة الأولانية مشروع، الدورة الثانية 4 مشاريع، وفي الدورة الثالثة 2 مشاريع. معناها المجموع متاع اللي مولدهم في الكوميرس أغريكول 7 مشاريع. التوتال نمشي للمجموع، الدورة الأولانية 11 مشروع وقع تمويله، الدورة الثانية 12 مشروع وقع تمويله، الدورة الثالثة 11 مشروع زاد وقع تمويله، المجموع 34 مجموع. بالنسبة للدورة الأولانية في مولو 5 رجال، الدورة الثانية 4 رجال، الدورة الثالثة 4 رجال، المجموع 14. بالنسبة للمرأة في الدورة الأولانية 7 نساء، الدورة الثانية 8 نساء، الدورة الثالثة 6 نساء، 21 امرأة وقع تمويلهم. انت زادة تحب تكون منهم، عندك فكرة جديدة وتحب على هذا التمويل المباشر ماهوش قرض نعاود ونسطر باش تنطلق في مشروعك، راهو تأميناتك تما في إطار مسؤوليتها المجتمعية الاقتصادية، راهي ترافقكم وتمكنكم من ماهوش كريدي، نسطر بالأحمر، تاضع على ذمة الشباب أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة منحة ما ترجحهاش، راك تتراوح بين 5 و15 ألف دينار للمساعدة على استكمال التمويل أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على تمويل بنكي. ناقصك باش تاخذ تمويل بنكي كل 20% ولا 10% ولا قداش تطلبوا البنكة تعاونك بذلك، أو اقتناء المعدات والوسائل اللازمة أو إعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح غير قابل للإرجاع، معناها متاعك انت ولي آخر أجل لتقديم الترشحات للدورة الرابعة 16 أكتوبر 2026 على الساعة 5 PM. المقر الاجتماعي اللي بيشتهزوا المطلب متاعكم المكتوب مقر تأميناتك تما 100 نهج الحرية 1002 تونس، ولا تبعثوه على الأدريس هذية. ثم عندكم contact@tektama.com.tn، نعاود contact@tektama.com.tn، وبش يتم استدعاء أصحاب المشاريع اللي تم اختيارها أوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام اللجنة. تأمينات تما تساندوا أفكاركم اليوم وتساهموا في بناء نجاحكم غدوة. والنجاح هذا هو عينة منه كما شفنا العينة متاع البارح معانا منتصر أي منتصر الجسمي اللي وقع تمويله في الإعلامية وهو من ولاية المهدية. منتصر مرحبا بك.
5: صباح النور. صباح الفل سي حاتم. صباح النور الناس الكل المستمعين.
3: من ولاية المهدية تحديدا وين منتصر؟
5: معتمدية البرادع.
3: به البرادع. يا سيدي العزيز نذكرك جيدا عملت وقتها صنعت طابعة معناها امبريمونت مزودة ببرنامج ذكي وتطبيق جوال لتسهيل وصول الأشخاص ضعفاء البصر والمكفوفين إلى المعلومات. فبرافو عليك يا صاحبي، فكرة ممتازة للغاية ونجحت والحمد لله. قداش بديت قداش خذيت من عند اكتما وكيفاش عملت باش خليت المؤسسة دور إلى حد الآن وناجحة وإن شاء الله تزيد تكبر؟
5: بيه دونك احنا شاركنا في الدورة الثانية نورماما.
3: أي
5: خذينا المنحة اللي كانت في مرحلة تطوير البرودوي، دونك وقتها كان ما البرودوي بروتوتايب. دونك والمنحة هذيك معناتها عاونتنا انه باش يوصل البرودوي فينا.
3: قداش خذيت المنحة قداش؟
5: 10,000 دينار تقريبا.
3: ليه 10,000 دينار فقط وما فماش حاجة أخرى من بعد من طرفك تمام؟
5: هذيك من بعد هذيك في احنا شاركنا مع مجموعة تقريبا 10.
3: خذيت 10,000 باش كملت الامور كله، فيما بعد بقات المرافقة رافقتك.
5: بقات المرافقة بالضبط.
3: دونك شو اللي عملت في المرافقة؟
5: بالضبط احنا دونك اغلبية الشركات الناشئة ولا الستارت اب اول حاجة عندها مشكلة من الاول في انها باش تطور البرودوي والريشيرش دوبلوك موش برشا وقت وفلوس. بعدين اصعب ثاني حاجة هو انك تلقى اول كليون. دونك تاما كانت في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية، دونك هي عملت بينا زادة في المرحلة الثانية وشجعتنا وساهمت انها باش تكون هي اول كليون وحطتنا اون كونتاكت مع
3: المستثمرين. كيفاش كانت هي اول كليون؟ شريت من عندكم
5: بالضبط
3: الامبريمونت هذايا؟ قداش من امبريمونت؟ واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟
5: لا ثلاثه امبريمونت.
3: اي واعطاتهم للاتحاد
5: مكفوفين
3: الوطني للمكفوفين لوليداتنا اللي يقراوا، معناها خذيتهم وواصلت مسؤوليتها مش المجتمعية الاقتصادية فقط، المجتمعية الاقتصادية الإنسانية وسلمتهم لوليداتنا ولقيتوا زاد شكر من عند الاتحاد هكا ولا لا؟ اتحاد المكفوفين. برافو عليكم. شي الأمور توا متهنين عليك منتصر، ماشي الأمور ولا في حاجة زاد المساندة من جديد؟ قال لاخر
5: لا سبا معك توا للبرودوي مقدم للسوق. دونك
3: ان شاء الله ربي نجحكم. والمقر نتاع الشركه في المهديه هكا ولا لا؟
5: في المهديه بالضبط، في محضنه المؤسسات.
3: محضنة مؤسسات. ان شاء الله موفق منتصر القاسمي، نورتنا وشرفتنا. نذكر منتصر من البراد على المهدية، البداية كانت بتدعيمه لمواصلة مشروع متاعه وتطويره اللي هو صناعة امبريمونت مزودة ببرنامج ذكي وتطبيق جوال لتسهيل وصول أشخاص ضعفاء البصر والمكفوفين إلى المعلومات، ونشحت العملية والحمد لله قاعد يواصل في تقديم هذا البرودوي في السوق وإن شاء الله بالتألق بالنجاح. وعلاش ليه ما نصدروش؟ لو نجموا ان نصدروه. شكرا ليك وشكرا لك تمام. انتوما كان عندكم مشروع نيزيتي با، راهو تلقاو الاستماره موجوده على العنوان فوق الفيديو هذايا، واذا تلقاو كل المعلومات في خصوص وصول ترشحاتكم، وان شاء الله نلقاوكم في الدوره الرابعه، وان شاء الله نلقاوكم ايضا ناجحين بعد ما تاخذوا التمويل اللي يعاونكم. هو دونك كما قلت راهو تمويل ممنوح غير قابل للارجاع، يعاونكم على الانطلاقه الكبيره.
4: دقيقك تما، تأمينتك تما منذ 1912.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل للجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
6: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك.
7: وياج فواياج مع وليد بسباس
8: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
7: على جوهر FM.
6: على جوهر
9: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
10: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
11: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
12: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة منا.
13: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونس، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
14: فما ناس كيف تجي الرانتري يدي حل هالكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديكروك سيترون التركيز في الانفي لازم تقرمش تكوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت ماي غسلت الكارل معروفه عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الريكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
15: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
16: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500
17: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
18: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
19: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
20: مونوبري ديما معك.
21: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
22: Publicité.
23: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
24: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.
25: ميتيو على جوهر FM.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. طقس الجمعة 25 سبتمبر 2026 باش يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات لكنها تتكاثف راهي تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية. وتكون حاملة لأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية، وتكون راهي محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وهذا يعطينا بحرنا اليوم مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة قصوى تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. طلع بسرعة على الخريطة متاعنا، نهار الجمعة في الصباح الأمطار باش تكون موجودة على زوز ولايات فقط، اللي هما بنين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، وأيضا تطاوين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، وفي برج الخضرة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. بعد الظهر تبقى الأمطار على زوز ولايات هذوما فقط اللي هما بنين، خلايا رعدية محلية تولي مع أمطار متوسطة، كيف متوسطة في تطاوين، وزاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في برج الخضرة. لكن في الليل الأمطار باش تشمل برشا ولايات. نبداو بباجة باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كيف متوسطة في بنزرت، في تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والمستير وأيضا المهدية، وصفاق زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، كما نقاو خلايا رعدية محلية هي مع أمطار متوسطة في جابس. هذه اللي نحب نشير لها، مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية هذه الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. نهار السبت راو الأمطار باش تكون موجودة في تقريبا الولايات الساحلية وبعض ولايات الشمال الغربي، جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، باجة كيف متوسطة، بنزرت متوسطة، تونس الكبرى متوسطة، في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سوسة خلايا سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة سوسة، ونفس الشيء المستير أمطار ضعيفة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، زادة في المهدية أمطار ضعيفة، زادة في صفاقس أمطار ضعيفة، في جابس أمطار زادة ضعيفة، لا أمطار متوسطة تولي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين هي، وتطاوين زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بالنسبة لنهار الأحد نذكركم كونوا الأمطار هذه باش تواصل لكن على أربع ولايات فقط، اللي هما سوسة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة هي والمنستير، وأيضا المهدية سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم نقاو في بدنين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة. وين تصب تنفع، وإن شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعة ويعطينا زاد على قد طاقة التحمل متاعنا، وتكون أمطار خير ورحمة من عند رب العالمين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: فرح قلوب التوانسة الكل كل يوم. لكن ما بيناتنا وما تقولوا لحتى حد. خليها ما بيناتنا باش نسبق ونقولها. انطلاقا من نهار الاثنين القادم تنطلق احتفالات ام جي بعيد ميلادها قداش؟ 143. 143 سنة من التواصل مع العائلات التونسية وأيضا من التكامل معها لأنها قريبة منهم برشا. وفي عيد ميلادها شو عملت لنا أمجي؟ قلت لنا سهل عليكم برشا، عليك تليشارجي لابليكاسيون، تليشارجي لابليكاسيون، عديها في الكاسة، اشري حتى بمية ملي اللي تحب انت، عديها فقط ماركي لوكو، راهو دي كادو بعشرات الالاف الدنانير، ان لم اقل بمئات الالاف من الدنانير، اي مئات مليون واكثر نجموا يوصلوا لكادو كل يوم. زاد باش تلقى الكادو، هاو شوفوا بعض الكادوات، اعطيني مروه خلينا نشوفوا عندك يا سيدي. قضيه كل يوم تنجم تربحها كل يوم، كيف تعدي الابليكاسيون في الكاسه انت مزت ما خرجت من غاديكا ويجيك الميساج يقول لك فيليسيتاسيون، راهو بمناسبه الانيفرسير 143 دو ام جي ربحت قضيه بلاش. قيمه القضيات هذوما اللي بلاش، قيمه الجمليه نتاعهم قد ايه زعما؟ 10 ملايين، 20 مليون، 30، 40، زيد شويه مروي، زيد 50 مليون، 50 مليون قيمة القضيات متاع كل يوم. عندك لي ميغا كادو هذوكم باش نكتشفوهم كل 15 يوم، هذه الجائزة الكبرى راهو تنجم تكون بحاجة خيالية بأتم معنى الكلمة. كل أسبوع زاد ما قلنا كل يوم، وكل 15 يوم من فوتوز هذا كل أسبوع، كل أسبوع عندك لو سوبر كادو اللي هو شيك اون بلون. اي شيك اون بلون كاريمون. عندك شو محلاك التلفزة هذيك والترونتينات الكتريك اللي تعمل الترونتينات الكتريك اللي تعمل الكيف ننطقها أنا هكاك على غير مش تحب نتعمل الأورديناتور من آخر الصيحة هذي متاع الجيمينج راهو واللي يحبوه برشا ليجون الكل وحتى الكبار ولاو يحابينه. ثم عدة دي سوربريز على ذمتكم انت معليك، كانت عدي ماي ام جي لابليكاسيون متاعك في الكاسة واربح يوميا تربح معنا احنا وسي يوميا من 1 اكتوبر باش تربح ان كادو، باش نكونوا اقرب منكم وحتى احنا باش نعديو ما بيناتنا لابليكاسيون في الكاسه ونحاولوا باش نربحوا هاللي كادو هذوما اللي هما ما بيناتنا ما تقولوا لحتى حد بمئات الالاف متاع الدنانير ليكم انتم وتستاهلوا هذا واكثر. ميرسي ام جي، كل عام وانت حيه، مليون الف خير، عيد ميلاد سعيد. العيد ميلاد 143، عشرتنا متواصله مع نوتر ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قداش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة اف ام. كومبيزون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار وحدك. إعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
6: جوهرة publicité.
7: أنا بيلوت واليوم شنسكم لليابان. ذوق ماما هذا أول كاتو نعمله في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
9: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيله اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
10: جاتفي حياتي كيما نحبها.
11: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع. سعداء جدا باستقبال في الاستوديو لاول مره يجي بحثنا، والله مانيا كيف نحسب هاي برشا مرات صراحه دلنا عليه، وكان في قراءات رائعه جدا لانه من خيره الخبراء اللي عندنا مش على المستوى الوطني حتى العالمي في التنميه والموارد المائيه الاستاذ حسين الرحيلي، ضيفكم هذا الصباح.
5: ضيف الدنيا وما فيها.
4: سي حسين الرحيلي شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
12: شكرا لكم انتم على الدعوة، وانا اعتذر على المرات القادمة لانه ظروفي معناها مشني متقيم برشا في ديما في تونس دونك
4: مرات الفرد مش
12: مرات الفرد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
4: سيدي حسين، البعض يتحدث على التلوث، عامل لنا كارثة عندنا احنا، لكن عند بعض البلدان يقول لك الحاجات الملوثة لا ولا تجيب لهم في الفلوس وفي الدوفيز وفي التصدير وتساهم في تدوير العجلة وتنمية الموارد المتاع بلدان أخرين، هل هذا صحيح؟
12: بالطبيعة العالم منذ 1992 من قمة الريو في البرازيل بدأ يكتشف أنه مثال النفايات هي مصدر للثروة ومش مصدر للتلوث، والعالم خدم على أساس أنه يحول النفايات من كلفة إلى إنتاج للثروة. نحن في تونس العكس بالضبط، كان نقول لكم الرقم احنا على قديش نصرف سنويا على جمع النفايات المنزلية تقريبا 450 مليون دينار تتكلفنا.
4: ورسكلوها ولا لا؟
12: والرسكلة تقريب شبه، نحن نردمو في النفايات في 2026 نردمو في النفايات، وإذا كان ناخذ بعض الدول الأوروبية كما تقريب ألمانيا عام 2000 زيرو دي شارج، أي صفر مصب. ناخذ الدول
4: السكوت كلها حولت كلها رسكلت
12: منظومات نتاع اولا الفرز الانتقائي ثم تمشي للريسيكلاج او الرسكله والتثمين حسب المجال. كذلك اليوم ثم نحن قاعده، انا نتذكر عام 94 انا كتبت مقال قلت راو اذا كان نحبوا نعملوا المصبات عام 2000 راو العالم باش يتخلى عليه، علاش احنا نبدو من نقطه الصفر اللي بدوا بها عام 70، اجا نبدو معاهم عام 90 واجا نثمنوا نفاياتنا، نبذلوا شوي مجهود نلقوا احنا رابحين.
4: هالنفايات هذه حتى في الامطار ولا تتقلقنا معنا
12: طبيعه اليوم
4: ضرتنا.
12: هو النفايات نظرا لانه ما بيناتنا سي حاتم بلادنا مسخ تقارن بعض الدول.
4: التونسي مش موسخ يا صاحبي.
12: لا لا.
4: علاش يوسخ البلاد ما يوسخش مثلا داره كرهبته يستحفظ عليها ويا ما يطيش البلد.
12: هي منظومة راهي. هي منظومة. منظومة فيها مجموعة حلقات. أنا ما نمشيش كيما ديما كان مشكلة ماء شرب راهم المواطنين هم اللي يهدروا. كان نفايات وسخ في الشارع راهم المواطنين. المواطن في العالم الكل يلزم الدولة هي اللي باش تبني له الثقافه نتاعو وسلوكه وتعوده.
4: صحيح.
12: وقت للبلديه تحط امكانيات ضخمه وانا كي نمشي نلقى النفايات والشارع نظيف في الاول اللوح الثاني الثالث نحشم على روحي. اذا اليوم كي نشوفوا الدول النظيفه ورانا
4: اليوم البلديه هي كيف تهزك القلاخ والحاويات نتاع البلاصات وشويه زبله يكفي.
12: تراكتور غير مطابقه مع عمليه التجميع. تجهيزات وبنيه تحتيه رانا كيما نشوفوا في الماء كيما نشوفوا في النفايات.
4: سي حسين الرحيلي بربي كيف تبدا ماشيك اللي يهز الماكينه اللي تهز تبدا تقطر في روايح لا اراك الا
12: ما يسمى الجو هذاك الليكسيفيا عصاره التلوث نتاع نفاياتنا.
4: يطيش في
12: مدام اينون ايتونش هذيك انا مدام اينون ايتونش الوحده وهنا راه شوف كنقروا نقولوا اليوم يلزمنا نخدمه على 5 و10 سنين لأن هي القرارات هذه مش نتعايا شهرين ثلاثة نعملوا حملات نظافة. كما سمعت أنا أسبوع اللي فات مدينة تونس تعلن في عام صفر نفايات. معنا ما نخبيش عليكم متبضحك.
13: علاش؟
12: أنا نجم نقول لك تقول لي من هنا العام 2030 باش ننقص 30% من البلاستيك ومن الانفول البلاستيك. نقول لك معقول؟ يعقل اليوم في ظرف عام معناه باش تونس العاصمة تكون صفر نفايات؟ هذا غير ممكن حتى على مستوى المنطقة العام. أنا نقول إذا أردتم أن تسمعوا فأطرحوا برامج قابلة للتنفيذ. اليوم نحن عندنا أحياء في تونس العاصمة تقعد بثلاثة أربع أسابيع لا ترفع ما ترفعش النفايات من الأحياء. اليوم نحن نتعامل مع الحاوية وكأني استثمار، رغم أني الحاوية هي كونسومابل. شو معناه؟ البلدية كل ثلاثة شهور يجب تبدل الحاويات لأني داخل في كونسومابل هذه. لا، نحن نعتبرها صحيح. الحاوية تقعد 10 سنين لين تتكسر لين لين تولي هي مصدر تلوث.
13: مش كسر المواتر أو كل من رافع متاع مكينة
12: متاع راهو حتى مش حتى بالاستعمال راهو بابك يتحل 100 مرة في النهار. بعد عام كان ما تتعهدوش تبدلوش مش يتكسر. نحن قلت لك عنا مشكل أنه راهو المشاكل هذه. اليوم الدول الاسكندنافية تورد في النفايات من برا باش تخدم تجهيزات تثمين حراري، تورد من من من تايلاندا، تورد من كيما السويد والدنمارك. نحن كنا نجمو
13: علاش كان البلاستيك دبابز البلاستيك فقط قاعدين الناس برباشة تهز فيهم
12: لانه عندنا منظومه
13: فقط تتعاو.
12: لا، نحن تو عندنا برشا منظومات عموميه تخلقوا من 2000 و2001 2002 حتى 2008. عندنا ايكولف هو النظام العمومي لاستعاده المعلبات البلاستيكيه. ولكن حتى المنظومه هذه رغم انهم اللي بروديكتور هم اللي مولوا في المنظومه مش السلطه مش الدوله. معناها كل واحد يورد مواد بلاستيكيه او الجرانولي يدفع عليها فلوس في الديوانه باش تمول المنظومه هذه باش احنا كذلك. اليوم البلاستيك وعلى على الفتره اللي نعيشوها توا وين سعر الباريل 100 دولار و104 اسعار البلاستيك ريسيكلي ترتفع بشكل كبير. واكبر دوله تمص في البلاستيك ريسيكلي هي الصين. اذا اليوم
13: احنا نصدروا نصدر للصين. انا للصين ولا لاوروبا
12: نصدر؟ لا لا لا لا مكثر. لا لاوروبا ما تصدر ما تهزش عندك كميه الريسيكلاج. هم كميه البلاستيك اللي ريسيكلي في فرنسا ولا المانيا مرتفعه جدا.
14: نحب نعرف الدبابس اللي يلموهم معناها
12: اي نعم
14: هذوكما يتعجنوا
12: للصين
14: ولا كيفاش قاعد يتم؟
12: اما يوقع الكومباكتاج نتاعهم ويتصدروا بروت للصين وثم اترافير تركيا. والا المعامل توصل ترحيهم وتخرجهم حبيبات جرانولي وكل الجرانولي ذاك يهزوه يصدروه في الصين وثم بارتي منه يوقع الريسيكلاج هنا لانه لي بارغاتير نتاع المياه نتاع الري برشا حوايج نخلطوا حاجه ما نعملوا الجرانولي فيرج ونزيدوه 30% من الجرانولي ريسيكلي باش ينقص الكلفه
14: كمية ايقاع جمعه. بلي نحب علميا تصنيف المضار نتاع النفايات ما هو في الأولوية مثلا الزيوت المستعملة أو البلاستيك ولا الفواض نتاع الأكل نتاع الناس شنو بالترتيب أنت
12: علمي؟ عندنا نفايات خطرة وعندنا نفايات منزلية أو مشابهة وعندنا معناها النفايات الأخرى. النفايات الخطرة منهم الزيوت المستعملة
13: يعني الزيوت اللي نقلوها هذيك
12: لا لا لا لا لا
13: الخطر هذيك قاعدين نلموا
12: فيها هذيك ما يسمى الزيوت النباتية. نحن نحكوا على الزيوت المعدنية لويزويل مينيرال نستعملوهم في الماكينات نستعملوهم في الكراهب هذوكم خطرة ولنا قانون في تونس منظمها المسألة هذه وعندنا أمر يصنف النفايات الخطرة وعندهم قواعد وعندهم طرق في التجميع يا سيد سويل. بالنسبة للنفايات تاع الزيوت هذه ديجا نحن عندنا من عام 79 أحدثنا شركة عمومية هي السوتيلي بالتو مهمتها كانت تجمع ثم توا عام 2015 كونت شركة أخرى خاصة ثاني شركة في صفاقس قاعدة تخدم ولكن نسبة التجميع مازالت ضعيفة
14: ما تفوتش من وين يمشي الزيت هذاك اللي يعملوا فيه في
12: اللاجم نقول لك يمشي في المحيط الطبيعي كما ثم بارشة معامل كما معامل الياجور يستغلوه قدام ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي وهو ملوث. دونك هنا يلزم الدولة تراقب بشكل جيد وخاصة النفايات هذه ستل زيت إثرة من الزيوت المستعملة هذه الخطرة راهي تلوث لك 1000 متر كوب.
14: 1000 متر كوب
12: نعم
14: من الزيوت متاع المعاصر هذيك اللي يسموه مرجين
12: لا لا لا المرجين شيء أوتر
14: ماهوش مضر.
12: المارجين مضر ولكن لا يصنف نفايات، لانه المارجين نحن كون جيت الدنيا دنيا رانا نغبروا به في الاراضي اللي عندنا.
13: كبار هو يولي
12: ماله، هو ديجا الفلاحه تعمل الروزاج. ليش؟ لانه هو ريش ماتير اورجانيك، وخاصه نحن عندنا الاراضي نتاع الوسط، اراضي ما يسمى بالسول كالكير، هذه البازيك. دونك المارجين ينجم يحسن لها من المردوديه ويعطيها قيمه.
13: بالك يعانيوا فيه المعاصر وبعض الفل، يعانيوا فيه ما يلقاوش شكون يعطيوه وشكون يخدموه يردوه. غبار
12: هذا وانا نتذكر 94 95 عملنا تجارب كبيره في البطان وتجارب كبيره في طبربه مع وزاره الفلاحه في الروزاج سيستيماتيك، لانه راهو الارض كي تعطيها كميه اكثر من المارجين تحرق. دونك العمليه كيما لي بيستيسيد، كيما لي زونغري، الارض لازم تعطيها الدوز نتاعها باش تقعد ديما بروديكتيف. هنا المشكل وين؟ المشكل انه اولا الدوله تخلت عن دورها في التجارب والاسيستانس. كذلك اليوم عقليه الفلاح اولا كبر، معدل عمر الفلاح 57 عام، رانا نحن فلاحه فيي معناها الشباب ما يمشيش يخدم الفلاح.
13: هذه اخر الاحصائيات تعطينا معدل عمر الفلاح في تونس 57 عام. ما جددناش وما
12: تلقاوش. لا وماشيه تكبر. معناها ما تشوفوش في شباب انتم قادم يخدم في الفلاح. لدرجه انه 72% تقريبا من اليد العامله الفلاحيه شكون؟ نساء.
13: لو دوزاج هذايا يلزمكم تخدموا عليه كوم دي لابوراتوار
12: والدنيا مخدوم ومعروف، والمتر قداش يلزمها وقداش معناها
13: في الناموس هذايا اللي قاعد نشوف فيه يا اخي الدوزاج مخدوم عليه ونعرفوه والمداوات، ولا ولينا نرشوا عليه في البرفا
12: الناموس. شوف الناموس هذه اشكاليه تونسيه، انه نحن نتحرك وبعد لا يفقس، اين فوا فقس ما عادش تسيبه.
13: ايش بيه ولا لي في كل الفصول معناها توا الناموس يدور
12: يدور لانه المطر صبت. وما دام المطر تصب لك في ماي وجوان وسبتمبر واكتوبر، واحنا ما نقضوش على مصادر انه ما نرشوش المسطحات المائيه، هو يطلع ما نرشوش
14: السبخه، يعني
12: السبخ والمسطحات المائيه الكل. ونحن عندنا تقريبا الماء ينجم، احنا الفيضانات اللي فاتت البحر الازرق شهرين والماء مسكر الاحياء شهر ونص، مش تيجي ايام. علاش نبعدوا بعيد؟ احنا هنا قلب
13: المحطه يطلع لنا النيفو ويبقى زاد يتلم لنا الماء المطر وتولي نبقى.
12: السؤال يطرح، أيعقل اليوم نحن على البحر والماء مركرك؟ هذه تقريب كان في تونس، لأنه نحن على البحر زيرو الماء نورمالمون من بور دي فرانس. علاش اسمه بور دي فرانس؟ لأنه يلزم نفهموا أنه راهو البحر كان في
13: باب
12: بحر، والواد اللي يهبط من راس طابية ومن المركب الجامعي يشق شارع الحرية، هذاك هو الواد سون ليغالي. الناس كي يجوا يحفروا يلقوا ليغالي، يصب ديريكت في البور دي فرانس. إذا الماء ديما يمشي للبلايص المنخفضة، يمشي للزيرو. نحن في بلاي جينا للزيرو في لاميناجمون وعملنا شبه براج، وانت تشوف لي زاميناجمون من لي كيوسك وك البناءات والطريق،
13: معناها جينا الماء سدينا عليه.
12: قلنا له لا ما تمشيش لمجالك البحري، دونك نغرقوا. كيما نبنوا انفاق، الانفاق تتسكر.
13: لا شفتها هذيك؟
12: لا مش شفتها، نحن ما النفق باب سويقه زوج مليمتر يتسكر. علاش؟ اسكو كي نبنوا نفق ما نعملوش لي بومب العادي المنظمين ولي كانو وناخذوا السونتينير احنا؟ يلزم اش معناه؟ معناه كي نبنوا براج رانا نوصلوا في البراج نحطوا الديقة نحسبوها على فيضان يجي مره في الالف عام وقوي برشا مليونير نسمى. نحن على الاقل نحسبوا على السنكونتينير، في 50 عام تجيك مطره قويه. يلزمك تخدم النفق على الاساس هذاك، تحط له القنوات ولي بومب نتاع ضخ الماء.
13: حتى متر متوسطة
14: تو، لكن كما قال لك
13: حتى
14: متر متوسطة
12: 12 10
14: ولينا بالذات العاصمة، أي مترة تقع للمشكلة هذه؟ علاش؟ توسع عمراني غير
12: أولا نحن عندنا مشكلة كبيرة في تهيئة المدن نتاعنا. جزء كبير من المدن في التوسع هو كان فوضوي وعشوائي في المناطق المنخفضة. راك تمشي البرج لوزير في دولة أخرى نورمالمون برج لوزير ورواد وسكرة مناطق منخفضة ممنوع فيهم إما تعمل سولافمون وتلقى طرق لضخ المياه، وإلا ما تبنيش. السيجومي الكوت دينوندابيليتي، الناس بانية تحت الكوت دينوندابيليتي بزوز مترو. إذا كان الكوت دينوندابيليتي
13: شكون يرخص له؟
12: قلنا نحن امثله التهيئه التسويت وضعيات. اخي كي تمشي الرواد وتمشي الانخيلات وتمشي البرج الوزير الناس الكل معناها احيانا نقص في الليل تتصب، وهذايا امام التوسع العمراني وعاد ثماش مواكبه جديه في اعاده التهيئه. اليوم الاخطاء نتاع 30 عام تهيئه عمرانيه قاعدين نصرفوا عليها في الفيضانات، تولي مطره ب 12 و15 ملم البلاد تغرق. وخاصة نحن علاش داخلين تو على مظاهر قصوية للتحولات المناخية، ما عادتش تجيك هاك المطر اللي تبدأ في الليل تسكسك
13: السنة وصلتني المطر السنة الموسم هذا
12: باش يكون موسم
13: شو موسم صعيب
12: بالطبيعة. نحن إذا كان ناخذوا العام اللي فات الصيف كان صعيب، جانا جتنا عاصفة هاري المتوسطية. عاصفة هاري بدت تعطينا في الوجه تقريبا وشملت إسبانيا، شملت اليونان، شملت تونس، شملت الجزائر، شملت المغرب، معناها شملت بعض أجزاء مصر. إذن اليوم البحر المتوسط معدل الحرارة نتاعه ارتفعت بثمانية درجات، وهذه لأول مرة تقريبا منذ 1850 ترتفع درجة حرارة متوسط بثمانية درجات، والناس اللي مشوا يعوموا يعرفوا مليح في جويليا البحر يحسوه
13: سخون
12: سخون برشا، وهذاك هك السخونة ذيك إذا البحر المتوسط تحول اللي سموها احنا باور بانك معناها
13: خزان
12: خزان حراري، وخزان الحراري هذا بعد باش يحصل عملية تبخر كبيرة، أكيد التبخر هذاك باش يكون في سحب رعدية
13: الأمطار القوية اللي نشوفوها في السود مثلا في من اسباب السبب من الاسباب هذه
12: من 19 ل 22 استقبلنا تقريبا اكثر من 300 ملم على 10 مدن ساحليه، راهو كنقيموها كنقيموها بالكميه اكثر من 10 مليار متر مكعب في 72 ساعه.
13: السنه زاد كيف سي حسين،
12: من المتوقع باش يكون شتاء على مستوى درجه الحراره تقريبا نلعبوا في معدلات 25 26 وهو غير عادي، وبالتالي باش تكون امطار تقريبا امطار قويه برشا ونستعد
13: معناها شتاء سخون
14: مناخ استوائي
12: هي شبه مداري معناها ما بين
14: في السخانة والشتاء
12: والامطار، وبالتالي لبستنا هذه ما نتخلوش عليها دونك ما يسهلش. ونحن عندنا سنوات ما عادش عندنا لبس الشتاء ولبس الصيف ريالمو، معناها
13: احنا ظالمين هالطقس هذا وظالمين المناخ هذا وظالمين الكره الارضيه هذه، والا هي ظلمتنا؟
12: لا، هو الطبيعه ما تظلمش. التحولات المناخية هي نتيجة لنظام اللي تعمله الطبيعة في 2300 عام، الإنسانية عملته منذ الثورة الصناعية الأولى من 200 عملت التلوث نتاع 1500 و2000 عام عملته في 200 عام، استغلال مجحف للطاقات الأحفورية، غازات دفيئة بشكل فظيع. اليوم بعد الكوب 30 في البيلام في البرازيل نتصور أنه ما عادش الحديث على التحولات المناخية، العالم اتجه للصراع، رجع بقوة للطاقات الأحفورية، النظم الشعبوية والفاشية في العالم اللي صاعدة سواء في إيطاليا في أمريكا في العديد من الدول رافضة أصل فكرة التحولات، ماشية في تعميق استغلال الطاقات الأحفورية، ولعل الصراع في الشرق الأوسط على مصادر الطاقة يوحينا بأنه داخلين المرحلة الجديدة نتاع استغلال أكثر إجحاف للطاقات الأحفورية، معناها مزيد تعميق أوضاع التحول. ولعل خبراء منظمة المتحدة يأكدوا أنه لم يعد من الممكن من 2050 باش نجموا نقصوا درجات الحرارة إلى مستوى 1.5، هذا شبه استحالة. وكذلك ضيعنا 50 عام منذ 1972 أول مؤتمر في ستوكهولم على الأرض، نلقوا رواحنا بعد 50 عام نطرحوا في نفس الأسئلة، إذن البشرية ضيعت 50 ومن المتوقع باش تضيع 50 سنة أخرى. ليش؟ لأنه المعادلة في يد النظام الرأسمالي، طريقة الإنتاج المكثف، الربح المكثف، والهيمنة على معناها ثروات الشعوب، وهذا المسار اللي ماشيين فيه. لأنه اليوم
13: راهو يصنعون ويربحون ومهمهمش في الكرة الأرضية وفينا احنا
12: ننجوكم بالطريقة اللي نحبوها وبالشكل اللي نحبوه وبالكمية اللي نحبوها، و نخلقوا عقلية استهلاكية، وتشوفوا اليوم العقلية الاستهلاكية اش تعمل.
13: حسين الحيني نحب نقول لك شكرا جزيلا، راك نورتنا شرفتنا، هذا مدخل نجم نقول نحب نستفيد من الخبرة متاع حضرتك، من وسي لي روشيرش اللي قمت بيها انت، البحوث متاع حضرتك في التنمية وفي الموارد المائية وفي عدة أشياء، نرجعوا لك تباعا سواء بالتليفون ولا وقت اللي فما الإمكانية بالشرفنا بالحضور. أم بليزير يعني
12: شكرا لكم وعزيزنا، شرف في الحضور معكم،
13: شرف لنا سيدي حسين الرحيلي الأستاذ الخبير في التنمية والموارد المائية.
15: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
16: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فاهم، نشكي وكان جوهر فاهم نشكي لحد.
15: عندك راي؟
16: ربي فسود ربي محمد فسود،
15: ما تخليهاش في قلبك،
16: مش حرام عليكم.
15: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
16: جوهر فاهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا صوتي.
15: احكي عبر وخلي صوتك حاضر،
17: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
15: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
16: اول واحد فيه هب الله
6: جوهر
15: بوبليسيتي في ام جي. جمعة سبت حد صومنا مع تحد، طن بزيت النباتي 400 غرام، سيدي البحري 9690 في عوضة 12 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهر
18: سيتي.
19: صباح الورد.
20: صباح الورد.
19: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
20: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
21: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نهار الجمعة متعودين على كتاب الويكاند، دي الكتاب للرواية التونسية والمجموعة القصصية التونسية اللي ناخذها ونقترحها عليكم أنتم باش تقرأوها خلال الويكاند. وشدين صحيح، ونحب نشكر محمد ونشكر خليفة وسي ومروة في أنه نوصلوا هذه الرسالة متاعنا نحو المبدع والكاتب والروائي والروائية التونسيين بطبيعة الحال للمتلقي. همزة توصل، نربط في 5-6 دقائق نوصل الكتاب والإصدار الجديد لمستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين مع خليفة بن سالم.
14: رواية اليوم حاتم أنوار وظلال للكاتب والروائي الحسين شوشان. نقولك صباح الورد سيد حسين.
22: صباح الورد، صباح الأمل، صباح الموجات الإيجابية لك أستاذي العزيز ولكافة متابعي جوهرة أف أم في الداخل والخارج.
14: أنوار وظلال، أعطينا التقديم الأول على المستوى المضمون.
22: شكرا على الاستضافة. أقول هذه الرواية تنخرط ضمن الأدب الواقع، وهي موجهة لكافة القراء لمختلف منتجاتهم أو لمختلف مستوياتهم الأكاديمية والثقافية والعلمية. الرواية تطرح الإشكاليات التالية: هل يمكن للأدب أن يكون رافدا من روافد التنمية؟ ثم كيف يمكن لهذه الأثار الجميلة الناظرة الشامخة الخالدة أن تكون مدنا ذكية منيرة جذابة لاستغلالها في خطة ترويجية للسياحة الثقافية؟
14: هي مبدئيا عرفنا التوجه العام للرواية باعتبارها أدبا واقعيا يساهم على كل حال في الواقع والنهوض به. أنوار وظلال، لأنه كلمة الأنوار تحيل على التنوير.
22: نعم.
14: وكأنه نعم. يخذنا المرجعية الفكر التنويري. وظلال، لماذا تحيل الظلال؟
22: الأنوار والظلال هي هذه المعاني الغزيرة والمتعددة تعني إلى جانب أنها تتكلم عن الخير والشر وعن الظلم والغدر وعن الحب والغدر، فهي تصور بعض المناظر أو بعض المشاهد للمجتمع التونسي، المشاهد الجميلة والمشاهد غير الجميلة، خاصة في فترة ما بعد
4: الظلال. الظلال معناها مناطق الظل، تقصد هكا؟
22: الظلال هي ليست مناطق الظل، يعني الظل بصفة عامة، ولكن هي تقصد تلك السلوكات الغير محببة. هذه الرواية جاءت كحصن لمقاومة طيار الإحباط وطيار الألم وطيار الهروب الذي يعيشه المجتمع التونسي بعد الثورة، وهي تريد أن تثمن هذه الكنوز.
4: الهروب إلى شنو؟ معنى الهروب من البلاد؟
22: نعم.
4: الهجرة
22: خاصة غير الشرعية. وأقول أن
4: المناطق الإطار الزماني عرفته أنا، الإطار المكاني وين؟
22: الإطار المكاني هو اخترت هذه المدينة الشامخة والمسجلة في اليونسكي، هو مدينة دقة الأثرية. وأنا أدعو كل
4: أنت ولد دقة؟
22: لا، أنا ولد تونس، لكن أنا في توجهي الأدبي يعني أكتب لكل ما هو وطني، لكل ما هو تونسي. وبدأت بباب الخضرة، ثم اليوم توجهت إلى دقة، هذه المدينة مسجلة في اليونسكو، هذه المدينة الثرية بمعمارها، هذه الثرية بحناياها، هذه المدينة الثرية بطاقاتها المائية، بكثير من المناطق الأثرية المجاورة الهامة،
4: وبناسها المهين وبآثارها وبعمقها في التاريخ وعمقها في الأرض، هذه المشرفة بها. نعم.
22: وهي مثمرة روما، لأنه إلى جانب يعني نقولوا إحنا براعة الرومان في الفن المعماري وفي تطور الفن المعماري، فإنهم كانوا يقولون أن هذه المنطقة، منطقة الشمال الغربي، هي مطمورة، يعني هناك يعني خزان كبير في هذه المنطقة،
14: أنوار وظلال صادرة عن
22: دار الأمينة للنشر في مارس هذه السنة،
13: موجودة في المكتبات، نجموا نلقوها
22: نجموا نلقوها بطبيعة خاصة في المكتبات. أنا توا بديت في المنستير وعندي لقاءات إن شاء الله في سوسة، في مكتبات في سوسة عندي جولة إن شاء الله
13: على مستوى سوسة والمستير بشكون متوفرة الآن، ثم هل نجموا نطلبوها مباشرة مثلا من صفحتك أنت ولا صفحة دار أمينة للنشر؟
22: هو الـ يعني المتعود أن يتصلوا بي أنا، يعني لأني أنا عندي دورة ترويجية إن شاء الله.
13: واضح. وقتاش انطلقت الدورة ولا انطلقت؟
22: الدورة الترويجية إن شاء الله في أكتوبر في أكتوبر. مدينة صفاقس، وفي يعني في ديسمبر ستكون في الجنوب. نعم. وثم كذلك هذه الرواية.
13: العاصمة وقتاش العاصمة؟
22: العاصمة والله هناك اتصالات، وإن شاء الله في أول فرصة. أنا شكرا.
13: قول لنا وتجيب حدانا وقتها في العاصمة، تقول لنا
22: استضافة، لأني أنا أكتب يعني أكتب الرواية الطويلة، وأنا أنا متعود بالزمن الطويل، فإن شاء الله عندي في أول فرصة نجي
13: أول تجي للأستوديو باش نجمو يكون اللقاء طويل، لأنه بالتليفون ما نجموش يكون اللقاء طويل. شكرا لحضرتك، نورتنا الأستاذ الحسين شوشان اللي تلقاو أنواع وظلال روايته الجديدة إن شاء الله في سوسة في المستير، وأيضا في الأيامات القريبة القادمة تكون في صفاقس، وتواصل جولتها إلى حدود أنها توصل لنا في تونس. فاصل وأنا تواصل، أبقوا معنا، رجعينا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. فاجئونا في بحر هذا الاسبوع انهم كملوا وزعوهم

0: على التسويق في جاتا سيرونس هي اللي تنورنا صحبة توسي يذول اللي عندنا يمثلوا ديزاجونس معنا هكا ولا لا
1: ديزاجونس بخير
0: بخير
1: عايشك مرسي بوكو على الاستضافة دونك أنا اليوم يرافقوني زملائي ليزاجون جينيرو مدام فردوس حمروني أجون جينيرال جات اي سي فؤاد بن عرعار أجون جينيرال جات أوسي
0: وين الأجونس معنا كيف نقول أجون جينيرال
2: أنت ميتويل فيل
0: مرحبا بك
2: عايشك
0: نعرفوا ميتويل فيل ربحوا معنا
2: Oui, les assurés.
0: Les assurés.
1: S'il faut aider le kiff.
0: S'il faut aider le kiff.
3: L'agence Bourg-Louzi.
1: Bourg-Louzi, ça m'a dit, elle m'a dit,
3: l'agence Bourg-Louzi, elle m'a dit, elle m'a dit,
0: انتي خدمت على الكيف
3: الاجونس نتاع الكيف
0: ولد الكيف برافو كان كل واحد يخدم منطقته تو 5-5 تصير الكافيه شيخت قالت لك حتى انا مستعد نخدم الكافيه بنت بلادك زاد مروه السالمي هات نبداو شنو هي الحكايه بالضبط وقداش من قال الاخر تلميذ وتلميذه وصلتوا لها
1: هي لوبيراسيون هذه احنا سميناها ان كارتابل ان سوريغ دونك محفظه نوفرها للصغير دونك يعطينا هو ابتسامه ان روتور بدينا نخدموا عليها توا سافي دي زاني وفي 3 سنين الاخرانيين خذيت بعد اكبر واشمل اللي ولينا نمسوا ال 24 ولايه نتاع الجمهوريه
0: 24
1: ولايه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب نخدموها مع تنسيق
0: اون كورديناسيون
1: بالتنسيق فوالا اون كورديناسيون اون كولابوراسيون مع وزاره التربيه اللي هي تمدنا بالمدارس بعدد التلاميذ الكونسيرني في كل مدرسه واحنا
0: وصلنا سنين
1: وصلنا 2500 محفظه اكثر من 120 مدرسه في كامل تراب الجمهوريه
0: المحفظه شنو نلقى فيها بربي رجع لي الفيديو
1: دونك مش محفظه اكاهو هي محفظه فيها لي فورنيتور اللازمين من فوالا من محفظه اقلام من الاقلام اللي في وسطها كامله
2: كراسات
1: ولوحه ولوحه وكل ما لازم
0: فردوس الحمروني اللي قلنا جات اسيرونس ميتويل في على شكون خدمتوا وين ومشيتوا وش وصلتوا
2: أنا قبل كل شيء نحب نشكركم على الاستضافة ونحب نشكر كل زملائي أولاد الشركة نائبات التأمين ونواب التأمين اللي تجندوا كيما كل عام الأكسيون هذه ماهيش جديدة على جات أسيرونس دونك دوبي 3 سنين نتنقلوا من الشمال إلى الجنوب برد تخانة باش نوفروا المحافظ والأدوات المدرسية للصغيرات اللي بعاد على العاصمة دونك أنا سنة خدمت على مدرسة الجبيرة اللي هي تابعة ولاية بنزرت جي ما بين الحد ما بين وليد بنزرت وليد بيجا بحذا جومين وبحذا بزينة اثنية كانت ياسر طويلة باش وصلت للمدرسة هذية اللي أول مرة معناتها ندخل أصلا للمنطقة هذيك لكن الإكسبيريونس كانت مميزة ومتميزة سنة
0: شازيت لهم قداش
2: هزينا 24 محفظة مليانة بطبيعة بالأدوات كل محفظة بيرسوناليزي معناتها الإطارات متاع الجات الخدمة الكل نواب التأمين كلنا عائلة واحدة دونك حضرنا الكل صغير كل ما يلزمه باش يعمل عودة مدرسية تكون موفقة باش ينجم زيد يفهم اللي فما شكون وراه فما شكون عايش في ثقة باش ينجم يكمل وممكن باش يبني مستقبل مزيان ومستقبل به يعني اليوم الاكسيون هذه الكرتابة ممكن تكون حاجة بسيطة في نظر برشا عبيد لكن الصغير هذيك ولينا احنا معناتها تورينا وتفهمنا اللي العطاء
0: مش صغيرة عميقة برشا
2: عميقة برشا صحيح عميقة للعبيد ممكن اللي مشيو سيغ بلاس واللي شافوا العينين
0: قول لك على حاجه فما ناس تنقطع عن الدراسه لانه ما تنجمش مش ما حبش راهو البو ولا الام ياخذ لهم
2: الامكانيات
0: ما نجمش
1: هو
2: هي الاحلام سامحني ساره الاحلام ياسر كبيره لكن الظروف صعيبه واحنا اليوم جات اسيورونس معناتها الفكره اللي نحبوا نسوقوا لها اللي يلزمنا نشاركوا في بناء الحلم خاطر بالحق الاحلام تنجم توصلنا ياسر بعيد
0: واضح نجيك نرجع لك سارة الخميري مسؤولة على التسويق في جات اسيورونس
1: هو احنا كما تعرف سي حاتم السلوغان تاع جات اسيورونس هو اوجوردي بور دومان اش معناتها اوجوردي بور دومان احنا اليوم نبنيو الغدوة دونك انت كي تجي الصغير اللي هو كان فما ريسك انه ينقطع على الدراسة مع كل المخلفات نتاعها الانقطاع هذاك تعطيه محفظة تعطيه امل توريه اللي هو مش وحده توريه اللي فما بوكو دو سوليداريتي معناها ما هو اني با سول
0: تقول له اقرا
1: تقول له اقرا
0: متخمم شويه هذا سي فيني
1: دونك هذيك باش تحفزوا انت كي تعطيه المحفظه هذيك تعرف الصغير سي تري امبورطون اللي هو انه يدخل محفظه جديده كيف وكيما انديدو

0: الكل دونك تحفزوا تخليه يفيبر باش حتى يخلي والديه فخورين بيه وبلاده فخوره بيه.
1: باهي يا فؤاد بن عرعر اعطينا وين مشيت انت من لهنا من تونس شديت ثنيه للبلاد معنا للكيف وين في الكيف؟
2: في الكيف هو كل عام يتجدد الموعد مع الـ مع الاكسيون هذه اللي عملناها من اعوام عملناها مشيت للجريسه والسنه مشيت للتاجروين مدرسة اسمها المحطة بين تاجروين وقلعة سنين.
1: قديش فيها من تلميذ وقديش هزيت لهم الكل؟ 25 كلهم
2: هزينا 25 محظة. الحقيقة كانت فرحة كبيرة لينا كولد منطقة ونتفكر هكا التاريخ نتاع الصغر والفرحة بالعودة المدرسية وأجواء المدرسة وكل وفرصة باش نزيد باش نعيش الجو نتاع الكيف زيادة محليه تو في الخريف وكل
1: كيف به على مدار السنة
2: وخاصة تو دونك الحقيقة ولا كيما العيد هو كل عودة مدرسية يتجدد العهد مع الفرحة هذه باش نمشيو للصغار ونقول لهم رانا معاكم ورانا مازلنا نمنوا بالعلم وبالمعرفة وبالتعليم كمصعد اجتماعي موزع بالعدل للتوانسه الكل.
1: بتشوفوا فما حرص باش ما نوريوش الوجوه نتاع الصغيرات
0: في اللوحه. قال لك سي حاتم اللي توصيل المحافظ للاطفال تم بالتنسيق مع المديرين بيان سور
1: مديرين وزاره التربيه يعطيكم الصحه.
0: اكزاكتومون مع وزاره التربيه في احترام كامل لكرامه التلميذ معناها ما صارتش قدام زملائه صارت بطريقه بيان اورغانيزي منظمه تنظيم شديد باش نحترموا كرامه التلميذ وما حسش روحه اللي هو ناقص على الاخرين وخذ محفظته ورجع يقرا على روحه بكل ثقه في النفس وربي ينجحهم ويوفقهم صغيرات الكل.
1: فردوس الحملوني سي سيتي ريفير وسط العام مثلا مش عام الجاي
3: نقولوا لك سانز هيزيتاسيون وناكد لك اللي 150 نائب ونائبة في تامين التامينات قاعد كلنا نقفوا يد بيد ومش بنزرت ومش الكيف معناها من بنزرت البنقردين احنا ديجا قاعدين نتحركوا احنا الضحكه اللي روحنا بها من عند عينينك الصغار اللي بالحق تلمع الصغار اللي تحسوا يقول لك مرحبا بيك ميرسي شكرا شكرا على تجديد الثقه شكرا على الدعم سي اغفير
1: وي نفس السؤال نطرح عليك سي سي تي ريفير دون دو موا تروا موا هكا
2: ماذا بيا كل يوم
1: تطلب على الكيس فوات من عندك الحق يا اخويا تونس الكل
0: هو سي حاتم احنا جوست شيفر صغير احنا عاملين ولا ماسينا 60 مدرسه 120 122 مدرسه
1: العام الجاي
0: ان شاء الله باش نمشيو اكثر فما عندنا لا بروميس نتاع الاداره العامه وان شاء الله باش نمشيو فيها
1: ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: بيان سور ال روبوز سامحني زيد ال روبوز هي على الموبيليزاسيون دو نوز اجون النواب التأمين اللي هما سني معناها ما نحكي لكش معناها كيفاش احنا بعثنا لهم قلنا لهم راهو من اوت راهو باش نبداو هالاوبيراسيون لي زيميل اللي جاونا نتاع العباد الكل تحب تشارك وان شاء الله اون اريف على في على في على فيديليزي معناها هو
3: سني احنا موجودين
0: اللي يجي اللي بالحق معناها ال روبوز فريمون سور نواب التامين نتاعنا اللي هما فما شكون وصل صغار نهار 15 سبتمبر دخلهم للمكتب ومشى لولايه اخرى مشى لولايه اخرى معناها دي سنتين دو كيلومتر باش يوصل لمحافظ صغيرات اخرين
1: الكل تسلموا مع مكان حتى حد ناقصين ل 2500 وزاو ونذكر راهي بالتعاون وبالتنسيق الكلي مع وزارة التربية وهي اللي عطات
0: والمندوبيات ومديرين المؤسسات
1: ويعطيهم الصحة وزارة التربية اللي سهلت العملية لكم
3: سهلوا لنا الحقيقة العمل المديرين كانوا معنا بتنسيق بتليفون استقبلونا مع الأولياء مع مربين مع مثلا عبيد تخدم في المدرسة في حد ذاتها وفرحانين ياسر وقعدوا يسألوا علينا حتى في ثنية في المرواح دونك يعطيهم ألف صحة ناس كل
1: يعطيكم منتوما زاد ألف صحة اللي نورتونا وسي زاد نعبناكم لو جبناكم اليوم في الصباح وخليتوا خدمتكم ودنيتكم باش
3: نعطيو
1: أو موان أون إيدي لأنه العملية راهي تمت تقريبا ما سمع بها حتى حد فأعطينا أون إيدي راهي فما ناس قاعدة تقوم بهذه المسؤولية المجتمعية لرسو وحريصة باش يمشي لمستحقيه ومسينا مش 1500 تلميذ 1500 عائلة ما عطيناهم عودة مدرسية

0: مسؤول على التسويق بجات اسيرونس فردوس الحمروني نائب تامين جات اسيرونس ميتويل فيل بطبيعه الحال. واللي مشات نذكر راهو عملت جوله في بنزرت ووصلت لبلاصه
1: مدرسه الابتدائيه بجبيره وعني والمتلين وان شاء الله اللي جاي خير.
0: بنزرتيه
1: لا اشترك فيها
0: ثم فؤاد بن عرار اللي هو موجود في برج لوزير ميتويل فيل فردوس. فؤاد بن عرار تأمينات دونك قاد في برج لوزير مشى للكيف للمرة الثانية على التوالي. نهنين على الكيف أو هنون على بنزرت ونتهنون على 24 ولاية.
2: نحب نحي في كلمة نحب نحي عائلة قاتا سيرونس الكل كما كانت تحكي زميلتي سار اللي تجندوا كما كل عام نواب تأمين إدارة عملة باش وصلنا نفرحوا الصغيرات وباش وصلت المحفظة هذيك توصل للمستحقيها. ونحيي زادة المنسقين اللي تعاملنا معهم في الجهة
0: ونحييكم أنتم الكل ونحيي الكيب كاملة. برافو برافو المنسقين الجهويين وحتى المحليين الكل. يلا باي وتحية تونس نتلقى وإن شاء الله نهار اثنين جمعة مباركة للجميع نهاية أسبوع مريحة. استحفظوا لي على رواحكم أنتم رسمين البلاد هذه. ربي يحفظكم وربي يفضلكم وتحية لبلاد وتحية تونس.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي كيو بي اس هوم is your best choice
3: جوهرة
4: Publicité
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد بزيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوضة 12 دينار و 990
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: جوهرة
4: بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الاستعداد لموسم الخريف والشتاء والتقلبات الجوية قامت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية أريانا أمس بعملية بيضاء تهدف إلى اختبار مدى جاهزية الوسائل والمعدات والتأكد من حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة وفق لما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانا عادل العبيدي في تصريح لوكالة سفريق الأنباء. العبيدي بيّن أيضا أن العملية تهدف أساسا إلى اكتشاف النقائص والسلبيات أثناء التمرين ومعالجتها قبل حدوث حالات الطوارئ. التقى وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس في نيويورك وزير الخارجية وشؤون الأوروبية في جمهورية مالتا كريس فيرن، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. النفطي وخلال هذا اللقاء هنأ نظيره المالتي بمناسبة توليه مهامه مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز وتنويع علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين اللذين وقعا سنة 2005 معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون، وكذلك في أفق الاحتفال سنة 2027 بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومالطا بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى وعقد الدورة 12 للجنة التونسية المالتية المشتركة. رفضت قطر يوم الجمعة هامات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لها بشن حملة للتأثير على الرأي العام العالمي ضد كيان الاحتلال، معتبرة أن الهجوم المتكرر على الدوحة يهدف إلى صرف الأنظار عن سياسات الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ وفقا لما أفاد به

0: المتحدث باسم جيش الاحتلال. في مقابلة مع قناة تيفا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في حماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر بموجب اتفاق بين البلدين. قدمت إيران إلى الولايات المتحدة مقترحاً قالت إنه قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً لما نقلته شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي انا طاو في المدرسه نتاع حايا وحسين هو بحذا السكه فما خويك نتاع ما والله العظيم العظيم قرب طاو انا كلهم نتعدى نمشي نخدم في اللوكي راهو شيء يحب المشي يسمع بالماء والماء يجبد في حياتي من تونادي لا المواطنين ولا الصونات ما فما حد مش معقول عن الجمعه الثاني فهم يجروا الاولوا على الميت والله العظيم المهن ما فما حتى واحد فهم الناس كل موطة عليه رسول الله ثروه معك ما نحافظوش عليه يعني الجمعه الثاني كنا فهم نعيش ونجروا الاولوا على الميت وين الصونات وين المواطنين وين الدوله وين من وربي يهديك.
2: مواطن الجنينة بالنسبة للمكتبات بيعطيوك رسم ودعم إلا بالبيع المشروط إما يعطيوك كتب وكرارس جد وغاليد وإلا ما يعطيش كراسات. حاجة أخرى بالنسبة للجنينة تفتقر للبطوار البلدية ماهيش موجودة أصل مواطن حد من بطوار رفضوه ما وافقوهوش الجزائر تذبح بالعلاش على الطريق الرئيسي للبلد كلها دم.
3: بالله نحب نحكي في موضوع هو حساس شوية ممكن فما عباد ما تحبش تحكي فيه معه. الموضوع انه الانسان كيجي يخرج ارتاح ومو يعمل دي ديرون والا ستيكرولون في بالي الناس كلنا عطاش معناتها ستيكرولون ونحكي بارسونالمو على الرجال وخاصه منهم الفتيات ربي يسوكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يفتح عليكم والناس كل الكلام هذا يقولوا بصراحه راهو هي بردت شويه ما نعملوش راهو في النهار الطقس يسخن رحنا متنا بالرسمي رحنا متنا.
1: بالله احنا مواطنين تحصلنا على رخص سيارة أجرة شريط أحمر عندنا 3 شهور ولا 4 شهور احنا نستنى يا أخويا يرحم والديك فسرنا الحكاية ايش فهم وكهو ما طالبين منك حد شيء تفسير أخويا وعاجزنا عطينا وراخنا خلي الواحد يخدم على روحه.
4: الله ينوب عليك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك لي كونفرون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا لا هو يقعد اكثر من 3 شهور ما يخدمش اسكو البنك اوبليغاتوار تسكره وكهو باخف الاضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي تكلمك تقول لك عندك مليون ولا عندك مزوز ملايين سالوك ايش خلص ما كانش نجيو نعقلوا لك بلا يوضحوا لنا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى اوتوماتيكمون يتسكر البنك ما عندهاش الحق ولا اوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم انه ما خدمش عنده عام ولا اكثر ما خدمش.

0: اهلا وسهلا، صباح الخير للناس الكل، صباح الخير وين ما كنتوا تتابعوا فينا، وين ما كنتوا زادة تسمعونا، خليكم معنا برونشي على جوهرة فيم. الدنيا ما فيها جوهرة فيم تي في، تنجم تلقاونا بيان سور على صفحتنا الرسميه فيسبوك سينو جوهرة فيم لايف، تيك توك، انستغرام. ما تنسوش لاكتواليتي ديما محينا معنا مع سيرفيس ديجيتال اللي ديما يعطيكم المعلومه الا اللازمه. احنا ديما السلوغون تاعنا الافاده والاستفاده والمتابعه، زاد كيف كيف. دونك ديما احترام الكبير لطاقتنا الطبيه بيان سور ولمردوديه الصحه في تونس. باش يكون معنا لقاء اليوم مع السيد رئيس قسم امراض الروماتيزم بي سي اتش فرحه الحشيد، السي نحكيو على دكتور الياس بوعجينه، نحكيو على الدوره الثانيه عشر اللي هو يكون رئيس المؤتمر، رئيس الأيام قسم أمراض الروماتيزم اللي باش تكون يوم 3 أكتوبر 2026. خلينا نعرف أكثر تفاصيل معك، خلينا نفرح بك ساعة ونقول لك أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك.
1: مرحبا، بارك الله فيك،
0: نورتنا،
1: عيشك، بارك الله فيك.
0: مرحبا، نعرف أكثر تفاصيل على الأيام هذه، أيام الروماتيزم الساعة. خلينا ناخذ لمحة حتى نعرف شنو الروماتيزم الساعة قبل
1: هو
0: نستغلك بدي مجيت
1: هي بنسو تفضل. الروماتيزم هو روى كما احنا شيء عامنا في البلاد على العامية نقولوا البرد، البرد رأي علميا ما عنده حتى علاقة.
0: اي
1: دونك الروماتيزم هو أنواع، هو كل ما يمس المفاصل، معناتها التهابات ولا أوجاع ولا أمراض يمسوا المفاصل نسميهم روماتيزم. دونك فما برشا أنواع وبرشا، فهمتني، نجموا يدخلوا في أمراض عامة، نجموا يدخلوا فما جراثيم، فما اختلال في المناعة، فما برشا حاجات.
0: أي
1: دونك هو مجموعة كبيرة من الأمراض. أكوردو
0: هو مجموعة كبيرة. ساعات يقول لك عندي برد شددني في ظهري، برد شددني في ركيبي. أي سختور ركيبة
1: ركيبة وصوت خشول. أي قلت لك ركيبة لو شاع برشا خاصة عند المرأة التونسية بعد 50 سنة، هذاك التأكل الغضروف سكون أبل بالفرنسية لارتروز، اللي حاجة معناتها شايعة برشا. فما الأمراض كما قلت لك الاختلال المناعي كما لابولارتريت روماتويد سبونديلارتريت، فما برشا
0: حاجة
1: برشا أنواع.
0: أكيد احنا باش يكون عندنا لقاء آخر دكتور الياس بعجينا، أكيد باش نعرفوا أكثر تفاصيل على الأمراض هذه وكيفاش نتخطاوا باستباقية أولا المرض، ثم زادة شنية عوامل اختطار وكل إذا بشي في مرحلة إن شاء الله قادمة. اليوم باش نحكيوا على الدورة الثانية عشر لأيام قسم أمراض الروماتيزم. علاش هي الثانية عشر؟ وين وصلنا؟ شنو عنا جديد اللي موجود؟ هل الاي اي زادة موجودة في المؤتمر؟ شنو اللي موجود جديد؟ تفضل.
1: بارك الله فيك، سؤال وجيه. احنا تو قسم امراض العظام والمفاصل في مستشفى فرحات حاشات سوسة عنده لابيتود يعمل الايام هذه، توصلنا الايام معناتها المؤتمر رقم 12 ان شاء الله. علاش نقوموا بالتظاهره هذه؟ التظاهره هذه معناتها بادره من القسم نتاعنا، ابار اللي احنا فما جمعيه تونسيه لمقام داء المفاصل تقوم بالمؤتمر نتاعها، ما احنا في القسم نتاعنا كان عندنا معناتها الامتياز نجم نقولوا باش نقوم بالدوره هذا وكملنا فيها، خاطر مش ساهل راه باش تقوم قسم وحدك بالايام هذه. واحنا السنه ان شاء الله عندنا مواضيع جديده كبيره، تعرف في الطب يزمنا نكونوا نواكبوا الحداثه، وتعرف تو الدنيا كما قلت انت ليات برك الله ما عليك معناتها فوزيت لاباج، دونك ليا قاعده تسهل في برشا حاجات بالنسبه للطب. دونك احنا السنه مش نحكيوا على برشا مواضيع، الموضوع مهم برشا باش نعملوا عليه طاوله مستديره اللي هو امراض القدمين عند مرض السكري، اللي هو حاجه مشكله كبيره برشا، وفما برشا مرضى ما يتلهوش بها
0: قدم السكر.
1: قدم السكر توتا في نجم يوصل حتى العواقب وخيمه، دونك باش نعمل نحكيوا عليه. باش نحكيوا زاد على كيف العلاج الالام عند الامراض هذوما، باش نجيبوا مختصه من مستشفى الرابطه في قسم الالام معالجه الالام من الرابطه باش تحكي لنا على كيفيه معالجه الالام عند مرضى الروماتيزم، ونعرفوا اللي حاجه مهمه. مش نحكيه زاد كيف على الأدوية الجنيسة في الأدوية البيولوجية، تعرف احنا العوام الأخرى تونس معناتها مواكبة معناتها الحداثة ونداويو مرضتنا بالأدوية البيولوجية. العائق الكبير متاع الأدوية البيولوجية اللي هو معناتها البخي متاعهم معناتها السعر متاعهم ياسر غالي، ويتكلف برشا على الدولة ويتكلف برشا على الكناب، ولهذا توا في العوام الاخرى ولينا عندنا الادويه الجنيسه سكون ابل لي جينيريك بالنسبه للادويه الاخرين، دونك لي بيو سيميلير باش نحكيوا عليهم الفاعليه نتاعهم واسكو هما يتشابهوا ولا كيف معناتها الادويه البيولوجيه الاصليه. مش نحكيوا كيف كيف على التهاب الرئوي اللي مربوط بأمراض الروماتيزم. وهذا برشا ناس يقول لك لا أمراض المفاصل تمس المفاصل كهولات نجم، فما برشا أنواع من الروماتيزم نجم يمسلوا معناتها الأورغان الأخرين مثلا القلب الرئة الكلاوي. دونك مش نحكيوا المرة هذه على الالتهاب الرئوي اللي مربوط بأمراض لابولار تريت روماتوي، مش نحكيوا عليه كيفاش ناخذوا اون شارج، كيفاش نعملوا التشخيص مبكر. دونك هذو حاجات مهمة برشا،
0: مهم جدا. دونك باش يكون يوم 3 اكتوبر
1: ان شاء الله،
0: اي بي
1: 3 اكتوبر بنزل في سقانس، باش يكون موجود ما بين 150 170 طبيب مختص من كامل التراب الجمهوريه. وكيف كيف كما قلت لك الحاجه البايه زاده بالنسبه للليجون نتاعنا اللي مازالوا المتربصين، مش عندنا الورشات، الورشات تولينا نعملوهم برشا في المؤتمرات نتاعنا باش نسهلوا، باش نحكيوا على لو بي ار بي معناتها فما ناخذوا البلازما احنا من دم المريض ونعملوا سنتريفيكاسيون ونحقنوا لي بلاكيت باش نداويو الغضروف اللي كما قلنا قبيل متاكل، خاطر تعرف توا تاكل الغضروف ما عندوش دواء مالوغوزمون، لاختروز ما فيش دواء، فما ادويه تداوي معناتها العلامات، تداوي معناتها لي سامبتوم، تنحي الوجاع، مي مالوغوزمون مازلنا ما عندناش ادويه ناجعه لمقاومه هذه تاكل الغضروف. دونك هذوما بالنسبه للحلول اللي قاعدين نحاولوا فيهم ومازالوا في طور
0: مهم جدا،
1: اي في طور التجربه. دونك باش نحكيو عليهم، وعندنا زاده باش نحكيو زاده في ورشة ثانية على الأدوية الجديدة ذي نحكيو عليها برشا في الأشهر الأخرى، على الأدوية ذوما ليزاغونيست دو جي ال بي ان اللي يستعملوها للسكر ولا للنحافة، برشا ناس يحبوا يضعفوا بالأدوية ذوما. باش نحكيو على الفيرتيو نتاعهم بالنسبة لأمراض الروماتيزم، خاطر لاحظنا اللي ينجموا يعاونوا على أمراض الغضروف وينجموا يكونوا زاد فيهم مضاعفات يلزم الطبيب الاختصاصي يلزم يعرفهم، مش يلزم لوندوكرينو برك اللي يداوي بيه، نو يلزم حتى
0: مجموعة كاملة من الاختصاصات
1: توتافيزم يتعلمهم يعرف شنو هو، كيف المريض يجي هو عنده معناتها مشكله في المفاصل وهو ياخذ الدواء ذا شنو هما لي زانتيراكسيون، شنو هما المنافع، شنو هو المضار، هذه كل باش نحكيو فيه.
0: بالنسبه للارتروز دكتور عرضيا وبرا باش نسالك
1: تفضل،
0: هل المراه بطبيعه الحال في البيريود بخي مينو ولا مينو بوزي هي متعرضه اكثر من الرجل في
1: الارتروز؟ هو الارتروز راهو كيما نقولوا احنا فما برشا عوامل يوصلوا للارتروز، فماش كان بالنسبه للمراه فما بطبيعه الهرمونات يدخلوا، فما زياده الوزن، فما معناتها الوراثه، نعرفوا برشا الوراثه مهمه معناتها سي جينيتيك، فما لي تروماتيزم كي يصيروا قبل عند سواء الراجل عند المراه، دونك فما برشا برشا عوامل هما اللي يخليوا المريض يعمل الارتروز، مش فما عامل معين.
0: أي. دك خذينا أكثر ما اللي يلزمنا على الدورة الثانية عشر لأيام قسم أمراض الروماتيزم اللي باش تكون يوم 3 أكتوبر 2026 برئاستك طبعا. وخلينا نزيد نقدمك للناس زادة كيف كيف يعرفوك الدكتور الياس باجينا رئيس قسم أمراض الروماتيزم بسي هشو فرحات حشيد، كان لقاء جميل جدا معك، مرحبا بك دكتور. عندك حاجه بالاضافه؟
1: عايشك يعطيكم الصحه على المداخله هذه، جوست نحب نقول للمواطنين معناتها المشكله اللي احنا عندنا الامراض الروماتيزم، المريض كيف يتوجع في المفصل نتاعه ولا في العظام يمشي لجراحه العظام، نقولوا لا يا تمشي الطب اخصائيين في امراض البرد وسمح لي الروماتيزم العظام والمفاصل، علاش؟ خاطر هو باش يقوم بتشخيص المرض، احنا نمشيوش للجراحه طول، نمشيو للتشخيص المرض ومن بعد هو كان يستحق جراحه يبعثوا الجراحه،
0: وهو بطبيعته الجراحه يبعثوا لك اذا كان ما يستحقش جراحه،
1: مش ما نخسروش الوقت، مش كما قلت انت التشخيص المبكر
0: هي فلوس ووقت زاد فلو ديغ
1: التشخيص المبكر، قد ما يكون تشخيص مبكر قد ما يكون العلاج انجع
0: وخير. يعطيك الصحه سي الياس باجي، تشرفت برشا اللي عرفتك كان المصافحه الاولى انا اللي معاك هذيا، ان شاء الله في القادم زاد نكونوا مع بعضنا كيف العاده. دونك مشكور برشا وإن شاء الله بالتوفيق، وبعث لنا التصويرات وبعث لنا المحتوى وبعث لنا زيادة التوصيات وفين وصلنا في الدورة هذه، خاطر إحنا في سونتي بلوس هو ملف يتحل نسكروه وقت اللي ناخذوا التوصيات وناخذوا نجاعة هل ما المؤتمر هذا وين باش يوصل معنا مع صحة
1: بارك الله فيك. يعطيك
0: ألف صحة مشكور برشا خليك مازلت معي شوية. دونك من البنت خيل شكرا على الإخراج التقني معايا باش تكون معايا في خلال البرنامج. إخراج رقمي نرجس قليلة شوية أخرى زادها باش نحكيو على القافلة الصحية اللي بالمنستير اللي إن شاء الله باش تكون بسويسي بها مختلف الاختصاصات تستنيو معنا زادها باش يكون معنا سكري مرمضاني باش نحكيو على الأدوية الخصوصية. شو معناها الأدوية الخصوصية هذه اللي أنت كيفاش تنجم تاخذها ياخذها مريض السرطان سواء في درجات متقدمة أو لا؟ هذا باش نعرف كيفاش باش نجمو ناخذوا الدواء هذا. كل تونسي يحكي لك يقول لك راه صعيب عليا غالي برشا مش غالي ما نعرفوش الحيثيات هذه الكل. التوضيحات أكثر شوية أخرى باش تكون مع مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض الكنام اللي نعرفوها احنا ناس الكل. يلا تلتيحة صغيرة ورجعينا.
2: Hashtag Jouer FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jouer FM.
3: Publicité.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: سانتي بلوس. سانتي بلوس كل هاي الجمعه من 9 ل 10 تاع الصباح مع احلام هلال على جوهره اف تي في.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. سونتي بلس في الموعد متاعها كل نهار الجمعه من 9 للـ10. اكيد الملف يخصكم انتم، الملف يخص الساده المستمعين المشاهدين تابعينا زادة على صفحتنا الرسميه فيسبوك جوهر اف ام لايف. نحكي اليوم على الادويه الخصوصيه شويه اخرى. شنو هي الادويه الخصوصيه هذه؟ كيفاش النجم نقتنيها؟ كيفاش الدوله تعطيني الدواء هذايا؟ شنو اللي المراحل اللي لازمني نتعدى بيهم مع الكنام؟ هذا المواطن اللي يتسائل فيه، وان شاء الله باش نلقاو شويه اخرى الاجابه مع سي كريم رمضاني اكيد. دونك توا باش نمشيو للمهديه، باش نمشيو مع السيد المدير الجهوي للصحه سي يوسف البدوي، باش نحكيو اليوم على القافله الصحيه ذي متعدده الاختصاصات. في بالي السويسي هكا، خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل مع صباح النور.
1: صباح النور على السلامة، مرحبا بمستمعي إذاعة جوهر اف ام.
0: مرحبا بك سي يوسف. دونك القافلة متعددة الاختصاصات الصحية، علاش توا وفين باش تمشي؟
1: والله القافلة تم تنظيمها بالتشارك مع الجمعية العلمية للابتكار البيداغوجي اللي يرأسها دكتور شوقي الوصيف، بالشراكة مع الدائرة الصحية بالسويسي. إن شاء الله القافلة دي مشكون في منطقة شحيمات الجنوبية بمعتدية السويسي نهار لحد 27 سبتمبر 2024. هي قافلة متعددة الاختصاصات، فيها أكثر من 11 اختصاص مشكون إن شاء الله في مدرسة شحيمات الجنوبي.
0: بيه تخي بيان. دونك الاختصاصات هذه اللي باش تكون متعدة، خلينا نقولوا شوية منها.
1: أهم الاختصاصات اللي مش تكون متوازة ما نجمش، الأهم هي أمراض النساء والتوليد، طب العيون، جراحة المفاصل والعظام، الطب الباطني، طب الأسنان، الطب الوقائي. دونك هذوما الأهم. ثم أمراض الجلدية، أمراض المفاصل. دونك مجموعة باهية من الاختصاصات، إن شاء الله الإقبال يكون باهي والفائدة تكون عامة. هو هذا يدخل في إطار محور استراتيجي اللي تخدم عليه وزارة الصحة، اللي هو تقريب الخدمات من المواطنين والتسهيل عليهم للوصول إلى الأطباء المختصين. كما زاد محور نخدم عليه في وزارة الصحة اللي هو العمل على التحسيس والوقاية والتقصي المبكر. يعني كما تعرف كي نفيقوا بالمرض من الأول متاعه على بكري، العلاج متاعه يكون أسهل والنتيجة تكون أفضل.
0: قد ما تفيق بيه على بكري قد ما يكون الشفاء أسهل. دونك تحية ليك سي يوسف البدوي، سيد مدير الصحة بالمهدية، إن شاء الله تقعدوا دائبين ديما على هل الحقيقة الممارسة هذه الطيبة واللفتة الطيبة لخيرنا الكل.
1: كان تسمع، نحب نشكر الجميع المتطوعين، الأطباء المتطوعين اللي ساهموا معنا باش يكونوا متطوعين إن شاء الله معنا نهار لحد. كيف نشكر الجمعية العلمية للابتكار البيداغوجي وعلى رأسها الدكتور شوقي الوصيف على المساهمة هذه والمبادرة متاعه. نشكر زيادة السلطات الجهوية والمحلية اللي عاونونا باش ننظموا هذه القافلة هذه.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. نقول لك أنا بون كوراج إن شاء الله في ما أهم زادة، وإن شاء الله ديما هكا تكونوا فيها النشاط الكل. خليني نقول زادة تيلي هيلث كونكت اللي هي تقوم بالحقيقة تعلم أنها للمؤتمر الدولي 2026، دونك اللي بش يكون من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر. هوني الممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، كافة الصحفيين والصحفيات تدعوهم وزارة الصحة أنهم يكونوا زاد للحضور وتغطية فعاليات المؤتمر. نعود تلي هيلث كونكت تونيزيا 2026، هذا تحت الرعاية السامية لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، كما قلنا من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر. دونك بي راديسون بلو لايكو اللي كان قبل، دونك بشارة محمد الخامس تونس. التسجيل يكون على الساعة 8. خلينا نقول كلمة الافتتاح لوزير الصحة إن شاء الله بيش تكون يوم 29 سبتمبر 26 على الساعة 9 صباحا كيف كيف، وذلك بحضور وزراء من مختلف أنحاء العالم ووفود رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية ورؤساء منظمات عالمية وخبراء دوليين، وتكون أهم مداخلاتهم حول مستقبل الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الصحة والأمن السبراني. دونك الحدث مهم أكيد، نطلعوا لتغطية إعلامية خاصة ومتميزة. يوم الاختتام يكون 1 سبتمبر، وأول مرة في تونس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بش يكون وكافة الحضور الدولي لإبرام اتفاقية مهمة جدا. نرجو الحضور من كافة الإعلاميين الصحفيين الصحفيات. دونك حدث مهم جدا في تونس ويسجل لتونس.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي الساعة 10 للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر
1: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد طن بزيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوض 12 دينار و990
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
7: سانتي بلس سانتي بلس كل نهار جمعة من 9 ل 10 متاع الصباح مع أحلام هلال على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشاهدوا فينا كيف كيف على جوهرة فام تشوفونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك بيسيو على جوهرة فام لايف خليني اقول لكم اللي موعدنا توا مع السيد كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتامين على المرض ديما نعرف نقولوا احنا لكنام دونك اليوم باش نحكيوا على الادويه الخصوصيه شنو معناها ادويه خصوصيه شنو معناها الإنسان كي يبدأ يلوج على الدواء ما يلقاهش شنو معناها لي رواج كيفاش ينجم يتصرف كيفاش ينجم ياخذ الدواء هذه الأدوية الخصوصية هي اليوم عنوانها اللي أمراض السرطان سواء كان في درجات متقدمة أو لا هذا اللي باش نعرفوا التفاصيل كاملة مع سي كريم الرمضاني نقول لك أهلا وسهلا صباح النور سي كريم
9: مرحبا انا محلام مرحبا بمستمعين ومشاهدين الى جوهرة فام نشكركم على الفرصه اللي وفرتوها لنا باش نتواصلوا مع المخاطرين نتاعنا وان شاء الله في اللحظات اللي باش نعيشوا مع بعضنا ان شاء الله نقدموا لهم الاضافه اللي ينتظروا فيها
8: خليني نطمنك برشا هما باش يكونوا اكثر من لحظات الساعه سكادي
9: مرحبا
8: مرحبا بك دونك خليني نبدا السؤال ديريكتومون نقول لك شنو هي الادويه الخصوصيه الساعه
9: نشكروك على السؤال هذا بالنسبة لنا احنا الصندوق راه اليوم يتكفل بالأدوية المدرجة ضمن النظام القاعدي للمرض هي قائمة معناها تم تحديدها بوجب قرار مشترك بين السيد وزير الشؤون الاجتماعية والسيد وزير الصحة ويتم تحيينها القائمة هذه معناها كل مرة في إطار لجنة تحيين النظام القاعدي اليوم نحكي كي نحكيوا على الأدوية الخصوصية الصندوق كما قلت يتكفل بالأدوية اللي في إطار النظام القاعدي هذه يتكفل بجزء منها من القائمة هذه بعد اقتنائها من قبل السيدان الخاص وجزء الآخر يتم التكفل به لدى مصحات الضمان الاجتماعي اللي نعرفوه من الكل وإلا بالوحدات معناها تسليم الأدوية اليوم اللي أصبحت منتشرة معناها واللي قاعد الصندوق يسعى معناها اليوم بالتنسيق مع السنساس وتحت شرف وزارة الشؤون الاجتماعية لتوسيع الشبكة هذه باش نقربوا أكثر ما يمكن الخدمة من المنخرطين نتاعنا وحتى فرصة اليوم حتى كان ذكروا بهم القائمة هذه اليوم بالإضافة لمساحة الضمان الاجتماعي نحن اليوم لما احنا أصبحت عنا 10 وحدات تسليم الأدوية اليوم منتشرة معنا البلاد الكل اليوم عنا على مستوى مساحة الضمان الاجتماعي اللي هم العمران وصفاقس وسوسة والخضرة أو بنزرت هذم 5 مساحة الضمان الاجتماعي بالإضافة لهذه تم معنا إحداث وحدات معنا تكفل بولاية من ولاية مثلا كناخذ جندوبة عن الكسرين عن المدنين وكذا سوهم تلوي دونك نحن بالنسبة لنا قاعدين معناها نحاولوا أكثر ما يمكن معناها نحسنوا في نوعية التكفل بهذه الخدمة على مستوى معناها بتوسعة الشبكات باش تقرب أكثر ما يمكن المنخرطين كيف كيف على مستوى الإحاطة وتمكين من المنخرطين بتاعنا بالأدوية اللي يطلبوها.
8: دونك سي كريم فما هوني فما ما بين نقولوا الصندوق نحكيو الكنام نحكيو وزارة الشؤون الاجتماعية دونك نحكيو على ملفات خاصة بأمراض السرطان بالأدوية الخصوصية. اليوم عملنا بالضبط معناها حصرنا الموضوع هذا شكل نوع ما من بوليميك هكا اجتماعية في تعرف الحديث متاعنا تعرف خلينا نقول لك معناها رانا كنا ولينا في التطبب معناها نعرفوا ولينا ناس كل تفهم في الطب وتفهم في لغواج أدمينستراتيف يفهموا في كيفاش سيروا الملف. هوني نحكي مريض أخذ عنده أدوية معينة باش يقتنيها يتم الإدراج ولا بعث الملف إلى الصندوق ثم الصندوق يبعث له بالرفض. هذه اللي ما نجمش يقبلها المواطن المريض أو عائلة المريض. تعرف سي كريم اللي أنه مريض السرطان مش هو وحده يعني عائلة كاملة تكون مجندة. خلي يفهم المريض علاش كلمة الرفض هذه كانت تظهر له صعيبة برشا لكن من بعد ثم ملفات تخدم وتوصل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. تفضل سي كريم.
9: يعطيك الصحة. بالنسبة علاش أنا ذكرت قلت من الأول راهو الخدمة هذه خدمة التكفل بالأدوية هي ديجا عبارة على قائمة محددة معناها تم تحديدها من قبل معناها قرار مشترك بطبيعة الحال بين معناها وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة. وزارة الصحة هي المأمنة بطبيعة الحال على صحة المواطن التونسي. اليوم كي نحكي على نظام قاعدي بطبيعة الحال الأدوية اللي باش تكون غير مدرجة بالنظام القاعدي بطبيعة الحال باش معناها الصندوق مش يتكفل بها بتبقى للقانون الموجود. الرفض تقريبا اللي كان نحدوه حتى مع السادة المستمعين والمشاهدين نتاعنا وهو راهو تو كلامك صحيح انا كي نحكيه بطبيعة الحال سيرتو يبدا المريض والى العائلة نتاعو في الوضعية هذيك والكل شاعرين والصندوق كما قلت راهو قاعد يحسن مثلا الخدمات المتاحة للمريض. واليوم انت حتى ذكرت اليوم قلت الحصة ماذا بينا حتى نقعدوا في الجانب نتاع المرض السرطان رغم اللي نحن الأدوية نتاع على القائمة تخص معناها الأمراض الكل اللي هي مدرجة بالنظام القاعدي. أما اليوم حتى على مستوى اليوم مرض السرطان وإن شاء الله ربي يشفي للجميع منه اليوم الصندوق أكثر حتى من الأدوية الخصوصية. اليوم دانيال مو معناها الصندوق وصل لي يتكفل بالراديوثيرابي اليوم بنسبة 100% معناها اليوم راه كان نقول لك معناها سنة 2024 تعدى الصندوق نسبة التكفل ولا بكلفة كلها تقريبا من اللي كنا نحكي لك على الكلفة كانت ما تتجاوز معناها 2 ملايين معناها على مستوى خدمة الراديوثيرابي أصبح الصندوق اليوم يتكفل تقريبا 100% واللي نصف ساعات 17-18 مليون. دونك لهنا نحن ما هيش إشكال للصندوق كما قلت كونه لا الكلفة عمرها ما كانت عندنا إشكال في الكلفة ولا هي اللي بتكون معيار متاع التكفل للمريض متاعنا. أما ثم معايير أخرى كما قلت واللي هي اليوم المعيار الأساسي معيار طبي واللي هو كي نقول معيار طبي لهنا معناه وانا مانيش طبيب الحقيقة أما اللي نعرفوه من المعايير الطبية الصندوق عن طريق المراقبة الطبية نتاعو يحدد المعايير هذه بالتنسيق كما قلت ولا بالسيناس من السوسيتي سافونت في العالم. معناه كي نقول وراء المعايير هذه هي معايير عالمية معناش إشكال في المنخرط نتاعنا كي نقول اللي يحددها طبيب نعرفوا كل طبيب ما عندوش إشكال على مستوى الكلفة المادية دونك عنده معايير معناه واضح. ثم دويات اللي تم رفضها اليوم في الصندوق اللي هي ما عندهاش الأمام. الأمام هي رخصة ترويج بالسوق التونسية للأدوية. كي نقولوا ما عندهاش الأمام ما ينجم يكون حتى اخترها المواطن. معناها هذه بالنسبة لنا الأمام هي بطبيعة الحال توفرها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة اليوم اللي هي معناها تحت شرف وزارة الصحة. معناها ما ينجمش انت دواء اليوم ما عندوش الأمام الصندوق اليوم مش يتكفل به. دونك حتى على مستوى صحة المواطن ينجم معناها ما يستفيدش به وينجم حتى يرد ضرر نتاعو. دونك لهنا انا كي نحب نقول وسطو نحب نركز عليه لهنا انه رفض الصندوق وهذا مهم برشا عمره ما كان عنده معناها شرط الكلفة قداش تتكلف وقداش. نحن ثم دويات اختي احلام اللي الاسواق نتاعهم معناها ما تتجاوز حتى 15 دينار ونرفضوها ونعطيه أدوية معناها 15-20 مليون. دونك لهنا شرط الكلفة عمره ما كان واحد المعايير اللي معناها اللي باش يدرس في تكفل الصندوق.
8: دونك مهم جدا خليني انا نحكي معاك ان طونك مواطنه ما تنعيش مع الناس وشنو نسمع وشنو وفما مواطنه مثلا بعثت لنا قالت لنا انا راني كما نقولوا الملف حذرته. مثال سي كريم كان نعرفوا جزئيات الملف اللي نحذروه للكنام اللي باش يكون نبعثوه لوزارة الشؤون الاجتماعية المات الملف كامل اللي يندرج ما في أردنوس هكا ولا ليه من تعمل.
9: أي هو أخي حليم نحن بالنسبة لنا قبل ما نمشيه للوزارة الشؤون الاجتماعية نحن بالنسبة لنا الخدمة هذه يتكفل بها الصندوق بطبيعة الحال باش المواطن يتمتع بالخدمة هذه يقوم إداء مطلب بطبيعة الحال موافقة مسبقة للأدوية فيها جميع المؤيدات بتبيت الحال اللي يوفر له طبيبه معناه بتبيت الحال والأطباء المعالجين الكل معناه اللي متعاقدين مع الصندوق يعرفوا معناها ديجا الخدمة هذه كيفاش يلزم باش معناه يمكن المريض نتاعه من ملف كامل باش ينجم أكثر ما يمكن يربحوا في الوقت معناه باش ما يقعدش بعد في كومبليمون دي بي اس وقت اللي خسرنا برشا وقت سورتو هو المواطن يبدا في حاجة معناه ماسة باش نستعجلوا له المطلب نتاعه. دونك لهنا المنخرط يقدم مطلب بتبيت الحال للصندوق، الصندوق يقوم معالجة المطلب نتاعو وتمكينه بطبيعة الحال من إشعار اللي الإشعار هذايا معناها نوتيفيكاسيون تاع أكور اللي به هو يمشي معناها لأحد الوحدات كما قلت تاع تسليم الأدوية اللي ذكرتها قبيلة. لهنا بالنسبة لنا هذه في حالة الموافقة، في حالة الرفض كما قلت قبيلة صحيح نحن عندنا معايير معناها محددة اللي يخدم بها الصندوق واللي على أساسها هي معناها يقوم بموافقة ولا رفض المطلب، لكن لهنا الدولة بطبيعة الحال ولا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية معناها وضعت آليات أخرى معناها اللي هي معناها آليات نتاع اعتراف واللي جات حتى في الأمر 33-31 معناها اللي المشرع وفر للمنخرط أنه نجم يعترض على قرارات الأطباء المستشارين بالصندوق وقرارات الصندوق بطبيعة الحال. دونك لهنا يقوم باعتراض أولي على مستوى الصندوق يعترض على قرار رفض هذا بطبيعة الحال نجم يضيف مؤيدات أخرى بالتنسيق مع الطبيب المعالج نتاعه ويقدموا للصندوق وينجم طبيب المستشار بالصندوق معناها بناء على المؤيدات الجديده هذه ينجم يمنح الموافقه وبطبيعه الحال كما قلنا ينجم يتمكن من اشعاره ويتحصل على الدواء نتاعه. في حال انه الصندوق رفض مطلب الاعتراف المنخرط لهنا عنده الامكانيه انه على مستوى اللجنه الوطنيه ينجم يقوم باداء مطلب وزارة الشؤون الاجتماعية معناها باللجنة الوطنية اللي مقرها معناها وزارة الشؤون الاجتماعية واللي هي بطبيعة الحال تنجم بناء على تقارير معناها وخبراء ومؤيدات أخرى اللي تطلبها من عند المنخرط تنجم تمكنه معناها من المستحقات نتاعو. اللجنة الوطنية هذه بالإضافة إلى القائمة المدرجة بالنظام القاضي بإمكانها أن تتوسع أكثر من معناها من القائمة هذه وتمكنه من الدواء حتى الأدوية اللي غير مدرجة بالنظام القاعدي. ولهنا فرصة أني أنا أذكر معناها على مستوى القانون المالي نتاع 2026 اليوم في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة تم معناها إضافة معناها تمويل إضافي معناها لاقتناء الأدوية الخصوصية الغدر غير مدرجة ضمن النظام القاعدي للتنمية المرض واللي أصبحت معناها القائمة هذه الغير مدرجة واللي يستحق المنخرط معناها حالته الصحية أصبحت مدرجة على ميزانية الدولة. دونك هنا بالنسبة لنا احنا المنخرط كما قلت عنده في علاقته بالصندوق ثم قائمة محددة ومدرجة بالنظام القاعدي وفيها معايير طبية واضحة وعنده بطبيعة الحال ثم آليات أخرى كما قلت اللي هي في إطار آليات الاعتراض وفي على مستوى اللجنة الاستشارية ينجم بطبيعة الحال ينجم يتمكن من الأدوية في الإطار هذا.
8: الأدوية ينجم يتمكنها خليني نقول لك سي كريم رمضاني زادة مدير التصرف النظام القاعدي للتأمين على المرض الكنام. نقول لك أني زرت الحقيقة فرع من الفروع الكنام بسوسة وهذا من

0: أو مرض السرطان،
1: سرطان
0: ربي يعافي الجميع.
1: أمين.
0: بطبيعة ما نتصورش أي شخص سواء كان طبيب ولا إداري على مستوى الصندوق أنه هو معناه باش يدخر أي جهد باش ما يسرعش معناها الخدمة للمخ الرطوي ويوفر له الدواء معناها في أقرب الأجال. اليوم راهو حتى أنا قبيلة ذكرت أنه الجانب الكلفة عمرها ما كانت معناها متاحة عنا نحن ولا نخموا فيها أنه للمريض نتاعنا، معناها الهدف للصندوق أنه هو بطبيعة الحال يقدم الخدمة السليمة للمخرطة وفي أحسن ظروف. اليوم حتى أكثر من هذا نحب نذكر بحاجة أنه اليوم الصندوق اليوم الكنام ما ثم حتى خدمة راهو على غرار ما هو موجود في العالم، ما ثم حتى خدمة يتم تسقيفها على مستوى التمويل. نحن اليوم معناش تسقيف في الميزانية، ثم بلدان أخرى بالنسبة لنا اللي راهو كل خدمة وعندها معناها ثم بلافون محدد في الميزانية نتاعها، كي توفى البلافون هذاك يولي يوصلوا حتى للرجل الرف. نحن بالنسبة لنا ما عندناش تسقيف في الخدمة هذه. الهدف الوحيد اللي عندنا أنه كما قلت معناها المواطن أنه يتحصل على الدواء نتاعو بطبيعة الحال في أحسن الظروف اللي هو يستنى فيها الكل. لكن ديما نقول أنا وصلتوا لعائلة المريض أنه نعرف الضغط ونعرف شنو يحسوا به، لكن يسأل وقت سرتو على مستوى الرفض خاطر وقت ثم الموافقة ما ثميش حتى إشكال باش ياخذ الدواء نتاعو وباش يتلاو في حكايات أخرى. هو حتى المريض ولا العائلة نتاعو راهو نقولوها مساسة على الواحد على بالنسبة لنا احنا حتى لو كان يتحصل على دواء نعرفوا معناها الصعوبات اللي يعيشها والواحد ونحن ماذا بينا نخفوا عليه أكثر ما يمكن. لكن ديما المشكلة وقت ثم رفض، وقت يصير رفض مثالش نقول للعائلة، واليوم نتوجه على للعائلة الكل معناها نتاع المرضى نتاعنا على الراديو نتاعكم انه بالنسبه لنا احنا نحاولوا مثالش معناها نحاولوا كيفاش نتحصلوا على المعلومه معناها الصحيحه من عند الشخص اللي هو مكلف بطبيعه الحال من الخدمه هذه باش تنجم معناها ومن غير ما ندخلوا في وضعيات معناها لا خاطر باش يتغشش العبد ولا باش ما يش في الاخر باش يخسر وقت اكثر معناها نحاولوا يتحصل على المعلومة معناها في وقتها والمعلومة السليمة كيف كيف يثبتها منين. كما قلت لك علاش باش ما نغلطوش ندخلوا في ثنية اللي شبه تخسر المريض في الوقت بتاعه.
1: صحيح دوك، خليني باش نختم معاك سي كريم. مواطنة دي سيدة سميرة تقول لك اللي هي صبت الملف بوزارة الشؤون الاجتماعية كما قلوا قدك صبيته في يوم 3 أوت حاجة كي من هكا دوك، وقالوا لها في البيغو دوغت قالوا لها 15 يوم إذا ما كلمناكش أرجع لنا. قالت لي حد الآن ما تصلوش بيا دوك ما نعرفش هالسؤال أسكو نجم نطرحه على سيادتك ولا لا.
0: لا هو بطبيعة الحال نحن كما قلت راهو الأطراف الكل معناها ما تدخلش حتى جهد أنه يبسر على الخدمة. الأكثر من هذا أنا حتى على مستوى الخدمة هذه إن شاء الله على قريب باش تولي ثم بورتاي معناها موجودة باش يصبح معناها المنخرط معناها يدرج معناها لو يودع الملفات نتاعو معناها ملفات الاعتراض على مستوى البورتاي هذايا في إطار تحسين الخدمات وكذا. هذه الخدمة معناها باش تلقى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والخدمة هذه بالنسبة لي هو باش تسرع أكثر بطبيعة الحال مطالب ومعالجة الملفات. وأكثر من هذا أنه المواطن باش يولي معناه مطلع أكثر على الملفات نتاعو معناه حينيا
1: ويتبعها كوميسدوا معناها وتكون الداتا موجودة كاملة شاملة. دوك علاش لا ما يكونش عنا سيت؟
0: أكيد نحن بالنسبة لنا كم هو نحن بالنسبة لنا اليوم راه كما قلت لفات نحكيه على البورتاي هذه اللي بشوالي معناه بشتسهل أكثر إيداع المطالب. حتى الآن اليوم مثلا المواطنين قاعدة تقوم بإيداع المطالب نتاعها معناها بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية معناها حتى على يبدأ فيه داخل الجمهورية بشي يتصل معناها ويخسر وقت ويخسر بطبيعة الحال ويتعب في التنقل. اليوم بشوالي بورتاي ينجم ديستانس معناها يسكان الملف نتاعو ويدعو. لكن على مستوى المعطيات اليوم الكنام قاعد يسعى الحال انه هو يوفر بالمعلومه معناها الحينيه معناها طريق التواصل عن بعد. اليوم عندنا المنصه الاكناء بالنسبه لنا احنا ان شاء الله قاعدين نطوروا فيها في الخدمات هذه منصه افتراضيه قاعدين نطوروا معناها في الخدمات اللي معناها ينجم يستحقها المواطن وخاصه معناها الرونسينيمون باش يتبع الملفات نتاعو معناها. ولهنا نطلبوا من عند المواطنين الكل انهم هما بالنسبه لنا احنا ينخرطوا في المنصه هذه اللي هي باش توفر لهم معناها العديد من المعطيات واللي هي باش على الاقل معناها تجنبهم على تنقل سواء المراكز ولا على مستوى وزاره الاشراف.
1: خبيا وزاد يكونوا دي سبوت في توعوية، زاد دي سبوت يفسروا بالكدية كيفاش المواطن ينجم يكون، خاطر مش الناس كل تعرف الإعلامية، مش الناس كلها عندها صغار يفهموا في الإعلامية، دونك نسهلوا الأمور عليهم ببساطة كيما

0: انت اليوم سهلت لنا الحقيقه الحديث وخليت مبسط ويفهموه وخينا الناس الكل. مشكور برشا سي كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي لتامين على المرض بالكنام على تدخلك اليوم فيما يخص الادويه الخصوصيه. ان شاء الله تكون بحضنا في الاستوديو مره اخرى
1: ان شاء الله. وكل الشكر اللي كنتي على الفرصه اللي تحتينا، وان شاء الله نكون قدمنا على الاقل حاجه قليله في الحاجات اللي يحس بها المواطنين ونخفوا عليهم التعب والمرض نتاع اللي خانين فيه، وان شاء الله ربي يشفي الجميع.
0: امين يا رب. شكرا ليك، شكرا ليك، الشكر موصول الى كافه الحقيقه وخيانا كل العاملين بالكنام. دونك هو سناغيف كوزوتخ، ما فماش هذا يا راه، كل انسان معرض، ولطف عليكم الناس الكل. دونك ماذا بينا نفهموا بالكدا الكلنا نتآزروا مع بعضنا. الاي اي تبارك الله حلت برشا بيبان، لي سيت حلوا برشا بيبان، ما عادش ثم برشا تعب يولي موجود على كاهل الانسان. راهو مصروف، راهو تنقل فلوس، راهو طبيب فلوس، راهو المشي فلوس، راهو باش توصل لوزاره الشؤون الاجتماعيه يلزمك تاكسيات ويلزمك باش توصل فلوس، راهي برشا. وساعات الواحد يقول لك خليني انا نموت على بلاصتي وانا من غير هالتعب هذا. نقول لكم أنا إن شاء الله لكلكم لباس، وإن شاء الله يا ربي اللي سمعناه اليوم يكون هدايا الطريق الحقيقة، يكون فيه برشا أمل لشفاء وخيانا الناس الكل، وإن شاء الله لي الله لي مرضكم. هذا شو نقول لكم أنا. دونك مشكورين برشا على المتابعة، خليكم إذا كان ما سمعتونيش ترجعوا الفيديو على الصفحة الرسمية جوهرة فام لايف. مرحبا بكم الناس الكل، شوية أخرى باش تلقاو كابوتشينو مع غازي خليل. مشكورة من البنتخيل في الإخراج التقني، خرج الرقمي كنت معنا نرجس قلالة في تأمين الهاتف الحقيقة والمكالمات سعد العدواني. أنا كنت معكم أحلام غيلان في الأعداد بالتقديم. شنهاركم مبروك.

0: عدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في سوسة الحمامات سود وزروان عن 105 بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. تشارك تونس في الدورة 12 من معرض السياحة لليابان الملتئم في طوكيو خلال الفترة بين 24 إلى 27 سبتمبر الجاري تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر، وين أشرف البارح سفير تونس في اليابان أحمد الشفرة على افتتاح الجناح التونسي بهذا المعرض بحضور ممثلي كل من الديوان الوطني للسياحة والديوان الوطني للصناعة التقليدية وعدد من المهنيين وممثلي وكالات أسفار تونسية. تميزت المشاركة التونسية بجناح خصص للتعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لا سيما قرية سيدي بوسعيد، وهي مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. أيضا تولت البعثة بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للسياحة طباعة مطويات ترويجية لهذه المواقع باللغة اليابانية ولمختلف عناصر المنتوج السياحي التونسي المتنوع على غرار رياضة الصولجان والعلاج بمياه البحر. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية من هذا العام، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفقا لبيانات انشرها المرصد الوطني للفلاحة. بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية نحو 18.4 بقيمة مالية تناهز 422.3 مليون دينار، ونلقاها سجلت هكا تراجع طفيف بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. أيضا القاو الأسماك تصدرت قائمة المنتجات المصدرة بكمية بلغت 9.9 آلاف طن، أي ما يمثل 53.9% من إجمالي الكميات المصدرة. تجي بعدها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22.4%، ثم القشريات بنسبة 19.9%، ثم الرخويات بنسبة 3.6%. أقرت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت حجز وإتلاف 21450 بيضة إثر التفطن إلى خزنها في ظروف غير صحية ودون احترام إجراءات التبريد، وذايا بعد تنفيذ عملية مراقبة نوعية مشتركة نفذت البارحة الخميس بأحد المخازن الجانبية في بنزرت الكبرى. في إطار متابعة سير موسم الزيتين والتحضيرات لموسم الزراعات الكبرى بالأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بزغوان، عقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جلسة عمل في هذا الغرض، أكد خلالها المكلف بتسيير المندوبية على الدور الاقتصادي اللي يطلع به قطاع الأراضي الدولية في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الإنتاج الفلاحي في القطاعات ذات الأولوية باعتبار المساحات الهامة المخصصة للزراعات الكبرى كبرى وأيضا للزيتين بالجهة. الجلسة دعت أيضا ديوان الأراضي الدولية المسترجعة بولاية زغوان إلى الانخراط في عملية تثمين مادة المرجين لتسميد غراسات الزيتون لما لها من انعكاسات إيجابية على مردودية الزيتونة. استعاد مؤشر تيونانديكس بعض النقاط في إقفال معاملات البارح الخميس وتقدم بنسبة 0.66%، وبلغ مستوى 18470 نقطة فاصل 76 جزء من النقطة، وسط إجمالي معاملات يعد نسبيا هام في حدود 9.9 مليون دينار وفقا لأرقام وإحصائيات قدمها الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 23/9 فيه 1517 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24/9 في حدود 24645 مليون دينار بأيام التوريد تعادل 96 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29781 مليون دينار. دوليا سجلت أسعار النفط انخفاض طفيف اليوم الجمعة، وين تراجع خام برنت ب 74 سنت ووصل السعر إلى 105 دولارات فاصل 85 سنت البرميل. كيف هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما قيمته 81 سنت وسجل سعر يناهز 93 دولار فاصل 80 سنت للبرميل. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي. 100 دينار جزائرية ب 2211 مليم، الدينار الليبي ب 463 مليم، الدولار الأمريكي ب 2950 مليم، واليورو ب 3370 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام. تندونس
2: برعاية حصرياً مع أريدو في الغونتخي. انتي وكرماتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
0: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كما العاده. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس، وكما كل نهار جمعه نحكيوا لكم على لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم اخترت باش نحكي على ابليكاسيون اسمها فويليو. هي ابليكاسيون موبيل تعطينا امكانيه باش نتبعوا الكيلومتراج والكونسوماسيون تاع الكاربيرون تاع الكهرباء نتاعنا. دونك ناخذوا لي رونسينيمون ندخلوهم في وسط الابليكاسيون هذوما على الكهرباء نتاعنا وعلى الكيلومتراج نتاعنا، وهكا فويليو نجم يتبع الكونسوماسيون ان ترم دو كاربيرون اي ان ترم دو فلوس. ما يقفش فويليو كان في الكاربيرون، معناها قداش صبيت اسانس ولا قداش صبيت مازوت. تنجم تدخل في الابليكاسيون هذه كل المعطيات الخاصه بالسياره نتاعك، مثلا قداش خلصت على الباركينغ، قداش خلصت في الكراج، وقتاش عملت ريفيزيون، وقتاش عملت فيدانج، شنو لي اكسسوار حتى اللي شريتهم كان تاع الريحه ولا بدلت الكسوه نتاع الكهرباء دينا. كل ما يتعلق بال كهرباء نجم تحطو في وسط اللوجيسيال هذا. تقول لي انت شنو هو لوبجيكتيف؟ لوبجيكتيف باش نعرف قداش تتكلف عليا الكهرباء. ولهنا ينجم يصلح للشركات على خاطر تنجم تحط بلوزيور فيكول باش تعرف انت انا الكهرباء اللي تاكل اكثر بارابور على الكهرباء الاخرى، وهكا تنجم تتحكم في المدفوعات بالنسبه ليك انت، وبالطبيعه تحقق بعض لي زيكونومي. الفيرسيون هي 10.3.4. اخر ميزاجور كانت نهار 15 سبتمبر اللي تعدى. ليسونس لي غراتويت، التاي 10 ميجا اوكتي، يخدم على اندرويد 8.0 والا اللي بعده يخدم على الماك مع الايفون على الايباد، وموجود حتى ان سيرفيس اون ليني ويخدم باللغه فرنسية. فويليو تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الميتا ديما في توندونس وديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة اف ام توندونس توندونس.
4: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمع دار ليلى مع اشرف بدر الدين.
5: اشرف بدر الدين
4: على جوهر اف ام.
2: برعاية نوفيلير. Be there.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة واحدة عشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من كابوتشينو. صبحية جديدة نبدأها معكم كل الطاقة الإيجابية بالتفاؤل بالأمل بالعمل. زادا نحكي اليوم في كابوتشينو على كل ما يهم التونسي في حياته اليومية، في قضيته، في قرايته، قرايت ولده زادا وصغاره، في خدمته، آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية. تلقاوها معنا ومع ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، جينا رحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، وسعاد العدواني معالج في التليفونات. نبدأ تو سويت مع الموسيقى. يا محمد

الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. جاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قديش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهر اف ام. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيلك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحدة. إعلان توجيه واختيار. كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.

0: إذا نصيب زيتون يا غرامي وصلنا للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة في كابوتشينو بنت صبحية اليوم. بالنسبة للموسيقى والغنيات برشا غنيات أخرى تستنى فيكم، لكن بالنسبة للقضية اللي باش تعرفوه توت سويت.
1: قداش اليوم؟
2: قداش اليوم؟
0: قداش اليوم أسوام الخضرة الغلة الحوت وكيف كيف بالنسبة للحم والدجاج؟ اليوم نكونوا في نابل مع مراسلتنا في الوطن القبلي روضة العلاقي. صباح النور روضة.
3: صباح النور غادي، مرحبا بك في نابل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. هزينا قصتنا غادي كالعادة ككل جمعة، وقصدنا ربي النابل باش تكون جولتنا هوني في نابل باش نشوف مختلف الأسعار. نبدأ بالخضرة اللي لقينا، البطاطا على 2300، الطماطم الارتفاع في الطماطم مش موجودة برشا، معناها الطماطم تبدأ السوم بتاعها من 15 حتى

0: 3500 اللي تحلى في عينك وتنجم تهزها وكل السومة 3500 غازي ديزولي يعني معناها السوم معناتها مرتفعة شوية
1: هذاك هو صحيح
0: برشا مش شوية
1: هاي.
0: باهي نتعدوا للبيتنجان على 2000 القرع الأخضر 4000 بالنسبة للقرع الأحمر بالبرج على دينار الخضر الورقية اللي تيو على 15 مية يستلق ب500 الفلفل على 2000 بالنسبة لولد الجمر على دينار القارس على 4 دينارات وعنا الزيتون اللي يحب ياخذ زيتون هكا الفيل توا موجود الزيتون ينجم يملح ينجم معناه كيما يحب يعمل حتى معناه ينجم يرحيه هكا بشوية ويعمل النضوح ما نعرفش إذا كان يقطع توا ولا لا المهم الربعية زيتون على 5 دينارات اليوم في نابل نتعدوا للغلة العنب على 6500 التفاح على 3000 وفما سلطان الغلة كيف كيف على 3 دينارات تعدوا للحوم نبدأ باللحوم البيضاء الدجاج 8 دينارات و900 الفخذ دجاج على 12 دينار و480 الفخذ داند 12 دينار و980 الكتف داند على 9 دينارات و500 الجناح داند على 8 دينارات الزبر دجاج 13 دينار و900 نمشي وللعلوش واللحوم الحمراء نلقاو العلوش على 55 دينار و800 الهبرة 46 و800 الرقبة 42 المخلط 35 المرقيز على 35 البرشني 50 دينار الكبدة والقلب على 68 البارح حين صمت العلوش في الحمامات على 60 دينار دونك اليوم أقل شوية في نابل 55 و800 باهي نتعدوا للحويطة نقاول الدوراد على 22 دينار نزلي 20 دينار قاروس 28 دينار قربسي على 28 التوتو كالامار اللي يجيك سلايت وإلى كما نحبوا احنا 15 دينار الكالامار الآخر على 22 دينار التريليا على 30 دينار الكروفيت 25 دينار لمبوكا 25 دينار ونختموا بالسردينة اللي هي 5 دينارات
1: هذا هو صح يا رب هذا هو بوكو سافا بالنسبه يعني. للاسعار اليوم هذيك هي يعني ما فماش تبديل كبير حتى على الجمعه اللي فاتت كون شيء بالنسبه للطماطم اللي مفقوده شويه كما قلنا واسوامها مرتفعه اذا توفرت نرجعوا للموسيقى نرجعوا بعد شويه مش نسمعوا عمرو دياب اما تو سويت ويك مي اب مع ابيجي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نرجو من جديد ديما في كابوتشينو، نجدد لكم التحية الناس الكل وقيتكم توا مع النصائح مع المعلومات المفيدة.
1: كابوتشينو كابوتشينو
0: في كابوتشينو اليوم باش نحكيه على موضوع مهم، كيفاش نتغلب على الروتين اليومي في خدمة الإدارة في الحياة اليومية، كيفاش تتغلب على الروتين. النصيحة والمعلومة المفيدة جينا مع الدكتور أنس بشيخ، مؤطر بالطبيعة ومختص في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع، أستاذ جامعي. سعداء جدا باستقباله دكتور أنس، سهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، وان شاء الله الناس كل تكونوا في صحه جيده وفي فورما
0: ان شاء الله. ان شاء الله. باهي، موضوع الروتين وكيفاش هكا نغلبوه، كيفاش نحيو الروتين من حياتنا اليوميه، سورتو مع ريتم الخدمه، مع الريتم اليومي اللي قاعدين نعيشوا به.
2: والله هي الامور روتين، معناها الحاجه اللي تتعاود وتتعاود وتتكرر ونقولوه غدوه باش نترسي لك العاده وكذا، لكن اون فان دو كونت ما فما حتى نهار يشبه الاخر. هذه ان اعتقاد، سي اون كرويونس، نعتقدوا ان مش نعاودوا لا ميم شيء، كل شيء لا ميم شوز، معناها باش نعاودوا. التلميذ كي يمشي يقرا، بس نورمال باش يمشي يقرا في الليسي ولا في المدرسه ولا في ليتيديون في الكليه. الموظف سي نورمال باش يمشي لخدمته، ولكن اذا كان مش يحطها في مخه باش نعمل نفس الشيء، اوتوماتيكمون الانسان مش يقلق.
0: اي
2: كاينه زينه كسكسي كسكسي كسكسي كل يوم، مش يمشي لين يكره الكسكسي. ولكن يعني ما حتى هو كسكسي، كان يبدا نهار كسكسي بالحوت، كسكسي بالدجاج، كسكسي باللحم، كسكسي النوع. وفلا احنا دونك النظره نتاعنا للاشياء اللي نعملوها راهي مهمه برشا.
0: اي
2: دونك شو معناها هي الروتين؟ اكي الشيء اللي يتعمل اوتوماتيكيا، لكن حتى شيء ما نعمله فيه واحنا دو فاسون اوتوماتيك. اما يمشي في بالنا انا نعمله شيء، تو انت مثلا غازي كي تجي للراديو سي اون روتين.
0: اي
2: ولكن كان تدخل للديتاي نتاع الشيء اللي تعمل، ما فما حتى حصه تشبه للحصه اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي قبلها.
0: اي صحيح.
2: دونك هذه ديجا النظريه، وقت اللي يعني مش نحط في مخي من الاول اني يعني مش نعاود نكركر لما مشوز مش نقلق.
0: أي.
2: الانسان راهو الي كوريو، يحب يعرف الحوايج الجديده. دونك باش نبعدوا على الافكار هذه، فما تغييرات وفما حوايج اللي تنجم تعاوننا ونعملوها ويظهر لنا كل نهار نهار جديد.
0: باي.
2: باش نعطيو

0: اكتيفيتي مش برشا حوايج مش ناخذ دوشي ويكون راهو انت بارونتيز سمع به تحب لا روتين ورد بالك تحول لها جرام من الروتين نتاعهم يا خويا يقول لك هذه خبزي مخبوز وزيتي في الكوز اموري مريقله نمشي نعمل هذيك خدمتي هذاك اموري منظمه يبدا اموري مريقله لكن اغلب
1: الناس يقولوا هنا الروتين زون دو كونفور معناها
0: فما شكون اللي يوزنها كوم زون دو كونفور اي اون ايفي لكن مره اخرى اذا كان زون دو كونفور يعني ما تقلقنيش والانسان مرتاح معناها علاش علاش نغيروها سي سي اوكي اذا كان هو مريق لك اما فما عباد تحس بك القلق هو فات داني وتوا وعاود نفس كرر كرر ونفس الشيء دونك هذاك لازم ننصحوا باش يغير الانشطه مثلا العشره جاتني البلديه في مخي اليوم اني مثلا في نخدم في النسخ المطابقه للاصل غدوه نمشي نعمل فك السينياتور ليغاليزي بعد غدوة نمشي لحاجة أخرى ندور في نفس تقول البوست ولا متاعي النوع هكا ما نقلقش أنكور مرة أخرى نحب نقول راهو للعباد اللي تحب التغيير فما شكون ما يحبش يحرك حتى شيء وإحنا نحترمه الفونكشنمون كيفاش كل واحد كيفاش يخدم ونحاولوا يوميا نتعلموا حاجة جديدة تو نحل القوس شكونهم العباد تو احسن حاجه نعملوها باش نبعدوا على شو اسمه الزايمير تو اليوم اني يلزمني يوميا نتعلم حاجه جديده
1: باش نحكيو عليه بعد شويه دكتور بعد مع المختصين وفما تظاهر زاده في مدينه العلوم اليوم باش يكونوا معنا مسؤول معناها من مدينه العلوم في تونس العاصمه باش نحكيو على الزايمير
0: شوف سبحان الله جد وحده دونك لا اعز حاجه للزايمر اليوم باش نتفاداوها ونبعدوا عليها مش اللي كان المال وقت اللي كان المال المالدي تحطت ما عادش نجم نقاومه شوي اما تو العلم والزيتود وراو انه يلزمني نتعلم حاجه جديده يوميا كي طامعين نحلوا ديكسيونير ونتعلم كلمتين ثلاثه كلمات جدد يقول لك فما عباد يقول لك انا نعمل مو كروازي لا كي ندخلوا فك الروتين والزون دو كونفور كيما حكيت عليها انت ما عادش نتعلم يلزمني حاجه جديده جديده دونك حتى في خدمتي نجم حاجه جديده ندخل نحل القانون ما نعرفش كل حد والدومين بتاعه ينجم يتعلم حاجه جديده يوميا حتى البروسيدور في الخدمه ما كانش يعرفها يولي يمشي يثبت عليها كيفاش هكاك اهله كان يسالوني سؤال هذا ايش نجاوب انا ما عنديش الجواب نمشي نلوج على الجواب هذاك بالمسبق فهمت معناها يلزمنا نتعلموا حاجه جديده
1: معلومه جديده تنجم تكون تكنيك جديده تنجم تكون معرفه جديده معناها كونتاكت جديد في حياتك
0: كل ما هو جديد
1: بلاصة جديدة مشيت لها الله أعلم
0: مثلا هذا يعني مش نوصلوا له زادة وزادة ونعمقوا العلاقة مع الزملاء زادة اليوم نحكي في موضوع الكرة غدوة نحكي في موضوع آخر إذا في وقت البوز وش يبدأ المواطن قاعد يستنى والآخر يحكي اش طيبت البارح وش عملت برحة الأولى وولدك خذ الباك ولا ما خذاش هذه حوايج أخرى دونك زادة أكد تعميق العلاقات خاطر نعرفوا أنه الخدمة كأنها عائلة ثانية دونك عندنا مشاكل اخرين مش نسمعوها وراهو مشاكل الناس وكيفاش يحلوها راهو اللاوعي نتاعي ياخذها كحلول عندي ونهار اخر الله لا يقدر نلقى روحي في نفس المشكله ديجا الحل يبدا موجود دونك رانا ما نخسروش وقت اللي نسمعوا الناس الاخرى تحكي وش عملت وشنيا اللي زيكسبيريونس نتاعهم ومش نعملوا كل البوز هذيك كل الراحه ولكن يلزمها تكون نشطه معناها اكتيف عندي ربع ساعة مش ناخذ بوز فيها باش نمشي نجبد روحي وحدي تو فما عباد تكيف تمشي تعمل سيجارو نمشي نعمل لين مارش نخرج من الإدارة نتاعي نهبط نعمل مشية نعمل هذا ولا نجي في في في ان كوان في بلاصة راكحة ونغمض عينيا ومثلا ونعمل لك القيلولة تو نوصلوا لها كيف كيف دونك نجم أكل الراحة نتاعي يلزمني نستغلها ويلزمها تكون نشطة. ويلزمنا زادة نحطوا أهداف محفزة على خاطر المشكلة كي تجي الروتين كي تجي نولي الموتيفاسيون تمشي
1: صحيح
0: دونك يلزمني نعمل اهداف
1: جانب التحفيز يعني جانب انك تحط اهدافك وتحاول تحقق الاهداف هذه
0: يعطيك الصحة دونك كان شنو الاهداف نتاعي اليوم نحب مثلا انا نخدم 20 دوسي مثلا خويا اكل الاهداف نخلي هذاك كي نجي باش كي نجي مروح العشية اسكو انا خلطت الاهداف نتاعي هذه ولا زاد كان نجمو نغيروا لونفيرونمون البيئه اللي نخدم فيها معناها المحيط نتاعي مثلا ما نعرفش اليوم فما برشا عباد يحبوا ماي فما كعبه نوار جبتها حطيتها على الباز راهو شوف لونفيرونمون حتى الالوان على البيرو نتاعك

0: حطها على ديسبوزيسيون وين لورديناتور وين الدوسيي راهو كي تغيرهم تغير الاحساس.
1: اي صحيح.
0: وانا نتذكر قبل كي كنت وقتها نخدم في شركه دونك عندنا سال دو ريونيون وقت اللي نبدا عندي دوسي مهم مثلا نسال اسكو فما ريونيون ما فماش نستاذن ونمشي نخدم فيها باش نغير هكا المحيط باش
1: نخرج فيها. حتى نقولوها حتى للتلامذه والطلبه اللي ريفزوا معناها كي يقلق من البلاصه اللي هو فيها نجم يبدل ديكور البيرو ينجم يبدل ديكور البيت.
0: رانا كيف نغيروا الانفيرونمون الاحساس مش يتغير اوتوماتيكمون. هذاك علاش بار يقولوا بار نمشي اعمل دوره بدل الجو. ايوه حتى في الخدمه بتاعي في تبديل البيرو فما تبديل الجو دونك الاحساس مش يتغير. زاد نشوف برشا عباد يقول لك الخدمه في بلاصه والحياه الشخصيه في بلاصه. راهو مش صحيح. إذا كان عندي مشاكل في الدار باللي مش نعمل أكل وقت اللي مخي يسرح مش نلقى روحي في المشاكل. دونك الحفاظ على الحياة الشخصية مهم جدا. معناها وقت اللي نروح أكل لي الوزير لي سورتي اللي حكينا فيهم مع العائلة نعمل شوية سبور العلاقات مع الأصدقاء مع العائلة هذا والكل يشرجيه وراه يخليه الإنسان ما يقلقش فيسا.
1: نكمل الموضوع الجمعة الجاية دكتور باش نزيدو نحكيو بأكثر تفاصيل. نحب نشكرك برشا دكتور أنس بالشيخ. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. بعد شوية يكون معنا موعد موجز أخبار الحداش مع لبنى حميدة ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية من كابوتشينو ديما على جوهر FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا المشهد.

0: 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما وأن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر القادم. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكن يمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. وأشار البلاغ إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن. خلال لقاء جمعه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ومدير مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، يدعو إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة، مشددا على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة، ومؤكدا أن تونس أوفت بالتزاماتها وأظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية. على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي بنيويورك مع نظيره العماني، ومثل اللقاء فرصة للإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والتأكيد على أهمية الأعداد المحكم والجيد للاستحقاقات القريبة القادمة، انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها إلى أفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وتوسيع نطاقها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده قدمت مقترحاً إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي. وختاما، إدارة مطار النجف الدولي في العراق تعلن عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: أمير عيد على باب السيما ياسر مزيان الغناية سمعناها معكم في كابوتشينو على الدنيا ما فيها جورة فهم جد لكم التحية ديريكتومون باش نمشيو لمدينة العلوم في تونس العاصمة. اليوم تتنظم تظاهرة علمية زاد نجم نقولوا حتى صحية تخص اليوم العالمي للزهايمر اللي يوافق 21 سبتمبر من كل عام. مدينة العلوم حضرت للإيفينمون هذايا مجموعة من المحاضرات مجموعة من الندوات باش نحكيو عليها. نذكروا أنه تعاون مدينة العلوم جامعة جمعية الزهايمر بالنسبة لليوم العلمي هذا وتحت عنوان الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة يتنظم الحدث هذا. معنا مدام هالة التومي اللي هي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان في مدينة العلوم بتونس. صباح نور مدام هالة. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك مستمعين جو رفام.
0: شنو حوالك؟ صباح
1: على بيتي عايشك
0: الحمد لله. خنحطوا الحدث الساعة في إطار وكما قلنا هو بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر وتونس قاعدة تخدم كأحسن ما يكون على المرضى هذا وإن شاء الله ربي يشفي مرضانا الكل.
1: أي كما كنت تقول بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية تونسية للزهايمر تظاهرة علمية وتوعوية تحت شعار مرض الزهايمر الابتكار الوقاية والمرافقة. إن شاء الله هذا باش يكون نهار السبت 29 سبتمبر نبداو استقبل الزوار 8:30 تاع الصباح بمنتجع الخوارزمي مدينة العلوم باش تواصل إن شاء الله التظاهرة حتى الماضي ساعة ونص. الهدف احنا هذا اليوم هو نشر توعية حول المرض والإجابة عن تساؤلات العائلات والمرافقين. إن شاء الله احنا في البرنامج عنا ثلاثة فقرات. عنا باش نحكي واحنا شكون مرض الزهايمر ابتكار وقاية ومرافقة. باش نحكي في المرة الأولى معناتها في الفقرة الأولى على الابتكار شكون عنا عدة مداخلات ثلاثة مداخلات علمية. المداخلة الأولى هنا باش تكون موضوع متاحة العلاقة الجينية والبيولوجية بين مرض السكري ومرض الزهايمر وكيفية البحث في الحمض النووي عن مؤشرات حيوية تساعد على الفحص المبكر وفهم آليات تطور المرض. هذه المداخلة الأولى. المداخلة الثانية إن شاء الله باش تكون حول أحدث المستجدات العلاجية في مجال أمراض الأعصاب وخاصة في مرض الألزيمر باش نحكيه على العلاج الموجه والعلاج المناعي في إبطاء تطور مرض الألزيمر ومسبباته المباشرة في الدماغ. وإحنا توا في عهد الذكاء الاصطناعي ما نجموش ما نسلطوش على الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق اللوغاريتم ديب لورنينغ في تحليل صور الرنين المغناطيسي ليغام بدقة عالية اللي يخلينا نفهم بالتغيرات الدماغية بصفة مبكرة جدا قبل ظهور الأعراض الحادة لمرض الزهايمر. هذه الفقرة الأولى. بالنسبة للفقرة الأولى اللي هي باش نحكيو فيها على الوقاية كما يدل الشعار نتاعنا باش تكون موجودة طاولة مستديرة ولا حلقة نقاش باش نحكيو فيها على الوقاية مدى الحياة وعوامل الخطر القابلة للتعجيل. الحوار شكون معاد متعدد التخصصات يجمع أطباء وخبراء للحديث عن كيفية الوقاية من مرض الزهايمر والحد من مخاطره عبر نمط الحياة من خلال التركيز على صحة السمع على التغذية السليمة على الصحة النفسية وخاصة على الرعاية وخاصة على الرعاية الخاصة بكبار السن مهمة جدا. كيف الفقرة الثالثة شكون عنا ورشتين عنا ورشة هي موجهة خاصة للعائلات والمرافقين معناتها اللي يكونوا متحدين مريض الزهايمر. الورشة هذه باش تكون حول التحكم في الضغط النفسي وسبل التواصل مع مريض الزهايمر. هي كما قلت ورشة موجهة للمرافقين المرضى وعائلاتهم باش نقدموا آليات عملية للتعامل مع الضغط النفسي وتحسين مهارات التواصل اليومي مع مريض الزهايمر للتخفيف من التوتر وصيانة كرامته. هذه الورشة. الورشة الثانية اللي هي ورشة حوايس نحن سميناها سلة الذاكرة. إن شاء الله في الورشة هذه باش يكون معنا أنشيف كوزيني واللي هو سيمونير العارم وباش تكون معنا مختصة في التغذية الأستاذة ليلى علوان هي رئيس جمعية تونسية للألزيمر. سيمونير باش يعطينا وصفات من المطبخ التونسي وصفات بسيطة من مخبز التونسي ومدام ليلى باش تعطينا باش تحكي لنا علميا شنية فوائد هالعناصر هذه في حماية خلايا الدماغ وفي تعزيز صحة الذاكرة. ومع هذا الكل إن شاء الله باش يكون معنا معرض معلقات ينكسبوا أفيش اللي هي الموضوع متاحة حول التعايش مع الألزيمر الفهم من أجل مرافقة أفضل. هو معرض توعوي موجه لعامة الجمهور يقدم معلومات مبسطة حول مرض الزمار ومراحله. هذا الكل فقرات هذه الكل تكون مشروعة بنقاش معناتها الموجودين نجموا يدخلوا أصلا تاعهم مختصين وياخذوا الأجوبة. الدعوة هنا مفتوحة لعموم الناس للطلبة للعائلات للمرافقين، وكما عودنا زوار مدينة العلوم اللي مثل هذه التظاهرات الدخول باش يكون حر ومجاني. إذا لازم نذكر بالموعد يوم السبت 26 سبتمبر نبداو نستقبل زوار مدينة العلوم 8:30 نتاع الصباح بمدرج الخوارزمي، ونبداو النشاط نتاعنا ولا البرنامج نتاعنا 9:30 نتاع الصباح. مرحبا بكل زوار مدينة العلوم.
0: يعطيك الصحة مدام هلا ما شاء الله، معناها ما خليتنيش نسأل راك.
1: ما عندك سؤال يسألك مرحبا بك، فما حاجة ما عرفتش المعلومة عليها.
0: برافو، المعلومات كل واضحة ما شاء الله، معناها برشا مختصين باش يكونوا حاضرين والدعوة مفتوحة للجميع غدوة في مدينة العلوم في موضوع يهم التوانسة الكل الحقيقة ويهم آبائنا وأمهاتنا بدرجة أكبر. نحب نقول لك شكرا لك مدام هالة التومي، تحية كبيرة لك.
1: شكرا على
0: السيرة. يعيشك، وتحية للفريق العامل في مدينة العلوم بتونس الكل، تحية لحسن طاهري المكلف بالإعلام زاد قاعد يقوم في خدمة مزيانة برشا. عبد المجيد عبد الله رهيب توت سويت.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوه ربي محمد فتوه.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هبة لفظ.

كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو مع غازي خليل. نرجع معكم جديد ديما في كابوتشينو بنت الصبحية، ونجدد لكم التحية الناس الكل اللي معنا لقيت هذا. نرجع ببلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي دعت فيه مواليد الفترة اللي بين غرة جانفي 2000 وسبتمبر 2006 باش يسوي وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، خاصة أنه الحصة الثالثة للتجنيد مازالت متواصلة حتى 2 أكتوبر 2026. في البلاغ فما توضيح أنه كل شاب يوصل لعمر 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد ولا بالإعفاء النهائي ولا الحصول على تأجيل مؤقت. التلامذة والطلبة التوانسة اللي يقرأوا في تونس ولا خارج تونس ينجموا يثبتوا أنهم وضعيتهم متسوية من خلال وثيقة يتحصلوا عليها، وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. البلاغ زادة أشار أنه عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد، يعني بعد عام كامل، ينجم يعرض المعنيين بحصة التجنيد العقوبات نجم توصل للسجن. حالات التأجيل تشمل الدراسة المنتظمة، بعض الأوضاع العائلية، ويمنح الإعفاء النهائي بعض الحالات الصحية ولا العائلية. بالنسبة للناس اللي يحبوا يعرفوا حالة التأجيل ولا الإعفاء ينجموا يدخلوا على موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn للإشارة زادة أنه حصة التجنيد الأولى بالنسبة لعام 2026 بين 2 مارس وتواصلت حتى 10 أفريل، بالنسبة للثانية كانت بين 3 جويلية، وبالنسبة للثالثة انطلقت غرة سبتمبر وما زالت متواصلة 2 أكتوبر. نرجع مع الموسيقى مع زاز جوفر.

0: Identité.
1: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
2: تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرانسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرانسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
3: يعود إليكم من جديد المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات
4: مونوبري ديما معك
5: مع أورانج بوستي الرنتري ب5G
6: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بوتس وشارجور هدية هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
5: ما لافيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
6: عندك اورانج
7: جوهرة
0: بوبليسيتي
8: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة افلام بسمة صعيدية
9: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. رئيس المهالية الإفريقية لاستعراض النظراء تعبر عن اهتمامها بتعزيز الشراكة مع تونس. وتداعيات العقوبات الأمريكية على إيران تصل إلى قطاع النقل الجوي وتتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية. في تفاصيل أخبارنا وفي مدينة الثقافة بالعاصمة نظم اليوم المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل موفد الأخبار مهر الصغير تابع وتحدث إلى هيثم المير وهو خبير مختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مهن المستقبل.
10: احنا من بعض السنوات بدينا نشهد في دخول الذكاء الاصطناعي في كل المجالات ومؤخرا نجم نقول من سنه 2025-26 بدينا نشوفه في تاثير الذكاء الاصطناعي على جل المهن وخاصه مثلا احنا لما نتحدث على مجال التكنولوجيا المعلومات بدينا نشوفه في تاثير كبير برشا ونشوفه في بعض الشركات بدات تستغنى على بعض الاختصاصات وتعوض فيها بالذكاء الاصطناعي وهذا ما جرى عليه الى التخلي على عدد كبير من خاصه المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا وفما حتى بعض الشركات اللي كانت تقوم بنوع من المناولة مع شركات كبيرة اللي أغلقت أبوابها حتى في تونس فما بعض الحالات الشركات اللي أغلقت تماما لأن تم تعويضها بالذكاء الاصطناعي هذاك علاش ولينا نشوفه في تأثير كبير برشا على عديد من المهن لكن هذا ما يقتصرش على مجال التكنولوجيا المعلومات لكن في كل المجالات اليوم أغلبية معناها المهن حتى المحامات حتى في مجال الطب بعض اختصاصات الطب في عديد المجالات الذكاء الاصطناعي أصبح معناها يشكل بديل ولينا الناس تلتجئ للذكاء الاصطناعي بدلا على الخبرات لانه الذكاء الاصطناعي بالنسبه لهم متكلف اقل فلوس ويعطي نتائج ونجاح اقوى برشا من البشر احنا اليوم في مرحله ظهر لي مفصليه كبيره لانه قاعدين نشاهدوا في التحولات هذه لكن مازلنا ما نعرفوش وين مآلها التحولات هذه هذاك علاش من المهم برشا انه الناس كل تستعد وتحاول تدرس التحولات هذه نستبقوا خاصه في مجال التكوين كيفاش نكونوا معناها ناس قادره انها تجاري هذا التحولات
9: آخر أكد المقدم مكرم اللامانسي رئيس الفرقة الجهوية لشرطة البلدية ببن عبدوس في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش أن التدخلات الميدانية الرامية إلى القضاء على النقاط السوداء ومظاهر الإلقاء العشوائي للفضلات بالجهة لم تعد تندرج ضمن حملات ظرفية وإنما أصبحت عملا يوميا متواصلا تشارك فيه مختلف المصالح الجهوية والمحلية والأمنية كل حسب اختصاصه.
0: احنا ما عادش نحبوا نقولوا حملات لانه هذا ولا عمل يومي، عمل متواصل يوميا بنا بالتنسيق مع المصالح البلديات والسادة المعتمدين الجهة. الحملات هذه الهدف نتاعها هو محاولة القضاء على هالنقاط السوداء والاماكن هذه اللي البلدية والدولة بصفة عامة معناها باذلة مجهود كبير باش تنظفها وفلوس كبيرة معناها توفر فيها الدولة باش تمشي للاستثمارات، تمشي للتنظيف ورفع الفوض البناء هذه وفوض الاجنة. هي راهو الهدف نتاعنا نحن شنو في الاخر هو راحة المواطن والسكينة العامة والراحة والقضاء على كل ما من شانه أن يخل بالأمن العام والتاريخ العام. نحن لا نخدم في بلادنا نحاول نقضوا على كل ما من شانه أن يخل بالأمن العام والتاريخ العام، وراو خدمتنا نحن هذه خدمة يومية كالسلطة محلية وسلطة جهوية والمصالح الأمنية.
9: في شأن آخر، عبرت الرئيسة التنفيذية للآلية الإفريقية لاستعراض النظراء ماري أنتوانيت روسكاتر أثناء لقائها أمس بنيويورك بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عبرت عن اهتمامها بتعزيز الشراكة مع تونس واستكشاف مجالات التعاون على غرار التصنيف الائتماني والحوكمة وتنفيذ أجندة 2063 لإفريقيا وتطوير آليات الحوكمة في عدد من الدول الإفريقية. أيضا استعرض النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس في مجال الحوكمة والتحول الرقمي إلى جانب انخراطها في عدد من البرامج التي تندرج في الأجندة الإفريقية 2063 مع باقي الدول الإفريقية، خاصة من خلال استضافتها للمعهد الإفريقي للأحصاء، معربا عن استعداد تونس لمزيد تمتين التعاون مع القائمين على هذه الآلية الإفريقية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء. توغلت قوات من جيش الاحتلال الصهيوني في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية وبشكل عشوائي، مما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي وفق الإخبارية السورية. جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعي إلى مواصلة الضغط على إيران بغية التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ فبراير الماضي ويفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران، فيما علق مطار إربيل والسليمانية كافة الرحلات الجوية الإيرانية اعتباراً من هذا اليوم، في أحدث تداعيات للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطيران الإيراني. شكراً وإلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
11: عجيل إنرجي قدم لكم إنفو سبورت.
12: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
13: نص نهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بعثرة المنتخب الوطني التونسي البارح في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 على استاد حمادي العقربي برادس أمام المنتخب الأوغندي هدف مقابل هدف. المباراة كانت ماشية في مسار المنتخب التونسي بعد ما تقدم عن طريق مدافع قاسم باشا التركي آدم عروس قبل ما يعدل فريق أو المنتخب الغاني النتيجة هدف مقابل هدف. أكيد عثرة جديدة للمنتخب التونسي أمام منتخب مصنف 89 عالميا، وهكا تصبح حصيلة المنتخب 7 مباريات بدون فوز منذ شهر مارس الفارق. في نفس المجموعة المنتخب الليبي يقتنص تعادل الثمين أمام المنتخب البوتسواني في دقيقة 96، مباراة فات هدفين مقابل هدفين. الجولة الثانية المنتخب التونسي يواجه المنتخب البوتسواني يوم الاثنين القادم 28 سبتمبر على استاد حمادي العقربي بيرادس، والمنتخب الليبي يلعب المنتخب الأوغندي. أبرز مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية: الموزمبيق للسنغال، نيجيريا مدغشقر، الجزائر زامبيا، مصر أنغولا، والمنتخب المغربي يواجه المنتخب الغابوني. دافيد نيانكي متوسط ميدان الترجي الجرجيس يصنع الحدث البارح ويساهم في فوز المنتخب الكاميروني 3 أهداف مقابل هدف، سجل الهدف الأول. صناعته للحدث لأنه دعوته ما كانتش منتظرة من مدرب أسود الكاميرون، وأيضا مشاركته كأساسي ما كانتش منتظرة في أول مقابلة ليه بقميص المنتخب الكاميروني ينجح في التسجيل. نحكيه على بطولة الأمم الأوروبية. أبرز المواعيد اليوم: القمة بين المنتخب الإيطالي، المنتخب البلجيكي، المنتخب التركي يواجه المنتخب الفرنسي، المنتخب المجري يلعب مع المنتخب الأوكراني، والمنتخب السويدي يواجه المنتخب الروماني. الموعد اليوم: الأنظار تتجاهل لقصر الرياضة بالمنزة مع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني. المنتخب التونسي في النهائي رقم 19 في تاريخه، يسعى للأميرة الإفريقية رقم 12. آخر لقب للمنتخب التونسي كان 2021. المواجهة رقم 13 تاريخيا بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني، 9 انتصارات لنصور كارتاج و3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. مباراة تنطلق على الساعة 5 مساء وباش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. هذا كل معنا في أنفو سبور. ما تنساوش اليوم الموعد مع برنامج جول مع جمال، واستضافة خاصة لضيفنا رشيد بن خديجة الحكم الدولي السابق. دمتم في رعاية الله.
11: عجيل انرجي قدمت لكم أنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. جاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قديش تتكلم؟ شو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهر اف ام. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد. إعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
1: Publicité.
2: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. شوف ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
3: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
0: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم. خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
4: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
1: جوهرة أفلام.
5: Publicité.

0: ايس اوف بيز هابي نيشن في كابوتشينو. حتى احنا نحبوا نعيشوا هابي نيشن. هذاك علاش باش نحكي لكم على مشروع سند
1: كابوتشينو. كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: مشروع مهم، مشروع ضخم، نجم نقول عليه مشروع سند لإعانة العدلية للنساء في الجندري. شنية الحكاية هذا اللي باش تعرفوها معنا. مشروع تنفذه جمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية، يالد وما أدرك ما يالد. راهو يا جماعة جمعية نحبها برشا الحقيقة، وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية. فرحان باش تكون بحدنا آية الرقوبي، منسقة مشروع بجمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية. أهلا وسهلا آية. صباح النور.
2: صباح النور سي غازي، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعين على جوهرة اف ام. الحقيقة فرحانة برشا أني نكون موجودة معاكم ونحكي على البروجي متاعنا.
0: أي خلنا نحكي على يالد. احنا الساعة كما قلنا الجمعية اللي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة في المجتمع التونسي، قدموها قبل كل شيء، ونعطيه شوية هكا على الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها اون جينيرال.
2: جمعية يالد هي جمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية، تأسست منذ سنة 2020، موجودة في سوسة. يالد بدأت من الولاية متاعنا اللي هي ولاية سوسة. اليوم نلقاو روحنا نخدم على 7 ولايات اللي هما مستير، زغوان، قروين، سيدي بوزيد، قفصة، القصرين. اليوم الهدف متاعنا إن نقوموا بتمكين الشباب، توعيتهم في اقتصاديا اجتماعيا، ونعرفوهم بالحقوق متاعهم، على خاطر الفيزيون متاعنا اليوم في الاسوسياسيون هي بناء مجتمعات حديثة ومستدامة. واليوم ما نجموش نحكيو على بناء مجتمعات حديثة ومستدامة ظهلي من غير ما نكونوا نعرفوا ونكونوا واعين بالحقوق اللي توفرها لنا الدولة التونسية. هاي. وكيفاش ندافع على حقوقنا.
0: اي وقتاش بديت في اليد؟
2: اي بديت في اليد سنة 2022.
0: هاي. يعني تنشط في العمل الجمعي.
2: جيت في يالد ننشط كمومبر في اسوسياسيون يالد. اليوم اي تلقى روحها كورديناتريس دو بروجي، نسير في مشروع كامل على ولاية سوسة والقروين.
0: هاي. اللي هو مشروع سند.
2: اللي هو مشروع سند.
0: باهي، خلينا نزيدوا نعرفوا السادة المستمعين والمستمعات على مشروع سند، شنو نجم نقولوا له؟
2: مشروع سند هو مشروع يهدف إلى تعزيز وتوعية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الناجيات منه. إيش معناها؟ اليوم بالإحصائيات ما فماش امرأة ما تعرضتش لنوع من أنواع العنف. وكي نحكيه على العنف راو بياني فيدامون نحكيه على أنواع. العنف اليوم ما هوش كان ضرب، خطر فما بارش أنواع من العنف، ما تخليش تراس أما يقعد، ما تخليش تراس مادي أما الأثر متاحة يقعد. اليوم نحكيه على العنف المادي اللي هو بتبيع لي خلي تراس، أما زادة فما العنف الاقتصادي، فما العنف الإلكتروني اللي هو ما نوع من أنواع العنف والمسكوت عنه. احنا اليوم الهدف متاعنا أن نعرفوا نساء بأنواع العنف ذي، نعرفوهم بالامتيازات اللي وفرها لهم القانون عدد 58. اليوم سي غازي تونس سباقة راهي في حقوق المرأة. هاي. وخلينا نقوله مش وطنين أكهو، حتى عربيا رانا احنا الدولة الوحيدة تقريبا اللي تعطي الامتيازات هذه الكل للمرأة التونسية. يقول القائل به هي هاو عنا حقوق مرأة، هاو عنا قانون عدد 58 المؤرخ لسنة 2017، عنا مجلة الأحوال الشخصية. هاي. ملا شنو ما هالأرقام المفزعة اللي كل عام نلقاوهم يتزيدوا. اليوم نلقاو نسبة تعرض المرأة للعنف أكثر من 80% اللي هي دراسة عملها المعهد الإحصاء، معناها مش شوي. كي جينا نشوفوا لهنا اليوم كأسوسياسيون نشوفوا في البروبليم شنو، لقينا هو نقص معرفة. نسي اليوم ما تعرفش كي تتعرض للعنف وين تنجم تتوجه، بشكون تتصل، شنو ما اصلا الامتيازات اللي يوفرها القانون عدد 58. وتاكيدا لكلامي انه الدوله التونسيه كل عام قاعده ترصد في ميزانيه للاعانه العدليه، وفما جزء كبير من الميزانيه هذه قاعده ترجع. فالاسباب هذه انه فما نقص من المعلومه.
0: يعني فما ميزانيه ما فماش فيه، مش نصرف الميزانيه هذه.
2: فما ميزانيه كل عام في وزاره ديجا موجوده حتى على الباج نتاع وزاره العدل، فما كل عام ميزانيه تترصد للاعانه العدليه. والميزانيه هذه فما نسبه كبيره منها قاعده ترجع كل عام. علاش؟ على خاطر اليوم ما فماش مش ما فماش معلومة، أما نسي ما تعرفش وين
0: فماش عنف.
2: ليه العنف موجود، نسي ما تعرفش وين تتوجه. فتيا اليوم قلنا احنا مجتمع مدني، مهمتنا نقوم بالتوعية والتحسيس، لا مهمتي اني نوجه، لا مهمتي اني نحرض باش نقولها لا تمشي تشكي ونضمن لها انها طلقة. اني اليوم مهمتي فما قانون 58
0: نعرفك
2: عليه، نعطيك النوامر اللي تنجم تطلبهم تتصل بهم باش ينجموا زادوا هما يوجهوك اكثر مني بحكم فما اخصائيين. فهذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا ان نقوموا بالتوعيه والتحسيس. البروجي نتاعنا بدا في مرحله اولى ان نختاروا شكون باش يكون موجود في
0: العمل الميداني.
2: جينا العمل الميداني اما ايمانا منا احنا في جمعيه سي غازي ديما عندنا شعار من الشباب الى الشباب خاطر نمنوا بقدرة
0: دور الشباب
2: وقدرتهم. فهالشعار هذا من الشباب إلى الشباب في كل بروجي قاعدين نحاولوا نستثمروه. في بروجي سند كيفاش استثمرنا من الشباب إلى الشباب؟ اخترنا 7 بنات من سوسة و7 بنات من القروان، وكانوا 7 بنات هذوما يا إما دي جوريست عندهم تكوين قانوني وإلا ديزاكتيفيست في السوسيتي سيفي، وين قمنا بتكوينهم حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية اللي يضمنها القانون عدد 58 وآليات الحماية الاجتماعية. بعد احنا البروجي نتاعنا مش يكون 70 منه على التيران، هذا كان مش 80%، فما نجمش نهبط اليوم دي زومباسادريس وهما ما يعرفوش كيفاش يوصلوا ان ميساج كلير. فقررنا ان نعملوا زيد معناها فورماسيون اخرى في اليات التوعيه والتحسيس باش نحضروهم باش يهبطوا سير تيران. كملنا لي جورني نتاع التكوين هذوما هبطنا للتيران، وين اليوم نلقاو رواحنا وعينا اكثر من 7000 نمره قابلناها حكينا معاها عطيناها الفلاير عطيناها فلاير اللي هي فيها نوامر التليفون فيها حتى مطلب الإعانة العدلية اللي تنجم تكتبه وفيها المعلومات اللي تنجم تعاونها الكل.
0: هنا رو كي نقوله أكثر من 7000 امرأة رانا نحكيه على أكثر من 7000 عائلة، خاطر مش المرأة واحدة، رو هي المرأة هذيك في عائلتها هي زوجة هي أم. هنا معناها فما نجم نقول بلاد كاملة يعني قرية ولا مدينة كاملة تمت إحاطتها وتمت عملية التوعية معها.
2: ديجا مثلا برميل بلايس اللي احنا توجهنا لهم كنا موجودين في السبيطارات الماترنيتي متاع سوسة، مركز الصحة الأساسية بوليكلينيك سوسة اللي الحقيقة كانت تجربة مزيانة على الأخر. الطاقم الطبي شبه الطبي كانوا فرحانين برشا، وين زادا قمنا بتعريف بدور الطاقم الطبي ودوره في التوجيه. دورة الطاقم الطبي اليوم في التوجيه كانت معنا معناها عنا معاهم سيسيون، وين زادا كنا موجودين في مراكز الصحة الأساسية، مشينا للصفحة اللي هي تابعة معتمدية النفيذة مشينا زادا الكوندار، نهار الأربعاء كنا موجودين في الكوندار. في القروين زادا قاعدين معناها نمشيو للمناطق الريفية، كنا موجودين في حجب العيون في حفوز في الأسواق الأسبوعية سوق الصبيخة سوق الاثنين سوسة، زادا خدمنا في الأسواق اللي سوق لحد مشينا لسوق لحد فما زادا مشينا قاعدين ندور مع مهر

0: نرجع نحكي على مشروع سند كما قلنا اللي تنفذه جمعية سفراء شباب من أجل التنمية المحلية اليالد بدعم الصندوق الكندي للمبادرات المحلية. أي رقوبي مازالت بحذانا منسقة مشروع جمعية سفراء شباب من أجل التنمية المحلية. ونرجع نحكي على العمل الميداني كما قلنا بكر شوية. أي
1: باهي الخدمة سورتيرا كما قلت لك قاعدين نحاولوا ندخلوا للمناطق الحضارية المهمشة وكما زادا ندخلوا للمناطق الريفية. اليوم في سوسة نلقى رواحنا نخدموا مثلا في الصفحة من معتمدية تنفيذة في الكوندار في سوق الأسبوعية زاد سوق لحد ما ننساوش مراكز الصحة وين كنا موجودين في مركز صحة مثلا طفيلة كنا زاد موجودين في الماترنيتين بتاع سوسة مركز صحة زاد الأساسية بوليكلينيك كما صحة سوسة زاد كنا موجودين أي خزيمة كنا موجودين فيها قاعدين نقابلوا في برشنسي وين قاعدين نوصل لهم في المعلومات القانونية اللازمة وقاعدين نقوموا بعملية التوعية.
0: حب نعرف ردة فعل النساء اللي تمشيوا لهم وتحكيوا معهم كيفاش يكون اللقاء الأول؟ كيفاش المرأة تتقبل أنها باش تعرف قانون ينجم يحميها ولا قانون ينجم يخليها نار من نارات تشكي ضد العنف؟ تقبل ولا ما تقبلش؟
1: لهنا لازم احنا كي عملنا الفورماسيون بتاع سنسيبيليزاسيون لازمك تعرف كيفاش تبدأ الميساج متاعك دو تغوا سكوند ذوكم مهمين على الأخر. اليوم كي تجي المرأة تونسية تقولها العنف ضد المرأة راهو مش الكل باش يسمعوك. راهو اليوم صحيح احنا في 2026 اما السوجي نتاع العنف راه مازال سي تان سوجي تابو مش نسى الكل تقبل انها تحكي معاك في العنف وخاصه انه احنا سي غازي العنف مربوط بالفيولونس كونجوغال اللي هو العنف اللي راهو العنف ماهوش كان عنف زوجي اكاها. فانت اليوم احنا قاعدين الحقيقه ندخلوا لهم معنا نحكيوا معاهم ايجا نوريك شنو من الامتيازات اللي يوفرهم لك القانون عدد 58 اون طون كومرا ما غير من وقتها هي باش تعطي فيها الكونفيونس باش نحكي لها على شنو هو القانون عدد 58 وشنو من الامتيازات اللي جاي بهم. والقانون عدد 58 يحمي اي ما هو يجرم اي نوع من انواع العنف. دونك انت لهناك باش تحكي معها قانونيا او الحاجه باش تحكي معها بكادر قانوني فباش تربح ثقتها ماكش باش تدخل معها ديريكتومون في العنف والعنف لا خاطر هكاك هي باش تهرب وماهيش باش تحاول تسمعك للاخر. كما زاد فما برشا نساء الحقيقه حتى كي تحكي معاهم على العنف ضد المراه قاعدين يجاوبوا معاك يشاركوا معنا فما نساء ويصلوا يشاركوا معنا في تجاربهم الخاصه. تقول لك كاني مثلا كل عام صارت لي كذا وصارت لي كذا مشيت شكيت وما عرفتش كيفاش نتوجه ومن بعد ما كملتش لخاطرني ضعت وما فهمتش شنو هما اللي بروسيدور اللي نكمل فيهم. معناها راهو فما اللي ترفض جمله واحده واحنا اليوم نحترموا المرأة تقول لك ما نحبش نحكي في سوجي راهو تحترمها
0: خصوصية هناك
1: تحترم خصوصية الرأي متاعها ما تحبش تحكي ما تحبش تحكي نسيها هني قلت لك كيفاش قاعدين نحكيوا معهم اني اليوم نمشي لهم نعرفهم بالامتيازات اللي وفرهم القانون عدد 58 من بينهم الإعانة العدلية الوجوبية ونأكد لهنا على كلمة وجوبي. الوجوبية خطر المرأة ضحية العنف تتعطى لها إعانة عدلية وجوبية من غير حتى شروط يكفي أنها تكون ضحية عنف. علاش؟ خطر فما قانون 2002 اللي جاء اللي هو الإعانة العدلية اللي يضمنها القانون عدد 52 للعائلات محدودة الدخل اللي يطلبوا فيها معناها لشهادة في عدم الدخل يطلبوا فيها برشا أوراق من قباضة من سنة أساس. القانون عدد 58 لي جات فيه الإعانة العدلية بدون شروط والمرأة مهما تكون وضعيتها المالية تتمتع بإعانة عدلية مجانية ووجوبية يكفي أنها تهز شهادة أولية في الضرر اللي هي شهادة طبية.
0: السؤال هنا الإعانة هذه شو باش تعمل بها؟ تعمل بها مشروع؟ تعمل بها عائلتها؟ فما شروط هنا ولا فما حتى شرط؟
1: لهنا الإعانة العدلية لازمنا نوضحوا اللي هي ماهيش فلوس تتعطالك. الإعانة العدلية سيتان سيرفيس خدمة قدمها الدولة التونسية للنساء ذوما. شنو هي الخدمة؟
0: فاش تتمثل؟
1: نجم تكون أنت اليوم مرأة معنفة أما عندكش حق محامي. توفر لك حق محامي، حقك في التقاضي، حق محامي مع حق عدل منفذ. عدل الإشهاد إجرائية فولا. هي تعطيك الإجراءات عدل منفذ عدل الإشهاد. اليوم فما برشا نسيم اللول تقول لك إني حتى الأوراق اللي طلبوهم عليا راني من الجمش ما عنديش الكاهل إني نتكفل بيهم. إيبا ويل إعانة العدلية تتكفلك بالأوراق ذوكم. فما نسيم مثلا ما عندهمش حق ترجمة وإحنا نعرفوا اللي الترجمة اليوم تكون مكلفة عادة.
0: ترجم مش تخرج
1: لا ترجمت أوراق إنه هي اليوم مرأة معنفة مثلا وعندها أوراق ماهيش باللغة العربية فاليوم تكفل لها الإعانة العادية بترجمة الأوراق ذوما بتنابر معناها هو إجراءات أكثر من أنها تعطيك فلوس. لا راهو الإعانة العادية ما تعطيش فلوس هو سيرفيس
0: وين وصلنا احنا اليوم بالنسبه لليال في البروجي هذا قدمنا باش نمشيو للعمل الميداني؟ شنو باش نعملوا بالضبط؟
1: باهي في يال احنا توا قاعدين نواصلوا معنا في العمل الميداني باش نكونوا نكملوا الحقيقه اليوم مع مهرجان الشباب اللي تنفذ فيه المندوبيه الجهويه لشباب الرياضه باش نكملوا معهم حتى الاكتوبر. انترو طون قاعدين نحضروا في دليل اجرائي. الدليل هذايا باش يكون مبسط فيه الاجراءات والخطوات اللي تنجم تسهل على المراه ضحيه العنف لي بروسيدور الكل، بما فيها مطلب الإعانة العدلية، قرار الإبعاد، مطلب الحماية، النوامر، المعلومات القانونية الكل باش يكونوا موجودين في الجيد هذا، جيد سامبليفيه سهل ان نقراوه حتى لو كان الباك جراوند نتاعنا ماهوش جوريديك، راهو سهل ان نفهموه وان نقراوه. قاعدين ماشيين في الفازة ذي وين قاعدين توا نحضروا في الجيد اللي هو أبيانتو يحضر وبيان سور إيمانا منا بدور المجتمع المدني باش نستدعاو منظمات المجتمع المدني وباش نبارتاجيو معاهم الجيد ذي، وعلى خاطر زاد إيمانا منا إنه المعلومة مع بعضنا تكون خير وتتنشر خير. دونك احنا توا في الفازة هذه من البروجي.
0: باهي، والمشروع هذا علاش ما يكونش في تونس الكل؟
1: علاش ليه؟ علاش ليه يكون في تونس الكل؟ انا نخدم على تونس الكل. احنا في يال دعمنا وخدمنا في بروجي كيف هيك، وخدمنا على ولايه سوسه وعلى ولايه المنستير. سنين خدمنا خذينا على ولايه القروين، خاطر سي غازي كي نرجعوا ستاتستيكمون مثلا في ولايه القروين نلقاو انه العنف القائم على النوع الاجتماعي في المرتبتين
0: بالضبط
1: اليوم حسب الولايه. فوالا باللي ستاتستيك احنا نخمو في البريوريتي نتاع الولايه اللي نخدموا فيها. فاحنا اليوم بجينا في سوسه والقروين، علاش لي نكملوها على 24 ولايه؟ اوني اوفيغ الحقيقه ونفرحوا حتى تكون تطوعيه منا اليوم كيال ان نخدموا في 7 ولايات. احنا اليوم نجموا نتوجهوا للولايات اللي نخدموا فيهم ونقوم بحملات تحسيسيه، خاطر مهم ان نعملوا التوعيه. وفما حاجه اخرى زاد باش يكونوا عندنا ان شاء الله دي فيديو دو سنسيبيليزاسيون يكونوا موجودين على الباج نتاع يالت اللي هي ايغريك ا ال دي. فما زاد باش نعملوا دي ميكرو تريتوار بعد ما نكملوا ذي الكل شنو ما هما لي ريكومونداسيون نجموا نتواجهوا حتى للنساء كان بيان سور ما يراوش معنا ان نحكيوا معاهم ونشوفوا شنو ما لي ريكومونداسيون اللي يعطيوه لنا. هذه هو الحقيقه، هذه هو مشروع سند
0: وتكون فما شهادات حياة. نحب أقول لك برافو زادة، يعطيك صحة، يعطيهم الصحة زادة ليكيب اللي معك الكل، تحية اليوم الكل. مرسي، خلي كلمة الختام وكهو.
1: الحقيقة مرسي سي غازي، مرسي جارة فيم على الانترفونسيون هذية اليوم. نمنو زادة بدور الإعلام بالتعريف والمبادرات هذية، والمبادرات هذه ما تكون فعلة إلا ما تتدخل فيها الأطراف الكل، أخطر هي الخدمة ما هيش خدمة جمعية أكهو. رأوا اليوم بمؤسسات الدولة بالإعلام رأوا نجم نوصلوا، وديما فما جملة نقولها قول نوصلوش نتوشيو مرأة واحدة، فأوني فيغ إن خلقنا الفارق في المجتمع. يعطيك الصحة،
0: عايشك، عايشك. يلا نتلقاو في اللي رونديفو جايين، أنغام هذه ونفضل نرقص، خليكم معنا ديما في كابوتشينو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كابوتشينو
0: كابوتشينو
1: كابوتشينو مع غازي خليل.
2: الجزء الأخير من كابوتشينو اليوم، اليوم كما قلنا باش يكون مخصص للثقافة، نحكيه على تظاهرة ثقافية فنية زادة توعوية نجم نقوله عليها، من الإدمان للإبداع. هذه التظاهرة اللي انطلقت نهار 12 سبتمبر في دار ثقافة ابن رشيق، تختتم فعاليتها اليوم بالسينما زادة. تنخلو تفاصيل الكل معنا مدام هيلا حداد مدير دار ثقافة ابن رشيق. أهلا وسهلا، صباح النور مدام هيلا. مرحبا.
3: صباح النور غازي، مرحبا بك وانا حبيت
2: مستمعين جوهرة.
3: فاهم، جوز حبيت نصلح معلومة. هي
2: الاختتام تاعها
3: غدوة
2: مش اليوم. غدوة، اي غدوة تختتم فعاليتهم. صحيح، باهي. التظاهرة هذه كما قلنا من الإدمان للإبداع، أبرز ما ميزها بالنسبة لدورة السنة كيفاش كانت الفعاليات والأنشطة الكل، وشنو محضرين الغدوة؟
3: هي
2: معناتها بوغ
3: كومونسي، هي أول إديسيون معناتها في من الإدمان إلى الإبداع. أول دورة لنا إن شاء الله في دار ثقافة ابن رشيق. حبيت نحكي معناتها جينيرالمون على الأصداء نتاعها اعلاميا وجماهيريا. الحقيقه خذيت معناتها معناتها رضا جماهيري، وخذيت معناتها انطباع جيد جدا معناتها عند الزبائن تاع دار ثقافه ابن رشيق والاعلام بدا كيف كيف. هذه تظاهر بدات من نهار 12 سبتمبر وتواصلت وما زالت تتواصل حتى الغدوه ان شاء الله 26 سبتمبر. جات في اطار معناتها توجهات رئيس الحكومه وزاره الشؤون الثقافيه في انها تواجه السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، والتظاهر هذه تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه تونس. دونك احنا في الدوره الاولى من التظاهر هذه في دار ثقافه ابن رشيق قلنا علاش ليه، معناتها ما دامنا في على ابواب العوده المدرسيه، ديجا كنا على ابواب العوده المدرسيه في خضم العوده المدرسيه، قلنا خلينا نحكيوا على ظاهره فشيت ياسر في المجتمع التونسي، فشيت في الكوليج نتاعنا، ميم حتى راهو في الدراسات، ومعناتها من حاجات سمعت من عند لي ميدسان اللي كانوا معنا في التظاهر هذه، انه فما حتى من 7 سنين معناتها ادمان بيجي من 7 سنين، ما نعرفش هو ادمان على لو تابا ولا مواد اخرى. على كل دونك قلنا بما انه الفن هو يعني يمثل تقريبا كل ما انت الفن نجمه نحكيه من خلاله على عديد التعبيرات كما المسرح
2: يعبر على كل اشكال النضال، معناها كل اشكال
3: دونك هو قلنا وكي جينا نشوفه نلقاه هو تقريبا جزء من مرحله التعافي عند عديد المدمنين واللي يستعملوه معناتها المختصين النفسيين والادكتولوج في انهم يعالجوا المرضى نتاعهم. دونك قلنا لابخوش هدية خليها تكون معناتها خلينا نعتمدوها كابخوش ثقافية علمية. هذيك علاش التظاهر هدية نتاعنا كانوا فيها معناتها لي ميدسان، كانوا فيها لي زارتيست، كانوا فيها الشباب لي زاديغون تاع دار الثقافة ابن رشيق. حبينا نأكدوا من خلالها على دور الفنون في العلاج. العلاج بالطبيعة يحتاج منظومة كاملة، علاج طبي، مرافقة نفسية واجتماعية، سورتو دعم العائلة والدعم المحيط والفضاءات سورتو الآمنة اللي يلزم تتوفر باش الشباب هذوما معناتها اللي يعانيوا من مرض الإدمان يرقاوا معناتها رواحهم باش يعبروا في الفضاءات هذيا. الفضاء في دار الثقافة ابن رشيق احتضنت معناتها عديد الشباب اللي جاوا واللي تفاعلوا معنا واللي معناتها خرجوا من المرحلة هذيا وتعافوا وكتبوا كتب عملوا زاد معرض فنون تشكيليه كان في اليوم الاول نتاع الافتتاح في دار ثقافه ابن رشيق. معرض هو الحقيقه امنه الدكتور عبد الباسط تويتي اللي متعافين معناتها من الادمان تقريبا ب 70 لوحه فيهم بمساج فيهم معاناه فيهم كل اشكال معناتها التعبير. ثم زاد شكون معانا قدم كتاب معناتها اسمه خواصر مدمن متعافي قدم فيه لو باركور نتاع العلاج ومرحله الادمان كيفاش عانى في المرحله هذيك. دونك بعدها نهار 19 سبتمبر كان عندنا معناتها قدمنا ورشات للادمان من منظور اخر اللي هو الادمان على لو تابا لو سيفراج تاباجيك اللي هو معناتها حبينا بطريقه اخرى نوريه الاقلاع عن التدخين راهو سهل برشا والتدخين من معروف عليه اللي هو من اقوى انواع الادمان اللي احنا نورمالمون معناتها نقولوا اليوم راهو التدخين حاجه عاديه ليه ماهوش حاجه عاديه راهو من اقوى انواع الادمان. دونك كان فما ديبا بين ميدسان حضروا معانا في الورشه هذه كان زاد فما اتيلي براتيك للوخز بالابر ثم زاد جمعيه تانيس من مستشفى الرازي قدموا عرض مسرحي اسمه قدر وهنا لمتعافيات في القسم هذية وقديش كانوا فما اجواء محلاهم قديش عبروا معناتها بكل جوارحهم اون ديغي ما همش شخصين اون ديغي هما قاعدين يحكيوا في حاجه معناتها قاعدين في الواقع نتاعهم. دونك ويتواصل المشوار في دار ثقافه ابن رشيق ان شاء الله غدوه 26 سبتمبر باش يكون عندنا عرض فيلم اسمه ماتشولا الفيلم للمخرج عبد الله يحيى لجمعيه نهوض بالنقد السينمائي اللي امنت العرض هذايا باش يكون فما نقاش زاد العرض هذايا الفيلم هذايا يحكي على الادمان. دونك اجاو تفرجوا عليه ما نحرقش معناتها الفيلم اجاو انتم واكتشفوه مع بعضنا. بعدها ان شاء الله الفيلم باش يكون الاربعاء نتاع العشيه تقريبا مع الخمسة ونص باش يكون عندنا لو فوروم دارثيرابي هو منتدى العلاج بالفن لاول مره في دور الثقافه. انا هذيك علاش

0: العلاج.
1: برافو، يعطيك الصحة، ومحلاك يكون الاختتام انطلاق لتظاهرات أخرى والدورات أخرى. دورة أولى إن شاء الله تكون ناجحة بامتياز وغدوة ختامها مسك، وإن شاء الله الدورات الجاية نكونوا زادة معكم في أهم حاجة نجموا نتصدوا لها، وخطر كبير يتصدى نتصدوا له معناها باش نحميه شبابنا اللي هو خطر الإدمان. شكرا لك مدام هالة حداد مدير دار الثقافة ابن رشيق، نتلقاو في المواعيد الجاية زادة باش نكملوا مع زادة المعلقة الأحمدية، هذا اللي باش يحكي لنا عليه الدكتور رياض مرابط في الثقة في الوثيقة. هذه فقرتكم قارة، ونقول لكم احنا تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، جينا الحومة في الإخراج، سعاد العدواني معالج في التليفونات، ونرجس قليلة في الإخراج الرقمي. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، شاية طيبة وفي الأمان، باي باي.
2: كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على

0: وثيقة في الوثيقة.
1: مرحبا سي الشباب، مرحبا أوفياء جورة فهم في كل مكان. اليوم نختم سلسلة المداخلات المخصصة لذاكرة التعليم في تونس في الثقة في الوثيقة. وثيقة اليوم يراوها يوميا مئات الأشخاص قدام عينيهم، وبالحال معناها العشرات بل حتى مئات من الأشخاص يراوها الوثيقة هذه قدامهم، ولكن ما ينتبهولهاش وما ينتبهوش لمحتواها. خاصة الوثيقة هذه هي عبارة على كواترو كبير معلق في جامع الزيتونة في مدخل بيت الصلاة من جهة باب الشفاء، يعني على الجدار الغربي لبيت الصلاة. كواترو كبير مكتوب بماء الذهب على أرضية زرقاء، والوثيقة هذه اللي محطوطة للعموم معروفة باسم المعلقة الأحمدية. شنو هي المعلقة الأحمدية؟ المعلقة الأحمدية هذه أمر علي لأحمد باي اللي كان ما يعرفش يقرأ راهو بين قوسين، ولكنه كان متحمس الحقيقة للتعليم. ربما هذوكم كما أجدادنا والدينا كانوا ما مشاوش المكتب كلهم إصرار على تعليمنا باش ما ينعنيوش اللي عانوهم من الجهل. أمر علي في 26 نوفمبر 1842 وأمر أنه يتحط في إطار ويتعلق في جامع الزيتونة، وعرف باسم المعلقة الأحمدية. كما قلت لكم مكتوبة ماء الذهب. شنو هي المعلقة الأحمدية؟ المعلقة الأحمدية هي أول تنظيم عصري أو حديث للتعليم في جامع زيتونة. هي عبارة عن منشور فيه القانون الأساسي للتدريس في جامع الزيتونة انطلاقا من عام 1842، والنص هذا اللي هو طويل مش باش نقراه عليكم لأنه طويل شوية، ولكن نقول لكم شنو فيه. بعد البسملة والتصلية ومقدمة فيها أهمية رهان الدولة على التعليم، فيه الإجراءات التالية: أولاً سعى تحديد عدد المدرسين في جامع زيتونة، مدرسين قارين، 30 مدرس، 15 للمذهب المالكي و15 للمذهب الحنفي. احنا ننساوش فترة الحسينية، فترة امتداد للفترة التركية الأولى ودخول المذهب الحنفي للبلاد. ترتيب المدرسين على 3 طبقات، طبقة أولى ثم طبقة ثانية ثم طبقة ثالثة، كما اليوم معناها الرتب المهنية في التعليم سواء الثانوي وإلا العالي، ولو أنهم وصلوا بركة الله رتب عنا إلى ما فوق درشنوة وما فوق الكذا عنا فيه صح عليهم. رتب تبقى ديما رتب، إن شاء الله ديما رتب تعكس علو حقيقي. ثم يقول تحية لزملائي المدرسين الكل. النص هذا أيضا يحط نظام الدروس بمعنى البرامج نفسها، مبني شنو ما الأشياء اللي باش يقراوها المطالبين بدراستها طلبة جامع الزيتونة، ويعني البرامج المعتمدة. أيضا يعين هالمنشور هذا يحدث مؤسسة من نظارة الجامعة، ناظر الجامعة ليه كما الركتورة عن اليوم، وتعين في الوقت هذاك الشيخ إبراهيم الرياحي عن الملكية والشيخ محمد بيرم الرابع عن الحنفية. ومهمة النظار الجامعة هو متابعة المدرسين وأيضا الإشراف على الامتحانات. أيضا نلقاه في المعلقة هذه تنظيم للدروس، والدروس محددة أنها تبدأ من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد صلاة العشاء تبارك الله. يعني احنا بتوقيتنا احنا اليوم كما نستعمل اليوم قولوا احنا الدروس تبدأ تقريبا من 5 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل. هذا كيفاش بدأ تنظيم

التعليم الزيتوني في تونس، التعليم المنظم في الفترة الحديثة وليسند شهادة إلى غير ذلك. قبل هذاك الوقت هذاك كان يعني عملية فيها كثير من الفوضى، واللي يعرف ولا ما يعرف ساعات ينتصب للتدريس في جامعة زيتونة. المنشور هذا اللي معلق عند باب الشفاء في جامعة زيتونة ينص أيضا على منع المتطفلين غير مرخصين الانتصاب للتدريس في جامعة زيتونة. وعينا بأهمية التعليم وتحديث التعليم في تونس الحقيقة قديم ياسر، قديم قديم قبل ما تبدأ اليابان في نهضتها. نهضة اليابان وتحديث اليابان مثلا بدأ عام 1850، احنا بادين على الأقل من 1835-36 في عهد أحمد باي، لكن خسارة هما فين وإحنا فين.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم لبنى حميدة
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولاية القصرين تسجل تراجعا ب 39% في عدد حوادث المرور وب 31% في عدد الجرحى مقابل ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 5% وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي للسلامة المرورية العميد هيثم الشعباني.
3: في ولاية القصرين رسميا تم تسجيل 133 حادث مرور نتج عنه 42 حالة وفاة و204 جريح. على مستوى الحوادث في ولاية القصرين انخفاض مهم ب 39%، كذلك على مستوى الجرحى انخفاض أيضا ب 31%، لكن على مستوى الوفيات في ولاية القصرين ارتفاع ب 5%، معناتها ثم زوز حالات وفاة إضافية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وتبقى الدراجة النارية في ولاية القصرين هي أكثر وسيلة تسببت في الوفيات في 2026 بنسبة 42% من حالات الوفيات، ثم المترجل الذي مثل 22% من وفيات سنة 2026. كذلك الدراجة النارية في القصرين ساهمت في أكثر من نصف حوادث المرور. نجد أن أهم الأسباب هي السرعة، السرعة وحدها في القصرين ساهمت في 48% من حالات الوفاة، وأيضا عدم ملازمة اليمين بنسبة 14%. نشوفوا أيضا في ولاية القصرين أكثر معتمدية تتمسوا بحوادث الطرقات والحوادث القاتلة هي فريانة وسبيطلة بنسبة 19% لكل معتمدية، والمرتبة الثالثة هي تالة ب 17%، معناتها في تسجيل حالات وفيات. كذلك لاحظنا اللي أيام الجمعة والسبت والاثنين هما أكثر ثلاثة أيام تم تسجيل فيهم حالات وفيات وحوادث قاتلة، أكثر من 27 حالة وفاة تم تسجيلها في ثلاثة أيام هذوما، رقم كبير برشا.
2: التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي تركز على تعزيز الأمن الصحي وتوسيع الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. جاء ذلك في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، وأوضح التقرير أن التعاون بين تونس والبنك الدولي في المجال الصحي شهد بعد انحسار جائحة كوفيد-19 مرحلة جديدة من التطور، إذ انتقل من مواجهة تداعيات الجائحة إلى دعم إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات وتحسين خدماتها. وزير الخارجية محمد علي نفطي يشدد أثناء لقائه بنيويورك مع المفوضة الأوروبية للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين وأولوياتهما، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. دوليا، مصادر أمريكية تفيد بأن واشنطن تراهن على التعاون بين بكين لفرض الضغوط وفتح مضيق هرمز، فيما قال الرئيس الإيراني إن بلاده تؤمن بالحوار داعيا الجانب الأمريكي إلى الالتزام بتعهداته. وختاما، وكالة رويترز تنقل عن مصدر

0: قولهما أن مطاري أربيل وسليمانية في العراق قررا تعليق الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم، بعد أن أعلنت في وقت سابق إدارة مطار النجف في العراق عن تعليق جميع الرحلات من إيران وإليها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نقسم تاعنا راهو جوهرافم، احنا نشكيو كان جوهرافم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهرافم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى وسلم.
2: ميكرو جوهره، ما تخليهاش في قلبك.
4: راهو الواحد فيه هبل.

0: زون مع مهدي بالرابية. كامبيس زون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعات ومستمعين جوهرة FM في حلقة جديدة من كومبيس زون، الموعد الأسبوعي ونحكيه على القراية، على الجامعة، البحث العلمي وكل ما يهم شبابنا ومستقبلهم. في حلقة اليوم بشرى البجاوي باش تحل معنا ملف مهم برشا يستحق النقاش في كلاندوي، اللي هو عزوف الطلبة عن البحث العلمي. علاش برشا طلبة ما عادش عندهم الرغبة باش يمشيوا ويدخلوا لعالم البحث. نستقبلوا أيضا الأستاذة الدكتورة خولة خوالدية المتحصلة على جائزة الباحثين العرب، ويرجع معنا من جديد مركز اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بتونس، وأيضا باش نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية دولية تصير في بلادنا إن شاء الله اليوم، اللي هي لانوي دي شيرشور، ليلة الباحثين. شنية تظاهرة هذية وشنية أهدافها؟ حلقة شفتوا اللي فيها برشا علم، فيها المعرفة، فيها قصص النجاح. خليكم معنا من توا المساعتين. كومبيس زون تبدأ توا كالعادة، معكم مهدي بالرافية كوتي ميكرو، معايا معز في التكنيك، بشرى البجاوي مرحبا من جديد.
2: سلام مهدي، شنو حوالك؟ وهنا نرحب زادة بكل مستمعين جوهرة FM.
1: دونك تسمعوا فينا على نوفريكونس بارتو في تونس، وتتفرجوا فينا على جوهرة TV في على الساتيليت، وعلى الفيسبوك كما العادة على جوهرة TV. توت سويت نتعداو لكلاندوي مع بشرى البجاوي.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: على موضوع مهم برشا، وخاصة لينا كجامعيين وباحثين، مستقبل البحث العلمي في تونس. وهنا باش ناخذ زاوية محددة، اللي هي شكون باش يكون الجيل الجديد من الباحثين في تونس. اليوم نحكيو على برشا دونك على الانوفاسيون اللي ما تقفش قاعدة تتطور بنسق سريع برشا. نحكيو على نوفيل تكنولوجي، على برشا مشاكل بيئية، على أهمية الطاقة بكل أنواعها والتجديد فيها. نحكيو على الأمن الغذائي وغيره من المواضيع في العديد المجالات. دونك برشا تحديات استنى فينا في البحث العلمي في تونس وفي العالم. أما قبل فما سؤال يلزمنا نقفوا عنده، شكون باش يعمل البحث العلمي في تونس في المستقبل؟ خاطر باش يكون عنا باحثين في المستقبل يلزم يكون عنا طلبة في الدكتوراه، وباش يكون عنا دكاترة يلزم قبل كل شيء يكون عنا طلبة يحبوا يدخلوا مسار البحث العلمي، طلبة يختاروا يعملوا دي ماستر دو ريشيرش. أما اللي قاعدين نلاحظوا فيه العوام الأخرى أنه برشا طلبة بعد الليسانس يفضلوا أن باركور أسرع وأقرب لسوق الشغل كيما لي ماستر بروفيسيونيل، ونلاحظوا عزوف العديد من الطلبة على لي ماستر دو ريشيرش. الحقيقة ما يلزمناش نتسرع ونحكموا أن الطالب التونسي ما عادش يستهويه ميدان البحث العلمي. خلينا نحطوا رواحنا في بلاصتهم. طالب كمل 3 سنين ليسانس ويخمم يكمل ماستر، طبيعي باش يسأل روحه شنو باش نعمل بالماستر، يوصلني نخدم وإلا لا، وشنو الأفاق اللي عندي من بعده. دونك هذاك علاش دونك ماستر بروفيسيونيل الطالب يشوفه أقرب للمارشي دومبلوا وأقرب لخدمة واضحة. مع الماستر دو ريشيرش الطالب يشوف عامين في الماستر وبين 3 و5 سنين في الدكتوراه، يعني يشوف في باركور أطول بين القراية والبحث. صحيح الباركور هذا يقعد ديما بريستيجيو دونك متميز وراقي، أما بالنسبة للعديد من الطلبة في وقتنا الحاضر المستقبل متاعو يراه مش واضح والخدمة مش مضمونة، ويزيد يشوف في مأساة الآلاف من الدكاترة المعطلين عن العمل توا سنين، وفرص التشغيل المحدودة في مجالهم وبشهادهم. الأسباب هذه الكل خلت دونك عدد الطلبة اللي يتوجهوا لماستر دو ريشيرش كل عام قاعد ينقص، وهذاك علاش كل عام دي ماستر دو ريشيرش قاعدين يتسكروا، خاطر ما نوصلوش للعدد المحدد من الوزارة اللي هو يقارب 15 طالب. يعني تحت العدد هذا المسار يتسكر. هنا نداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، راو قرار 15 طالب العدد الأدنى باش يبقى المسار الجامعي دونك سوسوا ليسانس وإلا ماستر، يظهر لي ما يلزمش يتطبق على ماستر دو ريشيرش. المسار هذا بالذات راهو يلم النخبة والمتميزين من الطلبة، وما يضرش كان يتحل وإلا يواصل بعدد أقل من 15 طالب. بالشرط اللي حطته الوزارة ولا الهاجس في اختيار الطلبة ما عادش المستوى التعليمي والتميز، ولا الوصول 15 طالب في الباركور بكل الطرق حتى كان على حساب جودة الماستر دو ريشيرش ومستوى الطلبة المختارين. دونك ثم مشكلة تهم البحث العلمي واستمراريته سورتو بدات تظهر في تونس، وأثارها ما نشوفوهاش توا، أما باش نشوفوها بعد سنين، بعد 5-10-15 سنة. إذا كان نتغافلوا على المشكل هذا بعد سنوات، عدد الباحثين الشبان اللي يدخلوا المخابر وياخذوا المشعل ويجدوا الفرق البحثية ينجم ينقص برشا برشا اختصاصات، تنجم تلقى روحها مهدة وممكن نفقدوها، ومعاها نفقدوا خبرة علمية وبحثية تبنات توا سنين. نرجع للسؤال اللي طرحته من الأول، علاش الطلبة ما عادش يحبوا يتوجهوا لماستر دو ريشيرش؟ وهذا السؤال متداول توا في الوسط الجامعي، واللي يلزم حسب رأيي يتطرح بطريقة أخرى. شنو عملنا احنا كوزارة معنية كأساتذة وباحثين باش نخليه الطالب يتغرم ويختار البحث العلمي؟ الموضوع هذا يستحق ديبا كبير واهتمام من المختصين والمهتمين. إذا نحبوا يكونوا عنا أحسن الباحثين في المستقبل ونحافظوا على الأقل على المستوى والمكسب اللي وصلنا له ونطوروا فيه، يلزمنا من توا نعطي للطلبة الفرصة، الإمكانيات، التشجيع والتحفيز، والأهم نعطيوهم أفق واضحة. خاطر البحث العلمي مش قضية الجامعة وحدها، البحث العلمي هو مستقبل بلاد كاملة، هو قدرة بلادنا باش تطور المعرفة متاعها، تكون كفاءات وتبني مستقبلها وتطوره بيدها.
1: يعطيك الصحة بشرى البجاوي، تلقاوك لاندوي كما العادة الانتقاليتي متاع الصفحة الرسمية على الفيسبوك. نرحبوا بالأستاذة والدكتورة خولة خوالدية، مرحبا بيك معنا في كومبيزون.
3: يعيشك، ميرسي
1: وشكرا
3: على الاستضافة.
1: دونك شرفتنا دكتورة، باش نحكيو من بعديك على الإنجاز، على التتويج الأخير اللي تحصلت عليه وهو جائزة الباحثين العرب 2026. لكن نستغل وجودك مادام كنت تسمع في بشرة تحكي على عزوف الشباب والطلاب على ماستر متاع البحث العلمي. هنا سؤالي بشرة، كيفاش يعني ما تراش أنه الطالب هل يخاف يضيع سنين أخرى في القراية من غير ما تكون عنده ضمانات واضحة للمستقبل المهني؟
2: أكيد الطالب عنده الحق أنه يخاف على المستقبل متاعه، سورتو كو أنه الرؤية بالحق ما هيش واضحة بعد الدكتوراه، أسكو هو باش يلقى بوست ولا يلقى خدمة وإلا لا. أما من الخوف هذية هو نعذروه فيها، ما رأوا هنا ننصح أنا الطلبة اللي مغرومين بالبحث العلمي، خاطر المسار هذي ما يمشيلوش أي طالب، يلزم من الأول يكون متحضر ومغروم بالمجال هذية، أنه يدخل المجال هذية بذكاء، يعرف ما له وما عليه، أنه يخدمه بذكاء ويعرف شنو المطلوب من بعد في وقتنا هذا باش يلقى خدمة وباش يعدي كونكور ينجح. المطلوب برشا برودكسيون سيانتيفيك، بلوزيور اكتيفيتي دونك اون باراليل افيك الدكتوراه نتاعو، مطلوب انه هو يكون عارف وملم معناتها شنو بشنو مطلوب باش ينجح في مجال البحث العلمي.
1: الدكتورة خولة، هل ترى أنه في تونس مازالت الدكتوراة حلم بالنسبة للطالب ولا ولات مخاطرة مهنية؟
3: هي حسب طلبة التوانسة هي مخاطرة مهنية، وحتى حسب عائلات ترى أنه تكريس الطالب لسنوات من الدكتوراة وما فماش حتى فيزيبيليتي رؤية للمستقبل هو مضيعة وقت. أكعليش هو رو الطالب اللي يختار المسار هذا؟ هو اختيار يلزم نابع عن اقتناع، ويلزم زيادة رؤية واضحة، ليس الاقتناع فقط، يعني عنده رؤية واضحة لسوق الشغل من بعد شنو هو بش يعمل، شنو هو رؤيته، ما عادش الانتداب هو النهاية السعيدة لقصة المسار المستيغ وإلا التاس.
1: مازلنا باش ندعمقوا في الحديث على البحث العلمي، وسمعتوا ضيفتنا الدكتورة خولة خوالدية، وبعدها باش نستقبلوا فريق مركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرنسي دي تونيز. هذا الكل نهيت نسمعوا موسيقى، فاصل قصير وراجعين.

0: كامبيوس زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 20 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيزون على جوهرة اف ام، واليوم كما قلت أول الحلقة في كومبيزون ضيفتنا شرف التونسي مجال البحث العلمي الأستاذة الدكتورة خولة خوالدية. خولة خوالدية باحثة في علوم الأغذية والتغليف المستدام وخدمة على تطوير حلول جديدة للمحافظة على الأغذية واحترام البيئة، ومؤخرا تحصلت على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لسنة 2026. إنجاز هذا مهم برشا للبحث العلمي التونسي، فرصة اليوم باش نحكيو معها على مسيرتها أبحاثها وكيفاش ينجم البحث العلمي يساهم في حلول مستدامة للمستقبل. سعداء باستقبال الدكتورة الباحثة خولة خولة. مرحبا بك في كومبيزون من جديد.
2: بك عايشك.
1: دونك حشمة شوية مدوخة. أولا ألف مبروك.
2: عايشك.
1: لو كنت تحكينا على المسابقة هذه وشنو يعني التتويج هذه اللي كنتي؟
2: المسابقة هذه هي مسابقة الباحثين العرب شومان، عبد الحميد شومان للباحثين العرب. تم التتويج في حق العلوم المياه والطاقة والغذاء عن موضوع الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة. وموضوع البحث اللي توجت به هو تحويل المنتجات الثانوية والزراعية إلى مواد لف وتغليف مستدامة تنجم تعوض المواد البلاستيكية اللي كيف ما تعرفوا كل مضرة للبيئة ومضرة للمحيط.
1: جائزة كبيرة حصلت عليها، كيفاش كانت ردة الفعل متاعك؟ استنيت على التتويج هذايا؟
2: الحقيقة لا، الحقيقة ما استنيتش التتويج، لكن زيدا ما كانش مفاجأة. رأي انه مسيرتي إلي طن توا باش ناخذ تتويجات، معناها باش ناخذ تتويجات، معناها كان الحقيقة سعدت بذلك، الحقيقة فرحت برشا، فرحت، لكن انها كانت مفاجأة لا ما كانتش مفاجأة كبيرة، ما كنتش نستنى ما كانتش مفاجأة كبيرة، اما فرحت برشا لانها تتويج متاع مسار كمان سنوات، بدا من نهاية 2004، دونك فما برشا سنوات، فما برشا تعب
1: 2004
2: اي فما برشا تعب، وفما زيد عمل جماعي، هو ماهوش عمل فردي، راهو تتويج عمل متاع شركاء بحث متاع طلبة، سورتو الطلبة متاع دي كوليك زملاء، دونك هو عمل جماعي، دونك تتويج لينا احنا كل.
1: بشرى عاد اليوم مع زميلة،
3: اليوم مع زميلتي في
1: الخاص
3: الانستيتيو ناسيونال دو ريشيرش اي داناليز فيزيكو كيميك لينغا في سيدي ثاب تكنوبول سيدي ثاب، وانا فرصه باش نواجه تحيه لكل زملائنا في لينغا. عندي سؤال خولة، دونك شنو هي اكثر حاجه في الباركور نتاعك وفي لي ريشيرش دونك نتاعك اللي وصلوك للديستينكسيون هذه؟ حسب رأيي خولة،
2: حسب رأيي شنو اللي وصلني الحقيقة؟ اختيار مواضيع البحث اللي أنا نختارها اللي هي مواضيع بحث متعلقة بمشاكل حقيقية، يعني هو عمل تطبيقي. والحاجة الثانية اللي وصلتني الحقيقة هي المثابرة والعمل المتواصل،
3: وهذا أنا نعرفها.
1: حكينا برشا، خلنا نحكيو عليها السوجي متاع الريشيرش متاعك اللي فزت به اللي هو التغليف المستدام، نقولوا لومبالاج دورابل، وإلا نجمو حتى نسميوه لومبالاج إيكو ريسبونسابل. كنت حكينا عليه اكزاكتومون
2: لومبالاج، احنا توا في لي زومبالاج حتى نستعملوهم في تونس، هما دي زومبالاج كيف ما تعرفوا كل سانتيتيك جايين من البترول ملوثين، وحتى في تونس ما صارتش معناها فما قوانين ما مش تطبق في استعمال المواد البلاستيكيه، دونك هذا موضوع استعمال المواد البلاستيكيه والضرر اللي الضرر اللي قاعد يصير هو ضرر كبير. دونك احنا انطلقنا من مشكله البلاستيك في تونس، مواد اللف اللي هي غير مستدامه، وحاولنا نعملوا مواد لف لكن نعملوها من مواد مستدامه. اش معناتها من مواد مستدامه؟ معناها باش ناخذوا المخلفات الزراعيه اللي موجوده والصناعيه اللي هي ديجا تشكل مشكله اخرى للمحيط، ونحولوا المخلفات هذيك الى مواد لف وتغليف. يعني لهنا عندنا دو بروبليم، نحاولوا نلقاو حل لدو بروبليم او ميم طون، البلاستيك والمخلفات الزراعيه والغذائيه.
1: باهي، الحلول اللي تخدموا عليها اليوم يعني فعلا تنجم توصل للمستهلك، تنجم تدخل السوق، ولا مازالت يعني في مرحله بحث؟
2: هي انا تجاوزت شويه مرحله البعث، معناها مشينا شويه للما قبل الصناعي، معناها بيلوت يعني فما اشي بيلوت، على خاطر فما حاجات الحقيقه عطات دي بروبريتي وديجا يقع استعمالها حتى لبرا، اما من مواد اخرى معناتها من مواد مشابهه. معناها احنا عندنا دي سيستيم دومبلاج اللي هما ينجموا يكونوا الحل، لكن هذا ما يمنعش انه يلزم قبل التصنيع فما برشا حاجات وتجارب مراحل يلزم اتباعها قبل التصنيع.
1: بشرى سؤال،
3: اي عندي سؤال في المانتا الخط هذايا، اسكو خاولة تخمم انه بعد الغوشيرش ولا اون باراليل مع الغوشيرش في لونتربرونيريا في بروجي ا بارتير من لي ريزولتا؟ والله اللي عندك ديجا،
2: والله انا الفكره ديما عندي، لكن مش باش نخبي عليكم اني عندي خوف من البيروقراطيه في تونس، معليها من خوف لانها مغامره، معني خوف من خوف من اني
3: انا يكون حاجه معقده
2: سورتو اداريا اذا كان فيها تعقيدات اداريه.
3: اما انت تخدم في حاجات معقده برشا، مش خوف لانه كوراج، فهمت؟ مش تكون اعقد، معناتها معقده اكثر من اللي احنا نعملوا فيه في البحث العلمي.
2: صحيح.
1: باهي مدام خاولة، أكيد التتويج هذايا ما جاش يعني بالسهل، جاي على حساب برشا حاجات، حساب تضحيات، حساب تعب. لو كان تحكينا كيفاش جاي اللقب هذايا؟
2: والله التتويج هذا
1: التتويج نتاع مسيرة كاملة
2: طويلة، نتاع مسيرة طويلة الحقيقة ما جيش بالسهل، لأنه جي من تضحيات كبيرة على الجانب الصحي، على خطر هذا يستحق برشا مجهود، على خطر العمل متاعنا ما يتوقفش عند المخبر، هو عمل متواصل، ينجم يتواصل نهار السبت ونهار الأحد على حساب العطل، على حساب برشا حاجات تكليف الحياة اللي احنا يلزمنا نتلهاو بها. لكن انا الحقيقة مكرسة برشا وقت، وهذا بالك انا اللوم روحي مرات اني انا مكرسة برشا وقت للبحث العلمي، برشا وقت على حساب وقتي، على حساب صحتي، ما نحبش نقول على حساب عائلتي، خاطر الجانب الاخر اللي انا معناها انا فما زوج جوين، فما البحث وفما العائله، وعلى حساب نفسي وبدير على حسابي انا، على حسابي انا.
1: باهي لو كان خوله الباحثه اليوم ترجع تقابل خوله الطالبه في اول الطريق، شنو تقول لها؟
2: الحقيقة باش نفاجئ المستمعين، اختيار مسار يعني مسار آخر، نتصور نختار بربي. حاجة أخرى أي
1: بربي.
2: والله
3: اللي يجيب شنو مثلا أكثر خاولة
2: اللي يجيب معناها الحقيقة نتوجه إلى حاجة متاع انتليجنس ارتيفيسيال، حاجات هكا نبدل المسار،
1: ارتاح
2: على خاطر خدمتنا فيها مخبر وفيها خدمة، يعني خدمة وكتابة هكا مقالات
3: بياس
2: ويلزمك فما أطروحات ويلزمك تأطير، عملية التأطير عملية متعبة.
1: ما جاوبتنيش في كلمة، شنو تقول لها خاولة الطالبة اللي في أول الطريق؟ رد بالك من البحث العلمي،
2: رد بالك سمعني رد بالك من البحث العلمي. لا مش رد بالك الحقيقة، ما احنا توا في قلبك لفضلك، في قلب فضلك الحقيقة. أنا روحي الحقيقة أنا فما تعب لكن فما لذة الحقيقة، يعني مع كل نجاح ولا حتى طالب يعمل مقال علمي الحقيقة نشعر بالفرحة، الحقيقة نفرح، وهذا يعطيني أني أنا رضا على نفسي وعلي أنا نقدمه. بالعكس هي فيها لذة الحقيقة، هو تعب يجيب اللذة.
1: أكيد باهي نرجع للسوجي اللي كنت تحكي فيه بشرة في الكلاندوي. شنو تحب تقول لكل شابة وشابة تونسية عندهم حلم اليوم ومزلوا يشكوا في رواحهم، سواء في البحث العلمي ولا في غيره؟
2: والله أنا ساعة نشجعهم على البحث العلمي، أنا من نجم كان نشجعهم، سورتو اللي عنده قناعة خاصة ويحب يعمل بحث علمي، اللي يحب يعمل بحث علمي وعنده أهداف واضحة من نجم كان نشجعه باش يكمل، لكن فما شروط معينة يلزم معناها يتبعها في اختيار الموضوع اللي باش يخدم عليه، معناتها يلزم يحسن الاختيار باش من بعد ينجم يثمن النتائج نتاعو.
3: وشك طريق لليقين، باهي انا مشك راه ساعات
2: باهي شك
3: واي افكتيفمون هنا خوله كان نرجع شويه للبدايه، تذكر دونك 2004 2005 دونك فوالا وقتاش حسيت لي الغوشيرش سيانتيفيك باش تكون الطريق نتاعك؟
2: والله انا من الحقيقه انا من ملي نعمل في الدكتوراه حسيت انه انا متاع بحث علمي اكثر منه حتى من لونسيني متو هو لونسيني مو جزء انا متاع البحث انا متاع البحث يعني فما جزء متاع لونسيني مو الحقيقه اما انا اميل الى البحث العلمي.
3: كان نحكيوا على الصعوبات شنو اكثر كانت الصعوبات خاطر اكيد طريقك مش مستقيم ما كانش سهل وانا نعرف مليح هذا يعني ما كانش اكثر الصعوبات اللي كانت ساعات توصل حتى تشكك في الاختيار نتاعك
2: الحقيقه الكورة. هو كي باش تعمل بحث علمي عندك مخبر عندك مسؤوليه طلبه هذيك مسؤوليه طلبه وعندك مواد كيميائيه وعندك تجهيزات وعندك تعقيدات اداريه مش المشكله كي في الاداره هي القوانين نتاع الشراءات والبيروقراطيه اللي موجوده هي أكيد. اللي تخليك تشك وما بين انك انت تخطط تعمل حاجه وما بين تنجم تعملها هذيك فما تاخذ برشا وقت وبرشا مجهود.
1: باهي وقت اللي سمعت بالنجاح نتاعك التتويج نتاعك في الجائزة الباحثين العرب شكون أول شخص قلت له راني نجحت؟
2: أولادي الحقيقة أولادي ومن بعد زوجي أولادي على خاطر أولادي راوني أنا نضيع في برشا وقت في الخدمة دونك جوست باش نوريهم أني في الاخر
1: احكينا افكتيفمون احكينا انك يعني تلمون تخدم وتلمون عندك وقت للخدمه والريشيرش وكل شيء دونك حاجه كيما هكا تفمن الكارير اللي عملتوه
2: اي هو تثمين معناه الكارير ولك المجهودات اللي انا نعملها اللي انا المجهودات كل هي معناها تتويج نتاع اني انا في الاخر كمان فما شكون معناها معناها عندي فما تقدير لانه بالحق لانه انت اللي سالتني انا هو باش نجاوبك لانه مرات ما فماش تقدير تحس روحك تخدم وما فما حتى تقدير
1: اكيد شنو نرجعوا نحكيوا على التقدير هذايا لكن بعد ما تو باش معنا في المباشرة السيد أحمد المعلال اللي هو السوبرفيزور المشرف على تظاهرة باش تصير اليوم بداية متلافة في مدينة العلوم معنا مباشرة. سيد أحمد مرحبا بك في كومبيزون على جوهرة اف ام.
4: مرحبا وشكرا على الاستضافة يعطيكم الصحة.
1: دونك انا بحذايا انا محاط ديجا بالباحثات اليوم معايا الباحثه الدكتوره بشرى البجاوي والدكتوره خوله خوالديه. لو كنت تحكي لنا اليوم شنو هي بالضبط سيد احمد التظاهره هذه لانوي دي شيرشور ليله الباحثين؟
4: هي بالضبط هي لانوي اوروبيان دي شيرشور هي الليله الاوروبيه للباحثين هي تصير كل عام في برشا دول لسنا في 40 دوله واكثر من 460 مدينه في العالم فرد وقت واحنا كان عندنا الشرف انه نظمنا هذه النسخه الاولى في 2024 ونظمنا زي النسخه اخرى 2025 ونواصلوا باش ننظموا النسخه نتاع 2026 سنه في مدينه العلوم بتونس ومعنا ليكو سيستيم ريشيرش انوفاسيون دي لابو دو ريشيرش دي يونيفرسيتي دي كلوب سيانتيفيك مي لوبجيكتيف نتاع ليفينمون هذا سي فولغاريزي لا سيونس العلم والمعرفه والبحث العلمي للغران بوبليك باش الناس والمجتمع يقرب اكثر من الباحثين ومن البحث العلمي والتجديد وبطرق اكيد معناها طرق نتاع تكون فيها تبسيط ومن خلال زاده ورشات دي ستاند اكسبوزيسيون وحتى زاده دي تابل روند ودي ديبا.
1: هذه باش تكون متلافة العشرة متاع الليل اليوم.
4: هذه متلافة العشرة والبروغرام ثري الحقيقة عنا
1: ممكن تعطينا سيد أحمد فكرة عن البرنامج
4: بالضبط. احنا عنا سيغموني أوفيسيال اللي فيها الكلمة متاع الافتتاح أكيد ومن بعد عنا الشركاء متاعنا اللي خلاونا نوصلوا نجموا ننظموا الإيفنمون الكبير هذا ومن بعد نتعداو للتخوا تابل روند تيماتيك. التابل الأولى باش تكون على استعمالة الذكاء الاصطناعي في الغوشيرش. الطابل الثانية باش تكون لا فالوريزاسيون دو لا ريشيرش معناها اترافير معناها بيان سور باش يكون عندنا امباكت سوسيتال وامباكت ايكونوميك. والطابل الثالثة لا بلاس دي ماتيماتيك في لونسينيمون دو دومان. نعرفوا احنا عندنا برشا مشاكل في الماتيماتيك الصغار الكوليجيان الليسيان دونك من خيرة الباحثين اللي عندنا في تونس من خيرة الناس اللي قاعد تخدم في الميدان هذايا في البحث العلمي هما اللي قاعدين حاليا معناها باش ياثرونا ان شاء الله لتابل روند. من بعد اون باراليل سي دو كيف مع هذايا بالتوازي باش يكون فما اكثر من 50 ستاند اكسبوزيسيون موجودين وفيهم زاده ورشات تفاعليه بروتستانت وزيد عنا الكرياتيف فايبس باش يكون عنا معناها شويه موسيقى باش يكون عنا فوتوغرافي باش يكون معناتها بليزيور انيماسيون باش يكونوا برا دونك ان شاء الله تكون انمي احنا نحبوها احنا نتوع 40 دوله و460 دينا ان شاء الله نكونوا من احسن المدن ومن احسن الدول اللي ان شاء الله حاجه فيها جوده ان شاء الله
1: ان شاء الله دونك الدعوه مفتوحه للعموم يعني نجم اي حد يحضر سيد احمد
4: اكيد اكيد اكيد السيت نتاعنا احنا ديجا اون انونسي معناها يا بليزيور سيمين كون كنا كومونسي الكوميونيكاسيون السيت هو twice.twise.plus.com twice.plus.com تدخل تعمل انجستمون وكا وقت اللي باش تدخل بشيك ان كيو ار كود يتعقدوك وتدخل على روحك معناها يا با سوسي نجم ان بارون يجيب صغار وصغيرات وبعد ما خرجوا من القرايه يعملوا دوره يشوفوا الاجواء ويروح معناها فما حد
1: يعني يجم يعملها الانسكريبسيون هذه حتى في الدخول يعني ماهوش
4: ما فماش مشكله اي فماش مشكله احنا لوفرتور محلوله احنا حاليا عندنا وصلنا اكثر من 2000 واش ما شفت مع البارح قبل ما فريق 2000 واش انسكريم ديما جينيرالمون وقت اللي احنا ننظموا العدد اللي يفوت برشا للنومبر دانسكري خاطر فما برشا ناس تجي ديريكتومون سور لو سيت ويصير لونجسترومون ان توكا الهدف كما قلت هو تقريب المعرفة البحث العلمي والتجديد لعامة الشعب ونحبوا احنا بلادنا تكون معناها تنجم تقدم كان بالعلم والمعرفة والبحث العلمي هذه ما فماش ثنية أخرى خلف ثنية هذه الحقيقة
1: داكور يعطيك الصحة دونك نذكركم انه اليوم ليلة لا نوي اوروبيان دي شيرشور اللي بيصير في 40 دولة منها تونس في مدينة العلوم في تونس العاصمة من 3 للعاشرة نتاع الليل يعطيك الصحة السيد احمد معلال المشرف عطفر هذايا نرجو مع ضيفتنا الدكتورة خولة خوالدية سؤال اخير هل الباحث في تونس اليوم يلقى التقدير الكافي كنت قبل المناخف والتليفون حكيتنا على التقدير الكافي في تونس ولا لا والا التقدير الحقيقي يجي اكثر في الخارج
2: الحقيقة التقدير الحقيقي هو يجي اكثر من الخارج وما يجيش من الداخل وهذه حقيقة الحقيقة انا مقتنعة بها وهذا اللي صار ان توكا هذا اللي صار انا هذا نقوله بشويه الم على خاطر وكانه ما فماش فرق وكانه كانوا تخدم ولا ما تخدمش كيف كيف الحقيقه ولا يلزمك بطريقه اخرى انا ما فهمتش شنو هو الطريقه اللي باش تجيب التثمين في معني كلي في تونس التو ما زدت ما نعرفش
1: بروبليم يعني مانك دو ريكونيسونس
2: مانك دو توتافي تحس انك
1: وترى أنه في المجالات الكل ولا في المجال هذا بالذات
2: الحقيقة أنا باش نحكم على البحث العلمي رأي أنه في البحث العلمي الحقيقة ما فماش معناها ما فماش سيت ريكونيسونس باش تخلي الإنسان يتشجع ويعطي الأكثر ويخدم بأكثر أريحية وكأنه يلزمنا ريكونيسونس من الخارج باش يفيقوا بيك الداخل معناها هذيك هو يلزم تجي من برا يلزم تجي من برا
3: دونك هذايا معك الحقيقة
1: واضح دكتورة مود لافان اش تحب تقول في الختام الوقت في ساعة ما تعدى
2: والله انا في الختام ساعة نشكركم برشا ونشكر الحقيقة مؤسسة عبد الحميد شومين على هذا التتويج لكن زيدا نشكر الطلبة متاعي اللي تعبوا معايا شركاء البحث كل نشكرهم وجوست كلمة أخيرة إلى الباحثين راهو نشجع لي جون باش يعملوا بحث علمي وباش يقدموا باش يحلموا وراهو في الاخر ديما فما نتيجه ديما فما نتيجه
1: يعطيك الصحه الدكتوره خوله خوالديه تلقاو الحوار كامل في الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام احنا مازلنا مكملين معاكم حد المساتين بعد شويه نستقبلوا فريق المعهد الفرنسي للمعهد المركز اللغه الفرنسيه المعهد الفرنسي بتونس باش نحكيوا على غزره التونسي اللغه الفرنسيه كيفاش التونسي يغزل اللغه الفرنسيه يغزل لها يعني لغه صعيبه ممكن تعلمها ولا لا هذا الكل بعد ما نسمع الموسيقى ورا جايين

0: pour
1: C'est bien.
0: une fierté خاطر رجع رجع الثقه في روحه ولا هو يحب يحسن ويطور من روحه ولا يمشي للميدياتيك يقرا يتسلف كتب يسمع الموسيقى بالسوري يتفرج على افلام بالفرنسي ويفتخر بهذاك
1: سي بيان مدام زهره لو كنت تذكرنا وسائل التواصل كيفاش يتصلوا بكم بالنسبه لمركز اللغه الفرنسيه بالمعهد الفرنسي بتونس تذكرنا البسيت رقم الهاتف
2: bien sûr les inscriptions pour la session d'automne elles sont ouvertes actuellement jusqu'au 5 octobre
1: حتى 5 octobre
2: pour les scolaires et jusqu'au 12 octobre pour les adultes مش تقيد حاجه سهله تمشي sur l'un de nos 12 pôles في تونس عندنا le petit Carnot عندنا العمران عندنا ميتويل فيل عندنا لا مارسا ميغرين وإلى موروش و ان ريجيون نابل حمامات سوس مناستير صفاقس قرقنا مدينة تتاوين كبلي توزر و بيجا جندوبا دونك quel que soit en fait votre âge votre niveau voilà vos objectifs toutes nos équipes elles sont là pour vous accueillir et vous diriger vers le parcours le plus adapté Et si vous souhaitez plus d'informations, consultez le site de l'Institut français de Tunisie ou voilà les pages Facebook dans les pôles ou voilà directement par téléphone au
1: 31 32 52 62 واحد وثلاثين سنين وثلاثين سنين وخمسين سنين وستين. الجمعة الجاية في نفس التوقيت يعطيكم الصحة كان معكم هدي بالرافية تحية للفريق التقني وكل اكيب شاهية طيبة خليكم برونشي مع جوهرة اف ام باي باي
3: كومبيزون مع مهدي بالرافية كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie
4: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة اكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
3: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة اف ام تي في الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة اف ام تي في دنيا أخرى دنيا أخرى جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة سبور
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
6: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
7: اريدو طور عالمك
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور البدايه بالمنتخب الوطني التونسي اللي تعادل البارح في اولى مباريات تصفيات كاس امم افريقيا 2027 امام المنتخب الاوغندي هدف مقابل هدف بونتو ليكيب ناسيونال سجلوا مدافع نادي قاسم باشا التركي ادم معروس مباراه بصراحه المنتخب التونسي كان اداؤه متارجح متذبذب مريناش اداء كبير استنينا رده فعل من ليكيب ناسيونال بعد خيبه الامل في المونديال توا منذ شهر مارس تقريبا المنتخب لا ينتصر سبعة مباريات للمنتخب التونسي بدون انتصار هاو نسمعوا من بعضنا مدرب المنتخب التونسي معين الشعباني شنو قال بعد المواجهة
9: دونك أول ماتش بالنسبة لنا بعد راحة كبيرة بالنسبة للجوار أول رسومبلومون ماتش بطبيعة الحال كما شفتوا ما كانش سهل لعبنا ضد فريق سور البلان أتليتيك فيزيك جو بونس كان سوبريور علينا خدا برشا معناها لي ديوال دوزيام بال على كل يوم شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولير، هذا فريق نجم نبنيو عليه بروشينمون بتاتر استحقوا اكثر وقت اكثر تشجيع دي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور. على كل بطبيعة مش فرحانين بالريزولتا، ولكن فصان ماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين اللي فهم أنا حتى كان ربحنا، ولكن البلوز امبورتون نحضره كم يلفو اللي ماتش الجاي إن شاء الله يتجيبش صالح مثلا بعد ماتش هذا، وما بارشة حاجات للتصليح بارشة من بعد كما تلقاش الروتور وقتها تصير ديسيبسيون وقتها أنا نشوفوا شنو نجمو نعملو.
8: وفي نفس المجموعة المنتخب الليبي يقتنص تعادل ثمين في دقيقة 96 أمام المنتخب البوتسواني، هكا نقطة لكل منتخب في المجموعة. هذه مجموعة معقدة لأن المنتخب الأوغندي متأهل سلفا لكأس أمم أفريقيا بما أنه من مستضيفي بطولة أمم أفريقيا 2027. المباراة القادمة المنتخب التونسي أمام المنتخب البوتسواني يوم الاثنين 28 سبتمبر، والمنتخب الليبي يواجه المنتخب الأوغندي. أبرز مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، المنتخب الموزمبيقي يواجه المنتخب السنغالي، نيجيريا مدغشقر، المنتخب الجزائري، المنتخب الزامبي، مصر، أنغولا، والمنتخب المغربي يواجه المنتخب الغابوني. أخبار الأندية التونسية استعدادا طبعا لعودة البطولة في جولتها الخامسة، النجم الرياضي الساحلي يواجه وديا خطف القلعة الكبرى غدوة السبت بمركب الفريق انطلاقا من الساعة 10 صباحا، فريق الخطف ليلعب في رابطة الهواة مستوى أول. فالترجي الرياضي التونسي فريق واصل التدريبات في مركز عندرام، واجه وديا غدوة قدام أولمبيك سيدرا الليبي. النادي الافريقي تحت قيادة المدرب ماري كانزاري بعد العروض القوية في بداية الموسم 3-3 وكلين شيت في كل المقابلات، زوج مواجهات ودية غدوة السبت ضد غرومبيلي رياضية ويوم الأحد ضد نجم الفحص. الموعد الأسبوع الحالي مع عودة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولتها الافتتاحية طبعا، ونعطيكم تعيينات الحكام: محيط قرقنا هلال مساكن رضوان بالوعر، هلال الشاب سيكاك الحديد الاسفيقسي وائل الجيعيني، سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية منصر عمار، مستقبل جابل جمعية مجرين حسين بالحاج علي، النجم الخليدي العائد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعث بوحجلة اسلام الزويلي، ومستقبل سيمان اتحاد تطاوين أحمد الذويدي. لحد 27 سبتمبر انطلاقا من الساعة 3:30 مباريات المجموعة الثانية، أمل بوشمة النادي القربي جاسر جيرات، قوافل القفصة مستقبل القصرين رائد جويرو، سبورتينغ المكنين هلال الرضيف سفيان المنصري، مواجهة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف نزار الرياحي، جمعية ريان الملعب الجيبسي وائل المسباحي، مواجهة جندوبة الرياضية والشبيبة القيروانية بإدارة الحكم حسام الطاهري، أولمبيك مدنين القلعة الرياضية مالك ماشا. نحكيو على عودة بطولة كرة السلة الأسبوع هذا السبت، خمسة مواجهات والأحد مواجهة. نحكيو على مواجهات قاعة عزيز ميلاد بدون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة على فريق الجي اس كا بعد الأحداث الشغب الكبيرة اللي صارت في المواجهة الودية ضد النادي الاسفيقسي. غدوة 5:30 شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري قمة منذ الجولة الأولى، 5 نجم حلق الوادي النادي الافريقي اتحاد الأنصار شبيبة المنازة، النجم الساحلي يلعب مع الملعب النابلي، والنادي الاسفيقسي يواجه النجم الرادسي، والأحد نادي حمام سوسة الوفد الجديد على قسم الدرجة الأولى الوطني أليف في كرة السلة يلعب مع الدالي الرياضية بغرومبيليا. أبرز مواعيد دوري الأمم الأوروبية اليوم، قمة بين المنتخب الإيطالي المنتخب البلجيكي، المنتخب التركي يواجه المنتخب الفرنسي، المنتخب المجري يلعب مع المنتخب الأوكراني، والمنتخب السويدي يواجه المنتخب الروماني. الأنظار تتجاهل قصر الرياضة بالمنزل اليوم ومواجهات نهائي كأس بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني، المنتخب التونسي ليسعى للقب رقم 12 في تاريخه بعد تأهله للدور النهائي رقم 19 في تاريخه، واخر لقب لنصور كارتاج كان 2021، أمام المنتخب الكاميروني ليسعى للقب الثالث في تاريخه واخر لقب كان 2001. 12 مواجهة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، 9 انتصارات للمنتخب التونسي و3 انتصارات للمنتخب كاميروني. هذا كل معنا في جوهرة سبور، ما تنساوش الموعد مع برنامج جول انطلاقا من الساعة 6 مع جمال وبقيت ليكيب، واستضافة خاصة الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة. دمتم في رعاية الله.
3: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport.
10: احنا البث نتاعنا راهو جوهرة فاهم، احنا نشكيو كان جوهرة فاهم نشكيو لحد.
11: عندك راي؟
10: ربي فسول، ربي محمد فسول.
11: ما تخليهاش في قلبك.
10: مش حرام عليكم.
11: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
10: جوهرة فاهم راني ديما نتبع فيكم جوهرة فسول صوتي.
11: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
12: واحلى احلى احلى احلى اذاعة ربي صلى يوفقكم.
11: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
10: لا والواحد فيه هبل.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاصتك. سفر وانتي في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونس لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على خدمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونس قريبة مني.
5: إن شاء الله ديما نكونوا قريب منكم. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا في لقاءنا هذا من فواياج فواياج في آخر نهار جمعة من شهر سبتمبر. تحية لكم الناس الكل وما كنتوا موجودين. مجموعة كبيرة من المحطات والفقرات حضرناها خصيصا لكم أنتم في لقاءنا هذا، والبداية باش تكون بالموسيقى.

بيتنا تكون بالعادة بكل المعطيات والأخبار المتعلقة بشركة الطيران في العالم. Airways. بوينغ أعلنت مؤخرا بالاشتراك مع الخطوط الجوية التركية رسميا على اتفاق جديد، الاتفاق الرسمي وتاريخ على شراء ما يوصل إلى 150 طيارة من نوع البوينغ 737 ماكس. تم التوقيع على الاتفاق نهار الأربعاء اللي فات 23 سبتمبر 2026 في مدينة نيويورك بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الاتفاقية تقول أن هناك 100 طائرة مؤكدة من طراز 737 وخيارات شراء ل 50 طائرة إضافية من عائلة 737 ماكس وإمكانية التحويل لطراز الأكبر، نحكيه على 737-10 حسب الحاجة التشغيلية للشركة. الطلب هذا يعتبر الأكبر في تاريخ خطوط التركية لطائرات الممر الواحد المونوكلواغ من شركة بوينغ، ويجي بعد طلبية سابقة في عام 2025 اللي شمل 75 طيارة من نوع 787 دريم لاينر. الهدف الأساسي كما تعرفوا في الصفقة هذه هي تعزيز شبكة الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، خاصة على الخطوط ذات الطلب المرتفع داخل تركيا وخارجها، مع الاستفادة من كفاءة الطائرة العالية في استهلاك الوقود وانخفاض انبعاثات كبيرة غازية تقارب 20% مقارنة بالطرازات السابقة. في 16 سبتمبر 2026 أكملت الطائرة السادسة من طراز الأيربوس A330-900 المخصصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلتها التجريبية الأولى، واللي استغرقت حوالي 4 ساعات طيران في مسار قبل مسار تسليمها. وبدأت الطائرة بالفعل على الفور في حملة اختباراتها التقنية. الطائرة هذه من خلال النسخة تعد جزء من برنامج تجديد بدأ في نهاية 2025 للخطوط الجزائرية، ويصبح التقدم ملحوظ عند المقارنة بمنافسيها في طائرات عريضة البدن في القارة الإفريقية في عام 2026. وتسلمت الخطوط الملكية المغربية مثلا زوز طائرات من نوع البوينغ 787-9، بينما تسلمت مصر للطيران 4 طائرات من نوع الإيربوس A350-900 مع انتظار وصول طائرة 5. ومن جهة أخرى ما تسلمتش مثلا الخطوط الجوية الأثيوبية أي طائرة عريضة البدن في عام 2026، وتعد الخطوط الجوية الجزائرية اللي باش تمتلك ما يوصل إلى 5 طائرات من نوع A330-900. الشركة تحقق في أرقام نمو ملحوظة، وما زالت الطائرة السابعة والأخيرة اللي باش تنضم للأسطول بحلول عام 2026 في الفترة هذه، وباش تنافس مباشرة مع أكثر أساطيل الطائرات عريضة البدن ديناميكية في القارة الإفريقية. نحكي على حفل جوائز سكاي تراكس العالمية اللي أقيم مؤخرا في لندن، وينقع الإعلان رسميا فوز سنغافورة إيرلاينز أو سنغافورة إيرلاينز بلقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2026. التتويج هذا هو السادس من نوعه في تاريخ الشركة، بعد ما كانت آخر مرة تحصلت عليه في عام 2023، باش تفوق العملية على منافسيها خاصة الخطوط القطرية اللي احتلت المركز الثاني. الجوائز اللي تحصلت عليها سنغافورة إيرلاينز في الحفلة هذه هي جائزة أفضل شركة طيران في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في آسيا، وجائزة أفضل درجة اقتصادية في العالم، وأفضل خدمات طعام على متن طائرة من الدرجة الاقتصادية، وجات المركز الثاني عالميا في فئة أفضل طاقم مقصورة وإلا سكوت. وكيف كيف الشركة التابعة لها، نحكيه على الشركة التابعة لسنغافورة إيرلاينز، نحكيه على سكوت، هي شركة منخفضة التكلفة، فازت بلقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة للعام السادس على التوالي. النتائج هذه تبين نجاح وتطور الشركة على إثر عملية استطلاع عالمي في صناعة الطيران، وين شاركوا فيها قديش 24,800,000 مسافر من أكثر من 100 جنسية مختلفة، قاموا بتقييم أكثر من 300 شركة طيران خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى غاية أود 2026. والترتيب العالمي لأفضل 5 شركات طيران في العالم بالنسبة للعام هذا يعطينا بطبيعة سنغافورة إيرلاينز في المركز الأول، والقطرية في المركز الثاني، وكاتاي باسيفيك في المركز الثالث، وأنا أو نيبون إيرويز اليابانية في المركز الرابع، والخطوط التركية أو تركيش إيرلاينز في المركز الخامس. ويبقى أحدث تصنيف عالمي لشركة سكاي تراكس لأفضل شركة طيران في قائمة شركات العام 2026 من جوائز شركة طيران العالمية. حبيت نعطيكم بالمناسبة فكرة على شركة طيران اللي تزور البلاد التونسية وترتيبها. نلقاو الخطوط الجوية القطرية في المركز الثاني، الخطوط الجوية التركية في المركز الخامس، إميريتس إيرلاينز في المركز السادس، الخطوط الجوية الفرنسية وإير فرانس في المركز السابع، لوفتانزا في المركز 14، الخطوط
السعودية في المركز 15، الخطوط السويسرية في المركز 19، الاتحاد للطيران من أبوظبي في المركز 22، المركز 44 القاولوت أو الخطوط الجوية البولندية، إيجيبتير أو مصر للطيران جي في المركز 46، وفي المركز 49 القاو إيتا الخطوط الجوية الإيطالية، وترانزافيا الفرنسية جي في المركز 50، الخطوط الملكية المغربية الرام في المركز 58، إيزي جيت جي في المركز 68، سان إكسبريس في المركز 81، توي في المركز 83، والخطوط الملكية الأردنية في المركز 98.

واليوم معكم السنوي كل الأخبار المتعلقة بشركنا في البرنامج وأوقية باش نعطيكم فكرة على جديد تونيزي برومو. ديسكفري نكتشفوا مع بعضنا في ديسكفري لي ديفيرون سيركوي اللي تقدمونا تونيزي برومو بالنسبة للجمعة هذه. نحكيو على سيركوي مير اي ديزير، نحكيو على الشرق وغرب الجنوب التونسي ورحلة من مطمطة الجربة في 4 أيام و3 ليالي. نحكيو على رحلة تنطلق نهار 1 حتى نهار 4 أكتوبر. يقول قائل شنو فيها الرحلة هذه؟ رحلة تعمل سورسين كيف للعائلة وللأصحاب، على خاطر نلقاو فيها مجموعة كبيرة من المحطات والوقوف في أبرز المناطق والمدن الخاصة بالجنوب التونسي. في أمبيوس توريستيك يتجول بينا من الشرق الغرب أو من غرب الشرق الجمهورية التونسية. ليلة في توز اون دومي بونسيون في المرادية راس العين، وليلتينا في جربة اون دومي بونسيون في لوتيل لو بتي بالي. على خاطر نهار كامل مش نكونوا موجودين لبرا في لي ديفيرون سيركوي لي اكسكورسيون اون دومي جورني، كيما مثلا الرحلة والجولة في 4x4 اللي تاخذنا للشبيكة اونك جمال وديكور ستار وورز الموجود ما بين توزر ونفطة. نلقاو كيف كيف بالاد اون مير وفطور في جزيرة لي فلامون روز في مدينة جربة، وزيارة المنازل المحفورة في قلب الجبل في مطماطة القديمة، ورحلة المطماطة الجديدة قبل ما نوصل للجابس، ونلقاو زادة شقان لشط الجريد واكتشاف للشط هذايا والمناظر الخلابة الموجودة فيه. وكيف كيف بالنسبة للجربة بالطبيعة اللي سيخوي اللي تهزنا لحومة السوق، الحارة الكبيرة والصغيرة، قلالة وصناعة الفخار، ورحلة متميزة اللي باش تكون بداية من 499 دينار في بلاصة 549 دينار. دونك فما برومو نتاع 50 دينار تقريبا تقدم هنا تونيزي برومو بالنسبة للي باش يمشيو في السيركوي هذايا. نذكر الديبار ان شاء الله باش يكون نهار 1 حتى نهار 4 اكتوبر 2026. اكيد كل المعلومات على tunisiepromo.tn ولا في واحدة من لي اجونس ولا على الباج فيسبوك وكونت انستغرام، ولا تو سامبلومون كي نطلبوا 36 290 الف. من الجنوب التونسي مير اي ديزير نمشيو لتركيا والرحلات اللي باش تكون بشكل يومي مع تونيزي برومو. اسطنبول نحكيو على رحلة ديسمبر، ونحكيو على سلاعة ديسمبر 7 أيام 6 ليالي. وريالمون باش نربحو 7 أيام كاملين، حتى نوصلوا صباح بكري ونخرجوا كيف كيف في انفول تارديف على متن الناقلة نوفالير. دونك لالي روتور على نوفالير، ليبرجمون 6 ليالي في ان اوتيل 3 ايتوال او بلوس مع البتي ديج، ولي ترانسفير مطار وتير وتير مطار. لي ديبار باش يكونوا نهار 15 16 17 18 19 20 و 22 ديسمبر. دونك يوميا براتيكمون فما ان فول الي او روتور من اسطنبول على متن نوفالير في رحله متميزه نجموا نعديو فيها السلعه نتاع شهر ديسمبر ديما مع تونيزي برومو. فما زاد رحله اخرى وديبار لو 23 حتى لو 29. لوفر سبيسيال هذه تتواصل في الفتره الجايه حتى نهار 15 اكتوبر، يعني تقريبا مازالوا 15 20 يوم في ذمتنا باش نجموا ريزيرفيو فيها. البخي في السلعه باش يكون بزوز ملايين و90 في بلاصه زوز ملايين و390. والديبار كما قلنا قبل نهار 24 ديسمبر. فما بوسيبيتي دو فاسيليتي دو بايمون اذا كانت فور 1,045,000 من الاول، ونكملوا الباقي على 3 شهور 348 في الشهر، ونمشيو نعملوا زياره تعمل سوسين كيف لقلب العاصمه الاقتصاديه والتاريخيه التركيه مدينه اسطنبول. نقعد في تركيا ولكن مرضية مش اسطنبول، مرضية ان فواياج دو ديكوفيرت اللي يعرفوا اسطنبول ويحبوا يزوروا مناطق اخرى. نحكيوا على رحله التركيا في شهر ديسمبر تهزنا لاسطنبول بيان ايفيدامون خاطر الطياره باش تهبط غادي، ولكن زاد نزوروا ماردين وميديات وديار بكر. الرحله باش تكون من نهار 20 ديسمبر الى 27 ديسمبر، دونك 8 ايام 7 ليالي مقسمه ما بين ماردين اللي باش نوصلوا في النهار الاول، ولي تريزور دو ماردين والدار اللي باش نكتشفوهم، وزياره للمعابد والمعالم التاريخيه والدينيه منهم لو مونستير دو ديار زفران، سي ان جويو اورثودوكس موجود في ماردين. كيف كيف الزياره للمدرسه القاسميه ومتحف ماردين والاحياء التقليديه في الداره وسيتيرن رومان سوتيرين، زاد معلم ياسر مزيان نجمو نكتشفوه غادي. 3 أيام باش تكون في ميديات، وين نجمو نكتشفوا ديكور المدينه البعيده اللي مازال كهبط توا الحلقه الاولى والثانيه من جزءها الثالث نجمو نشوفوه. وكيف كيف زياره للمونستير نتاع مون جابرييل. فما رحله الى قريه نارلي مقر تصوير
تصوير المدينه البعيده وبزارات ميديات. النهار الرابع باش يكون فما زياره لديار بكر واسوارها التاريخيه اللي هي مقيده في التراث العالمي لليونسكو. ديار بكر وقصر زيرزيفان اللي هو فورتوريس رومان موجوده في قلب المدينه. ثم رحله لاسطنبول. اسطنبول زاد باش نعديو فيها اوقيه نكتشفوا فيه سحر وجمال المدينه وشوبينج وزياره فينيتيا مول وليله ساحره في اسطنبول. هذا الكل بداية من 519 دينار يقع دفع على 10 شهور باش نعملوا الرحلة هذه ونعيشوا أجمل الذكريات في ديكور المدينة البعيدة. وبالحق هي مدينة بعيدة. نقعد ديما في رحلاتنا وزياراتنا ونسوا أكيد للبرومو هبيل. برومو هبيل المرة هذه تزنا لنوتيل يعمل سوسين كيف نوتيل دو سانك إتوال. كي نحبوا ندلوا روحنا شوية دون دي بون كونديسيون في الحمامات نحكيوا على رويال توليب تاج سلطان. أوتيل أونول إنكلوزيف يقدم الخدمات متاعو والسعر الليلة ب 369 دينار أولول أونول إنكلوزيف سوفت بلس 435 دينار. تو سامبلومون معينا كان ريزيرفيو قبل 30 سبتمبر ونعديو السجور حتى ال 31 اكتوبر 2026. كما قلنا كل المعلومات في واحده من 17 اجونس دو تونيزي برومو على سيت تونيزي برومو.ان باش فيسبوك كونت انستغرام والا تو سامبلومون نهزوا ناخذوا المعلومه ريزيرفيو ونخلصوا من بعد كي نطلبوا 36 290 الف.

هيفا وهبي في الانتظار على جوهرة اف ام. اكيد بعد شويه باش نسمعوا الجديد نتاعها، ولكن قبل هذا خلينا نمشيو مع بعضنا ديما في فواياج فواياج، نعطيكم فكره على اخر الاخبار وكل المستجدات عند شريكنا في البرنامج والناقله الوطنيه تونيسير اللي قدم لنا افضل العروض اللي عندها علاقه بالرونتري. نحكيو على عروض متميزه ما نلقاوش كيفها في مختلف فترات العام. نحكيو على رحلات وين نجموا نتمتعوا بسحر مضيق البوسفور وثراء التراث التركي الى مزيان، وحيوية مدينه نابضه بالحياه، وملتقى ما بين الشرق والغرب ترحب بكم على متن الخطوط التونسيه وين نجموا نكتشفوا كنوزها الثقافيه ونغتنموا الفرصه بالعوده المدرسيه العام هذايا 2026-2027 ونسافروا الى اسطنبول على متن الخطوط التونسيه. الرحله باش تكون بدايه من 881 دينار تونسي شامله جميع الضرائب، اكونديسيون كانوا نحجزوا قبل نهار 30 سبتمبر ونسافروا من توا حتى النهار 31 مارس 2027. من المناظر الطبيعية الخلابة في الجمهورية التركية ورحلة للتراث الثقافي والاستثنائي اللي ترحب بينا مدينة جنيف السويسرية، سواء كنا نحبوا نمشيوا باش نزوروا الأحباب والأصحاب وإلا نعملوا شوية توريزم ولا نغيروا الأجواء في مناخ طبيعي متميز. عطلة قصيرة هي ما تعمل الكيفة في سويسرا إذا كان نحبوا نمشيوا لجنيف. الخطوط التونسية تقترح عليكم أسعار تنافسية وتفاضلية. اليوم نجموا نمشيوا من جنيف لتونس ولا من تونس لجنيف، يسفي باش ندفعوا 79 فرنك سويسري فاصل 7، يعني اقل من 80 فرنك سويسري شامل الضرائب من سويسرا في اتجاه تونس. واذا كان من تونس نحبوا نسافروا لسويسرا بدايه من 188 دينار شامله الضرائب. ديما الريزرفاسيون قبل 3 سبتمبر ونجموا ناخذوا الفواياج نتاعنا من توا حتى 31 مارس 2027. اللي عنده شكون من الفاميلي نتاعو في ايطاليا، ونعرف تقريبا برشا توانسة عندهم شكون يكون منهم في ايطاليا، ينجم زاد كيف كيف يسافر يعدي فاكونس تامر ستوستين كيف شويه شوبينغ ودي فيزيت الفامي وزياره سواء في الجنوب والا الشمال. رحلات متنوعه على متن الخطوط التونسيه من مطاراتنا المختلفه خاصه من تونس كارتاج، نجم نمشيو روما ميلانو بولوني والا فينيز، ونسدوا بالعرض الخاص بالعوده المدرسيه والعام الدراسي 2026-2027 ابتداء من 65.93 شاملة الضرائب إذا كان نحبوا نزوروا تونس من إيطاليا بالنسبة للجالية متاعنا. وإذا كان احنا توانسة عنا فيزا شنغن ونحبوا نمشوا لإيطاليا بداية من 186 دينار و500 تو تاكس كومبريز. ديما لا ميم كونديسيون، ريزرفاسيون قبل 3 سبتمبر والفواياج نجم يقعد حتى ال 31 مارس، وبالتالي تنجم تتواصل مع الأحباء والعزاز عليك منا وإلا غادي ديما على متن تونيسير. الرحلات مش كان لإيطاليا، البرشا وجهات منها فرنسا. كي نقولوا فرنسا على متن تونيسير سواء من مطارات تونس مسير ولا جربة، نمشيو لباريس نيس مارسي بوردو ليون ولا تولوز، نسادوا بالعرض الخاص بالعودة المدرسية دون لي دو سونس، تونسي باش يمشي لفرنسا ولا تونسي مقيم في فرنسا يحب يجي لتونس بداية من 85.86 تو تاكس كومبريز، وإلا من تونس بداية من 170 دينار و500 أكاهو. نجمو نمشيو نزورو واحدة من المدن الفرنسوية هذه، نحكيو على باريس نيس مارسي بوردو ليون ولا تولوز. الريزرفاسيون قبل 30 سبتمبر والفواياج نجم يكون من توا حتى ال 31 مارس، داخل فيها مختلف العطل المدرسية. نتواصلوا مع الأحباب والعزاز علينا والريزرفيو في واحدة من ليجاجونس دو تونيسير الموجودة في سوسة في تونس ولا غيره، في ليجاجونس تونيسير الموجودين في مطاراتنا تونس مستير ولا جربة، ولا عن طريق الابليكاسيون اندرويد اي او اس دو تونيسير، ولا كيف كيف كي نكلموا الكول سنتر ناخذوا الانفورماسيون نعملوا الريزرفاسيون تاعنا، ولا تو سامبلومون عن طريق موقع شركه تونيسير ولا في واحده من ليزاجونس بارتنير.

نواصل معكم لقاءنا في فواياج فواياج ديما في بثنا المباشر ونحكيو على افضل العروض، نحكيو على زوبورتونيتي خاصه في اخر صيفيه هذه، وخاطر برشا ناس يقول لك سي بون سي فوفي، دونك نبدل شويه الريتم نتاع حياتي ونتاع عيشي انا وصغاري وداري، ولكن لا الصيف بالحق ممكن الريتم نجم يتبدل شويه، ولكن الصيف ما فيش، مازالت الايامات دافيه ومازال الجو سخون شويه، ومازلت نجم تبروفيتي من لي ويكاند نتاعك انت والعائله وين ما كنت موجود، في مختلف الزوتيل نتاع إلى مرادي، في الحمامات سوسة قنطاوي مادية ولا جربة، البحر مازال يعوم والطقس مازال يعمل الكيف في برشا أيامات في الجمعة، راحة استجمام بيسين توبوغان غاسترونومي أنيماسيون للصغار وللكبار. اليوم نجموا ناخذوا أن سيجور في الزوتيل متاع إلى مرادي ونستمتعوا بتخفيضات توصل حتى لل 25% مع إيقافة مجانية، إقامة مجانية للصغيرات كما مثلا المرادي المنزة، مرادي كلوب الخنطاوي، المرادي كلوب سليمة، الصغير اللول والثاني الأقل من 6 سنين يقع قبولهم غراتويتمون، وفي المرادي حمامات فما اون غراتويتي للصغير اللول الأقل من 6 سنين. بار كونتر في المرادي بور القنطاوي، مرادي سقانس ومرادي جربة، الصغير اللول اللي أقل من 12 سنة إلي غراتوي في فترة إقامة من 24 سبتمبر ل 31 أكتوبر، جوست نعمل ريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 6 أكتوبر بيان سور، وحتى لنهار 31 أكتوبر نجموا ناخذوا الويكاند ولا سيجور تاعنا في واحد من ليزوتيل بالنيير دو لا شين المرادي. ديما نقعدوا مع المرادي والمرادي بوينت كوم اللي فيه كل العروض ولي برومو، ونفكروا زاد شويه على شلي في جو مختلف شويه، اذا كان من نخمم باش نعدي ويكاند في ان اوتيل بالنيير، ولكن زاد نجم نكون في طقس كيما هكا اللي ماهوش سخون برشا وماهوش بارد برشا، والناس المغرومه بالطبيعه والناتور نقترح عليهم مرادي حمام بورقيبه في ولايه جندوبه قريب ياسر من عين دراهم ومن طبرقه، اوفر خاصه بشهر سبتمبر، جو يعمل الكيف سورتو لي روندوني والغابه والخضار، ونجمو نعملو سبور ونجمو نعملو زاد كيف كيف دي سوان. اليوم الغوميز توصل ولي برومو حتى ال 25% في المرادي حمام بورقيبه، ونجمو ندلو رواحنا ونعملو روبو يعمل 6 سنين كيف وسط الغابات والمياه المعدنيه المتميزه، ما نخليوش الفرصه تفوتنا، نعملو ريزرفاسيون تاعنا وناخذو لي انفورماسيون من مرادي بوان كوم، ونجمو نطلبو ناخذو فكره على لي سوان لي بريم تاعهم لي سيرفيس اللي نجمو نلقاوهم، وقت اللي نطلب 93 277 777، نعاود 93 277 777، ديما مع سلسلة فنادق المرادي.

0: publicité.
1: مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G
0: اليوم اون اكس

0: ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بوتس وشارجور هديه. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتخي ب 5G.
0: عندك اورانج
2: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
4: أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الأمطار الأخيرة في جرجيس تترك أثارا سلبية على البنية التحتية، حيث غمرت المياه عديد المسالك والطرقات وتسربت إلى بعض المنازل وأدت إلى توقف الدروس بمؤسستين تربويتين بسبب اكتساح مياه الأمطار ساحة المدرستين، وتعذر دخول التلاميذ والإطار التربوي إلى قاعات الدرس، فيما أمنت مدارس أخرى بصعوبة دروسها بفضل وجود مداخل أخرى بها. هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية تدخلاتها في شفط المياه بالمنازل المتضررة وبساحات المدارس التي تجمعت بها مياه الأمطار، فيما تدخلت مصلحة النظافة ببلدية جرجيس لتنظيف قنوات تصريف المياه بمنطقة القرعاء، كما تدخلت بوسط المدينة من خلال توفير المعدات والعملة لتسهيل مرور مياه الأمطار وفتح مجاري التصريف والتدخل عند النقاط التي تستوجب ذلك، مع المتابعة الميدانية للقيام بأي تدخل يضمن انسيابية حركة المرور والحد من تجمع المياه. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى مزيد من الحرص على تطوير الإدارة، موصيا برسم أهداف ورؤى تتماشى والتوجه العام للدولة مع تحديد سبل تنفيذها بما يخدم مصالح المواطنين ويساعد في رقي الوطن وتقدمه وتحقيق الدولة الاجتماعية، موصيا خلال اجتماع عقده بالمديرين العامين والمديرين بتعزيز التعاون والحوار بين مختلف الإدارات لإيجاد حلول للإشكاليات القائمة وفق ما ورد في بلاغ أصدرته اليوم الوزارة. مؤكدا الوزير خلال الاجتماع الذي خصص للنظر في سير الشأن الإداري والديني بالوزارة على ضرورة إحكام التنسيق مع بقية الوزارات ذات العلاقة تطبيقا للتعليمات الرئاسية ولتوصيات رئيسة الحكومة بخصوص تطوير الإدارة وتحديثها. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد لدى مشاركتها في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورتها 63 حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، مشددة البعثة على أهمية التزام آليات وولايات حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسييس والانتقائية والعمل على بناء علاقات تعاون بناء كشروط رئيسية لإرساء مناخ من الثقة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الآليات. ختاما، وزارة الخارجية الباكستانية تقول اليوم أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث SMS بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة FM.
6: برعاية نوفالير بي ذير.
3: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك.
5: وياج فواياج مع وليد بسباس
7: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
5: على جوهر FM.
3: على جوهر
8: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage avec Tunisie Promo.

0: vous êtes toujours gagnant.
1: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
2: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريب.

0: لقنا نتواصل معكم في فواياج فواياج، ديما نحكيو على الرحلات والسفرات. وفي جزءنا الثاني من لقنا اليوم، في جزء الاول من الجزء الثاني، باش نحكيو على القارة الإفريقية وعمق القارة الإفريقية في المجالات الفنية والإبداعية. وسعداء برشا بحثنا اليوم بزيارة صديقتنا إكرام بن إبراهيم، هي أستاذ مساعدة في جامعة سوسة في ليكول دي بوزار، في المدرسة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، كانت تسمية قدمناها بشكل صحيح، باش تحكي لنا على تجربة الحقيقة مغايرة مختلفة نوعا ما، ولكنها متميزة بحكم اهتمامها العميق بالفنون التشكيلية بمختلف أنواعها في القارة الإفريقية. إكرام مرحبا بيك ونورنا بحضورك.
1: عسلامة. مرحبا. مرحبا بالناس كل. عسلامة سي وليد. شكرا جوهرة FM.
0: الله يخليك.
1: يعيشك.
0: مرحبا بيك.
1: وبيك أكثر. شكرا.
0: اليوم الاستضافة متاعنا الحقيقة سبيسيال شوية، حتى باش نحكيو على كرينو ما نحكيوش عليه ديما، نحكيو على الدول الإفريقية والعمق الثقافي الموجود فيها والإبداعات الفنية، خاصة أنك زرت أكثر من دولة إفريقية. جيت مؤخرا من الكوت ديفوار، وكنت قبلها زادة كيف كيف في الكامرون، وجولة متنوعة واحتكاك كبير بالفنانين التشكيليين الأفارقة.
1: الأفارقة اكزاكتومون. وتستمر الرحلة
0: إن شاء الله.
1: مازالت بديتها من 2019 الشهر هذايا في سبتمبر، مازلت كي روحت ما عنديش برشا من أبيدجان. مثلت جامعة سوسة في إطار ندوة علمية دولية حول موضوع يهم الفن المعاصر الإفريقي، معناتها سوجي داكتواليتي. معناتها نشكر جامعة سوسة على الثقة اللي عطتها لي باش مشيت مثلت زادة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. فات أنا معناتها الخدمة متاعي في إفريقيا بدأت من 2019، وكما قلت هي معناتها ما تقتصرش على مشاركات عادية، معناتها نشارك بأعمالي، سواء بأعمالي الفنية أو نقدم محاضرات أو لا، هي معناتها هو معناتها أنا اكتشفت غاديك عديد الممارسات الفنية المعاصرة اللي هي تتطلب التنظير عليها. والحقيقة أنا دخلت العالم الفن المعاصر في إفريقيا عن طريق كتاباتي النقدية. ولقبل أبيدجان كنت في الكاميرون صحيح، في كونال دو فوتوغرافيستيك، وكانت تجربة باهية برضو. تعدينا بالقدير بحضور وزير الثقافة متاحهم الكل، وشرفني زعروفة برجة تحت إشراف فنان معاميتو.
0: اليوم أولانية الإفريقية كيفاش تكون القراءة النقدية؟ يعني شنو الباز متاحة؟
1: هو النقد الفني في حد ذاته يطرح إشكال إشكال نظري. علاش؟ على خاطر الأعمال الفنية المعاصرة في إفريقيا حضورها قوي برشا، سواء في معناتها في المناسبات الكبيرة في إفريقيا وإلا على شال انترناسيونال. لكن المشكل اللي تطرح إنه فما معناها نقولوا إحنا عندها اون كريز دان ديسكور كريتيك، الكتابات النقدية فما نقص كبير وكبير جدا. وممكن أنا هذاك هو اللي خليني ندخل العالم الإفريقي ونبدأ
0: نتخصص. سهل انك باش تدخل للعالم هذا، لان هما اوكي افريقيا واحنا افارقه، ولكن معناها افريقيا جنوب الصحراء نوعا ما معناها السو اوتو بروتيج هكا شويه على عاداتها وتقاليدها وغيرها، ماهيش ياسر اكسبوزي للخارج.
1: انا نشوفوا افونتاج لينا مشيت من شمال افريقيا نحو الافريق دول، اكتشفت العمل هذيك الورشات ودخلت للجامعات وقدمت للطلبه نتاعهم وعرفت معناها البروسيسوس نتاع الكرياسيون غاديكا كيفاش يتم خاطر معناتها اللي مشيت لهم.
0: حاول تدخل اكثر معناها في في في في في في في الواقعيه
1: اكزاكتومون، خاطر هما معروفين بالديفيرسيتي كولتوريل، فما بليزيور كوميونيتي يلزمني نمشي للكوميونيتي. اي دايور لا بروف اللي كيف كنت في الكاميرون كانت لي فرصه باهيه برشا، تقابلت مع لوغوا دو باتو فام في بلاصه كلها ثقافه اخرى مختلفه. كان لي معناها الفرصه اني اكتشفتها، ومع الملك هذاك يعني قاعدين نفكروا كيفاش معناتها اون بو ديفلوبي ان بروجي يخص الفن الافريقي المعاصر. انا افونتاج بالنسبه لي انا نمشي بثقافتي من هنا ونمشي غاديكا للافريك دو لويست ونخدم على لي ليان، مش كان هيستوريك معناتها اودولا دي معناتها ليان جيوغرافيك، معناتها فما نجم نقولوا نظريه كامله اللي انا جو سوي ان تران دو لا ديفلوبي معناتها سور لو بلان تيوريك على المستوى النظري باش نغير
0: النظر النمطيه الموجوده
1: اكزاكتومون للفن الافريقي المعاصر.
0: اليوم احنا كتوانسه معناها بحكم التواجد نتاعنا الجغرافي وحتى معناها الباركور هيستوريك نتاعنا، احنا موجودين في افريقيا، ولكن فما بعد افريقي وبعد ثقافي وبعد عربي وبعد متوسطي لينا كتوانسه. معناها وين نجمو نلبسو احنا اليوم انا كتونسي، وين نجم نلمس البعد الافريقي في التجليات الفنيه خليني نقول.
1: اي هو خاطر فما احنا ثراء برشا راهو حتى كي نخرج انا نحس روحي عندي معناها كم فما اون ريشيس معناتها ارتستيك مهمه ومهمه برشا. اون فيت اش باش نقول لك معناتها هما معناتها يلزم واحد يكون قريب غاديك سيغ بلاس ويخدم لا دوكيومونطاسيون وحده، على خاطر كيف ترجع انت وتلوج باش تشوف مثال اكتب كتب عاديه باش تلوج على كل معناتها ما نقولوش تيارات فنيه ما نقول اعمل معناتها الممارسات الفنيه هذيك تلوج ما تلقاش كتب. يعني انا البروجي اللي نخدم عليه هو اني نوثق عليه سيغ تيران، معناها يلزمني نمشي غاديك ويلزمني نعمل
0: ملاحظه استكشاف دراسه
1: اكزاكتومون ونلم الارشيف ونعمل كامل باش نلقى معناتها يكون عندي توثيق، خاطر ما فماش كتابات
0: ما فماش توثيق به سواء في الكاميرون ولا في ولا في في ابيجان. انت قلت لي هكا
1: في بلدان اخرى
0: في بلدان اخرى معناها شنو نظرتهم ربما للمختصين في المجال الفني اللي جاي من شمال افريقيا لتونس، كيفاش كيفاش ربما قبلوك؟ انت قلت حاولت حتى تدخل في اعماق القرى والثقافات المحليه الداخل، فما كان فما قبول معناها يقبلوا الاخر، كان فما قبول للاخر اللي جاي يحب يقرب لهم ويفهمهم من, من من من تونس؟
1: فما قبول، فما قبول كبير برشا. انا لقيت قبول كبير خاطر هما في حاجه انه انسان معناها يهتم بالاعمال نتاعهم ويكتب عليهم، هذايا النقص هما لقوه معناتها كيف انت تمشي لهم من جهه انك كونك باش تثمن الاعمال نتاعهم وتشارك في الفيزيبيليتي نتاعهم وقت اللي تكتب كتابات نقديه وتعرف وين تنشرها وكل شيء. معناتها بالعكس انا لقيت قبول كبير على خاطر يعرفوا انه الهدف يعني عميق. لي زيكزامبل هذوكم اللي خديتهم الكل يعني فما وراهم مفاهيم خرجت معناتها

0: راهو ماهوش خلاصات
1: سيمولوجيا احيانا معناها خاطر
0: ماهيش خلاصه وهذيك قوه النقد الفني انه ماهوش دي ريزومي اصلا ما عندها مش دي ريزومي ولا هو حتى الذكاء الاصطناعي حاليا غير قادر انه هو يكتب بالنص نقدي
1: ما عندوش
0: يكتب على خاطر احنا في الميدان نتاعنا فما معناها لو سافوار فوار انك لازمك تعرف تشوف العمل هذيك باش نجم تخرج نظريه سبيسيفيك ليها وهذه حاجه تفرح ان توكا معناتها باش تخلينا نواصلوا في البحث نتاعنا
1: اكرام الاشكال معناها في وصول الأعمال الفنية بقراءة نقدية والأعمال الفنية بشكل عام الإفريقية لخارج أفريقيا جنوب الصحراء المشكلة وين المشكلة فيهم هما ما عرفوش يسوقوا ولا في مشكلة فينا احنا ما قمناش بالبريمير با يعني حنبكي نحكيو ممكن باستثناء فرنسا في أوروبا عندها اهتمام بحكم العلاقات التاريخية بالبلدان بالبلدان الإفريقية ممكن الولايات المتحدة نظرا لوصول جزء كبير من من من سكانها من وصول إفريقية معناها غير هذا مثلا في العالم العربي ما فماش تواجد للفن الإفريقي
0: ما فماش برشا تواجد
1: حتى في آسيا معناها ما فماش تواجد للفن الإفريقي
0: شوية في فما في الأوكسيدان فما في الأوكسيدان دي فونداسيون دي اكسبوزيسيون سبيسيالمون معناتها للفن الافريقي المعاصر لكنه التنظير عليه ديما قعد فما اون انسوفيزونس اي
1: علاش
0: نقص برشا جو بونس انا اللي لي زوكسيدونتو معناها في معناتها معناتها
1: من باب التقسيم والتحقير ما بين ظفرين سامحوني في الكلمه ولا من باب عدم الاهتمام ولا
0: بالعكس هما معناها الا بريسي على الاخر شنو هما الاعمال خاطر فما برشا اوريجيناليتي في البراتيك نتاعهم في اللي هما يتعاملوا مع الانفيرونمون معناتها اللي داير بالحياه اليوميه نتاعهم اما التنظير يمكن لو كان يقع التنظير اكثر على ما شفته انا من ممارسات فنيه معاصره نقول لك انا مش يولي كلاسي اون بروميير معناتها وهذا هو اللي خليني انا نقول لك انا فرحانه اللي مشيت من شمال افريقيا لقيت باب محلول وقبلوني وكذا وفينالمون انا بارتي كنا الكونتينون افريكي في اسبري دو بارتاج
1: سامعني قصرك انت قلت انت مشيت معناها مثلت جماعه سوسه في الـ في الـ في, الـ في اللقاء هذا نجم غدوه نشوفوا ربما في تونس استقطاب في ليكول دي بوزار في سوسة في جامعة سوسة استقطاب لفنانين من من من من من القارة حتى يكون فما لقاءات مع طلبة توانسة فما ديز اكسبوزيسيون دوفر دار
0: انا بديت اما بديت ا ديستانس يعني الطلبة نتاعي في ماستر دو ريشيرش كان ليهم الحظ السنوات الاخيره انهم يتعرفوا على هالممارسات هذه اللي هما ما يعرفوهاش يقولوا لي انا مادام عمرنا ما سمعناش حتى بهم
1: خاطر
0: في اطار لاكтуаليتي دو لاخ وقت اللي نسافر نجيب لهم الماتير هذيك نخدموا يتعرفوا على فنانين يسمعوهم يعرفوا كيفاش يخدموا
1: تعملوا دي فيديو كونفيرانس باغ اكزومبل
0: فيديو كونفيرانس هكاك باش تدخل خاطر معناتها اكتويلمون عندهم حضور كبير ياسر لبرا هو علاش المشكل هو على باز هو معناها مشكل دو فورماسيون يعني ملي قرينا احنا الفن المعاصر ما فماش يعني
1: انكس افريكان
0: اكزاكتومون ما فماش فوكس على الفن الافريقي
1: المعاصر عايزين يقدموا مقترحات وبدلوا في البرنامج وزيدوا المزيد وزيدوا الجانب هذا معناها هذا دوركم في الاخر بالكل
0: ان شاء الله تو انا عندي تبارك الله كوربوس نتاع نقولوا احنا نتاع 7 سنين يعني من 2019 قدمت عديد المحاضرات ومشاركات زاده فنيه وخذيت فيها الجوائز من عديد البلدان في اكبر البينا معناتها
1: ما شاء الله
0: داكار لو مالي البينا توغو برشا وعديد البلدان الاخرى
1: احنا في فواياج حكينا تو على المشاركه نتاعك في المسابقه سيدان فواياج كيفاش كانت الاكسبيريونس بيك معناها شنو الحاجات اللي قعدوا في بالك من لي فيزيت اللي عملتهم في الكونتينون افريكان خاطر certainement c'est une expérience qui est différente
0: très particulière ou différente على الاخر وين تمشي تلقى ثقافه حتى وانت في نفس البلاد ابيجان كوت ديفوار في 60 لغه وين تمشي في اي كوميونيتي في اي اثني تلقى راك معناتها تلقى ثراء ثقافي جدا وهذاك هو اللي قاعد يعني الاكتشاف اللي كيف نبدا غاديك هو اللي قاعد يعاون فيا برشا باش انا نجم نطور في النظريه اللي قاعده نخدم عليها اللي هي توا عندها 7 سنين خاطر انا نمشي نوثق نقدم شنو يلزم نقدمه ونقعد اكثر وقت باش نجم نزور الورشات وباش نجم نتحدث مع الفنانين ولي زانتيليكتويل افريكا وندخل للجامعات لم الماتير هذيك الكل وبعد نخدم على روحي نطوندون ان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله يا رب
0: في اقرب الاجل
1: اكرام توعدنا باش تجيب حضرنا ان شاء الله مره اخرى ومانيش نحكيو معناها فنون افريقيه بالاساس ولكن باش تجيب لنا تصاور ونحكيو اكثر على زيارتك للدول الافريقيه والخصوصيات نتاع كل دوله في معناها من الجانب الاجتماعي الثقافي الفني الاكلات العيشه البلاد البلاد كيفاش كانت التجربه. دونك سي تري امبورطون انه كمان نفوكاليزيو شويه على الدول الافريقيه وشو نجمو نشوفو فيها نكتشفو فيها.
0: اي كل هي كل ثقافه متنوعه راهو فيها الفن كما فيها الفن، فيهم عاداتهم فيهم التقاليد نتاعهم حتى الاسامي نتاع الاكلات نتاعهم معناتها كل شيء سبيسيال وكل شيء. ولكن ان شاء الله معناها نكمل معناتها نحفر في الاعماق هذه معناتها على المستوى النظري والتطبيق ان شاء الله.
1: بالتوفيق ان شاء الله يا كرام ابراهيم. شكرا لك على زيارتك كل سنه وزيارتنا كما قلنا وديما تنورنا اكيد نكونوا فرحانين باستقبالك انت وكل الاصدقاء في جامعه سوسه وفي ليكول دي بوزار في سوسه. خليكم معنا من افريقيا والوصول الافريقيه باش نزوركم بعد شويه لامريكا الشماليه الولايات المتحده الامريكيه، تجربه اخرى مختلفه متنوعه باش تحملنا الى اعماق الولايات المتحده الامريكيه مع ضيفنا الموالي في لقاءنا اليوم من فواياج.

0: ننقل الثقافة الإفريقية ومن أفريقيا كما قلت لكم شوية باش نزلكم لشمال القارة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ضيفتنا رحاله في الحقيقة على خاطر زار عديد وعديد وعديد البلدان، ولكن البداية كانت أعتقد من الولايات المتحدة الأمريكية. نعرفه من أكثر من 20 عام وكنت شخصيا سافرت معه في عام 2002 في زيارة أولى، كانت الأولى كانت للولايات المتحدة الأمريكية. سي بوراوي السوسي اللي نورنا بحضوره، مرحبا بك سي بوراوي وأهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك على الاستضافة.
0: يعيشك
1: ومرحبا بكم.
0: الله يخليك. سي بوراوي السوسي، اللي يقول بوراوي السوسي واللي يعرفه من قريب يعرف كونه إنسان مغروم برشا بالسفر، تجربة كبيرة داخل تونس وخارجها، رحلات لعديد دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. يعرف بوراوي السوسي خاطر حل برشا بيبان البرشا توانسة يحبوا يكتشفوا دول مختلفة من العالم، وليد اليوم ان اكسبير دي فواياج، ان اكسبير في الثقافة الأمريكية، ان اكسبير في اللغة الإنجليزية. كيفاش بدأت التجربة؟
1: والله التجربة بدأت من ملا كنت نقرأ في لانجلتير، فهمتي، تغرمت بلي فواياج من غادي خاطر الشركة اللي خدمت معها يبعثوني ديما في دي ستاج. من هذيك بديت، ومن بعد نقلت مشيت للإمارات، معناها قعدت 13 عام ومن الإمارات ماك تعرف لي فواياج غادي ولي لي فول رخاص نسبيا. بديت نمشي لآزي، ماك تعرف الصين وهونغ كونغ وماليزيا اتسيترا. ومن بعد جاتني الإيميغراسيون أمريكا،
0: فهمت؟ الإيميغراسيون أنت مشيت وقتها كانت فما عملية بالقرعة، القرعة نتاع الجرين كارد وقتها.
1: جاتني جرين كارد وقتها، قدمت استقالتي من شركة كنت أخدم فيها في أبو ظبي ومشيت لأمريكا.
0: وين مشيت لأمريكا؟ اللي يقول أمريكا جنرالمون يقول لك والله أنا سافرت لأمريكا، هي أمريكا قارة، معناها الشرق متاعها حاجة وغربها حاجة ووسطها حاجة وشمالها حاجة وجنوبها حاجة، غير ما كل إيتا عبارة على دولة وحدها. معناها
1: أنا وقت اللي كنت أخدم في الإمارات زرت أمريكا، معناها قبل ما تجيني
0: الجرين كارد.
1: الجرين كارد مشيت وقتها لميامي ولوس أنجلوس ولاس فيغاس ونيويورك. وقت اللي جات الإيميغريشن
0: اخترت
1: مشيت لوس أنجلوس.
0: لوس أنجلوس كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا خاطر طاقتهم كي تونس وزاد فما لي زوبورتينيتي نتاع واحد باش يخدم موجودة. وكنت نعرف معناها دو فامي، بون قلت احسن واحد يمشي الغادي
0: على الاقل عنده شكون كيما نقولوا احنا.
1: اي خاطر تعرف من الاول البروسيس
0: قداش كانت صعيبه ولا سهله التجربه، معناها الواحد انه يغير حياته يكون ابخي تو ابو ظبي دوله عربيه، معناها الامارات العربيه فما برشا عرب، معناها من جنسيات الكل، حتى امريكا زاد فيها برشا عرب، ولكن ثقافه اخرى.
1: ثقافه اخرى ومختلفه. معناها تو في الامارات نقول احنا ايزي لايف، سهله برشا العيشه، ماك تعرف معناها، لكن واحد يقلق شويه. انا دوزون برشا برشا دوزون برشا سيفري، معناها تعمل فلوس لكن مش فهم مشكل الفلوس، فهمت؟
0: العيشه في حد ذاتها معناها
1: معناها في مونوتون الحقيقه، فهمتي؟ ديما روتين. باركونت كي مشيت لامريكا معناها تختلف، فهمت؟ وغادي تنجم تخدم مثلا عام في شركه وعايش تنقل وكل شيء، خاطر انا قعدت قرابه 30 سنه ندخل ونخرج، فهمت؟
0: دونك
1: زرت وغادي نزور بلدان اخرين، فهمت؟ مشكل معناها
0: زرت دول في القاره الامريكيه بيدها، مشيت لامريك لاتين
1: مشيت البرازيل، مشيت الارجنتين تروا فوا، برازيل دو فوا، مشيت فنزويلا، مشيت كوبا.
0: داكور. مكسيك بيان سور.
1: مكسيك بيان سور
0: على حدود على بحذاك تشق.
1: وزيت تو ولدي يخدم غادي، دونك انا جو فواياج معناها نسبيا بلاش، فهمتي؟ لي بارون عندهم لي بي بلاش.
0: علاش يخدم في شركه طيران؟
1: اي ولدي بيلوت.
0: بيلوت في شركه طيران. داكور. في شركه امريكيه.
1: اي يونايتد.
0: يونايتد ايرلاينز.
1: معناها سيت ان افونتاج.
0: سيت ان افونتاج. صح. سي بوراوي حكينا على السفر، جبت بكي على لي بيي الازياتيك، عملت احصاء تقريبا شنو الدول اللي قداش من دوله زرت في العالم؟ فبعد فواياجو اليوم
1: لا فما تقريبا قرابة 60 دوله.
0: دونك دخلت في الستاتيو نتاع الغران فواياجور
1: هكا. مثلا فما بلدان زرتهم برشا مرات عجبوني، ديما نمشي لهم خاطر معناها عجبوني. ولا فهمتي؟
0: دونك توا القاره الامريكيه براتيكمون زرت بشمالها وجنوبها، امريكا اللاتينيه، الاوروب نتصورك براتيكمون بريسك الكل جيماجين. نعم. الذي على جنوب شرقي اسيا الدول الكل جبت انت على تايلاندا، ماليزيا،
1: جابون
0: سنغافور، هونغ كونغ،
1: الهند،
0: الصين.
1: الصين بيان سور
0: كومبوج
1: لا كومبوج
0: كومبوج لا. لا. لا. لا. اي
1: ان شاء الله ما شاء الله نمشي ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: نعمل ان شاء الله ما نعرفش عندنا طوكيو ممكن طوكيو ولا فيتنام
0: ان شاء الله يا رب
1: فور بوسيبل طوكيو
0: الاسترالي مشيت
1: مشيت سيدني وي مشيت سيدني
0: داكور
1: مشيت من هونغ كونغ مشيت هونغ كونغ وقتها مشيت المعرض قعدت تقريبا اون سيمين وبعداش مخاطر كي تسافر برشا تاخذ دي بي بلاش
0: بيان سور تلمك لي مايلز وكوميون تنجم تاخذ سواء بجريد ولا تاخذ دي بي غراتوي
1: بالضبط انا عطوني انا اخترت سيدني كون بون كنت قدمت على فيزا
0: ميريت من فرنسا ولا من مصر؟
1: لا لا لا من اونلاين
0: داكور فيزا اونلاين
1: قدمت كل وعطوني فيزا سهله برشا ما نتذكر تقريبا ممكن 200 دولار ولا حاجه كيما هكا
0: دي فري فيزا ومشيت
1: مشيت وقعدت جمعه حلوه البلاد
0: تشمل امريكا في العيشه ولا تشمل امريكا في انا ما نعرفش سيدني ما مشيت لهاش
1: اغلى سيدني غاليه برشا مثلا انا كان خاطر جاتني بي بلاش واوترمون ما نمشيش
0: بي غاليه خاطر بعيده
1: بلوس ما فماش حاجه كبيره الحقيقه ماهيش توريستيك لكن انا جي فولو ديكوفرير معناتها
0: لو كونتينون اوستراليان مشيت نوفيل زيلاند
1: لا
0: نوفيل زيلاند مازال
1: الفيزا نتاعها صعيبه شويه
0: لازم تلقى فيدنا ديجا فيني نمشي
1: ان شاء الله
0: لي بي افريكا
1: مشيت
0: دول افريقيه
1: مشيت كيب تاون لافريك دو سود خلينا نفكر اخر بون ليبيا و
0: ليبيا وزير المغرب ومصر هذوما سي في نورمال
1: لا مصر ما مشيتش والله ما مشيتش ما
0: بحذانا
1: بحذانا سافوار وي وين مشيت اخر والله مشيت زنجبار اي هي في دار السلام معناها
0: دار السلام
1: ولا شنو الاخر
0: مدغشقر
1: لا لا ما مشيتش مدغشقر
0: مالديف سيشيل
1: نو نو ان شاء الله
0: هذوما في البرنامج
1: ان شاء الله خاطر تو واحد يطير بلاش اليزي
0: اليزي تنجم تطلع معناها ونتصور نعرفش انا بالنسبه لليونايتد جيماجين هي عندها ممبر في ممبر في في في معناها
1: كوتشير
0: ولا كوتشير مع شركات اخرين نعرفش وان وورد ولا في
1: كما مثلا القطريه تركيش ايرلاينز نسافر معاهم برخيص
0: داكور
1: فيو لا ولدي غادي دونك
0: جوست خلص التاكس
1: فوالا خلص التاكس
0: اكزاكتومون مي سي بوراوي يقولوا كونه في الفتره الاخرانيه امريكا غلات يعني العيشه فيها ولا السفر لها تو قبل كانت البي دافيون رخيصه كنت تنجم تمشي لامريكا بمليون ومليون و200 ومليون ونص
1: بالضبط.
0: اليوم تسكر طياره ضربت فوا 3 وفوا 4 العيشه العاديه معناها باش تدخل لي بارك باش تاكل باش تشرب باش ترقد لي زوتيل السوم يقولوا في السنين الاخرانيه خاصه بعد 2020 واحنا جايين الاسوام زادت ياسر صحيح هذا
1: سي فري لكن لازمك تختار تعرف وقتاش باش تمشي وين تمشي فهمتي تعرف وين فهمتي مثلا كي يبدا فول ديريكت كيما نقولوا احنا من باريس ولا من فرانكفورت ولا من روما باش تمشي ولا لندن فهمتي ديما ارخص اما كي باش تعمل دو تروا ستوب فهمتي صار فيان بلوس
0: بلوس تطلع اغلى
1: مثلا لكن ناكد لك مثلا كي واحد يعرف وقتاش يقص خاطر انا ديما نقص لي بي نتاعي قبل 6 شهور ساعات حتى عام فهمتي
0: اورلي بوكينغ
1: اورلي بوكين كي تعدي جمعه مثلا في لاس فيغاس ناكد لك ارخص من جمعه في تونس جو سوي سور سيتان
0: وين في الام جي ام ولا في
1: انا مثلا مره مشيت لوكسور
0: لا لوكسور اي اللي هو لا شتك نعرف ولا شتك شنو الهرم لا شتك شنو المصريه
1: اي لكن كنت تمشي لدوتو زوتيل
0: تروبيكانا ولا
1: تهدى ذاك
0: تهدى تروبيكانا
1: اي بشي ولي باليز قاعدين في باليز
0: اسكالابور
1: اكسكالابر موجود هذا كان من ارخص زوتيل ارخص زوتيل هو اكسكالابر خارق العاده مثلا توانسه كان يسمعوا فيا راه تيل هذاك هاي ياسر رخيص بريسك سونتر فيل فهمت وديما رخيص
0: هي كلها سونتر فيل لاس فيغاس معناها انت في الاخر بكل دولار سقيك
1: لاس فيغاس ستريب هذاك هو فهمت هذاك معناها باش واحد ما يقعدش ياخذ ديما لي بوس وفهمت ولا كي يخرج ويسهر ولا يمشي يتفرجوا على سبيكتاكل معناها
0: داكور
1: شو فاسيل كي بدا سونتر فيل فهمت
0: صحيح
1: بورتو معناها هاك البوس عندهم فورمول اللي تشري نتاع باس نتاع اون جورني ولا دو جور ولا اون سيمين
0: سا ريفيان بوكو موان شير
1: موان شير وي فهمت
0: الماكله والعيشه ولي زوتيل ماهمش غاليين مقارنه بالبرشا بلايص اخرين انت قلت ارخص من تونس
1: وي ارخص من تونس ارخص من تونس اكد لك هذا
0: داكور
1: واحد يكون منظم برك
0: سيت اي يركح الفواياج نتاعو على بكري
1: على بكري على بك سورتو لي زوتيل لي بي ماذا بك تقص قبل 3 شهور مثلا مش تجي قبل جمعه جمعتين تقول ماشي انا لوس انجلوس
0: سان فرانسيسكو طبعا بيا دونك لا سوم سان
1: باش لا ما يرخصوش دونك واحد ماذا بيه انت تشوف لي زوروبيان كيفاش يخرجوا اون فواياج
0: يشوفوا لي برومو حتى هنا تلقاهم لي برومو معناها مع شركات النقلات العالميه معناتها باش تعمل اسكال بون مش لانك في اغلبيه الوقت تمشي للشرق ما ترجع للغرب مي تنجم تلقى دي زوفر بروموسيونيل يكونوا
1: ديما موجودين ديما موجودين
0: داكور
1: سورتو اير فرونس تعمل رخيص
0: اي
1: فهمت واحد يزمو اذا كان مغروم ديما نشوف ديما لي بروموسيون معناها ديسپونيبل ديما ديما
0: الحاجه الباهيه في التجربه نتاعك سي بورام لانه مهما بعت وتجربة كانت مختلفة ولكن ديما ترجع القلب رحا ديما ترجع لبلدك ترجع لتونس معناها حتى كي كنت تمشي وتسافر وعندك الجرين كارد معناها الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما تطولش برشا ديما فما كل زيارة لتونس ورجوع للمستير لكن انت أصيل مدينة المنستير فديما فما كرجوع
1: نحب المستير الحقيقة نحب المستير صحيح نخرج ونحواس وتو عندي ولدي ما نجم نقعد شهر شهرين وكل لكن ديما نرجع خاطر هنا راه العيشه سهله سورتو في المسير فهمت معناها كل شيء مش
0: كاليتي دو في معناها
1: كاليتي دو في واحد كيبدا مثلا عنده روتريت باهيه ومعناها ما وعنده دار وكهرباء معناها يبو فيفر معناها بالكدا فهمت
0: الحمد لله
1: اي ما كان ديما واحد يسافر برا فهمت
0: باهي اليوم لي جون اللي ما سافروش ولا اللي سافروا ولا اللي يحبوا يسافروا شنو بحكم التجربه نتاعك شنو الميساج النصيحه ربما شنو هي الحاجه اللي يلزم يعرفها الشاب خاصه نعرفوا برشا اليوم دي جون ماذا بيها يقول لك خذيت الباك نحب نمشي نقرا برا خذيت ما خذيتش الباك ولا خذيت نحب نمشي نهاجر نحب نحرق نحب نسافر كل واحد والفورمولا نتاعو فما اللي يسافر بطريقه قانونيه ولا مش قانونيه فما اللي يحب يمشي لاوروب فما شكون يمشي لامريكا فما شكون يمشي للخليج سيغتانمون اليوم بالاكسبيريونس اللي عندك فما بوكو دو ميساج اللي تنجم تعديهم لا جونيس تونيزيان
1: ابسوليومون اول حاجه ننصحهم هما يتعلموا اللغه الانجليزيه تعرف انت تو اللي مثلا لي ستوديون باش ياخذوا الباك فما برشا معناها دي بارون اللي يحبوا يبعثوا ولادهم للخارج وهما لي زيلاف زاد يحبوا يقراوا الخارج كسو ميديسين ولا فارماسي ولا
0: لازم يكون متمكن من الانجليزيه ولا من اللغه نتاع بلادك باش تمشي لها
1: اللغه الانجليزيه سورتو سكون ابل احنا انجلش فور كوميونيكيشن فهمت
0: اي للتواصل
1: اي والله كان تسمح لي نقول حاجه التوانسة يلقاو صعوبة برشا باش يتكلموا اللغة الإنجليزية على خاطر بصفة عامة المستوى متاعهم أنا نحكي بصفة عامة ضعيف وهذا حسب نظري
0: يرجع لشنو على خاطر ما نبداوش من الصغرى كواكو تو بداو معناها حتى في فما ديزيكول بريمير تنجم تبدا تقرا فيها في الانجليزيه
1: حاجه خارقه لا هذا حاجه باهيه لكن مثلا نعطيك اكزومبل انا خذيت صفحت معناها عندي كالكو جور كتاب
0: الإنجليزية
1: كتاب الإنجليزية من السنة الرابعة ثانوي أولا الكتاب هذا معناها الحاجة الدهشة
0: رابعة ثانوي معناها الباك
1: باك
0: اي باك. معناها الكتاب الانجليزي نتاع الباك
1: كاتريام اني سكوندير فهمت حاجه دهشتني انه الكتاب هذا يحتوي على العديد والعديد من الاخطاء
0: اخطاء سي دي فو دو فراب ولا اخطاء في المنهجيه ولا في الجرامير
1: نو فو دو فراب فما اون ديزان تقريبا هذوما اخطاء لغويه تركيبيه معنويا تلقى مثلا جمل ولا سؤالات ما عندها حتى معنى
0: ما تتقالش هكاك
1: تلقاها انت جراماتيكال جمله صحيحه لكن اللي يفهم يقرا ما عندهاش معنى
0: وهذا انجليزي ولا امريكاني ولا حد يتكلم اللغه الانجليزيه ما يقولهاش هكاك
1: مستحيل مستحيل وهذا ما تعرف انت ساعات ممكن الكتب نتاعنا يمشي خارج
0: مع انه الكتب معناها من المفروض المكتوب اكيد معناها كاتبينهم اساتذه وفما مراقبه من من من وزاره التربيه ومجدين بيداغوجيين وغيره المختصين في اللغه الانجليزيه
1: انا ما نشكش في معناها الاساتذه نتاعنا في تونس عندنا اساتذه ممتازين في لكن الاغلاط هذه موجوده برشا بكثره انا نقول لك بكثره مش لازم نعطيك العدد عارفها بالضبط وهذا شيء يأسف والحاجة الأخرى اللي نحب نقولها وهذه معناها على مسؤوليتي اللي الكتاب السنة الرابعة إنجليزية باك
0: أي باك أونجلي
1: أي أونجلي صعيب برشا صعيب برشا على التلامذة صدقني
0: المحتوى معناها نصوص
1: النصوص ايه؟ النصوص معناها ياخذوا دي ارتيكل من ذا اوبزرفر ذا جارديان ذا ديلي ميل الانجليز صعيب
0: الانجليز كلاسيك
1: كلاسيك وصعيب انت صغار 18
0: اليوم انا الانجليز بدهم ما يتكلموش معناها ولا الامريكان ما يتكلموش
1: ومش هذا برك والله اذا اقول برا مثالش فهمت يعطيو مثلا دي تلقى برشا لي بويم نتاع شكسبير نتاع شو باش نقول انا كيبلن نتاع ووتسوث فهمتي هذوما صعاب صعب مثلا هو مثلا عندي اكثر من 55 سنه نتكلم انجليزيه فهمتي وخدمت باللغه الانجليزيه ونمارس الانجليزيه ديما ودرس بالانجليزيه وندرس الانجليزيه صعيب برشا
0: يعني ممكن نصوص شيء اكثر معناها لمستوى جامعي ولا مستوى بحوث في اللغه الانجليزيه مش ان انجلي بازيك دو كومونيكاسيون اللي هو التلامذه اللي اعمارهم ما بين 15 17 18 سنه
1: معناها صعيب عليهم بصراحه صعيب عليهم ونتمنى انا مثلا المسؤولين ينظروا لهذايا ومعناه يسهلوا لهم شويه خاطر تو المطلوب في اللغه الانجليزيه هو انجلي دو كومونيكاسيون معناها شي يحب مثلا التلميذ يحب يعرف كيفاش يسافر شي يقول كيفاش ياخذ طياره كيفاش ياخذ
0: وسيل
1: فهمت كي يمشي مثلا في سفره ويجي يحكي بالانجليز كيفاش يبعثوه باش يقراها عند عائله معناها هذوما نشوف انا مثلا فما دي فيرب ودي مو انا هو اموناش مش عمري ما استعملتهم عمري ما شفتهم
0: معناها ما صعب نيفو تري بوسي
1: فما سامحني فما حتى فما دي بويم تاع شكسبير مش لازم نقول لك قد صعاب حتى كي باش يلوجوا لي تيرم في الديكسيونير مش موجودين
0: مش قام انا حتى المرادف نتاعهم باش تفهم شنو يقصد
1: صعب هذو مش خلا معناها يسهلوا لهم وياخذوا معناها
0: هو المعلومه اللي قلتها انه فما اخطاء هي حاجه معناها باين قلتها خاطر كان فما شكون يتابع فينا من وزاره التربيه ولا مسؤولين يسمعوا فينا يحبوا نمدوا المعلومه معناها نجم نعطيو رقمك ولا الاتصال وتنجم نقول لهم حتى في الطبعات الجايه قطاسيه
1: فوالا خاطر في اللغه الانجليزيه انت كي مثلا تحط كلمة مش في مكانها يتبدل الصنص كي تزيد فعو تحط A تحط E يتبدل معنى فعو تحط S هاش تحط C هاش حتى في النطق فهمتش هذا يأثر فهمت وحاجة أخرى بربي نحب نقولها مدام انتي جبت على مع الكتاب هذا احنا قريو بريتش انجلش فهمتش انتي كي تشوف في الكتاب هذا مخلط هو بريتش انجلش
0: امريكان زوز
1: كله مسكين التلميذ يحير اما هي الكلمه باش يكتبها صحيحه
0: بريتش كانسل اميديس زوز مع بعض
1: بريتش كانسل اميديس هذا معناها يضيع شويه فهمت
0: صحيح معناها لازمنا يكون
1: احنا نقولوا بالانجلي يو هاف تو بي كونسيستنت معناها مش مره تحط له انت في نفس الباج سامحني في نفس التكست مش حتى الباج تلقى الكلمه مره اس مره زد معناها معاودة 5-6 مرات في نفس التكست
0: مكتوبة بطرق مختلفة معناها في الأورتوغراف متاعها
1: وتلقى مثلا برشا كلمات معناها
0: أما احنا الأنجلية لقيناه واحنا صغار في الـ في الـ في الـ في
1: أسهل وأحسن
0: أي كان سان الأنجلي بريتانيك
1: بريتانيك
0: سان الأنجلي بريتانيك واللي نعرفوه كانوا لا باس بيان سور اللي أنجليز دونك بريتانيك مي لا برونونسيسيون إل ديفير ما بين الأنجلي بريتانيك والأنجلي أمريكان وحتى لي أنجلي الآخرين معناها أنت قلت حتى أستراليا معناها أن أكسون كي ديفيرون بارابور لي أمريكان ولي بريتانيك
1: حتى لي كنديان
0: لي كنديان
1: وعندك حاجة أخرى فما في مثلا في ساوث أفريكا في
0: جوهانسبورغ ولا كابتاون
1: مثلا الانجلي يختلف شويه الهنود زاد فهمتي
0: عندهم ان تراكسيون هذاك الاكسون كي ديفير وامريكا بيدها انا الانجلي حتى في الشرق والغرب ماهوش كيف معناها نيويورك ودي سي ماهوش كيما مش كيما كاليفورنيا
1: انا راه اللي التلامذه بتاعنا ضعاف معناها بصفه عامه في اللغه الانجليزيه على خاطر الكتب صعب متحقق يا صعب انا حتى فما حاجات يقراو فيهم احنا نقولوا باللونجلي ايرليفنت ما عندها حتى مش باش يعاونوه في شيء
0: احنا راهو عدد كبير من التوانسه اللونجلي نتاعهم اونجلي ام بي سي 2 معناها وقت حاله الام بي سي 2 تعدي في الافلام والسوتي تخاج بالعربي يتفرجوا خاطر سيتي دي فيلم داكسيون وفيهم عندهم لي دووا دونك يتفرجوا عليهم تعلموا الانجلي بالسمع وبالقرايه نتاع الترجمه اللي ماشي ديما صحيحه
1: كانوا فما دي لابوراتوار قبل احنا في عهدنا تو ماك تعرف
0: خاطر تاع لونجلي اي تبع عندك الكاسك وتسمع الكلمه وتعودها
1: اي تو النومبر كبير نتاع ليتيديون لي زيليف بلوتو فهمت ان شاء الله معناها انا نطلب يسهلوا لهم شويه يسهلوا لهم خاطر فما حاجات يقراو فيهم الا مش باش يصلحوا لهم بالكل بالكل تو ولا صغير 18 طون بلا تعطيه انت بويم تاع شكسبير
0: وانت اللي تيغاتور معناها ماشي اللي تفيدو
1: مش هذيك فهمتي ان شاء الله يسهلوهم خاطر ابريتو احنا عندنا أساتذة ممتازين فهمتي مستوى عالي فهمت حتى الأساتذة معناها
0: يلقاو يلقاو سؤال أسهل باش يوصلهم المعلومة لا والمهم أنه معناها الأخطاء سواء اللغوية وإلا في التركيب وإلا حتى لي فوتوغراف يقع التدارك نتاعهم في النسخ الجاية
1: إن شاء الله
0: في الطباعات الجاية دونك إن شاء الله يقع التواصل معك على
1: شلي كان يتصلوا بيا ويحبوا نعطيهم نعطيهم كل أنا عندي كل
0: يعطيك الصحة سي بورك
1: وافيك بليزير
0: باهي هذه النصيحة الأولى تحفظ تتكلم أونجلي باش تنجم تكومينيكي في لي فواياج نتاعك غير غير اللغه باش ننصحوا نرجعوا للسؤال اللي حلينا به البارونتيز هذه
1: مثلا واحد كي باش يسافر لازم يهز معناها نقولوا سوفيزامون دارجون ماك تعرف خاطر فهمت فما حاجه اخرى ممكن فما بلدان حاجه مهمه هذه بون ما يعملوش بتسوس مازال
0: ما عادش يستعمل كاش
1: اي معناها ما ياخذوش كاش
0: هذيك مشكله كبيره تولت عندنا بالنسبه للتوانسه
1: معناها ما نعرفش انا ما ندخلش في الامور هذه لكن صعب على التوانسه كي باش يسافروا خاطر سي فري يمشيوا للبنك ويحطوا لهم فلوس على الكارت لكن فما برشا شركات ولا ستورز معناها دي ماغازان كي تمد الكارت هذيك ما تتعداش خاطر هذيك لا هي كارت دو كريدي ولا هي كارت دو ديبي
0: سي اون كارت سبيسيال الوحده نتاعها وتمبوريير مؤقته
1: سورتو اللي باش يمشي مثلا لوس انجلوس معناها اذا كان ماشي وحده معناها بون اون فامي ولا حاجه يلزمو يكري كهرباء
0: كاليفورنيا باش تكريها ما تنجمش تكريها كاش
1: فوالا ما يقبلوش كاش ما يقبلوش كاش وقتاش يقولوا انت تحط كارت دو كريدي وقت اللي ترجع السياره
0: يرجع لك المونتون نتاعك ولا الديبوزيت
1: ترجع الكهرباء كارت وتخلص كاش فهمت خاطر هو كي الكارت دو كريدي عباره على
0: ضمان
1: ليه صحيح تمشي المكسيك ولا ما نعرفش وين وتخليه
0: أبار حاجه اخرى جبتها على كارت وكل شيء أبار انه المونتون بيدو نتاع لوكاسيون تويسيك اليوم ولا معناها انسوفيزون معناها 6000 دينار ما تبدلتش من 2009 ولا 2010 نعرف الظروف الاقتصاديه والكل ولكن اليوم بالانفلاسيون الموجوده وبالاسوام الدنيا اللي غلات معناها 1700 ولا 1800 دولار
1: حاجه كبيره
0: حتى شيء ما تنجمش تخليك جمعه في معناها في اقامه لايقه وتاكل محترم اتسيتيرا في اي وجهه من الوجهات جبت على امريكا مثلا ولا حتى بلاصه اخرى معناها بالحق اليوم ولات فما مشكله اللي زلنا نخمو فيها معناها
1: شويه الحقيقه شويه لكن ما سياسة الدولة ما ندخلش
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتطور في في في, في, في, في الفترة الجاية وتتحل إشكاليات نتاع لي كارت نتاعنا زاد هذه مشكلة أخرى فبرشا دول في العالم اليوم يقول لك عندنا سنين ما شفناش الكاش فما سامحوني في الكلمة معناها ناس اللي تطلب في الإعانات في الشارع وكي تجي تحب تمد لهم مثلا سافرت باش تمد لهم بالكاش يمد لك التليفون نتاعو باش تصب له ولا يمد لك تي بي يو باش تعدي الكارت معناها طالب في الشارع معناها يحب على الاعانه فما برشا دول ما عادش تستعمل الكاش كريمو
1: والله انا نذكر مره والله
0: هذه عشتها انا نحكي عليها
1: معايا حتى اصحابي نحوسوا في سنتر كيب تاون حبينا ناخذوا جلاس ما في شيء 3-4 دولار كيف راه ما يقبلوش كاش والله ما حبوش يبيعونا ما هذوك بخاطر ماك تعرف في لافريك دو سود معناها يخافوا ماك
0: يخافوا ما سرقوا يخافوا من الفلوس المزوره زاد
1: لي زوتيل زاد لي زوتيل حاجه مهمه انت كي تاخذ تيل مثلا نحكي عن عام على امريكا تحط اي تحط كي توصل كي توصل لازم تخلي الكارد دو كريدي
0: هو اصلا كي تعمل ريزرفاسيون اون لين يبلوكي لك المونتون نتاع ليله في على على على السولد نتاعك ما ينجمش يبلوكي معناها خاطر الكارت ما تتعداش
1: بالضبط وهذا برشا اللي رجعوهم فما حاجه بربي تحب اقولها خاطر فما دي زاجونز فواياج مره معناها عندي صحابي كانوا باش يمشيوا لاس فيغاس وتبدلت في اخر لحظه اللي لازم يردوا بالهم باش يكريوا مثلا اون شامبر في الاوتيل فما حاجه ما يعرفوهاش التوانسه يسميوها ريزورت في مثلا قبرشه توانسه انت تدخل الانترنت وتشوف مثلا

0: ما هوش تاكس.
1: ملا
0: ريزورت فيه هو انت كخطر غادي في الوتيل باش تستعمل التليفون، باش تعمل سال دو سبور، باش تعمل كازينوات وكل شيء، هذاك دخلوه فهمتي. دونك برشا يشوفوا البري رخيص، لكن اون رياليتي
1: مش هذاك اللي خلصه. سي سي سي سي لي سيرفيس اسوسيي.
0: اي
1: لا انت باش تخلصهم كي تقيم في الوتيل هذاك.
0: توت افي، لكن انت ما يعطيك الشامبر بورتون تلقاها مخلصها من تونس، اللي ما تخلص الريزورت فيه.
1: داكور اوكي،
0: ما هوش تاكس، تاكس اكسترا، التاكس داخل في البري كي انت تعمل
1: في اللي خلص بيه
0: ريزرفاسيون.
1: دونك 15 دولار اللي انت خديت بها البيت هذيك فيها معناها اول تاكس كومبريز، معناها التاكس موجوده داخل السوم
0: داخله، وتزيد تخلص هذاك
1: ريزورت في اللي هي اللي انت باش تستعمل
0: على 40 دولار
1: أي في الليله.
0: في الليله بيان سور، في الليله بون مش واحد لا شومبر
1: لا شومبر
0: لا شومبر. وغادي حاجه باهيه في امريكا، ما يمشيوش بال
1: بار شومبر،
0: يمشيو يمشيو بار شومبر،
1: خاطر شومبر شومبر وحده معناها ما فيهاش لا ماكله لا فطور لا حتى شيء. دونك تخلص تخلص البيت
0: بالضبط،
1: استعملها واحد ولا اربعه كيف كيف. والفروشه كبار صح، هذه اربعه يرقدوا في البيت
0: عندك كينج سايز، كينج سايز ولا
1: سيرتو لي موديل والواحد. دونك
0: موجود فهمت. دونك وقتاش تمشي معانا؟
1: وقت ما نحب الفواج جاي فين ان شاء الله.
0: والله باش نمشي بحذا ولدي ان شاء الله
1: لامريكا.
0: اي ولدي في هيوسن فهمت شي، ومغادي ان شاء الله نمشيو لطوكيو.
1: داكور،
0: خاطر لافونتاج في طوكيو فهمت شي، عندك طوكيو هونغ كونغ ما غير فيزا فهمت شي، دونك سهله فهمت. بون هو فول تقريبا
1: يوسن في في لتا دو واشنطن، لتا دو
0: لا يوسن في تكساس.
1: اه في تكساس اوكي لوتا. دونك
0: اي غادي فهمتي ان شاء الله نمشي بحلي
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اليوم الولايات المتحده الامريكيه التاشيره نتاعها على برشا جنسيات ومنها تونس تحط اون كوشون دو 15000 دولار.
0: هو مش كل 15000 دولار، انا مش ندافع راه
1: نحكي اي نحكي وجه على الواقع الموجود.
0: انت باش تتعدى يتعدى لونسيتي نتاعك
1: داكور،
0: اللي معناها مش حابينو ديريكت مو يجي يغليو له فهمتي. ساعات يعملوا الكوب اللي حطوا له حتى 5000 دولار
1: داكور،
0: هكا ديبوزيت يسميوه
1: اي كي تروح تاخذهم
0: ان شاء الله يقولوا ان شاء الله معناها تسهل. خاطر انا مثلا عندي حتى اخواتي يحبوا يمشيو معناها ما نجموش يعملوا الفيزا فهمت، صعبت شويه لكن لعل دون
1: على الحكايه هذه ان شاء الله في الفتره الجايه تتسهل شويه ان شاء الله.
0: كومام امريكا تقعد ديستيناسيون باهيه للفواياج
1: صحيح، من تري بون ديستيناسيون. الميساج اللي تحب نكتبو بيه اللي قالها اليوم سي براوي، انا فرحان برشا بحذانا.
0: يعيشك يعيشك وانا زاده بارك الله فيك.
1: الله يخليك
0: ما تتكش فهمتي
1: اي فرصه،
0: وصافي بليزير صافي بليزير، وان شاء الله الساده المتفرجين والمستمعين معناها استفادوا
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله مرحبا بك ديما، كل مره تكون بحذانا نحكي كل مره على شلاف الفترات الجايه على وجهات مختلفه والتجربه نتاعك في الوجهات هذيه، كيفاش نجموا نمشيو لها، كيفاش نجموا نتحكموا في الـ في الـ في الـ في الفواياج نتاعنا، كيفاش نجموا نعملوا رحله اقتصاديه وفي نفس الوقت اون بروفيت او ماكسيموم. ان شاء الله في لقاءاتنا الجايه كل مره ناخذ تم نحكيوا عليه مع بعض.
0: سي براوي الله فيك
1: نورنا بحضورك، ومع سي براوي السوسي نورنا بحضور اليوم نفاول لقانا اليوم في فواياج فواياج. ميرسي منير سمية ياسمين، تحية لكم الكل وين ما كنتوا موجودين. مبقى لي كيفاش نقول لكم في الأمان وباي باي.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا ما نشكيو، كان جغرافيا ما نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول،
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هب
4: لفظ. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مشروع التعاون المتعلق بتنقل الممرضين التونسيين نحو ألمانيا مثل محور جلسة عمل انعقدت بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ووفد من الشركاء الألمان بحضور ممثلين عن وزارة الصحة. واتفق الجانبين خلال هذا الاجتماع على إطلاق مرحلة نموذجية لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحية الألمانية، تقتصر في البداية على 20 ممرضا تونسيا فحسب، وذلك بهدف تقييم العملية والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته وفق ما أعلنته اليوم الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعبر لدى مشاركتها في نقاش العام لمجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورتها 63 عن دعم تونس التام لولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في وجه الحملة العدائية التي تتعرض لها من قبل الكيان المحتل ورفضها للتدابير الانتقامية المسلطة عليها. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الضيافة أي الفندقة تطمح إلى رفع نسبة النساء في القوى العاملة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 9% حاليا إلى 20% بحلول سنة 30 و2000. ونظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حوارا رفيع المستوى حول تعزيز عمل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة حكومات ومؤسسات مالية دولية وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف حشد المزيد من الشراكات والالتزامات الملموسة لتسريع زيادة عمل النساء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مجلس الأمن الدولي يدين اليوم تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين. وأعربت دول الأعضاء في المجلس في بيان عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه مثمر للغاية للولايات المتحدة والصين، قائلا إن أمورا عظيمة ستحدث في أعقابه. والتقى الرئيسان في واشنطن وسط اهتمام بمستقبل التفاهمات التجارية بين البلدين والتعاون بشأن الذكاء الاصطناعي.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
8: جوهرة FM.
7: الدنيا
8: جوهرة FM.
9: جوهرة FM.

0: الأربع وخمسة دقائق على شهر فام. مرحبا، أجمل تحياتنا ليكم تلقى سلامة وين ما كان يوصلكم صوتنا على ليزوند فام. نسلم برشا على الناس اللي يشوفونا على جوهرة تي في ساعتين من زمان في أنتيبيوتيك إن شاء الله من توا حتى للستة متاع العشية. أنا رامي مكلين في الإعداد والتقديم في تعويض زميلنا سامي بن نور إن شاء الله يرجع بداية من نهار الاثنين. بون ويكاند للناس اللي مروحين، نهاية أسبوع سعيدة مريحة، ترتاحوا شوية من تعب الخدمة، نقعدوا مع العائلة نقابلوا الصغار الكبار. دونك على امتداد ساعتين من زمان عنا برشا ضيوف، ولكن فرحان مع جروب اليوم. البارح كانت تميزت في حلقتها الأولى وجاوني برشا ردود فعل طيبة بعد الحلقة من مدينة ثقافة اللي هي حومتنا هذيك. دونك فرحان برشا كنا معانا في الساعتين. لبنى نعمان، لبنى مرحبا. عسلامة،
1: مرحبا بيك واللي سمع فينا الكل، وميرسي على الإطراء.
0: صافا
1: صافا،
0: باهي الامور؟
1: صافا
0: ماشي. جاوك ميساجات تليفونات؟
1: اي جاوني برشا تليفونات وميساجات وفرحوني هكاكا وصافا، معناها خديت نوت نسمى باهي.
0: هذا يفرحنا برشا، واحنا قداش نحبوا اللمه هذه تكون اربعه وخمسه وستة على الطاولة والناس اللي عندها ما تضيف وعندها ما تقول. أنا ديما عندي لوم على الفنانين اللي يقول لك أنا ما عادش نحب نظهر في الميديا ونظهر كان وقت اللي عندي الموسيقى. أنا ديما نقول وقت اللي هما يغيبوا فيظهروا حاجات أخرى تكون أقل برشا، فيظل مسؤولية الفنان يزمو يتجد ويدافع على أفكاره ويثري الحوار بتعليقه بأفكاره هو باش نجمو توصل المساجات، على خاطر كي مش نعملوا على الانتاج هكاو قداش ننجو احنا في تونس
1: بطبيعة رامي. أما زادا نقولوا هنا وهنا، خاطر مش في البلايس الكل زادا الحقيقة. أنا كي مش أنتيبيوتيك يعني نخمم برشا، فمتخاف نخاف، خاطر لازم تكون مع إكيب ديجا تتبادلوا نفس الأفكار نفس التوجه، ما تلقاش روحك انت ديفازي.
0: فهمت خاطر نحكي على هذوك
1: صحي فوالا. دونك اما زاد الارتيست مهم انه هو كي نجم يعمل حاجه نجم يقدم حاجه يكون رايه والا كلامه وحديثه عنده قيمه وعنده نفع للناس، فازي يعملها معنا.
0: سليم بوصفاره، مرحبا سليم.
2: مرحبا مرحبا مستمعينا، وان شاء الله نهايه اسبوع باهيه ويكوند مزيان ترتاحوا فيه تتفرهدوا وتقعدوا مع صغاركم سورتو تعدي وقت دو كاليتي مع صغاركم، وان شاء الله نعديو ايميسيون باهيه. وكيف كيف جاو دي روتور باهين برشا على لبنى الانتداب. هو شوف وراه يقول لك الليغاسي نتاع ليميسيون هذيا باهيه بتاريخها بالقديم بالجديد بالوجوه القديمه بالوجوه الجديده وكل وكلنا معناتها نحاولوا نخلقوا اون امبيونس باهيه للمستمعين.
0: يلا دوك برشا موزيكا باش ترافقكم في حلقة اليوم وبرشا ضيوف زادا مش بنلعبوا برشا كويس في هيا بينا نلعب. من البداية نبدأ بي كواد نوف.
3: كواد نوف كواد نوف
0: ليتس فيرست. لبنى نعمان، لبنى شنو عنا في أول كواد نوف؟
1: أول كواد نوف يا سيدي هو لافير متاع تيليزون أوريليان اللي هو كاتب يعيش في كندا والكتاب متاعه اسمه سيتي سا أو موغير، اللي أنا اليوم اكتشفت الحكاية عن طريق صديقتي نهلة زيد اللي هي كريتيك لتيراتور وأستاذة جامعية وزميلة زدا ممثلة،
0: نجولها تحية،
1: نجولها تحية كبيرة. قريت اللي هي كتبت أرتيكل على لافير هذه، دونك حكيت مع وقريت الارتيكل وكل شيء فهمت اللي هو صارت عليه حملة كبيرة على أساس اللي هو الكتاب متاعه هذا اللي خذي عليه جائزة من خذي عليه بخي فناك وترشح للبخي غونكور وترشح البرشة دي بخي مهمين بخيستيجيو في العالم تاع الليتيراتور، اتهموه دي زانترنوت اللي هو معامله بالذكاء الاصطناعي. وبيان سور لافير هذه عملت بوبلي كبير، معناها اللي هو اول حاجه من الحاجات الخايبين اللي صاروا انه اليوم الاكاديمي غونكور هبطت بيان اللي هي خرجته من ديجا من الليستا اللي هي حاجه ياسر ظالمه وخايبه، وبرشا من زملائه تعاطفوا معاه منهم داير نهلة زيد اللي هي كتبت عليه الارتيكل هذا اللي هو يعني قاعد يتعرض الحمله نتاع غاسيزم اول حاجه. ثاني حاجه اللي هي حمله ما عندهاش ادله، يعني الناس الكل اللي هبطوا ديز ارتيكل عليه ووقفوا معاه قالوا مثلا اللي هو بعث لهم لينات، يعني عندهم كانوا يتابعوا في البيريود اللي هو يكتب فيها في الكتاب. دونك هو دفع ضريبة نجاح الكتاب هذا اللي يتباع في 30 ألف نسخة في العالم على خاطر فما اون افير نتاع غاسيزم وفما اون افير نتاع زاد ضرب تحت الحزام اللي هو موجود في لي دومين الكل يظهر لي في النجاحات الكل في العالم. واللي انا ظهر لي حبيت نحكي عليه على خاطر يعني اول حاجه كيفاش نجموا نسحلوا حد على ريزو سوسيو وما عندناش ادله شافيه وضافيه اول حاجه. ثاني حاجه كيفاش الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات هي كريديبيليتي نتاعها اكثر من المفكر بيدو معناها نجمو المبدع نشككوا فيه وما نشككوش في الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي قاعده تاخذ في الافكار من المبدعين
0: اساسا
1: معناها تلم في الافكار من المبدعين. وكيفاش نجمو نسحلوا كاتب ولا فنان ولا اي انسان على ريزو سوسيو احنا ما عندناش متاكدين من المعلومه.
0: وهذه المشكله الكبيره اللي احنا نقراو ثلاثه كومونتيرات الاولانيين ونمشيو معاهم في الموجه ويولي كلي فادو بول دو نيج.
1: فوالا حاجه مهمه نحب نقولها سمحني سليم مهمه ياسر نحب نقولها للتليباتي بيني وانا سليم بتخدم اليوم معناها والحمد لله هذايا مؤشر باهي ويفرح ياسر اللي هو زاد حب يحكي في الكواد نوف على نفس الموضوع هذا دونك نحبه هو زاد يعطي رايه اكثر.
2: ايوا لبنى سبقتني بدقيقتين في اقتراح في خذيت الموضوع
0: من كان الاسرع اخويا
2: من كان الاسرع
0: بك اللي يحكم
2: هو شوف سي ان ديبا كبير ياسر حكيت الانتيليجنس ارتيفيسيال خاطر عملوا رجعوا له حتى لل معناتها الكتب كتبهم اون 2011 و 2014 باش يشوفوا طريقته معناتها كيفاش ياخذ في الافكار كيفاش لي سيتاسيون اللي يستعملهم معناتها تحل ان ديبا كبير في فرنسا على الى اي حد تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي في الكتابه اللي هي حاجه مش باش يهربوا منها الناس اما كيفاش معناتها كيفاش نجم تاسس قواعد اللي تخليك معناتها تنجم تكتب بطريقه تحترم بها للناس وتنجم تبيع افيك ايتيك. دونك هذا هو لا كيسيون اللي توا سي ان ديبا سكي بيان معناتها في البلدان هذه كي يحلوا ان ديبا صحيح تصير لا بوليميك وتصير الجوجما في لي ريزو سوسيو كل مي بعد يعرفوا كيفاش يبنيوا باش يحطوا معناتها لي بون باز باش يعرفوا كيفاش يواصلوا مش كيف نحن تقف في عركه على في ديسكوسيون فيسبوك
0: بعد حتى لو يطلع ما عنده حتى دور الذكاء الاصطناعي تقعد لازقه هذيك.
1: لا هو في البلدان اللي تحترم نفسها يصيروا حاجات باش ياخذ حقه هو المادي والمعنوي نتصور هو كان يربح ام بروسي ولا حاجه باش يدافع على روحه هو اكيد باش يعوضوه اكيد باش يعتذروا له مش كيف نحن هكا كليها على راسه.
2: إيه لو كود كوم قوي ياسر خاطر نقول لك حاجه كان احنا
0: ممكن يخدم الكتاب تقول الناس تحب تاخذ
1: كما صارت هو الكتاب هو الكتاب عمل سكسي كبير ويحكي اللي هو اللي تري بويتيك الكتاب معناه فما ناس حتى الناس اللي قرات اللي دافعت عليه مثلا في لي كومونتير والكل يقولوا راهو الي تري بويتيك ما نجمش يكتبوا تكتبوا ماكينه معناها خاطر الماكينه تنجم تشبه الحاجات اما ما تنجمش تعطي صور شاعريه كما انسان كاتبهم عايشهم هو ستان ايسيان ويعيش في كندا وانا الحقيقه معاها النظريه هذيك نتاع
0: قايت الفياقه تو احنا راهو عندنا الفوضى الخليقه شويه في الايميسيون نتاعنا واللي يسمعونا يعرفوا شويه اللي حافظين شويه الحاجات دونك مش هكا مع الفياقه يوفى وقت الكواد
2: ما تنحيهاش الفياقه
0: ونمشيو سليم شنو عندنا في كواد نف؟
2: انا كواد نوف باش نحكي على الاندستري دو لوكس معناتها الحاجات كيف الفاخره هكا حاجات الفاخره اللي هي معناتها قاعده تسجل في نسبه قاعده تطيح في المبيعات نتاعهم وهذا علاش على خاطر الجينيراسيون زيد اللي هي جينيراسيون طولي عمرهم من 14 ل 29 عام اللي هما ولاو ما عادش شو يعطيو اهميه باش يشري حاجه دو لوكس مش معناتها راهم البويكوت ولا ضد شريان يقول لك انا مثلا ب 1000 يورو باش نشري صبات ولا نشري ساك ولا نشري حاجه انا ب 1000 يورو هذيك نجم نعمل نشري بها برشا حاجات وحتى لو كان عندي لي مويان معناتها انا نحب جو كونسوم دون فاسون ريسبونسابل معناتها اللي هي راهو خاطر نجموا اون كريتيك لا جينيراسيون زيد في حاجات مي زيد راهم فايقين وراهم معناتها سابقين لي جينيراسيون اللي قبلهم وعندهم يعلموا لي جينيراسيون اللي قبلهم معناتها انت ساعات واحد جينيراسيون زيد تقعد معاه تمبريسيون معناتها يهزك في تحليلات وفي تخمام انت ما يجيش لبالك تقول والله في فينالمون احنا عندنا باتش قديم فوالا هو فما ميزاجور خلينا نسمعوهم خلينا نتواصلوا
1: يلزمنا داير نسمعوهم.
0: انا على نفس الكرسي نذكر كان بحذانا القدير توفيق جبالي وعلى مسرحيته الجديده الانسان الرابع يقول من احسن وأرقى التحاليل اللي قريتها واللي تبعثت لي هي من جينيراسيون زيد، هما فهموا شنو نحب نقول انا من خلال العمل.
1: سي اون جينيراسيون تري انتيليجونت و اوفيرت على العالم معناها، يعني على المعلومات وعلى
2: لا، واللي اهم لبنى مي معناتها ما عندهم حتى مشكله باش يبديو رايهم، باش يقول لك ما عجبنيش ولا باش يعبر اللي الحاجه هذيك ماهيش ماشيه معاه، اللي هي راهو كنا نعيشوا ومازلنا معناتها الجينيراسيون الاخرين يعيشوا في ان سيستيم تري كونفورميست، نحبوا نظهروا معناتها هذا يصير وهذا ما يصيرش، وكيفاش تقول ليه على هذيك، هما يعبروا من غير حتى قيود.
1: وي انا عجبتني داير الفكره، معناها اللي حكيته توا انهم هما قاعدين يخموا بالطريقه هذه بارابور لي مارك دو لوكس هذيك، على خاطر مهمه توا انهم يكونوا عندهم وعي اللي لذيك في برشا ماركتينغ، في برشا تحايل بالنسبه لي انا، معناها خاطر ساعات راك تنجم تلقى قطعه مشغوله باليد خير برشا من حاجه مكتوب عليها اسم ماركه معروفه عالميه، وليت الحكايه فيها اوبسيسيون خاصه عند لي سيليبريتي والفنانين. اللي هذه لابسه سانتور حطت لي فيها دراشكونو، حاط مريول حط فيه قد دراشنو كبيره، معناها وليت فيها برشا فيس، معناها اللي هو يظهر لي انا تافه، معناها انك انت ساعات تساهم في انك تاخذ حاجه وقاعدين يستغلوا في عمال ما نعرفش، فما بلاد يخلصوا فيهم في 2000 وهما الساك يبيعوه بمليار. معناها موش انساني الموضوع. دونك مهم برشا ان هذه الجينيراسيون عندها سيت كونسيونس.
2: باش نختم
0: في 30 ثانيه
2: هو
0: المعوض شوالي صعيب توا
2: يقول لك حاجتين، يقول لك انا نشري حاجه بقيمه معينه وهي تكلفتها ويرجعوا شافوا معناتها هما اللي زون ديكورتيكي سا هذه الحاجه معناتها اللي خدموا عليها معناتها سي با ماهيش جايه من حتى شيء،
1: من فكره جايه،
2: من فكره جايه.
0: باهي يلا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى، وانا اخترت نبدا باغنيه ديديكاس للوالد سلم عليه برشا ان شاء الله يسمع فينا ويشوف فينا، هو غدا غدوه عنده اوبيراسيون صغيره ان شاء الله
2: لاباس
1: ان شاء الله لاباس.
0: وانا اخترت نبدا بصوت تونسي نحبه برشا، مهدي عياشي غناية البابا غستي بانشي على شهر فيم الدنيا وما فيها.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: هذا صوت المميز الجينيريك الميني سيري ابتداء من اليوم على منصة سيريات ومن بعد على نسمة ورثة النار بصوت ممتاز. هي صديقة، هي ممثلة موهوبة، نتوحشوها برشا. سماح سانكري، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، عايشك عايشك على الكلام الحلو.
0: توحشناك.
1: عايشك، حتى نتوحشكم برشا برشا.
0: صباح
1: الحمد لله. صباح
0: ومعنا في البلاتو محمد حمادة، اكتشفتوه يظلي عموم الناس من أريير القدام، ولكن هو يقدم في المسرح في برشا حاجات ممتازة، وتو نحكي بعد شوية. هو من ضمن أبطال العمل. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيكم. مرحبا بكل مشاهدين المستمعين.
0: ثاني مرة بحضنا.
2: ثاني مرة.
0: إن شاء الله الجايات كتير كتير كل ما تبدأ فما أعمال.
2: إن شاء الله.
0: دوك اليوم ابتداء من اليوم 25 سبتمبر الموعد مع أول حلقات الدراما القصيرة ورثة النار، العمل الجديد على نسمة ومنصة سيريات، إخراج زياد بكار، قصة وسيناريو وحوار لطفي المشري. التفاصيل مع ضيفينا اليوم. الموعد تستناو فيه، فما شوية تراك رهبة، نسمة بدأت تخدم عندها مدة للكوم، تستناو مطمئنين خايفين كيفاش؟
1: هو بتبيع الخوف ديما موجود الحقيقة، معناها أنا واحدة من الناس أي عمل ما تكون مشاركة فيه ونستنى باش نتفرج، ما زلت ما نعرفش النتيجة شنو انطباع المشاهدين، سورتو ميني سيري ديجيتال اللي هي معناتها ما تشبهش البرشة للأعمال اللي تتعدى في التلفزة، وكان عندي تخوف سي نورمال، حاجة جديدة عليا، حاجة مختلفة تماما على اللي عملته قبل، ممكن نستنى على أحرم الجمر.
0: أيوة
2: انا يظهر لي من التسعينات، مانيش خارج
0: والله. مكتوبه قدامي محمد، انت من التسعينات،
2: بداها من مسلسل وادي الباي رير قدام جينا لهذايا خوش قديم للدرجه هذه.
0: انت سالت المخرج هذايا ولا
2: لا؟ ما نعرف، ما تشوفونيش في دور اخر.
3: هذيك الازمه نتاع الممثل في تونس.
2: اختاروني كيف الازمات
3: الازمه نتاع الممثل في تونس اللي ديما جينيرالمون يعاودوا، يعني ديما يبداو في زون دو كونفور في علاقه بالممثل اللي نجح فيه الدور، دونك نعاودوه مره واثنين وثلاثه. الممثل يعمل ثوره يقول ملاك هاو يزي في البركه.
2: والله بالعكس بالعكس، يمكن عندي الحظ اني باش معناتها نمثل حاجه معناتها قديمه في التسعينات، خاطر يمكن مثلا حاجة في التسعينات عشتها ويمكن الادوار اللي خذيتهم حسيتهم خاطر عشت البريود هذيك، فهمتني؟
0: ويقعد يظل الممثل عنده الحق ويقبل ولا يرفض. في تونس ما عندناش برشا هذا،
3: ما عندوش ياسر سو كونفور الممثل، معناها في الاخر يحب يخدم هو ويحب يمثل، يمارس المهنة اللي
0: حتى في مصر اللي هي الماكينة الكبيرة العربية. انا نتذكر حوار الحسن حسني يرحمه يقول انا كنت كي جي دور ما هوش حلو نرفض، الثاني اللي بعده ما هوش حلو نرفضه، الثالث حتى لو كان هو اتعس من الاولين الاثنين نقبل.
3: اي خاطر
0: ما نجمش نرفض ثلاثه ادوار ورا بعض،
3: سينو بعد باش يتكيوك يقول لك
1: في تونس دور يا ترفض
0: يا تقعد
1: يا تقعد، كان رفضت وما شعيته.
0: خليونا في ورثه النار. سامح، شنو نجمو نعرفوا عليه العمل هذايا اللي بارتير من اليوم باش نبداو نشوفوا الحلقات نتاعو، واللي هو حاجه جديده علينا في تونس، هي تجربه ثانيه يظهر لي النسمه لي ميني سيغي هذوما اللي عدد حلقات كبير ولكن الدوري نتاع الحلقه يكون قصير.
1: به ورثة النار هي معناتها تتناول قضية الورثة اللي نحن ديجا نعرفوا العائلات التونسية أغلبها معناتها تعاني من حكاية الورثة، كيموت البو دونك ديما فما صراعات بين الصغار والأم والعمام والخالات وكل، دونك ديما فما صراع كبير على الورثة. ورثة النار تتناول الموضوع هذايا والقضية هذايا. أنا باش تشوفوني في دور ليلى، دونك ليلى المرأة في التسعينات وباش تشوفوها في الحاضر زادة. ليلى المرأة الحنينة، الأخت اللي تحب أخواتها وماذا بها ديما كسيلة الرحم، وماذا بها ديما أخواتها ملمومين، ماذا بها زادة أمها تكون موجودة، ماذا بها كل شيء متى كما نقول نحن الميراث وكل مقسم بالشرع وبالدين. تلقى روحها مع خو ظالم وخو يحميها. دونك باش نشوفوا برشا صراعات بين الخو.
0: هو ظالم على يمينك ولا ليه؟
1: لا لا هو اللي مساندني خويا، دونك مساندني هو اللي باش يحميني ديجا، وباش نشوفوا برشا فما برشا قلبات مع ليلى، معناتها في نفس الوقت خاطر هي باش تكون ناقمه زاد على الوضع وعلي باش تعيش وباش تطيش في الشارع، باش تعاني كامراه وحدها مع طفله صغيره اللي هي ديجا زوجها تخلى عليها، دونك تلقى روحها بالرسمي تعاني من الجهات الكل. وحبش نحرق الاحداث باش يصيروا، ما باش نشوفوا ليلى هكا وليلى هكا، ليلى الحنينه وليلى الناقمه وتكتشفوهم.
0: فرحانه بها ليلى؟
1: فرحانه الحقيقه.
0: هي المهم شفتي
3: باريس ان رول فيه، معناها
1: في خدمه
0: محمد. هاو بدلنا شوي، هاو الحنين وخير في التسعينات، اما خير
3: هو خير وحنين يظهر خير هو طيب يجي كان طيب يظهر لي يعني. انا يجيب بيان سور شرير زيادة اما و... اما اكثر هكا طيب ليه مش نسكرش عليه ولا يعيطوا له كان في الطيب يقعد زاده الشرير
0: خلي يعيطوا له
2: بالعكس
3: تحب ادوار الشر انت
2: مش هكا
3: انت بديت بادوار الشر
2: اسمعني هو العمل هذا وقت اللي انا عيطوا لي على اساس باش ناخذ دور الخوش الرير فهمتني وقتها جربت مزوز وبيدو معناتها المخرج معناتها حار قال لي انا وليت شوف وين ترى روحك قريب مش اكثر وين ترى روحك قريب ولا اكثر ولا اللي تحبذ انت انا قلت له بما انه انا خارج من دور شرير في اريار قدام
3: خنكسر
2: خلي يشوفوني معناها في شخصيه اخرى شخصيتي الطيب وكانت هكا كيف كيف كما قالت لك سماح سماح هي بالنسبه لي هي معناتها باش تكون عندها صراع مع اخوها الشرير وباش نحميها انا انا تو باش نكون الحامي نتاع نحمي
3: ليلى
2: ليلى
0: مش سماح
2: ليلى بالطبيعه انا باش تكون باش نكون في دور المنصف الخو الطيب اللي يوقف مع اخته المنصف اللي ينصف والله هذه يمكن يمكن
0: يمكن في ناس لطفي المشري لطفي المشري اللي هو اللي عنده
2: نوجه له تحيه
0: طبعا
2: منصف هو باش يكون معناتها طيب باش يكون معناتها واقف مع امه مع اخته مع بنت اخته في لحظه ما معناتها باش يتقلب بقلبه واحده انه معناتها باش يخرج الشر اللي فيه وقت اللي معناتها يلقى اخوه قاعد يظلم فيه ويظلم في عائله كامله.
0: هو ساعه من خلال كلامك نحب نحيي المخرج انا اللي يسمع الممثلين ويناقش معاهم ويخيروا بين شخصيتين ونحييك انت خاطر ما جبتش كالكولاتريس وعملت ورقه وستيلو وقلت هذا قداش فيه من نهار تصوير وهذا قداش فيه من نهار تصوير برا نختار هذا خاطر فيه ايامات اكثر حبيت تبدل من شخصيه لشخصيه لهذا مهم الممثل يحب يتلون ويحب يتحدى روحه ويتقدم للجمهور في شخصيات مختلفه.
2: والله كلامك حق
1: ودوري يمسك معناتها بالرسمي تحس روحك تحب تأديه مش جست اكثر نمبر دي جو حاجه تحسها
2: يمكن الحاجه الزياده اللي خلتنا معناتها نحسوا روحنا مرتاحين واللي معناتها تقمصنا الدور بالكدا انك معناتها لقيت راحتك في البلاتو بالرسمي معناتها لقيت جو معناتها مع زملائي مع المخرج مع كيف سيناريست اللي حاضر معنا لحظه بلحظه والحمد لله ان شاء الله كما قلت ليلى ما يلزمناش نحرقوا الادوار ان شاء الله تعجبكم.
0: مهم برشا كونوا البلاتو يكون فيه جو عائلي تكونوا متناغمين متعاونين ولا هي صناعة وهي مكينة وكل دقيقة بحسابها وإحنا مطالبين ب 12 سيكونس لازمنا نخدموهم ل 12 سيكونس تفرق نسألكم أنتم على خاطر أنتم في البلاتو
1: تفرق الحقيقة أنا نحب نوجه تحية للإيكيب الكل بالحق خاطر أنا الناس كل تعرف اللي أنا مريت بظروف وفاة الوالدة وقتها
0: إن شاء الله ربي يرحمها
2: في التصوير وقتها
1: عايشك تعيش وتترحموا دونك أنا عشت مشاهد بعد صاروا لي في الواقع بعد نهارين ثلاثة أيام دونك كأنه حاجة ما عند ربي حذرني بكل مشاهد ذوكم اللي خدمتهم بجيش وخدمتهم برشا مشاعر بعد نهارين اتحط في نفس الموقف هذاك ونحس نفس الإحساس دونك نلقى ليكيب الكل معايا شنو ناقصك شنو لازمك وقفوا معايا في الموت الممثلين ليكيب تكنيك الناس كل جيت حتى اللي ما جيش كان على طول بالتليفون ميساجيت معايا ما تلقيت عائلة بالرسمي تفاجأت خاطر ساعاتهم عني استخدم معهم بعد ما ينقطعوا ما تعش تعرف على أخبارهم ولا ميسألوش عليك هذا ملقيتهم عائلة ويقفين معايا خطوة بخطوة حتى كي رجعت نصور خليوني على راحتي كانوا متخوفين شوية إنه نفسيتي تعبة ولا مش تعبة
0: رجعت سماح سامحني
1: نهارين
0: نهارين نهارين
1: نهارين خاطر
0: حداد على الوالدة
1: وبعد قلت لازم الفرق وهما ديجا نهارين هذوكم رتحوني فيهم بعد قلت لهم ميسالش راني نجم نرجع نصور ابخي تو انا عندي التزام
3: بيان سور
1: وزاده معناتها حتى مستحقاتي لاول مره ذي تصير ناخذهم قبل ما نكمل تصوير قوي حتى كان ما تكملش راه ما عنديش مشكله تون تصرف وكان نفسيتك ما تسمعش قلت لهم لا انا بالنسبه لي الناس الكل اللي خدموا معايا يعرفوني نلتزم حتى في موت بابا يرحمه كانت نفس الحكايه بعد نهارين رجعت نصور
3: هذيك مهنتنا عزيزتي
1: هذيك مهنتنا ولازمني نخرج زاده من الحاله هذيك لولا الخدمه ما كنتش نخرج من الحاله النفسيه هذيك خاطر معناتها ان شاء الله ربي يحمي للوالدين الكل ويفضلهم وبالحق الموت حاجه خايبه برشا والفقد حاجه خايبه
0: الله يرحم اللي توفى وربي يفضل الاحياء وما نعرفش نسالك سماح على خاطر انا نعرف زوز روايات معناها نعرف ممثل مثلا اللي توفى والده يحضر الجنازه ومن بعد يطلع سور سان ويقول لك كي نطلع للسين نبرى ونبرد وكل هو واجب نعمل فيه ومهنتي ونعملها بكل حب. وفما شكون من بعد يتعب يجربها
3: ويتعب في الحالات الكل
0: ويتعب. هو كان كانت متعبه
1: هو التعب موجود اما انا الحقيقه ننسى ريت الوقت نتاع الخدمه وتروح تعب ترقد. لولا التعب ذاك وزاد الاحاسيس اللي عشتهم وظفتهم في خدمتي خاطر هو في وفاه الام وفي معناتها اللي عشته الكل
3: حتى تعاونك باش تعمل الدوي معناها كيف اسهل. وزاد كيما قلت لك هي نهرب وراه في الخدمه هذيك تعاوننا ان نعملوا استخدام ثيرابي.
2: قالتها وقتها سماح وقتها قلت لها نحكي مع سماح انت مش تحس روحك مرتاحه ماكش تتقلق. قالت لي ماذا بيا نهرب والحمد لله الحمد لله معناتها وقفنا معاه الناس الكل ونسينا لدرجه انه فما مشهد بالرسمي من المشاهد مسنا بالكدا وقتها. هي انا باش نكون معناتها في وضعيه ما مانيش باش نقولها شنو باش جاني فوالا جاني المخرج قال لي انساها السيناريو ونحبك تعيش هاللحظه هذيك انت وسامح. وفعلا عشناها معناها وقت اللي سامح معناتها خارج من معناتها من الوفاه نتاع الوالده نتاعها هي معناتها تلقائيا خرجت مع عندها وانا اعطتني معناتها حاجه من غير ما نشعر بالرسمي راه بالرسمي حاجه من الله يرحمها الله يرحمها
0: الله يرحمها الله يرحمها سليم.
4: ليه فما ان ديتاي تري امبورطون متفرج ساعات قديش يكون قاسي على الممثل معناتها خاطر المتفرج ما يعرفش شنو اللي وراء شنو اللي صاير ينجم يكون اللي يمثل نفسيته تعب ينجم يكون صاروا له ظروف يهموش ما يغزرلوش هذاك الكل معناتها من حاجه صغيره لبس هكا عمل هكا قال كلمه هكا سايي كيما قبيله نحكيو يسحلوه على لي ريزو سوسيو معناتها اشخاص كان المتفرجين يسمعوا معناتها راهو سي دي زومان هذوما لا ديمونسيون هيومين هذه اللي تحكي عليها انت حتى في البلاتو ولا في التصوير وكل مهمه كي تسمع معناتها كيفاش يقفوا معاك كيفاش يعطيوك الانرجي الباهيه وكيفاش معناتها حتى الخلاص معناتها بالحق سي سي سي اسويفر معناتها الشيء اللي عشته انت.
1: وي وراو معناتها نحن كي نمرضوا ما عندناش حق نمرضوا زيد
3: طبعا
1: بالحق في كل الظروف تخدم. كان عندك عرض مسرحيه انت عندك التزام لازمك تكون موجود. كان عندك تصوير ام بو صغير معناتها بالحق ساعات عبيد تاخذ كونجي من الخدمه نتاعها. احنا ما عندناش حق
3: ما عندناش حق انا مره نغني وندور نعمل خلطه في مشوار ومريضه خاطرني وعندي
0: سامحني نذكر فما دور وانت اونسانت زاد
1: خدمت وانا
0: اونسانت مع كل دور عندك حكايه
1: ورقدت في الكليب وصارت لي مشاكل ورجعت نصور كمان معناتها بالحق
2: حطيت
1: في مواقف وانا بالحق عندي ادمان لمهنه التمثيل بالحق معناتها نحب ياسر المهنه هذه ونعيش بها. انا نبدا بفتره ما نصورش نمرض تحب يبدا عندي عروض مسرحيه نحب ديما وقتي مليان حتى لي بي اف نشارك فيهم برحاب تصدر على الاخر نعاون لي ستوديون خاطر انا كنت كيفهم قريت اوديو فيزويل دونك ونعرف شو معناها ندز واوكا في نفس الوقت انا قدام الكاميرا مستمتعه وشيخه ورغم الظروف ومعايا ولدي زاده مش ساهل برشا حاجات مي المهنه نحبها برشا ونتحدى الظروف وديما تخرجني من الحالات النفسيه اللي انا نمر بهم معناتها لولا الفتره نتاع التصوير هذيك ما كنتوش تشوفوني توا واقفه على ساق بديت خراني دخلت في ديبريسيون بديت خلاص سكرت على روحي ما نعرفوش شنو ينجم يصير اما هذيك خلتني نخرج. مي ديما نقول للمشاهدين انا ساعات نشوفك اللي كومونتير الزايده كون نقول لهم راعيوا ظروف العباد. ساعات ممثل يكون مش في صحنه ساعات يكون مريض ساعات يكون خارج من الكلينيك ساعات توفي له شكون رانا عبيد كيفنا كيفكم يلزم تكونوا عندكم
3: رحيمين شويه
1: رحيمين
0: سامحني ناخذ كلمه انت قلت انا نحب الخدمه هذه تحس هي تحبك
1: نورمالمون
3: يظهر لي
1: حب متبادل
0: الحسين معاذ المخرج قال لي نبدلوا الجو شويه قلت له لا باش نزيد ننزل هكا انا غالب عندي شويه لقم ساعات
1: حب متبادل ما نعرفش معناتها الحمد لله كي نكون نخدم انا جينيروز برشا في الخدمه اللي يخدموا معايا يعرفوني معناتها مش ناقف في دوري وكها ونحب ديما مع زملائي ولا حتى في كوستيوم في باش نعطي رايي في السيناريو ديما عندي كل اضافات وكل شيء ونحس ديما فما القبول معناتها من المخرج ولا من السيناريست ولا عمري ما تحطيت في دور ولا في خدمة ولقيت العبيد متقلقين مني ولا دور مثلا بالصيف عليا ولا بالعكس معني نحس اللي فما حب متبادل
0: إن شاء الله يربي مزيد مزيد مزيد مزيد من الأدوار. محمد حميدة قاعد تقدم بشوية بشوية مع التجربة المسرحية اللي هي مهمة برشا والتكوين المسرحي شفتك شوية في الصيف في عروض شفتك مع معز الجديلي
2: اللي هو
0: في او في مصر. وعندنا حاجه جديده
2: ان شاء الله، ان شاء الله فما مشروع جديد باش يبدا فيه معز الجديدي اللي هو استاذي، اللي انا تكويني بالاساس هي مدرسه 77 اللي قبل ما وقت ما نحكينا وقت قلت لك انا
0: ولد 77
2: ولد بتبيع ابن مدرسه 77 نوجه له تحيه استاذي. كانت بداياتي معناتها في دور الثقافه ودور الشباب ومن بعد وقت مشيت
0: كيفنا الكل
2: بيان سور بيان سور. وعنا مسرحية جديدة إن شاء الله بيانتو معز باش يبدأ فيها وإن شاء الله تكون حلوة كما المسرحيات اللي قبل
0: إن شاء الله يا رب. سميح زيدا نرجعوا للمسرح توارخ تونس وعمل تشكر بالكدا بالكدا في الموسم الفارط في واصل الموسم هذا باش تعدي والحاجة أخرى
1: لا باش يواصل أكيد هما شوية تغييرات باش يصيروا حسب الموجود توا شنو دونك احنا ديما نواكبوا الأحداث. فما تغييرات زادة معناتها في الممثلين شوية، فما ناس عندها التزامات أخرى ما تنجمش تتواصل، دونك نحن توا قاعدين شوية في البرايف نعاودوا نبرفوا مع العناصر الجديدة. وعندنا عودة نورمالمون زادة عندنا سيكل بيانتو في التياتر وفي الحمرة باش يلقاونا، مازال لي دات ما عندناش ماهمش فيكس، توا يلقاوهم على الفيسبوك وعلى انستغرام يجيو يتفرجوا في تواريخ تونس اللي هي كل شيء في الديكالي. تاريخ تونس طريقة حاتم القروي ساخر في إسقاطات للواقع في برشا نقد وفي برشا حاجات من واقعنا توا وتاريخ على طريقتنا نحن معناتها حاجة جديدة وفيه الغناء وفيه الرقص وفيه
0: ورثة النار. قداش من حلقة عندكمش معلومة؟
2: باهي ورثة النار باش تكون 60 حلقة
0: 60 حلقة
1: على ديجيتال
0: على ديجيتال
1: 3 دقائق بجينيريك بتتخ 4 دقائق هكاك الحلقة
0: ليه ليه معناه باهي وباش تذاعوش برشا دونك على على
3: المنصه ميني سيري هي طلعت سيري طويله اما القصر في الحلقات
2: في الحلقات
0: دونك تبدا على البلاتفورم سيريات ومن بعد على
2: تبدا هي اليوم اليوم ومن بعد على نسمة باش تكون معناتها كل نهار سبت
1: حلقة ريكاب
2: للحلقات اللي تعديوا على ديجيتال
0: ان شاء الله يا رب بكل نجاح 25 دقيقة عارف احنا بدلنا الوقت اليوم على خاطر سماح والتزامات وموما لغال هكذا ولا فرحان برشا اللي جيتوا بحضنا نتمنى لكم برشا نجاح وتوفيق وخليكم كلمة الختام قول سماح
1: باهي دونك تابعونا في ورثة النار اليوم 6 متاع العشية وتابعوا زادة كل سبت باش تكون فما حلقة مطولة وهذايا بطلب من المخرج والقناة معناتها حسب ما سمعنا انه معناتها فرحانين بالخدمة واستنيوا لدات متاع تواريخ تونس وان شاء الله جاي خير وانا نحبكم برشا وبحبكم نكبر وفرحانه اللي رجعت معاكم الحمد لله ما عنديش وقت للانهيار لازمني نواصل
0: اشتغل اشتغل
1: اشتغل اشتغل كتير
0: محمد حماده
2: انا نوجه تحيه للكيب الكل متاع قناه نسمه وللمخرج زياد بكاره وخونا السيناريست
0: لطفي المشري
1: نوجه
2: لهم تحيه الناس كلهم على وكل الممثلين وان شاء الله بتشوفوا حاجه مزيانه وان شاء الله نعاودوا تستدعونا تعطونا رايكم
1: للغنيه دونك كلمات والحان وتوزيع اكرم مبروك دونك موجوده هي معناتها على الديجيتال ديجا هبطت معناتها كليب في لقطات من وانا فرحت بهذه التجربه ليا في جنيريك
0: يذكرك بالشهاده هو لو يجي منتج هكا عنده برشا فلوس شوية باليزات يقولك سايب علينا من التمثيل هذايا ويجا نقعد ونعملوا ثلاثة كليبات في العام ونعملوا كارير باهي في الموسيقى شوية عرب نزيد باهين شو تختار سمير؟
3: دودة التمثيل
1: تمثيل أنا تمثيل عندي قبل كل شيء نحب الأغنية مانيش مطربة معناتها عندي إحساس عندي أما نخير إنه تمثيل وعليش لي يكون مع بعض وديجا في المسرح يلقاوني نغني ونعمل دانس نحب كل شيء ماذا بيا دونك تمثيل شامل لكل شيء نحسه
3: نجم
1: تغني تعمل دانس نجم برشا حاجات
0: ميرسي ميرسي يعطيكم الصحة احنا نواصلوا معكم المشوار نعملوا ترتيحة مع الموزيكا هذا الكينج محمد منير يقول امبارح كان في عمري 20

0: خمسة غدار جين على جوهرة فام. رجعنا لكم من جديد. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. دريجين مازالوا في ساعتنا الأولى من أنتيبيوتيك. إذا تعديت في ساعة الساعة وهي حاجة تسعدنا هكا ولا في نهاية أسبوع. سليم بكري في الأوف قال لي حسيته في ساعة في ساعة الجمعة تعديت.
1: هو الوقت ولا في ساعة يتعدى راهو كانوا ملاحظين. نسيون تاع الوقت تبدلت نحسها.
2: هي يعني هو سبتمبر ديجا يتعدى في ساعة في ساعة. ما عادش كنت تفكر وقت اللي كنا نقراو تريمستر الأولاني ديما ما تشلقش بيه بورتون اطول تري
0: مازلنا في التعارف تحس
1: وقت نبداو نافحين وقت الادوات جدد ونغلفوا فيهم وكالتيكيات هابلين بيه الموضوع هذاك ديجا والاساتذه نكتشفوا فيهم
2: ترقد وتقوم تلقى عطله 7 نوفمبر
1: لا يعاودها
2: وبعدها تجي عطله ديسمبر.
0: يلا هات نمشيو في الدرايجين هذوما للكويز توت سويت فيه. هيا بنا نلعب.
3: هيا بنا نلعب.
4: هيا
3: بنا نلعب.
0: انتم زادة نجموا تشاركوا وتتفعلوا معنا. تبعثوا فويس على واتساب 48 166 3. سؤال الأول يقول شكون فيكم يعرف الميتومونيا؟
2: الكذب مرض الكذب.
0: لا
2: ميتومان.
1: ميتومان
0: الميتومونيا عفوا الميتومونيا
2: مونيا
0: خاطر الأعداد يكتبوا لي بالعربي لهنا
2: الميتومونيا.
0: الميتومونيا هي متلازمة يعني ومنها 80% من البشر
1: ما نعرفهاش.
2: لربما
1: نعرفها اما مش بالاسم. مانيش ملاصقه الاسم على الحاله.
0: الاسم يحيلكم على شنو؟
2: ميتو
0: امانه ماني الماني.
1: عندها علاقه بالفلوس.
0: شنو تنجم تكون؟
1: بخل.
0: لا
2: مرض لمين الفلوس.
0: قريب شويه سليم.
2: مرض ما تصرفش فلوس.
0: فهوس هي الفكرة اللي يعانيوا منها 80% من البشر. يتخيلوا ديما كونوا في نهار من نهارات باش يلقاو برشا فلوس ويبداو يحلم شنو باش يعمل بيهم.
1: كلنا عشناها الحقيقة.
0: عندك
1: أنا مرة أصحابي كي عملنا قاعدة على الزوز مليارات اللي أنا باش نربحهم مش باش نعمل بهم. فرقتهم الكل بالوقت.
0: شو عمل بيهم؟
1: فرقتهم شريت دار صاحبتي وشريت دار درا شكون وعملت درا شكون
0: في خليت شوية الكليبات والبروجيات.
1: خليت شوية خليت الحقيقة خليت.
2: ليه هو فما الزوز فما المرض نتاع اللي يبدا في مخه باش يولي غني باش يجي نهار ويربح تهبط عليه الفلوس. وفما اللي لابس عليه غني الخوف من انه يولي فقير.
0: يخاف كونه يخسر الفلوس.
2: فما
0: يتمتعش بيهم.
1: فما الغني اللي يبدا مثلا عمل الخمسة مليارات ويحب يخلط للسبعة مليارات مثلا
0: او يحب يخلط لاخر خاطر الاخر عنده 10 صديقه.
2: اي سا روجوان ليدي هذيك انه هو ديما يحب يزيد يستغنى اكثر وزاد كلكو بار خايف يجي نهار وما عادش عنده فلوس.
0: ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل.
2: هذيك علاش ساعات تلقى عباد دي مليونير راهو تلقاه أشح منه ما فهمش.
1: وين تلقاه؟ برشا برشا
2: موجود موجود
1: برشا يبدا موجود. عنده برشا فلوس انت مش حاح معناها هو بيدو مستخسر في روحه ما ياكلش بالقدا.
2: نعرف برشا دي زيكزون
1: برشا هكيك
0: ذكرت حتى انا ذكرت جاي اسم قدامي تو. يلا نتعداو للسؤال الثاني. قلت تعرفوش شكون اللي ابتكر نظام التقاعد في العالم؟ السيستم هذا اللي انت بعد ما سنوات من الخدمه تلقى عندك روتريت تلقى عندك كل شهر فلوس. شكون
2: في فرنسا؟
1: السيستم فرنسي يظهر
0: لي. ماهوش في فرنسا؟ ايه هو كان جاي في فرنسا ما نحطوش سؤال.
2: ياباني؟
0: لا علاش بعتوا برشا؟
2: الماني؟ لا نحاولوا نمشيوا لبلاد سوسياليست معناتها خاطر تخلق ايطاليا؟
0: هي حضارة كبيرة في التاريخ.
1: يونان؟
2: الرومان تحكي؟
0: قبل؟ او ان باراليل مع الرومان
2: الغريق
1: البابليين
0: هي الحضاره القرطاجيه.
1: اوكي
0: حنبعل هو اللي ابتكر نظام التقاعد. ابتكر الاستراتيجيه هذه على خاطر الجيوش القرطاجيه كانوا اغلبهم مرتزقه يستحقوهم وقت الحرب فيجيو يخلصوهم فلوس. فهو ابتكر فكره كونه جنود يوليو عندهم مرتب عندهم سالير فيكس

0: مدينة إسبانية ما تنجمش تدخلها كان ما تتعدى بفرنسا.
1: كان ما تتعدى بفرنسا ما تعزمك تجي على فرنسا.
0: لا
1: تجيش عشيرة الأخرى.
0: هي مدينة إسبانية في وسط فرنسا.
1: مدينة إسبانية في وسط فرنسا. نعرفش مدينة.
0: المدينة اسمها ليفيا وتعتبر من العجائب الجغرافية في العالم. الحكاية قديمة شوية، ترجع العام 1659. فما معاهدة بين فرنسا وإسبانيا لإنهاء الحرب بيناتهم، واللي تقتضي كون القرى الكل اللي هما قرى فرنسية أو إسبانية عفوا يمشيوا لفرنسا. بعد المعاهدة هذية إسبانيا تمسكت بليفيا باعتبارها مدينة، ما هيش قرية كيما منصوص في الاتفاقية هذية. وكنشوفوا تصور على جوهرة تي في، دونك المدينة الإسبانية بأعلام إسبانية بقوانين إسبانية هي موجودة في قلب فرنسا.
1: هي زوز ديارو كلب، هذي مش مدينة،
0: تعتبر مدينة.
2: وعلاش هي أعجوبة من الأعجيب؟
0: على خاطر هي موجودة في الأراضي الفرنسية.
2: دكتور، مش هي متميزة بحاجة في طبيعتها ولا؟
0: هي موجودة في الأراضي الفرنسية ولكن هي إسبانية بالقوانين الإسبانية، المواطنين فيها إسبان. يلا نسمعكم مقاطع، تعطيوني اسم العمل، مسرح، تلفزة، سينما ولا إذاعة. ركزوا بالكداء، سليم يحب بارش الفقرة ذي ومتميز فيها.
1: كلهم صحاح،
0: كلهم صحاح.
2: ما نعرفش،
0: انا حبيت نشوف لبنى شنو باش نعملوا معاها.
2: هذيك راهو نقوبة في الامور هذيك.
0: باش نشوف
1: الافلام المصريه.
0: هذا الاكستري الاول.
3: كيفاش لعبت المقابله تكتيكيا؟ كيفاش نتيجه المقابله تعرفت وتكسبت بالطريقه التكتيكيه؟
4: صحيح سي نجيب، يظهر لي فهمت اش تحب تقول. احنا صحيح ما طبقناش تعليمات الممرن البلغاري نتاعنا واللي عطاهمنا في الستاج وكذا، والله عجب الساعه كنا حافظين طريقه 2 و4 6 و5 تقريبا حاجه كنا كي.
0: هذا الاكستري، هات نبداو. مسرح، سينما ولا تلفزه؟
1: تلفزه. هذا
0: تلفزه
2: في بدي راديو، انا حسيت جمله
0: سينما.
2: مسرح، سينما.
0: سينما. سينما هو سينما. الحكايه يشارك فريق كره قدم تونسي في نهائية الكاس قدام مجموعة من النماذج الاجتماعية اللي صلت عليها الفيلم الأضواء. إخراج محمد دمق، تأليف محمد محفوظ، بطولة نبيل كنياش، كمال تواتي، أحسن الهرماس، جميلة العرابي، فتح الهداوي، زهيرة بن عمار. وفما مشاركة خاصة كنا سمعناها في الصوت اللي هو صوت
1: نجيب الخطاب.
0: نجيب خطاب يرحمه. الفيلم هو الكاس، هيك الأفيش نشوفوها على جوهرة تي في. الفيلم منعش متعرفوش، ما شفتوش قبل؟
2: لا نشفتوش.
0: فرصة بتشوفوه، موجود الفيلم على بلاتفورم تونسية. أكا دور نحن كل مرة نفكروا بواحد من الأفلام التونسية. بيه قولوا لي نخليوا الميكرو لقسم الأخبار بزنس نيوز، وراجعين غستي برانشي على جوهرة فام، الدنيا وما فيها.

0: سيتي.
1: تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمام.

0: الدجاجة وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر سجلتوا على موقعنا وصفحتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. الانستيتيو فرنسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل. جوهرة أفهم بيبليسيتي.
1: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز. أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تقديرات وصابة الزيتون في ولاية سوسة للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 90,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل 18,000 طن من الزيت، وفق ما صرح به المندوب الجوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل لمراسلتنا شيراز تزركي إثر جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة خصصت لموسم جني الزيتون.
2: نحب نذكر بالكمية الأمطار اللي نزلت في ولاية سوسة، إن شاء الله ربي من علينا بالغيث النافع في وقته في شهر سبتمبر، اللي بلغت تقريبا كمية الأمطار كمعدل 43 مليمتر، كان قارناها بمعدل أمطار سبتمبر 2025 كانت 30 مليمتر فقط. معدلات منها شهر سبتمبر في تساقطات ولاية سوسة 40 مليمتر، دونك احنا تقريبا تحصلنا على المعدل الأمطار. الأمطار هذه مش يكون عندها الأثر الإيجابي على صابة الزيتون، معناها كانت الصابة هذه كانت تكاد باش تكون معناها تلحق أضرار جسيمة من كما تعرفوا موجة الحر اللي مرت بها ولاية سوسة كجل منها البلاد التونسية، فموجتين حر خلال شهري جويلية وأوت، هذو مؤثروا على الشجرة على الإشهاد الحراري متاعها. الأمطار هذه جات في وقتها وأنقذتها ونقذت الصابة متاعنا اللي هي تناهز تقريب 90,000 طن من الزيتون، ما يقارب 20,000 و 18,000 طن من الزيت. صابتنا إن شاء الله ما فماش إشكال في تخزينها، عن طاقات خزن منها ممكنة كديوان الزيت فما 20,000 طن، كعند المعازر زاد الخواص فما 20,000 طن، معناها طاقة استيعاب كافي باش تتأمن صابتنا. كيف فما المعاصر زاد وقع زيارتهم، اللي عندنا 113 معاصر اللي مشي أمنوا صابتنا إن شاء الله السنة هذا. مصابة المرجين زاد كيف ما عندناش إشكال، ما فماش تخوف بيئي بالنسبة لولاية سوسة، عندنا طاقات استيعاب نتاع 257,000 متر مكعب من المرجين اللي تستوعب استخراج المرجين من ولاية سوسة ولا حتى من ولايات أخرى.
1: من جانبها أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجوية للفلاحة بسوسة منال بن سليمية خلال الجلسة بأن التقديرات تشير إلى إنتاج 2500 طن من الزيتون البيولوجي، أي ما يعادل 500 طن من الزيت، مشيرة أيضا إلى أن اليد العاملة للضرورية تقدر بحوالي 9,000 عامل مع وجود 13 معصرة في الجهة، منها 11 معصرة بيولوجية.
3: ارتفاع درجة الحرارة اللي مشناها الكل خلال فصل الصيف كان عندها تأثير سلبي على التقديرات. 90,000 طن دوما فيهم 2,500 طن من الزيتون البيولوجي، وهو ما يعادل 500 طن زيت. عنا حوالي 9,000 عامل غيزان دو 100 يوم عمل، وكل يوم عندها 100 كيلو في اليوم هذي. السنة عنا 113 معصرة، منها 11 معصرة بيولوجية. طاقة التحويل بالولاية 6,691 طن في اليوم، وطاقة الخزن الجملي للزيت في كامل الولاية 15,235 طن في المعاصر، و 20,000 طن بالديوان الوطني للزيت. بالنسبة للدراسات الجديدة تم برمجة 20 هكتار للخواص و 70 هكتار على برنامج المحافظة على الماء والتربة في حدود 3,500 مشتل متاع زيتون، بصدد القيام بالكونسلتاسيون لشتي الاقتناء المشاتل هذول. بالنسبة للتسعيرة المقترحة الموسم 2026-2027، عنا تسعيرة الجني 450 مليم كيلوغرام مع رفع نشيرة و 400 مليم بدون رفع نشيرة. بالنسبة لتسعير التحويل في المعاصر التقليدية والضغط العالي 200 مليم كيلوغرام مع رفع الفاتورة و 190 مليم في الكيلوغرام بدون رفع الفاتورة. معاصر ذات سلسلة متواصلة 230 مليم في الكيلوغرام بدون رفع الفاتورة، مع التذكير أن هذه الأسعار تبقى مرجعية نظرا، وأن الخدمة تخضع لمبدأ الحرية والتفاعل الطبيعي ولقاعدة العرض والطلب.
1: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد اليوم بمندين أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. مضيفا عبيد خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع المشروع وسبل التقدم في إنجازه أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة، وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد الأجال يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وزارة البيئة تفيد بأنه في إطار حماية واد مجردة من التلوث قام فريق متعدد الاختصاصات من وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة بعمليات مراقبة للمصانع والأنشطة بولاية منوبة، وأفضت عمليات المراقبة ل18 موقعا إلى رفع 11 مخالفة بيئية وثلاثة مقترحات غلق مؤقت ورفع 4 عينات وحدات مصادر تلوث نظرا لعدم المطابقة مع المعايير الدولية الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقية. ختاما، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقدر الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن استمرار الإغلاق القسري لخط نقل الخام الرئيسي الشرارة الزاوية بأكثر من 75 مليون دولار حتى 24 سبتمبر الحالي وعدم إنتاج 720 ألف برميل.
0: Business News. جوهرة FM. Tendance.
4: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كما العاده، نتقابلوا لقيت هذه في موعد جديد من فقره توندونس، وكما كل نهار جمعه نحكي لكم على لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم اخترت باش نحكي على ابليكاسيون اسمها فويليو، هي ابليكاسيون موبيل تعطينا امكانيه باش نتبعوا الكيلومتراج والكونسوماسيون تاع الكاربيرون تاع الكهرباء نتاعنا. دونك ناخذوا لي رونسينيمون ندخلوهم في وسط الابليكاسيون هذوما على الكهرباء نتاعنا وعلى الكيلومتراج نتاعنا، وهكا فويليو يتبع الكونسوماسيون ان ترم دو كاربيرون اي ان ترم دو فلوس. ما يقفش فويليو كان في الكاربيرون، معناها قداش صبيت اسانس ولا قداش صبيت مازوت. تنجم تدخل في الابليكاسيون هذه كل المعطيات الخاصه بالسياره نتاعك، مثلا قداش خلصت على الباركينغ، قداش خلصت في الكراج، وقتاش عملت ريفيزيون، وقتاش عملت فيدانج، شنو لي اكسسوار حتى اللي شريتهم كان تاع الريحه ولا بدلت الكسوه نتاع الكهرباء دهينه، كل ما يتعلق بال الكهرباء نجم تحطو في وسط اللوجيسيال هذا. تقول لي انت شنو هو الاوبجيكتيف؟ الاوبجيكتيف باش نعرف قداش تتكلف عليا الكهرباء. ولهنا ينجم يصلح للشركات على خاطر تنجم تحط بلوزيور فيكول باش تعرف انت انا الكهرباء اللي تاكل اكثر بارابور على الكهرباء الاخرى، وهكا تنجم تتحكم في المدفوعات بالنسبه ليك انت، وبالطبيعه تحقق بعض لي زيكونومي. الفيرسيون هي 10.3.4، اخر ميزاجور كانت نهار 15 سبتمبر اللي تعدى. ليسونس لي غراتويت، التاي 10 ميجا اوكتي، يخدم على اندرويد 8.0 والا اللي بعده يخدم على الماك مع الايفون على الايباد، وموجود حتى ان سيرفيس اون ليني ويخدم باللغه الفرنسية. فويليو تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الميتا ديما في توندونس وديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة توندونس توندونس.
7: أنتيبيوتيك بلس أنتيبيوتيك بلس، كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على

0: 5:13 دقيقة على جوهرة فام. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. ساعتنا الثانية من انتيبيوتيك بلوس، نواصلوا معكم المشوار. بعد شوية باش يكون ضيفنا نبيل بن مسمية، نحكيوا على جديد السينما التونسية دار العرس، الفيلم اللي قاعد يلقى في إقبال كبير وبرشا نجاح الحقيقة في الصالات في تونس وخارج تونس، وإحنا نفرحوا الكل. إنتاج فني تونسي ينجم ينجح ويعجب الناس. بعد شوية باش نحكيوا معاه على أول تجربة سينمائية لي سينا قبل لأول مرة لبنى نعمان في نهار من هرات. في نهار من هرات. لبنى حكينا فاحنا قبل في نهار من هرات على أفلام، حكينا على حفلات، حكينا على تواريخ مميزة في تاريخ تونس. أنت في أول نهار من هرات شنو اخترت تحكي؟
1: في أول نهار من هرات باش نحكي على المريول هذا اللي أنا لبسته.
0: اليوم مزيان برشا ومواتيك وأنت مواتيك.
1: ميرسي، وأنا نحب اللون الأخضر برشا. المهم المريول هذا هداه لنا صديق من الكوت ديفوار، هداه لي أنا ومجموعة الهريبات، يعني المجموعة اللي قابلته. كل واحد عطانا مريول بلون اللي هي السكوس السا، هذية جملة من غنيته هو يعمل موزيكا زيادة. اللي نحب نحكيها في نهار من نهارات، احنا كنا مشاركين في المازا، مهرجان مازا اللي في كوت ديفوار بالهريبات، وقبل بالنهارات كنا مشينا نتفرجوا في حفلة موزيكا افريقية، وبيانسور شطحنا وغنينا وعملنا جو كل، ونهارتها الدنيا سخونة برشا، معناها فجأة المطر صبت بالقوي، ما تبلينا حوايجنا الكل، تبلت الكل، خارجين واقفين نستنيو في البوس اللي باش تهزنا للوتيل، ومنفخين بالحق، ما
0: منفخين
1: او مود فلوس، واحنا واقفين هكاك وما فماش، ما جاتش البوس، وناس متخبية تحت الحيط وهكا فريمون ماكلتنا المطر، ونحن هكاك، وجات ورانا كرهبة حمراء وقفلنا. هذا محمد علي قال لنا وين ماشيين؟ قلنا له ماشيين لوتيل الفلاني. قال اطلعوا. قلنا له احنا برشا تنجمش طلعنا الكرهبة. قال لي اطلعوا نوصلكم. احنا بيتنا فهمت، طلعنا معاه، قال لنا راني انا كنت نشوف فيكم توا في السهريه اللي كنت فيها، وشخت عليكم كيفاش نتوما محليكم طشتوا عاملين جو، حسيتكم جروب سامباتيك، وحسيتكم هكا فيكم حاجه سبيسيال، فزيد دي زارتيست سيغ. قلنا له، قال انا زيد راني نغني وما ادري شنو ادري شنو. وصلنا للوتيل وبيان سور عدينا، انا شريت المانجا بالطبيعه، خاطر المانجا الكل كليتها اللي غادي في الكوت ديفوار، وبعد هزنا للوتيل، ومن بعد خلينا نمروه، وقال لنا في اي وقت تحبوا تخرجوا تقضيوا وكل نهزكم باش نعاونكم في الشراء، وكل نهزكم لي بون زادغاس اللي باش يشيو الكاكاو وزيت جوز الهند، هذوكم اللي موصلين عليهم العائلات الكل وكل شيء. دونك حبيت نحكي عليه خاطر ياسر قعد في ذهني وفي ذهن الكل المجموعه، خاطر ديما في العالم هذايا ديما فما ناس محليهم يقابلوك، ديما فما ناس قلبهم كبير، ديما فما ناس يعاونوك خاطرك انسان مش خاطر حتى حاجه اخرى، ولا يعاونوك خاطر يحسوا اللي فما حاجه فيك تشبه لهم. دونك تحيه لمحمد علي. والاهم حاجه نحب نقولها في المريول هذا كيما بوكو توشي انا والناس كل، اللي هي الشعار نتاعه في الحياه هي
2: سو باردون.
1: هذا شعاره في الحياة، اللي هو عبد يؤمن بالتسامح وبالمحبة وبالبختاج. ولا
0: محلين وجوله تحية، ومحليها الحكاية وقت اللي واحد يسافر ولا يتغرب ويلقى حد ياخذ بيده يقعد في مخه، كيما مع الأسف زادة العكس
1: بيان سور،
0: وقت اللي يجي واحد لتونس ونبيعوله المشموم بعشرين دينار
1: وسيدي
0: يكون فارغ حاجة ما فهمتهاش، يبيعوله السيدي ويكون فارغ، طيب انتي بعت له السيدي برشا فلوس يحط فيها تصاور اللي لوج عليها وموع على تونس ولا الاغنيات التونسية،
1: خاطر الله وعباد في كل بلاد، والناس باهي والخايب في كل بلاصة في الدنيا، ديما فما ناس باهين وفي ديما فما ناس خايبين، أما الأهم أنه مازال فما ناس باهين،
0: مازال الخير في الدنيا. محليها الكلمة أنا تعجبني برشا، وإحنا مازلنا مواصلين معاكم إن شاء الله ساعتنا الثانية. بعد شوي نستقبل وظيفنا، قبل نمشيو للموسيقى سمعنا برشا حاجات مختلفة، احنا باش نسمعو فوزي بن قمرة ليام ما صافتني فيرسيون 2026. غستي برانشي على جوهرة فام، الدنيا وما فيها
3: جوهرة فام.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف، موكيف تحل في السيركيلاسيون حللها باكو دي كروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت ماي، غسرة الكار معروفة، عديها باكوستار. وحتى كان فيتك المدخو وسع بالك بكابابينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه. 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
5: Antibiotique plus كل يوم من الاثنين للجمعة من 4 ل 6 على جوهرة FM TV.

0: L'interview. L'interview. في الانترفيو نحكيو على جديد السينما التونسية، الفيلم الكوميدي الحدث دار العرس الموجود في القاعة. ضيفنا واحد من أبطال العمل في أول تجربة سينمائية ليه، نبيل بن مسمية صديقنا. مرحبا.
1: مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي سمعتنا الكل، ومرحبا بالبلاتو الحلو هذايا والناس المزيانين. معناها الحمد لله الفيلم باهي الحقيقة. ما تحبش تسأل من
0: ترين وراني ولد خليت قلتي صح صح خلينا قبل الفيلم نقول لك المبروك، لأن فرحان لك برشا نبيل، ونحس بالعربية اللي أنت قاعد تقطف ثمار نجاح خدمة سنوات متميز في المسرح، ميز في التلفزة، واليوم في امتحان ما هوش سهل بالكل اللي هو السينما. في أول تجربة بالعامية قلعت بلاستيك، قلعت طرحك.
1: أي فكان هو ما تنجمش تاخذ فرصة في فن سابع وإكران كبير، هذه حس دبوزة أنا مخبيها تحت دبوزة ما باش مش خاطر مخبيها يعني ما رأي
0: تصريحك مزلزل.
1: فما مستوى معين في الراديو نحترمه بعضنا يرحمه.
0: تصريحك مزلزل فكان كيفاش
1: فكان فكان بالحق رامي فكان لخاطر سينما يجي نقول لك كارتوشة واحدة وسا باس وسا كاس، معناها ما تنجمش تكذب في جرون تيكرون. إكران فيها 12 متر عباد تتفرج فيك قدامك، معناها التمثيل وفي عدم التمثيل، كان فما اوفر ولا فريكونس ضايعه ولا كذا ما يصدقوكش. صدقوك تعديت سي السلام عليك، ما صدقوكش برا وشوف خدمه اخرى ربعين.
0: دار عرس الكوميديا الاجتماعيه، الحكايه تبدا من مشكل ما هوش عادي، زوز عائلات ما يتشابوش لبعضهم في الطبيعة، عندهم مهمه مستحيله اللي باش يحضروا العرس في جمعه واحده، من غادي تبدا برشا مواقف ساخره وبين العادات والتقاليد نتاعهم. والعنصر الفاصل بين الزوز عائلات هو جوليان سيادتك
1: جيلاني. جيلاني
0: او جوليان
1: جيلاني. انا اسمي جيلاني، انا نحب نولي مذخم هاكا جوليان.
0: جوليان هو يجي بين الزوز عائلات
1: صحيح، معناها نفيق اللي عرس فوق ال 20 مليون نولي جوليان، عرس تحت ال 20 مليون نرجع جيلاني.
0: هو عرس فيه برشا فلوس،
1: هو عرس فيه برشا فلوس وفيه برشا زعمة زعمة. اي زعمة زعمة رانا نحن لاباس علينا ياسر، باش ما نحرق لكمش الفيلم من الاخر، معناها نحكيو على برشا عائلات تونسية موجودين. ساعات انت تمشي تخطب تقول لك انا بنتي ونحبها تدخل تلقى دار ما فيهاش جزم خد كيف كيف، معناها فهمت، معناها برجولية ما الكلنا كيف كيف، ولا تكذب علينا علاش ما تقول لك انا نحب جورج واسوف ونحب ده، فهمت عرس معرسة بدربوكة معناها او بافل واحد، فهمت ساعات الضوي قص. فما عائلات ما مش متصالحين مع رواح، فما عائلات متصالحين مع رواح خوي، يقول لك نحن هكا ولا وجو على هنا بنتنا وكذا. بالنسبة ولا العظيم كما نحكي معه
0: احنا شارين راجل تبدا كيك
1: اي صحيح، نحن شارين راجل ومن بعد يلقى روحه ويخالص في ستة محامين
0: 70 مليون جملة تتكلف 70 مليون
1: بيسير. والعائلة الأخرى اسمع يضحك برشا الفيلم اختاني هيفل راهو
0: باهي، تحية لهيفل
1: تحية لهيفل، قال لي ما تحكيش على الفيلم قاعد نحكي
0: باهي ما نحكيوش على الفيلم، نحكيو على الكاست. قلنا هو عرس كبير اما كاست كبير زاده، ومجموعة مهمة من الممثلين
1: عصابة
0: والناس اللي عندها ما تقول في الضحك في تونس.
1: المرة هذه هيفل اللي قدموا له تحية قال لي هو نحكي انا وياه قبل الفيلم، قال لي هو فيلم يضحك، المرة هذه باش نجيب ناس تضحك ديزيموريست، معناها عندنا ممثلين كبار وغولة اما ماذا بين الكلهم عندهم جانب من الضحك. علاش؟ على خاطر ممثل محليك يزيد من عنده، محليك يزيد فاز محليك يبروبوزي على المخرج فان كذا كان هبه يخليه له، كان خايب يقول له اسكت ما عادش تعاودها جمله، فهمت معناها فما فما فما فما برشا جو كيبداو ديزيموريست، وخاصه مثلا تو العبد لله. انا مثلا تقول لي انت صح علي، صح علي اوكي يرحم والدي هيفول معناه عطاني رول، اما انا راني دخلت النهار الاولاني للوج باش نبدل كنت باش نروح، انا معناه انا ندخل معناها نلقى وجيه الجندوبي ونلقى شادي عرفاوي ونلقى سيام صدق يا حبيبي هذوما كنت تفرج فيهم في البي تي في روانه، معناها تفرج فيهم في التلفزه
0: رهبه خوف
1: رهبه خوفت باش نموت معناها، من بعد وجيه قالت لي جي جي بلا بساطه تقعد، فهمت لي هكا دخلوني في الجو، ناس متواضعين محليهم شوي بشوي. علاش؟ خاطر ريت فيلم فقنا به والله فقنا به اللي هو الحمد لله باش ينجح ما تورناش. ريت الفيلم ولا اي عمل فني رامي راهو عباره ماتش كوره يتربح في الانترينمون، كي لقيت جو باهي والناس كل تضحك وشيخ الناس كل باش تعطي 100% والقلوب صافيه باش تخرج ليماج حلوه باش تلقى ناس تحسب، ولا راهو فما اعمال راهو غير ما نذكره ربي معاهم راهو في وسط الديالوج مثلا انا وياك نحكيو الفان الشوت اللي يضحك عندك انت انا نحزق نفكه لك نحفظ ونقولها انا فالناس مرضى راهو نحن لي الحمد لله جروب نظيف خرج الفيلم يضحك معناها ساعتين وربع خويا ضحك من الاول للاخر.
0: ساعتين وربع كوكبة من الاسماء اللامعه خليني نقول: وجاه الجندوبي، صابر الوسلاتي، شادي العرفاوي، القديره سي مصدق، جاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسميه، وسامي الحامي، ومشاركه مميزه زاد جعفر القاسمي اول واخر الفيلم.
1: خويا جعفر القاسمي بسم الله ما شاء الله راهو عنده اورا، عنده طاقه. والله انا اول مره نتفرج في السينما جعفر مازال ما تكلمش، طب تضحك خويا اذير اسمه كابيتال دو سامباتي ذي، عندك يا ما عندكش من عند ربي. عنده سيكونس اخرى جعفر داخل عاتي بالظهر، نشوفه كان راسه من تالي، عارفوه التكعبيره طيحوها، مازال ما تكلمش ولا يضحك ولا تضحك العباد. اللمه هذيك ما تنجمش تكون ما تضحكش، سي امبوسيبل. كي تجيب ناس سامباتيك ومتفاهمين اوتوماتيكمون، معناها يا اخي اديني لي شويه خويا صابر وسلاتي،
0: راه صابر وسلاتي
1: صابر خويا
2: مثل كبير صابر
1: ما شاء الله
2: الحقيقه.
1: انا صابر عمري ما خدمت معاه في حياتي، معناها فهمت معناها في السينما في الساعه في السيكونس اللي انا ويا شيخه نحب تنيس، انا ايموريست نحب نضرب ترجع لي، مش تقعد تقيد كان بالديالوج، انا نحلو ويحل نحلو ويحل، فهمت تبارك الله. من بعد كي دخلت السينما صابر الوسلاتي يتكلم نورمال، ماهوش يحاول باش يضحك ولا يتكلم عادي، صار كل تموت بالضحك خويا. هذه ايش اسمها؟ هذه اسمها ايموريست، فهمت؟ هذوما عملوا لك جمعيه وخرجوا لك ايماج ضحك، خاصة كي يحكيوا في موضوع العرس، راه موضوع راه مخطر وشائك جدا، راه شائك يلزم معضله.
0: هو عرس ما يشبهش لعرسك بالكل.
1: جم انا انا عرسي بالله خليني ساكت نستسمع يا ودي يا خويا. اكبر غلطه تعملها في حياتك تجيبني انا ننظم لك عرس كامل الاخ، تحب خويا تطلق في الجمعه جيبني انا، هذا كان عرستي ان شاء الله اعطيت الشوت تاع الفيلم ثاني يا ودي، راني نحرق انا ما نعرفش نتكلم.
0: والمهم نبيل في الفيلم كونه فيلم فيه برشا ضحك ولكن فيه رسائل زاده، وفيه موضوع مهم برشا، الشباب اللي هو مأيس ويحب يخرج لبرا ويحب يلقى حل مهما كان الحل اللي يخليه باش يخرج لبرا. دونك هو فيلم تمشي تضحك بالكدا.
2: أيوة ولكن زاده فما
0: موضوع مهم برشا،
2: افلام هكا معناها معناها فيهم كوميديا وتنجم تكون كوميديا سوداء زاده،
0: افلام تشبه للناس، فيلم يشبه للناس.
2: اي مهم انه في السينما توا يكون فما افلام لايت، معناها تضحك ولايت تفرهد فيها الناس وتفهمها، يعني مش كان سينما دوتور، مهم السينما دوتور في تونس جدا، ولكن زاده مهم انه يكون فما افلام كوميك معناها يضحكوا الناس يفرهدوهم.
1: مهم السينما الكوميرسيال كما قالت ترى، واش نقول لك
2: تعمل ايكيليبر خاطر.
1: ايه صحيت انا صغري كل راني معناها اخر فيلم يضحك اخر فيلم يضحك نتفكروا فردة ولقات اختها، حتى لين من بعد معناها حلوا اللعبه لاولاد قيس وكريم وسليم اسماعيل و و و و معناها صغري الكل انا نحب نتفرج في فيلم تونسي يضحك ما فماش، راهو معناها الافلام تاع قبل حتى نتاعنا الافلام التونسيه يعطيهم الصحه للسينما دوتور، اما انا مواطن
0: ولكن
1: انا نحب فيلم تافه شويه يضحكني، العمق هذاك برشا برشا ما نفهموش، راهو ساعات تلقى سيكونس معناها ظلام ما يتكلموش من بعد تعدى مرة ماهيش لابس حوايج
0: من بعد جينيريك
1: ما تفهمش علاش متعدي ماهيش لابس حوايج، ومن بعد يتعدى واحد مش لابس حوايج، ومن بعد يخرج واحد وراهم يقول برشا كلام زايد.
2: لا مش هذه تصوير سينما،
1: لا لا مش هذه تصوير سينما دكتور، انا ريت افلام هكا ما نفهمهمش.
3: هو يعمل في الكاريكاتير
1: ما نفهمهمش، انا ما نفهمهمش خويا
2: معناها تنجم انت ما تفهمهمش، فما ناس اخرين يفهموهم اكيد. كيما زاد في فيلم كيما اللي انا ما شفتوش لمحاله، اما معناها ينجم يكون فيلم بسيط
1: بيان سور
2: وفيه افكار زاده مهمه اما بسيطه.
1: نعطيك فيلم سينما دوتور ما نعرفش اسكو سينما دوتور ولا ما عجبني على الاخر، مثلا السيده
0: اي فيلم السيده
1: السيده نضال راهو نبكي انا في السينما، ما نبكي بالدموع وقت ينتحر ما يروح من فوق البوتو معناها،
2: خاطر ينجم يكون فيلم دوتور وماهوش اكسبيريمونتال مثلا، خاطر فما برشا مدارس في السينما بيدها معناها.
0: هو الباهي التنوع اللي قاعدين نلقاه في السينما، فما افلام مميزه وقاعده تاخذ في جوائز وقاعده تجيب جمهور، ما نحبش نسمي مثال شروندا 13 مثلا فيلم ممتاز جدا، وفما افلام كوميديه اجتماعيه تحبها الناس وتلقى فيها روحها، خاصه محتاجين برشا ضحك اليوم في اليوم اللي نعيشوه. سليم هاني رجع لك، وانت نبيل كتبت برشا حاجات في الصيف على الصيف المرهق المتعب اللي تعيشه، تحس الضحك هو واجب وطني على الفنان، كونه لازم المواطن هذا تكون عنده تنفيسه تبسيمه باش ينجم يواصل.
2: وي بيان سور
1: ريسك، راهو باش نقول لك راهو بتحب باش نقول جمله انا تو هي ضحك شويه في بالك. السينما كوميرسيال اللي يضحك فيها النوعيه نتاع واحد عباره يعمل في الريسك عبارة بيع في الريسك. نفسر لك، انت تنجم اليوم انت تعرف اللي معنيش انتاج في تونس صار في الناس قاعدة تشتهد تجيب الفلوس وترهن في رواحة وترسكي بالحرب مش تعمل فيلم. تنجم انت تعمل هذوما كله وتعيد لصحابك بشي مثل وتخدم كذا وتحب تضحك الناس وتحب تخدم على روحك، في الاخر يجيوك ثلاثة أربعة من الناس يسبوك خويا بالطول وبالعرض وشنية المساطة هذه والسكواسا انت فاهم. راو عندنا مصيبه في تونس اسمها موفي بلون، راو مصيبه ولا كل ولا كل جروبات نتاع المشكله اللي اليوم انه الناس الكل ولا تنجم تتكلم هذه مصيبه.
0: لحظه ساعه، الاراء اللي تلقاها على الباجيت تحسها اراء شخصيه عفويه ولا تحسها وراها حاجه؟
1: خويا انا قلبي مانيش انا ملايكه ومحلاني، انا عندي انا عيوبي سبعه فهمت، وربي بقى لنا ستر الكل بالخيوبيه اللي عندي في حياتي كل. مستحيل نهار نسب عمل متاع واحد يعلم بيها ربي ولا خدمة ولا ريستوران ولا قهوة ولا فيلم ولا اللي هو تعب عليه ونقول له راك بيك وعليك وا وا وا وا قدام الناس كل خاطرك راك تحرقوا تشوشتوا الناس حتى دم قلبها مش لعبة. معنى حاجتك بواحد باش تنصحوا نصيحة قدام الناس ماشي نصيحة، هذيك مين اسمها هذي في الحومة شنعرفوا نحن. انت خويا حاجتك باش تنصحوا تجبدوا على جنب قولوا اسمع راهو البرود ما كان عملت هكا ولا ماذا بيك كان عملت، اما تهبط باراجراف طولها هكا كبرها ماش متكلفت لك حتى فرنك، انت قاعد في بيتك راكش على روحك تحط مع عمل خويا متكلف 800 ولا مليار ولا 2 مليار ولا 3 مليار. اول حاجة باش نقولوا راك ما تنجمش خاطر هذيك بيبليسيتي دو بلوس، خاطر العمل اللي يبيع هو يبيع روحه، العمل كي يبدا ناجح كي تبوس عينيك او قد احكي من هنا 300 سنه اخرين. اما عليه انت يا قول كلمه به يا اسكت،
2: ويلزم هنا فما ناس تخدم الخدمه هذه فما نقاد معناها من نقاد ينجموا
0: خليوا النقاد هما يقولوا كلمه
2: به.
0: نرجعوا للجيلاني، جيلاني هذا عاشق للمال منظم الحفلات، ما عندوش لا راي لا عنده لا مبدا،
1: كلب تاع فلوس
0: ميحي مع الرياح
1: كلب نتاع فلوس خويا تقول له نظم لي
0: باش نكتبها من بعد قلت ما نجمش نقولها.
1: لا لا هاني باش نقول هنا خويا تقول له نظم لي زنازه ينظم لك ويجيب لك فيها فوتوغراف
0: مهم الفلوس
1: وجو دورانج ما على بالوش
0: عنده زوز مشاهد مميزه
1: ما عندوش ضمير
2: قلت لك ضميره
0: زوز مشاهد مميزه وقت اللي يتقابل مع القديره وجيه الجندوبي والقديره سي مصدق
1: خويا
0: ياسر حلوين.
1: انت لازمك تشوفها مسيكونس معايا الزوز انا راني واقف في الوسط وشيها جندوبي على يميني سيها مصدق على يساري، تعرف معناها ولا معناها 30 سنه كارير على يميني 50 سنه كارير على يساري 30 مسلسل و40 فيلم منا وشطر ريسبتور منا فاهم ولا، وانا مواطن عندي اربع ستوريات وستاتي جاي راني جاي ندبر في راسي بديت جديد ما نعرفش حطوا لي ذوما الزوز وين البنه كي عاونوك وتنجح هاي البنه ما تكبروش وجيها
2: رايد فنانين خاطرهم فنانين بالحق
1: هذوك
2: فنانين الحقيقيين ما يتكبروش يا صديقي.
0: تذكر جمله من تذكر جمله من سيام صدقه
1: شنو في في الاوف ولا في
0: الاوف في الاوف
1: في الاوف, في الأوف تقول لي نبيل ما تخافش معناش بيك معاك رن فرديكي اي باباي وراو
2: اي نعملوا جو
1: راو سلاح يحبك برشا كي تقول لي راو سلاح مصدق يحبك برشا سيكونس مازالت ما بداتش سعيد جيم كيري انا وليت معناها انت فاهم ولا انا راني ما مواطن معناها جديد
0: التجربه الاولى حبيت روحك في السينما
1: شيخ اخويا لبس بلوطه وشعري على جنبك الدنيا بوغوس اول مره نكتشف لينا شباب واربع فلس محلولين خويا وستوريات يهبطوا فيه الجميلات خنعيش يا خويا كهيفل يرحم والديه راهو حلي باب ربي يا ربي هدي
0: ماهيش اول تجربه مع هيفل كنت معاه في العمل الدرامي
1: بيان سور خدمنا باب الرزق وخدمنا زاد دكتور لوف وشاف فيا حاجات يرحم والدي عجبوه عطاني شانس نجحنا
0: كاستيت
1: لا فماش ايش نقول لك ما غير ما فما
2: دي رول اختاروا هو كاركتير واضح شافوا فيه معناها ساعات المخرج كي يشوف الممثل في الرول هذاك يراه فيه سيعيط له كهو ما يعملوش تيست
1: صحيح فما دي رول فيهم دي كاست من غير ما نكتبوا على بعضنا فما دي رول ما فيهمش كاست وانا سيناريست نكتب انا كي نبدا نكتب مستحيل بعد ما نكمل نكتب الشخصيه نعمل كاست مستحيل وانا نكتب ديجا في وسط الكتيبه ديجا عرفت شكون وفي النص الكتيبه الثانيه نولي نكتب له سير ميزور عليه هو ما تنجمش
2: اي ساعات يكتبوا هو الدور يتكتب للممثل
0: نبيل مواصلين عليه مواصلين في الحوار باش نكملوا نحكيوا في كواليس دار العرس معوض راني ما تزيدش تهبلني يلا خلينا ناخذ فاصل قصير وراجعين
3: جوهره
4: بوبليسيتي
3: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. جوهرة بيبليسيتي.
4: Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة.

0: الانترفيو
1: نواصل الجزء الثاني من الانترفيو مع نبيل بن مسمية. نحكيه على دار العرس، الفيلم اللي موجود في القاعة. تمشي وشوفوا الفيلم، ما نعرفش نتصور الناس وقت اللي تشوف الفيلم عندها انطباعات، يبعثوا لك ميساجات
2: بيان سور، يبعثوا لي في دي ريبليك قلتهم انا في السيناريو، يبعثوا لي في سيكونسات، يبعثوا لي في تعاليقهم على الفيلم، يبعثوا لي معناها ناس متجاوبه. شو يجي نقول لك الفيلم راهو يضحك ما يضحكش، ما تنجمش تكذب سيرتو على التوانسه. خويا التوانسه راهو ماضيين ياسر، معناها فهمت ديجا تلقى الشعب يضحك اكثر من الفنانين. ما تنجمش مثلا فيلم يضحكش اعمل بيبليسيتي 300 مليون، والله كانك ماست تقعد ماست كتبوس عينيك، كانوا يضحك راهو يضحك
1: ويشد ثنيته وحده.
2: ما عملناش سبونسورينغ، انا نقول لك حاجه والله لا في سبونسورينغ، الفيلم قاعد يدور وحده، الناس قاعده تهبط بارتاجي بوشاوري اورجانيك يمشي 100%. الحمد لله تدخل للصاله خويا تلقى ناس تضحك بوندون 2 اور، تروح تقول يرحم والديهم كاو.
1: وهذه هي التجربه الاولى، تحل الشاي على تجارب اخرى. التجارب الاخرى ماذا بيك تقعد في نفس القلم في الزون كونفور نتاعك في الكوميديا ولا لا تحب تمشي لحاجه اخرى، حاجه مختلفه؟
2: بيان سور دراما، ما بنا الدراما اصل حاجه وابن حاجه واحلى حاجه الدراما. نبكي لك تو نعطيك ريغارد صدقني وراح بابا تصدق
1: برشا اللي يسمعوا فيك نجموا يتغشوا.
2: خلي يتغشوا، سهله الدراما، يتغشوا الغدوه سهله الدراما. دراما في تونس سهل،
3: ماهيش سهلة يا زميلي يا صديقي، ماهيش سهلة، ما تفوش الموضوع لهالدرجة بفضلك. الكوميديا عندها صعبة والدراما عندها صعبة زادة، أما الكوميديا أكيد أصعب، أكيد أصعب، أما مش الدراما ماهيش صعيبة، الدراما صعيبة زادة.
2: الدراما صعيبة، أنا نحكي في الممثلين، مانيش نحكي في واحد ما يعرفش يمثل.
3: أي بالطبيعة حتى الممثلين بيدهم بالطبيعة.
1: باهي باهي اللقفة باهي.
2: نعطيك إكزامبل، نعطيك إكزامبل مثلا. أنا اليوم عندي رول، أنا ميتر أون سين ولا مخرج ولا اللي هو، حاجتي برول دراما، صدقني كي يبدا عندي ممثل يعطيني حتى 40% من اللي حاجتي بيه، 30% من اللي حاجتي بيه، أنا ميزون سين، كادروات، ميكساج باهي، والنبي محمد يبكي لي شطار جمهوري، واحد توا ما يضحكش، جيب له 10 مخرجين و10 سيناريستوات، قول له تفضل بابا، هاو جمهور، ضحكهم لي، والله العظيم. كم يضربوش بطماطم حكوك مش كعب، انا نمشي نحل نجاره الومنيوم ونخدم شبابك فيهم برشا فلوس ونولي نبيع على روحي ونصور برشا فلوس، اختاني من الصنعه هيك.
1: باهي، وكيف يكونوا برشا كوميديين مع بعضهم تخوف شويه؟
2: بالعكس، تعرف هو كلامك صحيح، فاش تخوف؟ تخوف كي الكورونا ما يتعداش، وقتها تولي مصيبه.
1: شنو عمل هيفل بن يوسف باش الكورونا يتعدى؟
2: هو اختار ناس يعرف روحه اللي ما يتقلقش معاهم. وهيفل ماهوش من نوعك المخرجين تاع وشنو هذا، لا لا فيل جود. هيفل في الفيلم فيل جود في الدنيا، يعني الفيلم يشبه له هو طبيعته وكيك، معناها ما صوته مش عالي يحكي معاك بالسياسه هكا، حتى انت تبدا خاربها راك يحكي معاك بالسياسه، انت تشك في روحك تقول انا مهبول ولا شني ولا شبيه ولا مانتي فيه حبي يطردني ولا شبيه، مش متغشش. فهمت؟ وانا معاود سيكونس 6 مرات. ريت هذيك هو الانستور اون سيرتين امبيونس سين اللي بالسيف عليك تولي تخدم مرتاح، ما فماش حساب، ما فماش سيناريو ريبليك نتاعك. انا حضرت في بلاتوات تاع تورناج راهو يقولوا لي الفان نتاعي، يقولوا لي نتاعي انا، ويقولوا لي السيناريست هذاك كتب لك اللي كنتي اكثر من اللي كتب لي انا، اقسم بالله العظيم.
1: هذا ما فماش في دار العرس.
2: لا يا ودي صلي على النبي،
1: الممثلين الكل عندهم قدره كونهم يكتبوا،
2: الكلنا نزيدوا لبعضنا، الكلنا عندنا سيناريو جيبوا هايفل والكلنا نزيدوا. ريت في كل سيكونس جيبش نصوروها، يقرا هنا المخرج تك تك تك، ومن بعد نبروبوزيو عليه، قولوا له قولك في هذه هذه،
1: يسمع
2: يسمع تبدا حاجه حلوه يقول لك فازي هذه باهي هذه باهي هذه نحي هذه، ما اسكت انت ما عادش تكلم جمله، فهمت؟ تمشي مريقله، معناها ماهوش سيناريو كل حجره يهبط عليك، وماهوش هوش الممثل اللي ما يعرفش السيناريو جمله يدخل يتكلم كيما يحب، ماهيش مسيبه معناها، فهمت؟ هو راهو ايجا
3: فما مارج تاع امبروفيزاسيون معناها
2: لازم ايموريست انت جايني شنو هو معناها، عاد سامحني عاد نولي وقتها نجيب ناس تقول وكاو، لازمك تزيد، ما تنجمش تقول تكست كيما هو في الامور مستحيل، خاطر ينجم يمشيش معاك. نجم انا نعطيك فان تو اقوى فان في الدنيا تقولها انت تجي ما تضحكش، النجم نمد لك تكست خايب على الاخر نمده لك اللي كنتي انت تردو يضحك، ما فماش تكست ماجيك، فهمت؟ فما خدمه ماجيك، فما ريلاسيون في ليكيب، هذاك اللي صار. دونك ماهيش حاجه ياسر علم لي الدنيا راهو.
1: دونك سيارتين سمعتين من ربع، والفيلم بعد نذكر موجود في جل القاعات في تونس، هم عروض خارج تونس زاد لي حاجه مهمه برشا.
4: انا مازلت ما تفرجش فيه، انا ماذا بيا كان فيسع نبيل بالحق سي ان بيرسوناج اللي يبهرني على لي ريزو سوسيو.
2: انا بهرت واحد عيني ازرق
4: معناتها
2: انا ما ازعر وازعر وشباب قايد قايد يرحم ودي
1: وبداية حمار
2: صحيت قايد يرحم ودي
4: نبيل على تيك توك وعلى انستغرام معناتها الطريقة اللي كيفاش يتطرق لي فينومين سوسيو ولي كومبورتمون تاع العباد في لي ريزو سوسيو والحاجات فريمون معناتها دون سامباتي ماهيش عادية بالكل. والحاجة اللي تخليه يختلف على لي تيك توكر كنجمو نسميوهم
2: انستغرامور
4: انه ما فماش موش دونور دو لوسون وما فما حتى مورال، ما يعطيكش مورال. يتطرق للحكاية من معناتها
1: من زاوية يختارها هو
4: نتاع واحد تونسي يعيش في الحكاية وتحسه معناتها ولد شعب ويعطي في الحكاية معناتها كلي تاع مقلقته من منطلق انه تونسي ويغير على معناتها على البلاد.
2: ما نجمش نكون دونور دو لوسون، علاش؟ خاطر الشعب التونسي كيفاش انت تلعبها معلم وتحاول تنصح وتحكي معاه من الفوق يسكت راه ما يعملك شيء، اما يبدا يستاد فيك اول غلطة باي باي يرميك من فوق فاليز. لا لا عمرك ما تقول انا لا لا مواطن خويا على روحك تحكي كيما الناس، نجم تغلط نجم ما تغلطش، لاني امام تاع جامعه خويا العيوب السبعه فيا وك ربي يبقي ستر الناس كل تعرف. لا يا اخي ما حقيقه ذا ما انسر تما هو يحب يردوك.
4: نبيل عطاتك برشا معناتها نوتوريتي
2: مانيش بالهم
4: معناتها لي ريزو سوسيو بالحق برشا ناس حبتك. واسكو انا السؤال نتاعي اسكو ترجع من لي كومونتير تاخذ معناتها لي روتور تاع العباد تاخذ منهم ويعطيوك معناتها ارتستيكمون افكار
2: ناخذ لي روتور نتاع العباد اللي بمخاخهم
4: بيان سور.
2: خاطر اي خاطر ساعات راه تلقى معناها تلقى كومنتير انت تحكي في موضوع ما نعرفش انا تحكي على ميكانيك كونتيك ولا تحكي على
1: هو في موجه اخرى
2: وهو مثلا يقول لك برسمك راني زرعت زوج طارات بطاطا راه كلها لي
3: الذيب
2: الذيب شنو نعمل؟ الذيب ياكل بطاطا الذيب ياكل فريت يدخلوك بعضك راه كي باش تقرا كومنتير تهبل فهمت. دونك شنو نقرا ثلاث اربع كعبات نفهم معناها ديجا سيعمل اسمه ريتو مثلا كان اسمه فتحي رونالدو 97 هذاك بالنسبه لي انا ولا مثلا كاتب اسمه بالفرنسي ومشكول هذا كيف كيف كيف كيف هذاك ما تحكيليش عليه عليه خاطر ايش نقول لك راهو الريزو سوسيو يهبلوك راهو انا عندي شكون في الحومه الله يذكره بالخير معناه بشير لوف اسمه مانيش باش نسميه وصايب عليه
1: من هو دكتور لوف؟
2: لا لا بشير لوف هذا موضوع اخر هذا بشير هذاك تشوف نهار الجمعه يهبل جمعه مباركه نهار السبت يمشي يشري شراب فهمت؟ نهار اثنين يكتب اثنين مبارك نهار ثلاثة يعاود يشرب مرة أخرى حش الشهر معناه فهمت؟ ليترس العام يقول لك جاتو حرام نص الليل ودقيقة تقع عامل أربعة قوارير من نسبة فهمت؟ مو ما نهبلها
1: مخلف الفيلم هات نحكيه على التورني الصيف صيف 2026 تونسي ونص تميزت فكيت بقعة في البرمجة في مهرجانات كبرى في مسارح كبرى تحسوا عامك عامك 2016
2: عام برشا معناها ناس عندها مسرحيات
1: انت بحذايا تو نحكي عليك انت
2: اي مو كي تقول العام عامي نولي انا قمح وقتها ما كلمه كبيره العام عامي مازلت قاعد نحاول صحيح عبينا مسارح كبرى الحمد لله. الحاجه الباهيه شو ايش نقول لك رامي الحاجه الباهيه مش قديش عملت من دات ولا قديش عبيت في المسرح ولا قديش خاطر في الصيف الناس كل تعبيره الصيف الناس كل تمشي المهرجانات
1: فيه وعلي
2: هذا فيه وعلي خلينا اخوي في رامي الورود تعمل لي مشاكل مع الزملاء انت
1: لا لا لا بالعكس
2: ايش يهمنا فيه رامي فهمش اخوي خلينا نقولوا لا في روز الناس كل تعب باهي المشكله مش غالي المشكله في اللي باش يدخلوا لك الدخول مش مشكل الخروج هو المشكل اما مواطن الله يذكره بالخير حكي لي حكي لي قال لي في المسرح في الوان مان شو المشكله مش في الدخول المشكله في الخروج قلت ايش معناه قال لي لازم الناس اللي تخرج
3: قداش يقعدوا في الصاله
2: تقول رانا ضحكنا شيخنا ويكملوا المسرح
3: يكملوا
4: وجهه كيفاش كي يخرج
2: وجهه كيف مش يبدا مكمش مثلا وقالق معناها تقول ماكل طرف شاب في حاجه
1: وده نادم اللي هو جاي وقص تذكره
4: تقول قدمته في ساعتين
2: فهمت فكيت فلوس
3: اي خاطر هو حقه هذاك المواطن يجي يزمو ويخرج في
2: عنا تحايل ما لا ما عناش بالنسبه لي انا تاع مسرحيه الضحك
1: وانت مهم كي كون نضحكوا اما تفرق كيفاش نضحكوا
2: كيفاش هذيك كل واحد ولعبت هذاك توفيق من عند ربي كل واحد مانيش توفيق جبالي
1: او باش نضحكوا
2: باش نضحكوا نتكربص له سير سين لازم يضحك، فما هدف لازم يتفرد لازم يشيخ، وما غير ما نطيح له قدره ولا نقدره لا قدام نسيبت ولا قدام لازم فهمت، لازم نيفو معين وعائلي وحلال ويضحك، هذوما راهم تزيدهم بلا سواقر تولي قنبله راهم تهبل معناها فهمت.
1: عدلت حاجات سنة في المسرحيه تواكب اليومي تاع التونسي، المشاكل اللي عشناها في الصيف
2: ديما
1: تاخوها على السين.
2: يا ودي عندك اربع مسرحيات وفيلم في الصيف هذا يا اخي، انت سامحني ذبان الخريف توا ذبان الخريف يبدا يغزر لك يبدا يعمل هكا هذيك يغزر لك في عينيك راهو رقعه ولا ذبان الخريف تنش وعش تنش هذيك راهو مسرحيه خويا.
4: لا والجمعه هذه مشى النمال جاي ذبان
2: هم يا ربي استغفر الله الكلمه ما تقالش في الراديو باهي شابنا يعرفوني مهبول. اسمعني خويا خلينا نفسر لك، راهو فيضانات ساعه قبل ما يقص بعد ما الماء قص
1: ضو
3: ضو قص
2: ضو قص وبعد فيضانات طول، يعني كلمه فماش ماء جمله وبعد ولاد بيسين. انت مواطن تونسي باش تخرج راك معناها انت انت اليوم راك
1: وهذا صعبها عليك معناها هو تونسي عنده برشا ستريس
2: هاي.
1: وجاي مهمتك انت لازمك تضحك.
2: عاد شنو نعمل انا هنا؟ نهز الماتير اللي عملت له ستريس نردها تضحك. اش معناها ايموريست؟ اليوموريست هو اللي يضحك ويسخر من الحزن الحاجات الحزينه تردها
1: الموجعه فحك.
2: الموجعه لو نون دي هذاك
4: تسخر من روحك زيد ساعات لو تو ديريزيون تبارك الله عليه في لو تو ديريزيون ساعات فما ضربات.
2: انا كنت بدي نحكي على روحي يا ولدي عدويا ما يحكيش عليا كاكا وانا سرسانه يا ولدي نشد روحي ناكل لي قلبي انا والعائله ودار الرحمه ليه عليه خاطر اول حاجه لو تو ديريزيون حلوه يصرف الضحك سنين في تونس ما عادش تحكي لحد تحكي لاي واحد يقوم لك 300 ناس قال يا خويا حاطين ديجيتال ويعسوا فنان انت وغلطت يا نبيل في بالنا بيك في الدار فهمت
1: نبيل تعيط
2: ما نحكي لك
1: معناها يسوقوا بالكهرباء
2: سامحونا في بجاه ربي التاكسيات يخفوا المواطنين راهم يحبوا يروحوا يرحموا يدين هكا تخف بعضيها طيح الشباك تقول وين ماشي بجاه ربي لا انا والله مره واحد طيح الشباك دخلت له بالشباك
1: مش شباك
2: مش شباك قلت له كانك بقلبك هبطني لا يا
1: اما توا سي بون لاباس عندنا ثراء فاحش بعد الجو
2: ثراء فاحش خويا كات شوفو منهم تروا شوفو موتا
1: ربي يزيدك نفرح
2: الحمد لله نبدل اربع مباريات في الشهر اكثر من شوماخر وجماعه الرموركاش سلام عليكم كل بالبوس توا الحمد لله
1: شفت فيديو في الصيف حلوه برشا
2: قاعد تحت شجره
1: من بعد ثلاثه عروض نبيل قال هاو فاش نعاني انا توا
2: قالوا لي صح
1: كهرباء ورموركاج ونصلح بالاحد
2: عملت صفاق سقيت الداير وعملت جرمده سقيت الداير 1000 وجرمده 2000 وذوما خويا كومبلي زوز جاتني وحيده حاله معاك كيف سبي حاله معاك خفيف الاربعه نتاع الاربعه نتاع العشيه
3: هبط دوك ديك
2: انا خويا الاربعه نتاع العشيه مطيش في غابه وفما شجره فوقي ثعلب ما يخرجش في القايله ذيك
1: وانت غادي
2: وانا قاعد تعرفوا كل وقت في النهار اللي ما فماش ظل جمله عرفتوا الوقت هذاك الخايب هكا ما نعرفش مساعة مساعتين هكا الشمس تبدا هكا كليك كومبا فوق راسك
3: اي تنقو
2: ما عندك اللهم تدخل في حفره انا هكاك اخويا ظهرت ثلاث سوايع نحكي مع الرموركاج وكل شويه يقول لي هاني جي هاني جي ماني قلت لك ربع ساعه ونجيب شخص كل ساعه تكلم فيا
1: قيل
2: اي في عقله اما لا ولا حبايباتي الرموركاج وليت وليت ما عادش نكلمه
1: ونبيل الوقت قاعد يزرب فينا راجع لصفاقس ترجع في جوله عروض 17 اكتوبر دونك الموعد
2: مسرح بلدي
1: في المسرح البلدي

0: صحة
1: ساعتين بيل عراديون انت ديزابيل عراديون
0: صعب علي صعب علي. يلا بون ويكاند نوفيو مع الموسيقى حليم اليوسفي ملاوين غستي برانشي على جوهر اف ام الدنيا وما فيها.

0: نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
2: اريدو طور عالمك
3: الستة واربع دقائق مساء الخير أهلا وسهلا بكم في العدد رقم 2 من برنامج جول الحصة الأسبوعية طبعا مع استضافة جديدة كما قلنا يعود برنامج جول مع الاستضافات الكبرى مع طبعا البحث على الشخصيات اللي نجموا نعيشوا معها التاريخ ونعيشوا معها كذلك الواقع والحاضر وأيضا المستقبل طبعا اختيارنا الشخصيات رغم ما يكونش اعتباطي دائما نبحث على الشخصية اللي فيها ما يتحكي والشخصية اللي رب طبعا قدمت الكثير لكرة القدم التونسية في مختلف المجالات وطبعا كذلك فيها برشا ألغاز وفيها برشا تساؤلات تجي فرصة ربما باش نوضحوها دونك سهرة جديدة وحصة جديدة مرة هذه باش تكون طبعا عندها علاقة بالتحكيم وما أدرك ما التحكيم التحكيم في تونس طبعا مذموم التحكيم في تونس يعيش فترة يعني متاع تجديد وفترة متاع الشك وهذا الكل نجم نقولوه ولكن ما نجموش نقول التحكيم في أحسن حالاته لأنه لو كان التحكيم في أحسن حالاته لكنا موجودين في كأس العالم وفي التظاهرات الدولية دونك عندنا مدة متغيبين دونك الضيف عنده علاقة بقطاع التحكيم وخدم برشا قطاع التحكيم قبل خلينا نرحب بالفريق طبعا ونعمل جولة جدا بعد شوي نمشي لقصر رياضة بالمنزة الخبير رضا كرويدة حاضر أهلا وسهلا بك رضا
4: يعطيك الصحة جمال ومساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام أنيس بركلها وبحذانا خليك عدنتي الباقي
3: غدا

0: دونك حصه ثانيه شنو احساسك؟
1: خلينا نقول اللي بصراحه انا حتى انا ماني كنت لبرا مسافر وتبعوها في باريس الحصه نتاع عبد السلام بوحوش. معناها انت اعطيت حق السيد هذايا عبد السلام بوحوش، ترك انطباع كبير جدا من التلقائيه نتاعو والواقعيه نتاعو، خليت الناس كلها تقول لك برنامج جول ان شاء الله نستناو حاجات اخرى تخلينا نعيشوا التاريخ، وان شاء الله زادنا اليوم باش نعيشوا التاريخ كما قلت انت.
0: انيس الذوادي اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، مرحبا برضا، مرحبا بكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في، وتحيه لضيفنا. دونك بعد حصه اولى كما قال رضا اللي عرفت تفاعلات كبيره من خلال لي باج فيسبوك نتاعنا سواء جوهر اف ام ولا سبور جوهر اف ام، حصه ثانيه ان شاء الله نتوافقوا في تقديم ضيفنا وفي تقريبا في كل كبيره وصغيره على الضيف نتاعنا اليوم.
0: الحصه الاولى حقت ارقام قياسيه،
2: حقت الارقام،
0: كل الارقام
2: حتى الارقام
0: حقت الارقام. ان شاء الله ضيفنا اليوم اللي هو طبعا كما قلت يعني من قطاع التحكيم وخاصه من الناس اللي يعني أسوا للتحكيم التونسي، طبعا في الإيجابي في السلبي في النجاحات في الإخفاقات في كل شيء، عاش كل الفترات. سي رشيد بن خديجة اللي سعيد برشا باش نقول مرحبا سي رشيد.
3: شكرا سي جمال، كم أنا مسرور بوجودي في مؤسستكم الموقرة، الحقيقة فخر لتونس، فخر للناشئة باش راهو في سلسة جوهرة ساحل مكانة نتاع جوهرة في هذا المستوى، وأنا فرحان ياسر وإن شاء الله نقدموا الإضافة سي جمال لهذه الحصة الممتازة.
0: طبعا نخليوا رسالتكم حتى المساجاتكم كل باش نقراوها، مرحبا بكم خاصة السادة المشاهدين اللي شاهدوا فينا البارح. مقبلة خلينا نمشيوا لأن المنتخب الوطني التونسي بعد منتخب كرة قدم البارح اللي الحقيقة يعني كان مرة بجانب الحدث تو نرجعوا له، عندنا منتخب آخر يستعد للفوز بكأس أفريقيا. خلينا نمشي رضا الخليفي الموجود في قصر رياضة للمنزة. رضا مساء الخير، أهلا وسهلا بك رضا، مرحبا بك يا رضا.
4: أهلا بك جمال، تحية لك ولكل المستمعين والمستمعات من قاعة قصر الرياضة بالمنزة. عنا ساعة منذ انطلاق الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأمم لكرة الطائرة رجال وبين المنتخب التونسي ونظيره الكامروني، ونلعب حاليا في الشوط الثالث والامتياز للمنتخب الوطني الذي قبل البلاء الحسن في الشوط الأول وتفوق بنتيجة 25-22، ثم وصل التألق في الشوط الثاني وأنهاها بنتيجة 25-18، وحاليا نلعب في الشوط الثالث والنتيجة 3-2 للمنتخب الوطني. الحقيقة جمال نجم نقوله للمنتخب المنافس مباراة بدأت قوية 4-4 ثم 5-5 ثم 14-14، الحقيقة المنافس قوي برشا صعيب برشا، لكن عناصرنا الوطنية عندها من الخبرة والحنكة ما يخليها تقريبا نجم نقول كل المؤشرات فتقول أنه منتخبنا يتقدم خطوة خطوة نحو التتويج باللقب رقم 12، وهذا من شوفوه على الميدان في عطاء اللاعبين في اندفاعهم وأسرارهم على النجاح وترتيب الكرة الطائرة التونسية. على الجانب الآخر أجواء كبيرة هنا في قاعة قصر رياضة بالمنزة، جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء حوالي تقريبا 2000 متفرج، كما يحضر هذا النهائي كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة والاتحاد العربي وعدد كبير من السفراء المعتمدين في تونس، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة يتقدمهم وزير الشباب والرياضة. أجواء كبيرة حاليا نرى في الشوط الثالث النتيجة 4-3 للمنتخب الوطني، مع الملاحظة أن المباراة الترتيبية انتهت بفوز المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي 3-0، وإن شاء الله زينها يا جمال.
0: إن شاء الله كيفاش نعيشوا معك، إن شاء الله نعيشوا معك فرحة التتويج هذا الشوط الحاسم إذا كان يفوز به المنتخب، فإنه يتوج ببطولة أفريقيا، والحقيقة عندنا برشا ما فزناش قارين بلقب كيما هك. دونك سي سيد مرحبا بك.
3: يعيشك جميل.
0: وتعرف احنا عندنا يعني الحصة مضبوطة، وطبعا حضرنا ما يلزم، مشينا لك زاد الخدمة، وتو بعد شوية أختنا رجاء تكون بحذانا اللي عملت زوز ريبورتاجات معك أنت تو نتابعوهم، يعني حاولنا خونا رضا زاد محضر لك برشا أسئلة. أما شنو رأيك نبدأو برضا، نبدأو بالسي في، احنا في موجور كي يجيب شي نقولوا شنو السي في نتاعك كل واحد يجيب شي باش يقدم للعمل ولا حاجه نقولوا شنو السي في نتاعك شنو عندك في تاريخ كذا.
3: شكرا سي جمال على التقديم وعلى المجهودات اللي قمت بها، وكما قلت لك انا فخور جدا بوجودي ضمنكم.
0: باه خنشوفوا انيس دونك انيس وين باش نمشيو توا؟
2: باش نمشيو للانفيتي
0: الركن
2: الانفيتي.
5: الانفيتي الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة من مواليد 1950 كان لاعب كرة قدم في سبورتينغ المكنين، انضم بعدها للنجم الساحلي عام 1971. بعدها اختار يدخل قطاع التحكيم في نفس العام، 50 سنة في التحكيم بين حكم ومراقب ومكون من عام 1971 حتى العام 2021. أول ماتش في مسيرة رشيد بن خديجة التحكيمية كان عام 1978 بين النادي الرياضي الصفاقسي وأولمبيك الكيف. بن خديجة اللي دخل القائمة الدولية عام 1983، أول مباراة زفرها كانت في كأس الكونفدرالية الإفريقية في مصر والمقاولون العرب كان فيها طرف. بن خديجة زفر في كأس العالم للأصغر عام 1991 في إيطاليا، زفر فينال الاتحاد العربي بين الهلال السعودي واتحاد جدة في الرياض عام 1992، زفر 275 مقابلة في مسيرته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية، منها 5 دربيات في مسيرته بين الإفريقي والترجي. زفر 2 نهائيات في مسابقة كأس تونس، الأول بين مستقبل المرسى والنادي البنزرتي عام 1987، والثاني بين النادي الإفريقي والملعب التونسي عام 1992، وكان مراقب في 3 فينالات متاع كوب. زفر 63 مقابلة إفريقية أبرزهم الوداد ولاسيك في موسم 89-90. كمراقب بن خديجة كان حاضر في واحدة من أقوى المقابلات في إفريقيا في تصفيات المونديال بين مصر والجزائر عام 2010. بن خديجة اللي كمل مسيرته التحكيمية عام 1995 ثم دخل مراقب لدى الكاف والفيفا عام 1997. بعدها كان عضو في لجنة التحكيم في تونس لمدة 10 سنوات من 2002 تقريبا حتى 2012. خذا منصب رئيس لجنة التكوين من 2008 ل 2016 ومراقب مقابلات في الكاف والفيفا حتى 2021. بن خديجة أول حكم يوقف زوز مقابلات، الأولى كانت في قفصة بين القوافل مستقبل جابس بسبب شبهة رشوة، في تبرسق بين تبرسق ونجم المتلوي لأسباب سياسية. رشيد بن خديجة لأول حكم يخرج ورقة حمراء لساحر الأجيال المرحوم حمادي العقربي. العقربي وقت تعاقب 4 مقابلات، وبن خديجة مرجع يزفر كان كيف رجع العقربي ورجع يزفر في الأقسام السفلى. رشيد بن خديجة اسم من أسماء التحكيم التونسي ومسيرة امتدت من 71 حتى 2021 لتبقى شاهدة على جيل كامل خدم كرة القدم التونسية والإفريقية من داخل المستطيل الأخضر وخارجه.
0: لانفيتي هذا السي في شو تعليقك؟ عندك شفا ماش حاجة رمارك تعملها؟
3: شوية خطاء هي مقابل بنت برص وجندوبة
0: هذه اللي فيها رشوة؟
3: لا
0: لأسباب سياسية.
3: لأسباب سياسية
0: ريدا عندك تعرف هذه أسباب سياسية؟
1: نعرفها نعرفها وتو نحكي له عليها وعليش توقفت والسار في الماتش وكيفاش روحها وحكاية الدبش والواحد وكل شيء تو نحكيه
0: واو كذا.
1: أيوة.
0: دونك شو شعورك اسمع السي في هذا تبارك الله معبي؟
3: أنا أنا مسرور، أنا فرحان بمسيرتي التحكيمية، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. أنا ما أنا مسيرتي كانت موفقة وأحمد الله على ذلك.
0: هل لقيت صعوبة في التحضير للسي في هذا ولا لا؟
2: والله في الحقيقة كي تبدأ مسيرة متاع 50 سنة في التحكيم دونك ديما تلقى أسهل شوية، لكن بما أنه نعرفوا البداية كانت في السبعينات دونك على مستوى التصاور والفيديوهات مش موجودة بك الكثرة الكبيرة.
3: وانتي من زلت مش مولود
2: في الزلت
0: مش مولود. هذا من الحكم اللي قدامك شنو تنجم تقول؟ شنو تنجم توصفه؟
1: هو أستاذ، خلينا نقول رشيد بن خديجة خاطر رجل تعليم. معناها ما تلقى من حتى يبدا مثلا مباراة تاع كرة قدم فيها وعليها وكذا، لكن ديما ثم دروس يوجهها الأخلاق نتاعو. دريس بن رشيد بن خديجة هو تاريخ في التحكيم التونسي، رشيد بي سلبياته وإيجابياته
0: أتنجيو كل شيء.
1: رشيد بن خديجة من الحكام اللي خدموا مليح وما تعرفوا أسير مدينة المقنين
0: عنده علاقة
1: أي معنى أسقط لك أنا ما هو كان من الحكام كما النصر كريم كما نجي جويني كما برشا معنى كما علي بن ناصر
3: الدريدي
1: الدريدي أنا خلطت أنا نعرف
3: الوسلاتي ميموني
1: عربي الوسلاتي حبيب الميموني
3: العكروت
1: الحبيب العكروت صح
3: ستة الله يرحم المرحوم
1: فتحي بو ستة
3: كانوا لأنه فك العهد هكا حكم تونس حكم خارج مدينة تونس يجب يكون 24 كرة باش يقع مكانته في تونس في تونس في تونس معنا حتى 11 كرة و 9 كرة يتعدى من خارج مدينة تونس وأقولها صراحة وبصوت عالي أنا فرضت روحي وخديت مكانتي رغم أني أسكن مدينة تونس
0: أي ما كيفاش خذيتها خذيتها بالعلاقات ولا خذيتها بالمجهود
3: بالعمل الجاد أنا وقت كنت نترينا وكنت نخدم في المندوبية وقت نبدأ نجري في الصباح الزوتيل الموسيقى متاع الزوتيل تسمعها وأني نجري أني بالعرق نجحت بالعمل الجاد لأنه كل نجاح بدايته تبدأ خطوة خطوة تبدأ بصعوبة ولكن بالعمل والمثابرة تتعدى جميع الصعوبات وهذا ما قمت به كرشيد بن خديجة
0: احنا طبعا بعد شوية باش نمشيو للصور فما صور فما ذكريات فما برشا حاجات باش نكتشفوا
3: انا للسادات باش نكتشفوا
0: بعد قليل يلا بعد قليل هذا كل بعد قليل
6: جوهرة بوبليسيتي فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو ديك روكسيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسرة الكارل معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
7: جوهرة أفلام بوبليسيتي

0: عودة في برنامج جول. ديما نذكر ضيفنا الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة باش نمشيو للسرتيران، خاطر احنا فقرتنا متنوعة وخاصة فيها ريبورتاجات وزيارة على عين المكان باش نعرفوا الشخصية يعني كيفاش تعيش واش هي ذكرياتها من قبلها، باعتبار انه فما دور نهائي للكرة الطائرة. خلينا نعملوا طلعة على قصة الرياضة بالمنزه. رضا الخليفي، مرحبا بك يا رضا.
1: أنا بك جمال في قطر رياضة بالمنزه، نلعب في الشوط الثالث والأسبقية للمنتخب التونسي أمام المنتخب الكاميروني 13-12. في الحقيقة شوط قوي مثير، تم تسابق وتلاعب والنقطة 14 للمنتخب الوطني 14-12. نلعب الشوط الثالث مع الملاحظة أنه الشوط الأول والثاني كان لصالح المنتخب التونسي 25-22 25-18، وحاليا الشوط الثالث التقدم لتونس 14-12.
0: هاي باهي رضا، باهي رضا، ان شاء الله المنتخب مربو، ان شاء الله المنتخب يفوز واحنا ماشيين اختيوه اختيوه للفوز بكاس امم افريقيا. نرجع لك في الوقت المناسب. خلينا نرحبوا باختنا وزميلتنا رجاء. اهلا وسهلا رجاء.
2: اهلا بيك جمال، مرحبا بيك ومرحبا بكافه متابعي ومشاهدي اذاعه جوهره فيم وبضيوفك.
0: ايوه، ضيفنا هو سي رشيد بن خديجة، اللي عملت له زياره فجائيه انت باش تحضر معنا الحصه. احكي لنا شويه ساعه قبل ما نمشيو للسيرتيرا.
2: لا، كنت في زياره لمكتب الحكم الدولي رشيد بن خديجة، مكتب يحتفظ به برشا صور ومقالات تذكاريه توثق مسيره طويله في التحكيم التونسي والافريقي. وفي الروبرتاج اللي باش نشوفوه جمال باش يحكينا فيه قصه كل صوره وذكرى في مسيرته التحكيميه.
0: باه، ما نمشيو للسيرتيرا. اي منير، نمشيو للسيرتيرا خلينا نشوفوا شنو حضرت لنا اختنا رجاء.
3: Sur le terrain, sur le terrain.
4: مرحبا بكم، انا رشيد بن خديجة، كنت لاعب النادي الرياضي المكني سبورتنج مكنين، ثم التحقت في عام 70 بالنجم الرياضي الساحلي، ولكن وكنت خذيت ليسونس ا فكالعادة كان في عهد عبد المجيد شتاري، بعد اختياري من ضمن 40 لاعب اختارونا اثنين، اني وشفيشان تاع نابل. وفقت في الوعدة لأسباب شخصية، التحقت بالتحكيم بسلك التحكيم، والحمد لله كانت مسيرة حسب رأيي مسيرة ناجحة وعلمتني أشياء كثيرة. هذه الكرة تمثل سوفنير كبيرة ياسر، هذه كرة المباراة مصر والجزائر للفامي ماتش، كنت أني مراقب مباراة، المراقب متاع المباراة اللي دارت في ظروف صعبة جدا جدا جدا. تعرف كانت الجيش كان داير بالملعب في القاهرة، وانتهت المقابلة بانتهاء مصر على الجزائر، وأعيدت المباراة في السودان بعد أسبوعين لأنهم كانوا تعادل نفس الأهداف المقبولة والمدفوعة في الجزائر وفي مصر، ولذا اضطرت الفيفا باش تعاود الماتش هذا. هذه صورة من جملة المقابلات الصعبة على قمة بها بين الترجي والملعب التونسي. هذه صورة ممكن تاع نهائي كاس تونس زادة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، وهذا فينال كوب تونيزي بين المرسى والنادي الرياضي البنصرتي بحضور رئيس الدولة انذاك السيد الحبيب بورقيبة. هذه صورة نتاع أول مقابلة ليا في الوطني A بين النادي الرياضي الصفاقسي وأولمبيك الكاف. صورة مع السيد رئيس الفيفا بلاتير في نهائي كأس إفريقيا للأمم. أنا كنت أنا مسؤول على الحكام اللي كانوا يتشرفوا بإدارة المباراة بتاع الكرة الكاف. المقابلة كانت فيها جدل كبير لأنه وزير دخل ورئيس رئيس النادي الافريقي تدخل ورئيس الجامعة سيد المنصف الشريف أنا ذاك تدخل فينالمون أنا على درد المقابل. وبذلك هبط سيد بن سيدان تاع رئيس الودادية قال لقد أعدت الرجل لفاقديه يا رشيد. أنا كنت الوحيد اللي أقصيت حمد العقبي في ماتش النادي الرياضي الصفاقسي ومحيط قرقنة في صفاقس، وأقصيت العقبي لأنه سدد لكمة للعب من اتحاد من قرقنة فريق قرقنة. وعندما قصيته مرجعت للناسيونال A إلا بعد ما هو استوفى العقوبة بأربع مقابلات. بعد ما هو أماني في كل أربع مقابلات كنت أدير المقابلات في السفلة، ما عاد في الناسيونال، رجعت للتروها والدول وما رجعت إلا مرجع هو العقب.

0: طبعا هذه باقي احنا في البيرو نتاع السي رشيد بن خديجة. الصور الجولة في الصور قاعدين تشاهدوا فيها. طبعا قامت زميلتنا رجاء على عين المكان هكم تشاهدوا. رجاء احكي لنا شوية, كانت صور بيرو يا مستر سيكيف.
1: والله بيرو ما شاء الله تخوش أغجي بتصور وبالمقالات اي تحف الحقيقة تصور قدم ومقالات زيدة تعرض
2: تاريخ
1: اي
0: التصوير تسلسل سليم شيبو موجودة ولا لا؟
1: لا
0: مش موجودة.
1: مش موجودة.
2: لا موجود.
0: موجود. موجود.
1: ما لا موجودة في التركيب.
2: لا لا لا لا موجودة فوق بجانب الشباك موجودة.
0: خاطر قبل يقولوا في تدخل البيرو سيد بن خديجة تلقى صورة سليم شيبو. أنت فاجأتني قلت لي مش موجودة.
1: أنا ما شفتهاش.
0: إيه هات أنا أشوفهم. لا حبيت نعرف.
1: أني ما شفتهاش.
0: أنت ما ثبتش.
1: لا ما لك. أنت
0: ما ثبتش.
1: أنت ثبت.
0: أنت حتى أنت ثبت.
2: موجود.
0: رضا شنو رأيك في الكلام يكون؟ أما ما فما حاجة شدت الاهتمام يقول لك أنا الحاكم الوحيد الذي أقصى حمد العادل.
1: نعم.
0: إنجاز تعتبره سير شيد.
2: لا مش إنجاز. يلزم الشجاعة ويلزم قوة شخصية باش تخرج حمد العقربي في صفاقس, مش خارج صفاقس, في صفاقس. لأنه القانون اعتدى على لاعب من محيط قرقنة فاقصيته, ما فماش لاعب
0: حمد العقربي اللي الناس كل الله يرحمه الله يرحمه يقول مثال في في الانضباط وفي الاخلاق وفي ما تراش اللي ذي نقطه سوداء
2: بينهم بين
0: بين بينك وبين روح نقطه سوداء الراجل غدا.
2: انا نقول لك اني قمت بواجبي ورغم الصعوبات ورغم ما خرجت من صفاقس الا بشق الانفس والكرم نتاعي منا فما بوليس خرج هذه حتى ال
0: خارج صفاقس
2: فهمت. وأنا فرحان علاش؟ لأنه لعب نحترمه مثالي اعتدى فاك الوقت هيك على لعب ما فماش علاش ما نقصيش.
0: إيه ما حبيتش كذا أنت تقول لي يا خويا خليني ما هو حمد
2: لا لا لا لا لا لا لا مع القانون
0: نوعا ما أه
1: جميل
0: قبلتوش من بعد بعد الله يرحمه
2: قبلتو وشديت في أني شديت الماتش نتاع على عملوا فيه تكريم انا استدعوني شخصيه ومشيت انا عملت الماتش
0: تعليق كريده باش نرجع لك تعليق
3: رشيد بن خديجه يعطيك ريبونس يجيب لك راه ما غير ما تكسر راسك هو صحيح
0: اي ما انجاز حسب رايك
3: لا لا مش انجاز هما تو احنا قلنا خاطر حمادي العقربي تبارك الله اسطوره ومتربي الله يرحمه وينعمه حمادي العقربي يمكن جات لاكسيون اللي عملها الميريت الكارتون معناها روج واستعملها معناها كان
0: في مكان
3: مستحق لا مستحق
2: على العلم انه محمد العقرب نحترم ونقدر
0: الله يرحمه
2: ونقدر كل اللاعبين معناها ما فماش اما القانون قانون
0: باه
2: ما فماش علاش
0: اش حبيت تقول رجل
1: نقعد معك في صفاقس جمال وتحيه خاصه للسي رشيد بن حبيب العكروت اللي البارح خرج من المساحه من بعد ما اجرى عمليه نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله.
0: الحكم هذا
3: الحكم
2: الحبيب العكروت وما ادراك
3: هي ولده كان اربيتر هشام زاد هشام العكروت اربيتر
2: تحيه بصراحه جميلنا وكان معنا الحقيقه انا اربيتر تري فالابل ان شاء الله ربي يفرج هذا
0: هذا كان سير تيران الاولى معنا سير تيران اخرى باش نفاجئوك بها بعد شوي اما قبلها لانه تقريب المنتخب باش يفوز بكاس افريقيا في اللحظات هذه خلينا نمشيو رضا الخليفي تفضل رضا
4: اهلا بك يا جمال 24-19 نقطة وحيدة نقطة وحيدة ضبط تونس على اللقب رقم 12 ما نحكي لك جمال على الأجواء هنا في قاعة قصر الرياضة الأفراح الأغاني كل الجمهور واقف تقريبا لازم نقولوا المنتخب حسم اللقاء حسم اللقب لأنه 24-19 ومنتخبنا متقدم في الأداء في الروح في الإصرار في العزيمة في الاندفاع هذه قادمته فيها هذه هي ومرة أخرى نقطة للمنتخب الكاميروني 24-18 أجواء كبيرة من عرض أنا تقعد معايا قول رجالك الخط
0: لا لا نعيش معك نقطة
4: في الحقيقة كما قلت لك جمال أجواء كبيرة والحقيقة الأجواء مش حتى داخل قاعة قصر رياضة بل حتى خارج قصر رياضة جماهير عديدة خارج قصر رياضة في انتظار 24-19 المنتخب الكاميروني يتمكن من تسجيل النقطة رقم 19 إن شاء الله منتخبنا يهتدي للنقطة نقطة اللقب نقطة تاريخ تونس نقطة التشريف الرياضة التونسية. تم إرسال للمنتخب الكاميروني يتنفذ الإرسال تمديد من جدار الصد ترجع برمضان برمضان علي بنجي علي بنجي هو ترجع باقي المنتخب التونسي صامت صامت علي بنجي هو برمضان لا لا باقي عند المنتخب الكاميروني والحمد لله الحمد لله مبروك لتونس مبروك لتونس هنيئا للرياضة التونسية هنيئا لكرة الطائرة التونسية هنيئا للاعبي هذا الدين مبروك لتونس بلقت رقم 12 لقب ممتاز لقب لم يأتي صدفة نهاية المباراة بانتصار المنتخب التونسي على المنتخب الكاميروني 3-1 مقابل 0 25-22 25-18 و25-19 في الحقيقة هذه النتيجة تؤهل منتخبنا للتتويج باللقب إنجاز باهر إنجاز تاريخي للكرة الطائرة التونسية إنجاز يحسب للاعبين والإطار الفني الذين أبلوا البلاء الحسن وكانوا في مستوى الانتظارات والتوقعات هذا التتويج حرك المدارس وفرحة كبيرة في المنصة الشرفية في المدارس حتى على أرضية الملعب وخصوصا هذا النهائي يحظى باهتمام عديد المدربين وعديد الرياضيين فرحه عارمه ما لازمت نقول لك هناك من يبكي هناك من يغني هناك من يرقص اسماء انا شخصيا اشعر بنخوه واعتزاز كبير مبروك مجددا لتونس وهنيئا لنا بهذا المنتخب العنيد العتيد هذا الذي توج باللقب رقم 12 بالاضافه للتتويج منتخبنا سيكون حاضر في بطوله العالم 2027 وسيكون حاضر في نهائي الاولمبياد 2028 هذا تتويج هذا فخر لنا كتونسيين هذا فخر للجيل الجديد الفلسطيني الذي ابنى البناء الحسن وكانت سيره المباراه كانت سيره الدوره كانت سيره الدوره في مستوى الانتظارات
0: شكرا رضا يعطيك الصحة والله ما تصورش قديش عشنا معك اللحظات هذية بكل جوارحنا ألف مبروك لتونس هذا اللقب في كأس أفريقيا للكرة الطائرة أكيد رضا نعول عليك باش تبعث لنا كل الصور وكل الفيديوهات متاع الفرحة متاع المنتخب أكيد تتقوم على الباج متاعنا إذن تونس تتوج بكأس أفريقيا للأمم في الكرة الطائرة بعد فوزها على الكاميرون 3-0 مقابل 0 25-22 25-18 25-19 أقعدوا معنا مازال معكم في برنامج جول ضيفنا السيد والحكم الدولي السابق بشير رشيد بن خديجه

0: الستة وتسعة وثلاثين دقيقة. خلينا نعمل طلة على زميلنا أنيس الكناني. أنيس الكناني ذولي موجود في نقطة خارجية نكتشفوها معاه. أنيس أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال. مرحبا بك. مرحبا بكل اللي يسمع فينا. أيضا تحية لضيوفك. النقطة الخارجية مش بعيدة برشا على الراديو جمال. اليوم الافتتاح الرسمي لمساحة القنتاوي. كما تعرف جمال احنا في وسائل الإعلام نعملوا مدة بس تجريبي، بعد ندخلوا في الاميسيون زيرو وبعد ندخلوا ديريكت في الصحيح كما صار هنا في مساحة القنتاوي. هكا ولا دكتور معايا دكتور فاخر بن عمر اللي هو المدير الطبي للمساحة. هكا ولا دكتور
2: تتفينس يعني نحن فرصة باش نقدموا تهانينا الفريق خوم التونسي اللي تحصل على البطولة الافريقية. واحنا اليوم زاد فرحانين برشا اللي نحتفلوا اليوم بافتتاح مساحة القنتاوي بسوسة، اللي مشروع اللي خممنا فيه من عدة سنوات كلها من الطباء الاختصاص هنا في سوسة. لمينا بعضنا وكنا نخدموا بعضنا في الميدان الخاص في الطب الخاص وأمنا بالمشروع متاعنا هذا، وفما شكون زاد عاوننا في الحكاية هذه. وصلنا بعد جهد جهيد باش وقفنا المساحة هذه على ساقيها وخلينا بلاصتنا في المنطقة وفي في الساحل الكل. والهدف متاعنا احنا باش نحسنوا من مستوى الطب في سوسة وفي الساحل وفي تونس كاملة. ما عملناش كلينيك كهو باش نعملوا كلينيك، ما عملنا كلينيك باش نعملوا فيها حاجات زايدة على نعرفوه في المعتاد. ففي الحكاية هذه تركت على زوز عنصرين. أولا العنصر البشري الأولاني اللي احنا لمينا من أحسن أطباء ذوي الاختصاص اللي في سوسة، وحاجة ثانية اللي ما دخلناش بكل في اقتناء آخر ما ظهرت التكنولوجيا الطبية من آلات طبية وحتى في الكونسيبسيون تاع الكريك بتاعنا. شفنا بعيد شوية مش ليش معناها تقريب، شفنا السنوات حتى القادمة الكل، ولهذا وسعنا في كل شيء حتى خلينا ان بوتونسيال لم تقدم تعطيه في الوقت. وعندنا معناها دي جينيتي لعناء اللي نستخدم بهم جدا، مثل مثلا الأفعاد للعمليات بتاعنا نتلكوا 13 صالة متاع عمليات مجهزة من أخذ طراز عالمي وبالمواصفات نتاع السلامة والمواصفات نتاع التكنولوجيا الطبية التوب. عندنا زادة ديجينيتي كيما
1: آلات عشرية هي
2: فرنسيب كلهم جاهزة آلات عشرية. عندنا اليونيتي نتاع ريانيماسيون ميديكال اللي هي مجهزة بحاجات الحق طبعا حاجات مش موجودين منهم في بلايص أخرين. عندنا الجينيتين تاع راديولوجي اللي فيها دي ريم وسكالير ليكوغرافي وراديولوجي كونفونسيونيل موجود 24 ساعة على 24 ساعة. وعندنا قسم استعجالي يخدم كيفتين زاد 24 ساعة على 24 ساعة. وعندنا جميع الاختصاصات، نجم نعملوا جميع أنواع الجراحات، جميع أنواع الأمراض نجم ناخذوهم اون شارج هنا في المساحة هذه. يعني التونسي ولا التونسي اللي يسكن في المنطقة تاعنا ما عادش يحتاج باش يمشي لحتى بلاصة أخرى باش يتعب ويتشتت. أهلا لهنا يجي الطب توا ما عادش نتاع واحد، ولات أمور نتاع جماعية مش طبيب وحده نجم يحلش المشكل وحده. الطبيب يلقى روحه في مجموعة نتاع أطباء تخيف أسير الشيخ وأبي والمريض هذا كل في مصلحة المريض. المريض يحل مشكلته في ساعة ومفهماش تضيع وقت وفهم السلامة الكاملة ومعناه الناس كل إن شاء الله تخرج بالسلامة وفرحانين إن شاء الله.
1: يعطيك صحة دكتور. هاو نذكره على كل جمال، نذكره اللي مساحة القنتاوي موجودة في سوسة في شارع 14 جانفي جوست بحدنا بحد إذاعة جوهرة.
0: فهم
1: أكثر تفاصيل على المساحة هذه كما قاعدين تشوفوا بالصورة على اللي تبعوا فينا على جوهرة تي في ولا فيديو. وأيضا بعد شوية زاد زميلنا عبد الحميد بالعجوز اللي موجود معي هنا باش يأمن لكم الفيديو آخر حي. نقولوا احنا حاجة خذيناها ديريكت توا أيضا بالصور.
0: واضح. شكرا لك أنيس وتهانينا وإن شاء الله طبعا بالنجاح لكل المشرفين على الكلينيك هذا اللي هو كما قلت انت دوبا من جوهرة. دونك ان شاء الله بالتوفيق لكل الاطباء وان شاء الله زاد المواطنين يلقاو يعني يلقاو كل ما يهم يعني الصحه نتاعهم في الكلينيك هذا.

0: خطاف الباب على الابواب الله على الخطر والفرق.
1: وعودة في برنامج جول. نذكر لي ضيفنا هو الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة. حكينا برشا على بعض التفاصيل، ما زلت برشا تفاصيل أخرى عن ركن آخر زادة سورتيرا عملت مسؤول عليه أختنا رجاك ولا رجاك.
2: أي صحيح.
1: الركن الثاني سورتيرا اللي هو
2: عن ريبورتاج ثاني يتضمن شهادات بعض من الزملاء والأصدقاء بما فيهم سي هشام قيرات، سي مكرم اللقيم، والعنصر الثالث خليوك انت تكتشفه.
1: خليه هو يكتشفه. هذا في شكل شهادات.
2: شهاداتي.
1: الله اعلم توا قلت لك تكتشفه. هذا في شكل
2: شهادات.
1: في شكل شهادات. دونك هاي نمشيو دونك سير تيرا الفقرة الثانية.
3: سور لو تيران. سور لو تيران.
4: أول حاجة قبل ما نتكلم على الوالد ربي فضله عبينا نشكو جاره فيه لخاطر ديما هي تكرم الناس واللي عطات لتونس اون بريمير ليو واللي عطات للرياضة التونسية اون دوزيام ليو. رشيد بن خديجة هو بالنسبة لي أنا أسطورة. قبل ما تكون تحكيمية كانت أسطورة في مستوى كبير في التعليم، بل ما يعطي التحكيم وعطى التعليم وعطى وتربية النجم هذايا أجيال السادة ولا نورت تونس ولا شرفت تونس في كل المجالات. والد ربي فضله كان لي تبلع مرة هذايا 3 سبتمبر اللي بات غلقت 50 عام كان ليا ديما سند معنوي مادي، ديما نوصل له هرم، نوصل له جبل يتمنى نوصل حتى من اللي عمله اللي عمله معاه. نتمنى ديما الوالد ديما نطلب منه السماع خاطر عطاني برشا برشا برشا مازال يعطيني وربي طول في عمره ربي طول في عمره. من غيره هو نحس روحي وحيد تعب لك عليه هو المثال نتاعي الأعلى ديما نعود لك هو أسطورة. بالنسبة للتحليم الماتشوات كان عنده تحضير نفسي كبير يركز على الماتش من قبل ب 24 ساعة يعطيه أهمية كبيرة في كل شيء. وحضرت معه برشا ماتشوات برشا دربيات متحكم في الماتش من قبل ما يبدأ من قبل ما يعطي الكودون بوا من قبل ما تحط الكرة في التيران يعرف الجور صعب الميراث كان يعيط له يقول لهم بن خديجة سور تيران موش واحد آخر كلولا نقول لك رد بالك الثانية صفرة الثالثة حمراء الدراب متاعو يهز اسم تونس في المحافل الدولية والوطنية كده. وحضرت مع الوالد في آخر موسم يظل المرسى والمرسى وبنزرت في نال تونسي آخر عام في حكم الرئيس الراحل بورقيبة كان أدار مباراة قوية إصابة برشا وخرج منها بنجاح وكان ديما يقول حتى لو كان غلط فما حتى حد ما يغلطش كان ديما يقول ضميري مرتاح اللي خاطر عن قناعة عطيت حق الناس عطيت جهدي وعطيت من صحتي باش نشرف تونس. حتى راي في وانا صغير ريتها بروال مرة ولا اثنين بامني ما كانش البانثني يروح في لباس التحكيم ولكن ضميره مرتاح مقتنع لو عطى حق الناس وما ظلم حتى حد. نقول له كلمة أخيرة، قول له ربي يفضلك، ربي يخليك، الله لا ينحيك عليا، تحبك برشا، حبك أكثر من لازم، اسمك عالي وبشوفك عالي.
5: مشيت بخديجة وحكم دولي سابق، الحقيقة عندي فضل كبير على الجيع، كونا على يديه برشا، كان يعاونك الحكام سوسة كل، دافع الحكام سوسة، كنا الحقيقة كي كان عندك في دراسينا، كي كان في رشة حكيم، خصوصا الوقت ديما عندنا شكون يدافع علينا. هو كنا نتابع باش شي زقبيجة كنا عايفين المعلم كان معنا في الوقت هذاك يبقى هو معنا معنا كل، اما عنده فضل على برشا حكام ان شاء الله ربي يطول عمر وربي يقول يحكي لكم على الجواد اللي خلاه في بيرو المرحوم عبد السلام شكلنال وسافر وبعد رجع وقع طول اكيد القصه هذه تطلب كل شيء قلت لهم كواليس تحكي.
6: من 14 سنه كحكم دولي عمل العديد من المباريات الدولية سواء كان على الاتحاد الدولي أو مع الاتحاد الأفريقي، العديد من المباريات المهمة والمهمة جدا في تونس، كذلك معناها سي رشيد بعد خروجه من التحكيم تقلد العديد من المناصب في المسؤولية في لجنة التحكيم المركزية بتونس في الجامعة التونسية لكرة القدم، وكان من أبرز الأعضاء في اللجنة وخاصة لجنة تكوين الرسك اللي عدى فيها العديد من السنوات وقام بعمل جبار أثمر العديد من الأسماء التحكيمية اللي ممكن فما أسماء لحد اليوم تزفر ومعناها حامل المشعل. أكيد معناها وقت نقوله حكم عنده 14 سنة حكم دولي وتقريبا 16 سنة و 17 سنة كمسؤول، زيادة على أنه مراقب الدولي لدى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، ما ينجم يكون إلا علامة من علامات التحكيم التونسية، واحد من أفضل الحكام اللي خلقتهم تونس في عبر الأجيال، عمل معناها كاريير كبيرة، ساهم في إبراز العديد من الحكام، خدم في الجامعة التونسية لكرة القدم. رشيد بن خديجة واحد من أفضل الحكام ربيعة الوسط أكيد في الجيل متاعه، من أفضل الحكام في الجمهورية التونسية. نتمنى له كل خير، نتمنى له الصحة والعافية، وإن شاء الله ديما نسمع ليه إلى الخير وربي يوفقه في عناه.
1: Sur le terrain. الشهادات هذه خذيتها برشا تأثير. خلينا نذكرك فما بديع ولدك بديع بن خديجة، فما الحكم الدولي السابق مكرم اللقام، وفما الحكم الدولي السابق والمحاضر وهشام قيرات. حسيتك تأثرت، أنا أكثر واحد تأثرت.
7: صحيح، لأنه هشام قيرات يتسمى ابني، تسمى ملا أول مباراة شدها معايا كجيتوش بدبسه البدني في سيدي بوعلي، مشاي يتفرج مع مساكن مقابلة، ما جاش مراقب هبطوا معايا بدبسه، والانطلاقة متاعه كانت من غادي وكان دائما مرافقني جل المقابلات إلا في الناسيونال ولا في الدو الصعب وكذا، كان هشام قيرات معي، والحمد لله أنه معنا الناس تعترف بالجميل اللي هو تفقدته في الوقت هذا، ولكن مدام مازلت ناس تعترف بالجميل وترى بنظرة كبيرة للناس اللي مدت لهم يد المساعدة فشكرا له، وإن شاء الله زاد أنت بالتوفيق والنجاح.
1: مكرم اللقام عمل اقرب الميكرو يا رجل. مكرم اللقام
2: طلب منك باش تحكي لنا على الجواب اللي خليته في بيرو عبد السلام شمام ورسافرت وعاودت رجعت لقيته
1: ورجعت شنو حكيت الجواب تو ضحكت
7: تريدون على التاريخ
1: وهو سالك هو يعرف التاريخ.
7: انا سامن من سنوات كل ما عمري ما كنت مسؤول على التعيينات.
1: أعطينا الجواب.
7: كان عبد السلام شمام كان هو الله يرحمه ويوسع عليه كان هو المسؤول نتحدث قلت له التعيينات راهي قاعده تخرج. قال لي غير ممكن. انا وقتها كنت مسافر لإدارة مباراة في الخارج. انا نعرف شكون المباراة هذه. جيت المسؤول قلت له الجواب هذا حطيت فيه شكون اللي تعيني. وعطيته. وقت خرجت التعيينات خرجت لها موجودة في المصر. بدون ما رجعت قلت له صاحب المسؤول رايك؟ هذا الجواب اللي خليته لك. قال لي رشيد باش نكبس السنتورة. قلت له صاحب المسؤول وقت نقول لك يلزمك تكبس السنتورة يلزمك تكبس. ها واش وريتك بالعرض. هذا هو. ثم

0: وقلت إذا عنده حق، إذا اللجان مش يكون هو مرشح بالعداد وكذا هو لا يدخل، رغم له هو رئيس اللجنة. وفعل اللجان كان أفضل العداد هو دخل الليست.
1: تعليقك في دقيقة رضا.
2: خلي
1: من بعد خاطر اللي يقول فيه تورا ورشيد بن خديجة
2: مهم. هو
1: جدي لكن لعبوا له برشا حتى وقت اللي كان في التعيينات برشا عين منه وتخرج الاخبار على اليمين وعلى اليسار وكان يعمل برشا عارك صحيح هذا كله موجود يدافع كما قال لك معناتها وفاز نعرف سمير الهمامي ومكرم اللقيم وفرض اللي احسن عداد مشي لهم هذا كلام صحيح
2: واو كذلك اي بعد الاخبار نعم ترتاح ترشيد اما عندنا فاس من بعد اذا محضر لك برشا اسئله وبرشا مفاجات حضر روحك لا الساعه الثانيه حضر روحك
0: راه انت حاج بريك
2: اي
0: سي رضا مش يلعبني
2: الله انا ما قلت لك لنكتشف بعد الاخبار
1: باهي يا نرى

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. هيئة الانتخابات تنظر في الاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين بوقف فوري للتصعيد ضد السعودية. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظم اليوم جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بأعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 25 و2000 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 27 و2000. وتم التطرق إلى مجمل التزامات الهيئة وبرنامج عملها في الفترة القادمة، حيث تم التأكيد على أن الاستعداد للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية تظل من أولويات الهيئة وتتطلب عملا استباقيا ومتواصلا خاصة على مستوى النصوص الترتيبية، وبأن نجاح العمليات الانتخابية يمر بالضرورة عبر الإعداد المبكر لمختلف مراحلها سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي أو الفني أو التنظيمي أو البشرية. وفي هذا الإطار، دعا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مختلف إدارات ومصالح الهيئة مركزيا وجهويا إلى أن تكون في أعلى درجات الجاهزية وأن تتوفر لها الظروف البشرية والمادية واللوجستية والتنظيمية الملائمة لإنجاح مختلف المواعيد الانتخابية بالتوازي مع مواصلة تطوير أداء المؤسسة وتعزيز حوكمتها وتحسين مناخ العمل داخلها بما يخدم حسن سير المرفق الانتخابي ويعزز ثقة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشير

0: الشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 50 و2000، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. مؤكدا الوزير أن النتائج المسجلة في موسم 25 و2026 تبرز أهمية المنظومة وقدرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ارتفاع الانتاج إلى حوالي 500 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم السابق، أي بزيادة تقارب 47%. الجامعة التونسية للنزول دراميلات تعلن أنه سيتم قريباً أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية ب 330 ألف أورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. موضحة ميلاد في تصريح على هامش أشغال الدورة 9 لمنتدى البحر ببنزرت أن المشروع الذي يمثل ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي تكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل يتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها، لافتة إلى أن أحداث محطة فرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة يندرج في إطار الجهود الرعية إلى تعزيز تثمين النفايات والحد من التلوث البلاستيكي. في أخبارنا العربية والدولية، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير اليوم قوله إن طهران لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت الولايات المتحدة اقتراحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تتم الاستجابة لشروط إيران. مجلس الأمن الدولي يدين اليوم بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية. وجاء موقف المجلس في بيان مشترك تلاه مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال سبتمبر. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي الشعب اليمني اليوم إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة في مواجهة تقدم جماعة الحوثي. وأعلن العليمي المقيم في الرياض عن مبادرة مستقبلية للعفو عن من يقاتلون في صفوف الحوثيين أو من يعملون لصالحهم. أن وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار الضربات الجوية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية وكذلك السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وتأتي هذه الضربات الروسية لتعطيل خطوط الإمداد العسكري الأوكرانية والبنية التحتية للاتصالات وسط استمرار العمليات العسكرية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: في جول. طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين، عدد كبير يشاهد فينا خارج حدود الوطن، نوجه له التحية في الجزء الثاني من برنامج جول، هو العدد الثاني. واليوم طبعا نحكيه التحكيم، ولكن قبلها نذكره المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة فاز بكأس أفريقيا رقم 12 في تاريخه. ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي ولكرة الطائرة التونسية. طبعا نرجع بأكثر حد أكثر تفاصيل للحدث هذا في موعدنا الرياضي الجاي، وزاد حتى تنجموا من تو تدخلوا تلقاو لي فيديو التصريحات ما بعد هذا الفوز من تأمين زميلنا رضا الخليفي في الباج نتاعنا وفي السيت نتاعنا. نرحبوا مره اخرى بالحكم الدولي السابق سي رشيد بن خديجي، واصل معنا في الجزء الثاني. مرحبا بك سي رشيد.
1: يعيشك سي جمال.
0: نرحبوا ايضا بالخبير نتاعنا رضا كرويد. اهلا وسهلا الخبير. ما تدخلش برشا في الساعه الاولى، متاكد الساعه الثانيه مش تدخل. تفضل رضا.
2: يعطيك الصحه، وحبيت توجيني مساج.
0: ايه مساج
2: عادينا المره اللي فاتت سي وليد حفظ الله قال لكم تحيه، خاصه قال لك اليوم اللي انا نشوف في رمز من رموز تحكيم تونس رشيد بن خديجة. قال كل مرة تحفونا بحاجة، رجعونا للناس اللي خدمت الرياضة في تونس.
0: هذا من باريس.
2: من باريس سي وليد حفظ الله، راهو بين قوسين راهو حاط الجوهرة في القهوة وقاعدين يتفرجوا.
0: اخويا تحية لهم، هنا جولهم تحية اللي تفرجوا فينا في باريس، وتحية لصديقنا وليد. يا نيس باش نمشي
1: جميل قبل ما كلمة
0: تمشي لفقرة ليسانسير مهمة برشا.
1: غير خبرك شكر الجزيل لابني بديع على الشعور، مسني ياسر، راهو نور عينيا سي اللقام
0: مكرم اللقام
1: سي مكرم اللقام. شكرا لابني وهشام زاد شكرا لابني.
0: واضح تحيه اللي عطاو فيك شهاده. طيب يعني سوي باش نمشيو توا باش نمشيو
3: توا باش نمشيو للفقره المهمه برشا اللي هي ليسونسييل.
0: هاي هي فقرة ليسونسييل، تعتمد على تصريحات، تعتمد على البحث في ونبش في تصريحات وفي صور ما مدى علاقتها بقرارات معينة أخذتها أنت بتاريخك بسجل متاعك، ربما أثارت الجدل. نحبوا الصراحة ونحبوا كل شيء سير شيدة. اخترتنا بعض صور النساء
3: بالفعل، وحتى زادة بعد شوية نمشي وزادة للتصريحات، لأنه التصريحات هذه صالحة لكل زمان ولا لا، نفس الرأي ولا لا ولا يتبدل. نبدأ بالتصور ونشوفوا التصوير هذه اللي خلو سير شيدة يعلق عليها التصوير الأولى.
0: أيوة هذه شنية إجازة سير شيدة، قرب شوية الميكرو سير شيدة.
1: هذه الإجازة نتاع عام 70 عندما كنت لاعب أنا في نادي الرياض المكني سبورتنج مكني، وكنت سي طيب نوير الله يرحمه كان سكرتير جناد دليتوال، هو لا اتصل بي وقال لي راي النجم الرياضي السعدي حاجته بيك، فقبلت وقدمت الديميسيون مكنين ومشيت للنجم الرياضي السعدي. بعد
0: لعبت في النجم انت؟
1: لا، بعد اختبار من طرف الممر القدير سي عبد المجيد الشتالي اختارني انا وشوشان، وهذه وعملوا لي ليسونس وكذا، ولكن فما ظروف كانت اخرى هي اللي خلاتني نبتعد، لانه كنت انا معنا ناقص شويه كل وعده وكذا، وكان محسن عباشا
0: الله يرحمه
1: المرحوم كان هو السبب في ابعادي من النجم الرياضي السعدي. أيوة، لانه احنا كنا في التمارين مع سعد المجلس نعملوا في الكونترول دو بالون. هو وقت جيت معه من الصدف الباهي ولا مش باهي، كان وقت يعمل كونترول ويعطيني الكره يعطيها لي على القصبه باش اني ما نجمش نعمل كونترول، ويقول لي تو انت ما تعرفش نجم تعمل كونترول وجاي للنجم، عاودها 10 مرات. فخلعت القميص وقلت له اليوم آخر يوم التمارين مع النجم، وكان وقتها سي طيب نوري سلمني 500,000 وعطاني كارنيه نتاع باش نفطر ونتعشى في البنار، فمديتهم له. قلت له سي طيب نوري بارك الله فيك على الثقة، أما أني ما عادش نقعد في الإيطوال.
0: من هنا تو تبدل التاريخ، طلعش زادة خاطر البعض يتهموك تكره النجم الساحلي، بداش الكرة من هنا سي رشيد.
1: تحبوا ترجعوا للتاريخ؟
0: إي نرجعوا للتاريخ. خاطر الغريب لا تسترني،
1: أنا النجم النجم الرياضي الساحلي هو فريقي، ولكن بدوني باش نتكلموا أنا إيطواليس، الحب في القلب. أنا سالي من مدينة سوسة، وكن الاحترام للنجم الرياضي الساحلي.
0: وقف قف وانتهى.
1: وانتهى.
0: يعني العلاقة النقطة هذه اللي أنت خرجت من الإيطوال وحطيتهاش في قلبك.
1: لا لا لا لا.
0: باهي تو نرجعوا بعد نثبتوا. بعد نثبتوا عندك ما تقول لي دولة.
2: لا لا خاطر هو تو سي رشيد تبارك الله كيما نعرف مانيش باش نرمي الورود، لكن وقت اللي هو حكم ثم ظل لي مقابلة واثنين ظر فيها النجم الساحلي. بعد سيرشيد وقتها من عاش الماتش اللي زفروا في صفاقس ولا في قرقنة ولا في ولا في معناه في تونس تمس فيها النجم الساحلي.
0: اي هنا هو ذكروش
2: هنا قاعد ندور.
1: لا انت ما تذكرني
2: ذكر. ايوه
1: كانت مقابله في بين المرسى وحمام الانف.
0: اي
1: كان من مفروض باش المرسى تخسر، يعني أنا كنت المباراة بس النجم الرياضي سالي يمنع
2: هذه يعني
1: جاء على وقت الإيطوال تلعب على الصخوط، من وقت الإيطوال كانت في
0: بيه واضح
1: في آخر دقيقة، فما لعب من حمام الأنف ضرب الكرة يده في 18 متر جسوي أبلي جيدو سيفلي البينالتي، وهك علاش
2: للمرسى
1: للمرسي. وجاني من غدوة الله يرحمه سي إدريس طلع لي المكتب نتاعي وقال لي كلمة ما نحبش نقولها في الوعد وكذا. قلت له سي محمد ماذا جنيت من الذنوب، أندرا نزفر بينالتي ولا ما نزفرش؟ قال لي لا ما نزفرش بينالتي، وهبط وهكذا صار.
0: موقف تاريخي ذا يا به الله يرحمه زاد سي محمد ادريس. به
3: به نمشيو للتصوير الثاني اللي هي صوره فيها تكريم خليه وتعليق لسي رشيد.
0: صوره اخرى يل حاضر الصوره الثانيه هاي. هذه هي الصوره وين سي رشيد هذه يا
1: هذي تقول لك وين؟
0: اما بسرعه ما تطوليش برشا خدم الصور. هاني قدامك الصوره تفضل.
1: اي نعم
0: الصوره فهاني قدامك تفضل. هاي قدامك
3: مع زعيم الحبيب.
1: هذي تاريخ. هذي الملعب التونسي والنادي الافريقي.
0: ملعب التونسي والنادي الافريقي دور نهائي.
1: دور نهائي.
0: باهي الصوره اللي بعدها.
1: هذا كان
0: تفضل.
1: تحب نعلق عليها؟
0: اي ما نطولوش خدم ما نطولوش.
1: انا هذي صار عليها جدل كبير. لأنه سي بوليمان وقتها سي محمد علي بوليمان وقتها أني تحصلت على أحسن معدل في الموسم الرياضي الأعداد. فسي طارق بن مبارك الله يرحمه قال أعز نوت هو اللي زف فينال، وكان أحسن من نصيبي، إلا أنه سي بوليمان قال لا ما يزفرش صعيب وكذا لا. فاستدعاني سيد الوزير وقتها سي محمد، أنا من سهل أنا سي محمد أنا من البرجين ولا
0: باهي مش مشكلة. وزير الرياضة
1: سدعاني للمكتب نتاعو قال لي قدم الديميسيون نتاعك. قلت له لا أنا ما قدمت الديميسيون، أنت يدك طويلة تنجم تنحيلي، أما أنا لا
0: محمد سعد
1: سي محمد بن سعد رغم علاقتي بيه كبيرة. قلت له ما قدمش الديميسيون معناها الإكسكيوز نتاعي، وانت يدك طويلة والجامعة نجم الدحين
0: نحاك ولا ما نحاكش؟
1: ما نحانيش، يعني وانا زفرت المباراة
0: وتعدت البرلمان
2: فنعم
1: فنعم 92
2: لكن انت بعام 92 تقريبا
0: عمل حاجة اخرى.
2: لا 92 شوف وقت زبير مزيو شاد اللجنة. به زبير مزيو سامحني سي رشيد وانت اصدق زبير مزيو شاد اللجنة، أنت وقتها تقريبا جمدك، أنت دخلت من بعد عن طريق صديقك الله يرحمه سعد عبد الحميد سلامة. ها قال
1: سيد الكريم، سيد الكريم هذا وقتها زبير مزيو نكزيت بلو في وقت سديد المباراة،
2: عاد كذا شهور ومسكين وتنحى في سهر
1: أنا نكزيت بلو. أما سفري زبير سي زبير مزيو عنده مجموعة في تونس ألا تضم ميموني والصعب وراوي وا وا وا وا وا وكانوا يجتمعوا
0: الأمور ما قبلوا احنا في بلدنا
2: يعرف كل شيء
1: وكانوا يجتمعوا في دار زبير مزيو وتوزعوا المقابلات في دار سي مزيو وأنا كنت بالمرصاد لهم.
2: كلمت سي عبد الحميد سلام الله يرحمه،
1: كلمت سي عبد الحميد في عدد مرات.
2: هو قال كلمة سي جمال ها خليني أقول، هو قال لك اللي زفر خارج تونس يسمى بطل ومع الجدية متاعه وكان حكم معنا كومبيتون
0: ولا
2: وبالعلاقات مع المرحوم عبد الحميد سلامة فرض.
1: أنا كنت رجل مهمات صعبة.
0: خلينا نكمل
3: نمشي التصويرة أخرى، تصويرة أخرى من مقابلة كبيرة أخرى وخليه التعليق للسيرشيد.
0: بربي ما تطولي السيرشيد هذية طارق ذياب وكمال الشبلي هذية طارق ذياب وكمال الشبلي وين الصورة هذية طارق ذياب وكمال الشبلي يا سي
1: وين
0: التصوير؟ ها نذكرك فيها شنو قدام؟
1: هذه مباراة بين النادي الافريقي و

0: وعودة في برنامج جولة، نرجع في برنامج جولة نسمع نكمل في فقرة ليسانسيال. يظهرلي وين مش نمشي، نمشيوا إلى بعض التصريحات.
1: تصريحات
0: يلا
1: مش نمشيوا للتصريحات في فقرة ليسانسيال، ومش نبدأوا التصريحات خاصة بالتصريحات اللي أثارت جدل كبير. ضيفنا السيد رشيد بن خديجة، وخاصة برشا كلام على علاقته بالرئيس السابق الترجي الرياضي التونسي سليم شيبوب. هاو نسمعوا تصريح سابق شنو قال.
2: شديت مع ماتش باش نكون نفس الأوراق. هو كان بريزيدون تاع ليسبيرونس، وانا نامس ستاتونيزيان وليسبيرونس. اللاعب تاع ليسبيرونس إلا ماركي أن بيوت، أنا نحيد له باش الشامبيونان وجاني للبيوت. دونك يقولوا سليم شيبوب ستان ميامون، سمعت كل شيء، أنا عمري كل سمعته. سمعت هذا سليم شيبوب أمس بالأمس واليوم وغدا سيبقى خويا سليم. ما شدتلوش المباراة، ما عمره سليم شيبوب الوقار متاعه وقت يدوس في ستاد يغني على برشا أمور، وما يطلب من حتى من حد يد مساعد. أنا أقولولك كل صدق.
0: هذه تخلينا نطرحوا العلاقة اللي بين سليم شيبوب و
2: سي جمال. شوف المجتمع مبني على العلاقات. سليم شيبوب صديق الأمس وصديق اليوم وصديق الغد، صديق دولارك دولار نحبه إن شاء الله ربي يخف عليه. أما رجل مثالي في الكمبورتوم بتاعه.
0: هو المشكل مش في الصديق، هو المشكل في كونه ما يقال وما رافق المسيرة متاعك، أنه كان يعني برشا قرارات وبرشا يعني مناسبات اللي سيرشيد بن خديجة ربما يعني كان مسير
2: أو كان
0: يخدم في في في الترجي بطريقة مقارب بعيد.
2: خطأ فادح. أنا ما عمري ما شديت رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم، أنا كنت عضو والمسؤول على التكوين، فما علاقة هذا؟ ما عندي فاش باش نعاونو
0: بها. وانا نكون معك واضح، انت عرفت كان السيد سليم شيبوب في تاريخ المسيره نتاعك، عرفت برشا شخصيتك، ولا صوره السيد سليم شيبوب الوحيده موجوده في في في في
2: لا بالعكس، عندي سي عبد السلام شمام، وعندي سي المنصف الشريف، وعندي في المقدم نتاعي وسي سي علولو، كلهم موجودين في المقدم.
0: رضا تعليقك ماذا؟ ما هو تاريخ زادا، شنو هو
3: تاريخ؟ اما نحب نسأله مثلا الاوتيل اللي كنت تمشي له انت وقت اللي باش تمشي تزفر في تونس، انا ما عندك اوتيل تبات في تونس.
2: انا نمشي من بيت من هنا عزيز. انا من بيتش نمشي لجور مام. انا نعطيك حاجة، كنت مباراة من زفر حمام لنف والاسبرانس، واني كنت مع العيساوي بودبوس وبرجر في الجزائر الله يرحمهم. كلموني في 8 متاع الليل قالوا لي تيرونت لدما أول طيارة بس روح لتونس، لأنك ستدير مقابلة الحمام لنف والترجي. وقال لي راه خلينا لك هذا سيريدا كريم اللي كلمني، قال لي خلينا لك بيت في أفريقيا ودبسك تو يجيبهولك. سي صعبورا وسي الإمام كانوا هما ضد مراقبين معايا. وقت هبطت لتونس أول تاكسي قيتها مروح الحمام سوزة خذيتها وبت في داري في حفظ كابس.
1: هو برشا زاد يقولوا جمال أنه الترجي الرياضي التونسي لم ينهزم مع السيد رشيد بن خديجة في حتى مباراة.
2: خطأ فادح. نعطيك مقابلة هذه متاع الترجي والأفريقي خسرت معها
0: وانتي
2: خسرت الاسبرانس وآياتها وعملت ماتش نول في المنزل مع الفاجئ. أما هذه فيسة لبسوني فيسة مش فيسة كما لبسوا للمرحوم محمد برك. كنت أنا رجل مهمات صعبة، المباريات الترجي والملعب التونسي نادي رشيد بن خديجة، البنزرت نادي رشيد بن خديجة، الاسبرانس والسي او تي نادي رشيد بن خديجة، الاسبرانس والسي اس اس نادي رشيد بن خديجة.
0: يعني تقول انت لبسوها لك هذه ماشي
2: معناها لانه كثره المباريات نعمل الترجي والترجي احببنا من بونيكي معناها تربح ولاو لبسوني أن الترجي دائما تربح ما بنخديش دونك راهو يعاون.
0: اي هل سي رشيد هل تعترف اللي في الاثناء زاد علاقتك بمسؤولين النجم بالسيد عثمان جنايح بالمسؤولين وقتها زاد كانت التيار لا يمر بسبب ربما هذه هل الحديث هذا اللي يقال في الكواليس وعلاقتك بالترجي؟
2: سي جمال خلينا نتعداو السؤال هذا خاطر ما نوليو نجرحوا برشا كذا خلي للتاريخ نعرفوا ما عنديش سي عثمان جنايح نحترمه ونقدره يعني جاء عثمان جنايح نهار قال لي انت ولا انا ولا سيمشيبو قلت ما تحكمش فيا وانا نصعب منا قال لي 9 متر 15 قلت له 9 متر 15
0: شنو المسافة؟
2: المسافة القانونية بيني وبين
0: من وقتها
2: من شاف من نيح لأنه طلب مني باش ما نكلمش بشبو قلت له ما يكون فيها حد أنا سيدي ما أنا سيد نفسي وما بالعكس أنا ما أنا مديت المساعدة ومش لازم للنجم الرياضي الساري في عدة مباريات أفريقية
0: باه
1: باش نمشيو على التصريحات وباش نرجعوا علاش ديما يتم الاختيار على سيد رشيد بن خديجة لإدارة مقابلات الدربيات وبما فيهم زاد موضوع الترجي هاو نسمعوا
0: خلنا نسمعوا
1: هاو نسمعوا بعد نرجعوا للتعليق
0: نسمعوا التصريح
2: أني لبسوني فيزا مش قاسي علاش لأنه كل ماتش إسبرانس كلوب نادي رشيد بن خديجة من سوسة الإسبرانس ستونيزيان رشيد بن خديجة الإسبرانس دونك لبسوني الاسبرانس سوفري شديت لها 44 مباراة خسرت معايا 3 مباراة وعملت معايا 8 تعادلات والأخرين كل ربحتهم الكلوب أفريكان في ماتش لو فامي ماتش المرس عالم أزمن معناها الكرب نتاعي واني ماشي هزوها الببليك ببليك هزام فوق الأرض وربحت الكلوب لو كان الكلوب أفريكان ما نشحتش النهار هكا كنت نموت فوصير بنصرتي ممر عمل فيها عمل فيها ولكن ما كلمتوش خد كان خرجوا البرتي توقفوا خليتوا
0: باه هذا هو المحل الكلام اللي كان يقول فيه شنو تعليقك هو يقول يعني فما توا روايه اخرى يحكي فيها سليم يحكي فيها شيء
2: جمال بن خديجه احب صراحتي قولا وفعلا واكره ان اميل الى الرياء
0: تعليقك
3: ما التور اللي شفته هو يقول لك انا راني نحب نجاوب هو ثم حقائق قال لك انا اذا ثم حاجه نقولها وديجا يقول لك علاقتي مع سليم شيبوب هذيك ما تنحاش اليوم والغدوه اللي بعد غدوه ومن حقه هذاك كل انسان يعني فهمت اما ثم نعش انا كان نجم نسلو على ماتش
0: تفضل بسرعه انا مش نسكر بها في هذيك
3: لا نحب نسكر خاطر نرجعوا
2: تفضل صديقي
3: تفضل 1985 والمباراة الشهيرة بين تبرسق وجندوب
2: وهو كذلك
3: المباراة وقتها كانت من ديفيزيون 3 لديفيزيون 2 يونيك وقت ديفيزيون 2 يونيك
2: يس
3: المباراة هذه تلعبت في تبرسق
2: باه
3: خسرت تبرسق انا زيرو
2: لا استنى ما كمل المباراة
3: اي استنى باش نكمل لك انا على ما اظن ان شاء الله الروايه تكون ساعه ثم كارت حرقت
2: يس
3: هكا ولا كار جندوب اثنين انت دبش نحوه روحوا بيه
2: وسنة فاتي سيد والي وقت
3: وبتعرف كون كان معاك سي عبد الجليل عايش وبن ابراهيم
2: انا هذه المقابله سي وقت مشيت لان الحكام الكل قالوا ما نسفروهاش كلمني سي المنصف الشريف قال لي مستمشي لتبرسق رمضان قلت الله يبارك انا كنت لان رجل مهمات صعبه وقت مشيت دخلت الملعب نلقى 11 حجاج كلب وعلالش لابسين التنو نتاع تبرسق
3: نتاع جندوبه
2: في وسط الملعب جاني رئيس المركز قال لي سيد برا يذكر هبت قدام المركز وكان وهكا صار
0: كانت عنده قراءه ربما استعداد
2: اي الا انه وقت دخلت الكار نتاع جندوبه اللاعبين وهابطين كانت الشرطه منا ومنا محاذين باش يدخلوا للفستان. وكان رئيس بتاع تبرصف كان هو المحرض نتاع الجماهير. ملعب تبرصف كي ومبلي استاد وداير بال
1: كرياج
2: لا لا داير بال بالجبال والحجر راك الصم
0: وانطلقت العملية
2: وانطلقت وشي وقت خرجتني لاعب الأول والثاني من تبرصق عمل له ماكا سيد الرئيس
0: عطاهم الإشارة
2: وبدأ الحجر.
3: اش قال لك اللويزي نتاع زندوبة كانوا هاي الله يرحمه رئيس جمايل؟
2: لا ما كانش هو كان سي عبد الرحمن الإمام.
3: عبد الرحمن الإمام ولا عبد الرحمن الإمام لك لا كيفاش روحت لك كيفاش روحت؟
2: أنا روحت قلت سيتي في رمضان هبطت في مجاز الباب نعمل قهوة رمضان من سوق فطري وقت دخلت القهوة هاني وعبد الزيد وبن إبراهيم
3: في شرط ومريو
2: في الشرط الناس تضحك قالوا لي شبيك أنت رجيت قلت لهم عندي مباراة ونقتلهم في مجاز الباب.
1: لا فقط كان فما توضيح برشا يتسائلوا على المباراة الشهيرة بين الترجي والشبيبة القيروانية اللي زفرت في زوز ضربات جزاء حقيقة المقابلة
2: ما عمري ما شديتها سبادري
0: مش انت
2: مش
0: هو يا سيدي وقفة نعملوا ترتيح مع الموزيكا وبعد نمشيو فاس فاس عندنا شوية مش يعني مش أسئلة أخرى نفهم منها على الأقل علاقتك أنت ببعض الشخصيات وببعض الفاعلين على في قطاع التحكيم.

0: وعود في برنامج جول. طبعا هو ضيفنا رشيد بن خديجة. خلينا نحكيه مع رشيد بن خديجة. ما قبلها نشنو المباراة سلتها بكري فيها الشبيبة بكري المقابلة؟
1: مباراة الشبيبة القيروانية الترجي الرياضي التونسي في استاد علي الزواوي في موسم 92-93. كانت الشبيبة وقتها متقدمة زوز بلاش، ثم ضربت أي جزاء عدلت بهم الترجي بفضل وقتها كل من بن ناجي وعلي ونبي المعلوم.
0: وعلى هو السؤال، هل أنه
1: سيرشيد هو لدار المقابلة
0: وشو زفر؟ جاتنا المعلومة من زميلنا وصديقنا مكي جريدي، يقول لك الحاجة غديرة هو اللي زفر الماتش ومعه الدبابي والدعمي.
2: ولا
0: الدبابي والدعمي دونك فريق آخر هذا يتوا ما كش انت يصير شيء براءة زميل
2: هكا لا يقول لك يلبس وفيس تسعاد مش
0: لا لا لا براءة براءة. هاي يا سيدي نمشي الركن فاس فاس. هذا زاد فاس فاس نعاولو سيرشيد على صراحتك. صراحتك
2: واو
0: كذا كل واحد تحطه في حجمه، كل واحد تعطيه النوت نتاعو،
2: وعد كذلك
0: واو كل واحد تعطيه النوت نتاعو. هما صور وشخصيات ومواقف باش نسالك عليهم وانت تعطيني رايك طبعا، ومن خلالهم هما تعرفهم العلاقات ونفهم الدنيا كلها. مثلا علاقته بقطاع التحكيم توا كيفاش؟ هذه الصوره الاولى كان حاضره مثالش نعديوها اختنا ياسمين. هذا سي جمال الحمودي. اي سي جمال الحمودي شنو تنجم تقول على الراجل هذا اللي خدم معاه كامل؟
2: انا سي جمال الحمودي معنا سيدنا الجزائريون،
0: سيدنا الاربيتر الجزائري،
2: سيدنا الاربيتر
3: انترناسيونال،
2: سيدنا الاربيتر مويان مش كيما كيف حنصل ولا رشيد متجيبه ولا سيدنا الاربيتر معنا تو جوست مويان عمل كارير من كذا، اما ما عطيه شيء للتحكيم التونسي صراحة. خسرت فلوس دولارات وكذا وما تيشي للتحكيم التونسي لأنه ما يعرفش المونتاليتي التونيزيان كيفاش يسيرها، فهو معناها هذا الهم خدم بتاتر اللي تاني ميد بروكولونتي ولكن ما
3: كيفاش جاء كيفاش جاء تونس
0: كيفاش جاء
2: هو عطا جاء تونس لأنه وقت الناس تلوج على جديد لأن واحد وقت يبدأ في المكتب الجامعي ولا يبدأ
3: ما أنا ما عنيش احنا ما عنيش
2: في عدة ميادين يحب وقت يقعد على الكرسي أو جبت جديد. شنو الجديد اللي جبته؟ استورد من الخارج أن اللي ما له مش قرية تحكيم تونس. أنا ناس أفضل منه بالمرة.
3: وقتي هو كما سيرشيد هو جمال الحمودي عطوه لجنة التكوين الحكاية في الجزائر ونحاه خاطر فشل.
0: خاطرش عطيها العشرة
2: يكون
0: هو سي جمال
2: 6 ونص
0: 6 تياو بيع 6 ونص
2: تمام
0: يرجع نجح.
2: شوف لا نجح تقول نجح تو اقل من 8 ونص مش هو نجح.
0: باه نمشي نمشي للتصوير من بعد. هاي ياسمين يال تصوير من بعد. هذا شخصيه اخرى السيد نجي جويني.
2: انا سي نجي جويني انا قديش فرحان وقت رجع نجي جويني لميدان التحكيم رغم أنه معناها مشى ورجع وأنا قديش مرة قلت خسارة
0: غير مجاملات يا سيرشيد طيب والآخر قلت فيه كلمتك ديرك تعطينا معناتها سي ناجي جويني
2: الراجل سي ناجي جويني الراجل المناسب
0: في المكان المناسب
2: في المكان المناسب للتحكيم التونسي
0: واضح.
2: ولكن نصيحتي ليه إن أراد النجاح لابد أن يكون مدب ومؤدب.
0: ما معنى
2: مدب؟ معناها تعرف المعلم مدب يقري ويأدب
0: يأدب توكي مد العصا
2: ولا
0: باهي شنو رايك؟
3: لا خد توكي قالوا على ناجي جويني كلام صحيح تو نسالوا انا ثم زوج حكام عمناو اللي زفروا تقريبا كل اسبوع السنة ما لقيناهمش خالد قويدر و
2: ما غير ما نسميهم الحكام من
3: لا علاش انت عطي رايك؟
2: لا انا
3: عمناو سي جمال راهم يزفروا كل جمعة علاش نحاهم
2: ناجي جويني عنده نظرة والراجل انا فني في ميدانه ينجم يفيد التحكيم التونسي لو يلقى المساعدة من جميع الأطراف لأنه الحقيقة ليزيليمون انا مش بدوي المساعده طول الان غايبه في تونس.
0: ايه واضح. هاي نمشي للصوره اللي بعد زاد نصوره اللي بعد الصوره بعد خذت لنا صوره اخرى
1: حول
0: الفار هذه آه تقنيه الفار يصير شيء داي
2: الفار مش الفار
0: فار
2: الفار فار
0: الفار هذا حيوان
2: اي حيوان
0: ما انت ما ما
2: ماشي هادي
0: الفار يسوي
2: فار
0: يا سير شي استنى يا سير شي يعني تقنيه الفار تساوي تساوي
2: عندي انا
0: تساوي الحيوان اللي ما يحبوش في ديارنا هو الفار
2: عندي انا
0: عندك انت
2: عندي انا هذه معنى نظرتي لهذا راه شخصيه الحكم راح اين هو الحكم الحكم اللي كان لو سول متر بور في لو تيران
0: تاو شفنا كوارث دوك كان وحدهم يا سير تاو ناس التكليف في تسللات
2: يا انت
0: تاو جات التقنيه اللي مش تعاون شنو تاو
2: لاتير وما ادراك رئيس الفيفا قال لا تيليفزيون سي ني با ان موين دو بونيسيون سي ان موين دو كوركسيون هو شنو الماتش سي ان سبيكتاكل يلزم يكون فيه العياط والضحك والتصفيق هذا هو اما دور جي الاربيتر تعطيه انسان اللي يسير فيه يسير فيه اين هي شخصيه الحكم اين هي
3: ما هو
0: سيد اريد توافقوا انت تقنيه الفار انقذت شنو
3: هو لا هو الفار انقذ العديد من الجمعيات من الظلم
0: شنو تحضر ترجعنا التالي يصير شي فما جمعيات خسرت القاب راه
2: سي مون بوين دو فيو انا نقول انه هذا لوتوريتي نتاع الاربيتر ضعت ما عادش الحكم عنده شخصيه في الميدان يقول لك راهو الاربيتر دوا فوار لا فوت يسيفلي ايميدياتمون
3: كيما راهي ما يراهاش تضر
2: الجمعيه على هذا وعلى هذا شو على هذه برك راهو ما راهش
0: يعني انت
2: ضد فما انه يقول لك الحكم الحكم راهو دير معناها ايدي بار دو اربيتر اسيستون دو اربيتر اسيستون سون ديزيني بور ايدي الاربيتر سو ريزيرف دو لا ديسيزيون كونتر الاربيتر الاربيتر بو اكسبيسي ان اربيتر اسيستون
3: كيما صارت
0: وعملتها انت
2: عملتها
0: اي عملها ما شفتها
3: وعلى الليل
0: عملتها على شكون عملتها انت ذكرنا
2: والله نسيت
3: على الليل شو اسمه تاع جربه
0: باهي فما حكم زاد
2: فما انه البناء الاربيتراج الاربيتر لوم نوار اللي كان هو سيد الموقف تو يستنى اشاره من حكم مساعد وحكم في الفار انا نحكي لك انت كانسان ثم طبيب مش يعمل عمليه جراحيه خشينا شويه صعيبه من يستدعي سيدي يستدعي باش يعاونو
3: ميديسان
2: كيف ولا خير منه ما يناديش انا انفيرميي انا باش يعاونو يلزم يلزم الاربيتر اللي يكون تاع الفار يلزم يكون في مستوى الحكم اذا الاربيتر فيدرال يلزم يكون شو نجيب انا اربيتر ستون نقولو تهري بالفار اين هو هذا
0: به دونك ظاهر انت تقنيه الفار ضد تقنيه الفار هذا تقنيه الفار هذا واضح باهي خونا هذا حمدي الشعري يقول لك سلمنا على سير شيد يقول لك انت عطيت برشا الاربيتراج في تونس حكم فيدرالي باهي طبعا انت سير شيد ضد خلينا نسالك سؤال انت توا بعد ما غادرت التحكيم اليوم فماش قرار في حياتك ندمت عليه واليوم تنجم تعتذر عليه كحكم سامحني خلينا نكمل سواء في تيتر معين لنادي معين سواء في نزول فريق معين سواء في هدف معين سواء في ضربة جزاء معين سواء مع لاعب
2: سيدي أنا عندي دو شوت أنا أخطأت فيهم المباراة الأولى بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت عن ضربة جزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تبين أثناء رجوعي وكنت نتفرج على ديمون سبور أنه ثم خطأ قبل علينا أن ضرب الجزاء هذا خطأ أعترف به
0: ريتو كان جاء وقتها الفار مش راه نقذك
2: لا
0: هذا القرار له
2: المباراة الثانية بين السيوتي والنادي الإفريقي في المنزل لما حايسي يضرب في الركباوي أنا جديها صنك صنك يضرب فيه ملتاري ومريتوش أنوني مريتوش مريت إلا وقتها بتنسوزه سي محمد الكيلاني نلقاه يتفرج على الحد الرياضي قال يا رسيدك هذا ما تخرجوش قلت والله يا سي محمد لريتو لأنه الحكم لا يعرف يجب يكون 10 متر دو بالون أنا جيتي 2 ولا 3 متر مريتوش أخطأت وهذا الغلطين ما يتنحوش من ذكرتي
0: واضح باهي أنت احنا فاس فاس فما فاس فاس توا مش ناخذ تليفون هذا آخر حاجة الفاس فاس هذايا ذولي حكمة هي ما نعرفش شنو علاقتها بالتحكيم مش خليها تتكلم غير ما تقدم روحها وخلي كان قبلت التواصل معها تواصل معها كما قبلتش خدت ذلك اللي عندها حقايا
2: طفلة حكم مريت ما
0: خرجت ما انت وقت انت ما كانوش حكمات معك بنات وقت ما كانوا جاوا بعد بركش ربما اتبع في المسيرة متاعك قالوا عسلامة مرحبا بيك
4: مرحبا بيكم مساء النور
0: هاي تفضل تابع فينا انت من بكري
4: اكيد
0: هاي
4: ابو الرش مساء النور ابو الرش
2: ابو الرش
0: ابو الرش هذه تولي حاجه شخصيه ولا حاجه بريفي هكا تفضل اختي هاي تفضل
4: حبيت نقول لك اللي انا فخوره برشا ونعتز لي انا بنت رشيد بن خديجه رشيد بن خديجه بالنسبه لي هو مثال للمثابره للعزيمه والعمل الدؤوب نحب نقول لي انت شمع للضوء دربنا وانا وحسابك وخويا رانا فخورين برشا بيك خاطر انت مدرسة سواء كانت في التعليم ولا في حياتنا الكل انت العز والذل انت الرجل المعطاء ونحبك برشا ويربي طول عمرك ولا نحيك علينا يا غالي عرفتني ولا ما عرفتنيش
2: ما عرفتك والله لا عرفتك
0: ليه
2: ولا لا عرفتك
0: ما عرفتيش ما عرفتيش
2: إناس هذي
0: ما نعرفش انت كيفاش ما تعرفش بنتك
2: ولا لا عرفتها بالوالد بتحبوا الصلاة العالم هذا
3: قلت لك يا بابا لا تنحيك علي نحيك علي
2: لا تنجب نبورتكي تقول يا بابا
3: يا ودي بنتك هذه بنتك
2: بنتي
3: بركة عطاك مفاجأة
2: شكرا يا كإناس شكرا لإناس عاش بنتي وراني نحبك ونعزك وربي يوفق بنتي ونصلك كما تعرف بوك يقعد دي مرشيد بن خديجة ما يتغير وانا عيني ليكم
4: كما قلت انت السمع للضوء دربنا انت عزنا ودلالنا ونعود نقولها لك راني فخوره بيك انا فخوره اللي انا بنت رشيد بن خديجه ربي فضلك وربي طول عمرك يا غالي
0: وعلاش الناس تقول فخوره وتاكد فخوره وتاكد فخوره هل
4: انك رسائل
0: هل انك تبعت أنا... رسائل كذا ورا هذايا ولا شنو بالضبط ولا لا
4: لا لا لا لا لا, لا. انا حبي البابا
0: ولا تحس بوك تعب وقت
4: بابا تعب في حياته الكل وديما هو فخور يقول انا عييت وصلت وانا حبي البابا ما يتوصفش بالحق كي نقول لك حبي البابا ما يتوصفش ويعرف هو يعرف هو انا بابا الدنيا وما فيها
0: لا انت اثرت عليه برشا كروا
4: لا لا هو يعرف بابا الدنيا ما فيها وربي فضل هنا هو وامي الغالية لين حيها وربي فضل لي خويا الغالي بديع وأحفاده الكل مش تعرف اللي هو كي قلت بابا رمز العطاء أحفاده الكل يعيطوا له يا رشيد الصغير والكبير مش تعرف اللي هو قديش معطاء هو الرجل المعطاء ربي فضله ولين حيها علينا
3: جميل الله والله مدي انتي انا نحب نشكرك تعرف عليش خاطر اضفت حاجه البرنامج جول اليوم بنت سيرشيد اليوم انت قلت ست ميساج للناس اللي هما ريكونيسان لوالديهم اليوم رشيد بن خديجه تدخل بنت ويعطيك الصحه جمال انا الناس كلها ظهري حتى في الاستديو
0: لا والله يا رب شبدا في بالك
3: تأثير
0: هي
3: كبير
0: هي طلب
3: لا برافو يعطيها الصحه وراو سيرشيد إذا يجيك أنا نعرف أنا أبو ولاد ونعرف إذا يقول لك راك تعبت علينا هذه غير تمس الناس كل
0: شرش بالدنيا يا سرشيد
3: فهمت وأنت أكبر كل إن شاء الله ديما منور
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
0: سيدي كنا سعداء برشا باش تكون ضيفنا إن شاء الله كانت الصراحة متاعك في محلها وإن شاء الله
2: أنا
0: فسرت برشا حاجات نعطيك دقيقة الأخيرة هاي شكرا إيناس بارك الله فيك
2: سي جمال أنا نشكرك إن شاء الله ربي يوفقك
0: يوفقنا كل الكفاريق.
2: انا نعرف كفاريق.
0: اي ربي
2: انا نعرفك ديبوي لونتون. ما لبديت في البدايه تبارك الله النجاح كان حليفك، وكنت دائما من طور الى اخر قاعد تتقدم، وانا فخور بك يا سي جمال لانك تعتبر ابني، وانا ان شاء الله نتمنى لك الا النجاح والتوفيق، وان شاء الله من حسن الى احسن.
0: واحنا نتمنى لك الصحه والعافيه، اهم حاجه الصحه والعافيه ديما كنا نحبوك الدندن.
2: اما ما تحددناش عن تاكي.
3: لا انا باش لا انا حبيت نقول له في كلمه وضعي التحكيم تو. وانت على سبعه
0: 30 ثانيه 30 ثانيه
3: وانت على سبعه
0: 30 ثانيه اش تقول في
2: مثال هنا
3: هي تتكلم
2: على التحكيم في تونس. نطلب من ناجي جويني باش يواصل العمل بكل جديه، لانه التحكيم في تونس امانه عندك تو، ويلزمك تكون السواعد بتاعك

0: أنا من يقول ها أنا ذا، ليس الفتاة من يقول ليس
1: كان أبي. شكرا شكرا لك سي رشيد بن خديجة، يعطيك الصحة، كنت حصة ممتعة معك، تحياتي شكرا لك لذلك.
2: يعطيك الصحة،
1: قبلوا كل حصة باش تصعب علينا راهو.
2: لا تصعب، انا علاش قلت لك لا اليوم يعطيك الصحة. ان شاء الله شوف تبدا النية طيبة والمصداقية موجودة بحول الله البرنامج.
0: النجاح.
1: شكرا لك،
0: وإلى
1: اللقاء، تحياتي إلى اللقاء.
0: النجاح. جوهرة FM.

جوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسط

0: 9 سينما سينما مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ثمانيه وثلاثة دقائق على راديو جوهر وعلى جوهر تي في. مرحبا بكم ما كنتوا تتبعوا فينا جمعة 25 سبتمبر. رجعتكم 10 ايام من تالي. 25 سبتمبر 2026 14 ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة من 8 إلى 9 متاع الليل نحكيو الفن السابع. نحكيو على الفن السابع, نحكيو على السينما, نحكيو على فيلم تونسي جديد هبط إلى قاعات السينما منذ أسبوعين إذا كان مانيش غالط, منذ 10 أيام هبط مع العودة المدرسية. دونك الفيلم اسمه لص شايح, وإلا باللغة الإنجليزية اختاروا باش يسميوا الاسم هذا الفيلم هذا Last Chance. المخرج محمد خليل البحري كالعادة يكون ضيفنا وين ما فما الجديد, والمرة هذه زدنا معاه وزيادة الخير ما فيها ندامة الممثل القدير في الفيلم هذا. شفنا عبده شخصية مزيانة برشا في الفيلم هذا اللي هو محمد السويسي. دونك تحية لضيفينا اللي باش يكونوا موجودين معنا بعد شوية. دونك حصة خاصة بفيلم لص شايح. الحكاية متاع الفيلم حلوة برشا, فيلم جود فيلم موفي. دونك تخرج متفرهد, تخرج تضحك, تخرج فرحان من الفيلم هذا اللي ما نلقاوش فيه كان محمد السويسي, نلقاو فيه أبطال أخرين موجودين. الحق ما فماش حتى شخصية تميزت على الشخصية الأخرى, معناها اللي لقينا أن إكيليبر كبير موجود ما بين الشخصيات في الفيلم. بالطبيعة فهم ثلاثة شخصيات رئيسية اللي دور عليهم الفيلم هذا, لكن بقية الشخصيات عندها دور كبير برشا باش الفيلم حلو كما اللي شفناه وكنا شاهدناه يوم السبت الفارط في العرض الخاص اللي كان لهنا في مول اوف سوس, والصالة كانت معبية والحمد لله, أخذوا أكبر قاعة موجودة. ذا يظهر لكون الشعب التونسي ولا الببليك التونسي يحب على الأفلام هذوما, يحب على الفيل جود موفي اللي يخرج فرحان بعد الفيلم هذا. النكتة موجودة, العبرة زادة كيف كيف موجودة, برشا حاجات حلوة في الفيلم هذا. يزيني ما حكيت على الفيلم طبعا, نزيدوا نحكيه عليه بأكثر تفاصيل. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا ويرافقنا حتى للتسعة متاع الليل. ياسمين في الديجيتال والإخراج التلفزي, مرحبا. الحوسي حسام القايد, مرحبا. شو حكيو كراب اليوم راه؟ ولو أنه فما كرهبة, فما بولو, يظهر لي بولو ميتة ميتة ميتة في الفيلم هذا.

0: الكهرباء البولو مي تعلق. اي نجيو نجيبوها عندنا لحد في في انفان نشوفوا نلقاو لها شي حل. ما عرفتش اللي بولو دو الكهرباء باش تفهم القدم نتاع نتاع الكهرباء هذه مش فيكول دوكازيون عرفتك اللي دو كوليكسيون امور واضحه لا با دي تو لا كهرباء متشبه لشيء. زاك تيتغشش قول لي شو كتب لي في كهربتي. سحسن ديناصور السينما التونسيه تحياتي.
1: اهلا خالد.
0: الجمهور قال لك عدينا ديديكاس خاص.
1: الجمهور اللي تبع الفيلم هذا
0: لا لا لا الجمهور اللي موجود هنا قدامنا من هنا قال لك عملنا ديديكاس لسامي الذويري.
1: ولو عندنا حساب مع هذاك وقت اللي مش يرجع معنا عن اتهامات خطيره ضده فانت تناولوا المزيد من
0: تو انت المشكله هي ما لقيتش بشكون تعمل تقرير او فم منير اسماعيل مثلا نعملوا فيه تقرير
1: اني مركز على سامي.
0: كهو ما تبدلوش
1: ما عنديش ما عنديش وقت اخر فاضي.
0: هاي ياسمين جديده معانا
1: ياسمين
0: اختنا نعمل فيها تقرير
1: اختنا لا. فهمت
0: لا. كان سامي
1: كان سامي حتى وخي. دوسي سامي معنا يوفا نوليو
0: توفى التقارير الكل في سامي وقتا نوليو نحاولوا الواحد اخر وكم سالكتوها شبيبة اليوم شاحوا لك سحسن
1: صافا انا بيلومنا حد على خاطر انا قاعدين نتبع في السينما التونسيه بالتنوع نتاعها والظاهره هذه هي توا جديره بالاهتمام. الظاهره هي نتاع افلام تونسيه معناها تبحث على الجمهور وتحب تفرهد الجمهور ما تعقدش سينمائيا الامور. الظاهره هذه عندها جمهور أنا القاعة نهارتها مليانه
0: صحيح
1: وفما افلام اخرى الجمهور معناها يتفرج
0: هم أفلام الكل حلوين معناها ما خاتم عليسة حجر الواد ولو انه فيهم اللي ماهوش في الجود موفي فيهم الدرامي اما حلوين معناها الافلام تتجبد ليهم.
1: اي خليل ذكي راهو اسمع السينما توا نقولوا ساعات فما البعض يقول تجاريه فما اللي يقول لا الافلام هذه تنجم تكون تجاريه ان صح التعبير وتكون معناها مستوى هابط كما تكون ذكيه اخي. انت تاخذ مثلا هوليوود السينما الامريكيه نتاع جيل نتاع التسعينات اللي ظهر فيه مثلا واحد كيما سبيلبرغ.
0: صحيح
1: سبيلبرغ ماهوش
0: سينما تجاريه
1: نجم نقول ولكن افلام ذكيه جدا
0: وابداع
1: ابداع
0: جوراسيك بارك
1: دونك فيلم معناها ساهل ويلوج يفرهد على الجمهور مش بالضروره ما عندوش مستوى ما عندوش قيمه عنده قيمة.
0: نفس المخرجين هذوما سي حسن ينجموا يخدموا نوعية أخرى من الأفلام كما مثلا سبيلبرغ خدم مينيخ
1: بيان سور. اي انت سبيلبرغ عاد احنا خذينا الكلام تاع سبيلبرغ اما تو الظاهرة هذه شنو
0: لا ما باش تعرف
1: سبيلبرغ. اول اي بون تعرف
0: ايتي قبل اوتي هذاك
1: هذاك هو الاول اي
0: فوالا هذاك اللي تعرف بيه
1: دويل قبله وبعد ايتي
0: ما وصل لناش دويل
1: بون
0: ايتي
1: شو اسمه الظاهرة هذه نو سيلمون عندها جمهور مي اون بليس الظاهرة اللي تعتمد على تمويل خارج عن وزارة الثقافة. هذوما الناس ما عادش يلوجوا على يستناو في لجنة الدعم تاع الوزارة سنوين ونشوف لشكون
0: تاع. خلينا نسألك في نفس السياق نجم نقولوا معناها اللي كونوا الفيلم ولا يرجع حقه؟
1: هو عمليا
0: ما عندناش اذا كان انا نصرف على الفيلم ما ناخذش دعم من وزارة الثقافة نجم نكون خذيت دعم من جهات أخرى داكوردو من بعد كي نحطوا انا في قاعات السينما بالطبيعة فما ناس باش تقص التيكي نتاعها وفما ناس باش تدخل فما باي باش يمشي للموزع وفما باي باش يمشي المولى الفيلم لو بروبريتار دو لا سال دو سينما والباقي الاخر باش يمشي المولى الفيلم اللي عمل الفيلم هذا. جو نبونس با انا اذا كان فيلم كيما هكا باش يخرج باش يخدموا الافلام الكل ابارت.
1: اي والله السؤال هذا حق نسالوه يوما ما لسعد
0: كوبانتيني
1: خاطر
0: هكا لعب سيبوز حتى خليل اللي نجم يكون عنده فكره
1: بون اجي نقول لك اولا ما نعرفوش لانه ما فماش بياتري يونيك ما نعرفوش بالضبط قداش فيلم تونسي دخل وهذه من المشاكل. ثانيا هكا العام في السبعينات شو اسمه احمد باهي الدين عطيه
0: الله يرحمه
1: الشخصيه السينمائيه الهامه في تاريخ السينما التونسي عمل بحث وقال راهو الفيلم التونسي يستاهل باش يرجع المصاريف نتاعو ويربح ويربح المنتج نتاعو. هذا قالوا في وقت اللي كانت عندنا وقتها 80 ولا 90 سنه مازالوا موجودين
0: صحيح
1: يعني البارك دي سال شويه ولهذا ما ينجمش يوصل لغطي.
0: كما وقتها زادة كانت التذكرة
1: أغلي. مش كما هو هو عمل البحث متاعه وقال هكا بون توا. أنا أنا بالنسبة لي هكا توا نقول مستحيل أنه خاطر ما عندناش قاعد سينما راهو عندنا
0: فما كان لي ملتي بلاكس توا وبخلاف القاعات اللي في العاصمة.
1: يعني منين مش يدخل توا فيلم كيما هذا منين مش يدخل فلوس؟ القاعات شوية داكورد والجمعيات ولا تكري ودور ثقافة يكري ولكن نسبة قليلة.
0: فما فما أفلام اللي قاعدة تمشي ستة شهور صاحبك راجل مثلا قاعد بريسك ستة شهور
1: يولي وقتها يقرب ياسر وربما يغطي على مصاريفه بينتي والمصاريف.
0: ومتنساش زادة فما الببليسيتي اللي تتعدى ديجيزي في وسط الأنفان ديجيزي ما بين ظفرين. فما الببليسيتي اللي تلقاها موجودة في وسط الفيلم
1: هذاك ولا بصفة مباشرة
0: أي هي أبو ديكيزي أنت تراها اللي هي عادية أما أنت موجودة في وسط في وسط الفيلم. مثلا تفكر فيلم هيفل وقفوا في ستاسيون إسانس اللوغو نتاع ستاسيون إسانس عمل عليه هيفل خدم عليه باش ظهر ستاسيون إسانس هذيك اللي تنجم تكون ما عطاتش فلوس مثلا ما تنجم تكون ساهمت في مصاريف التنقل نتاع ليكيب.
1: هو الغريب توا شكون يمول في الافلام هذه اذا كان مش وزاره الثقافه؟ يقول قائل
0: منجي الخواص
1: لا يعني من من من وسط السينما من اهل السينما
0: بيان سور
1: موزع ولا منتج قديم وتو فما المنتجين الجدد هذوما
0: فما فما المنتجين نتاع فيلم خليل اللي هما زاد كيف كيف ما ما ما ماهمش موزعين هاتو نزيدو نسالوه بعد شويه
1: يحب يقول شنو راهو لي بريفي السيكتور بريفي الى حد الان يديرون الظهر بظهرهم للسينما التونسي ومش مهتمين. القطاع السينما قاعد يمول في روحه معناها فهمت لانه صحيح. واحد كيما الاسعد معناها هو هو اللي هو موزع ها ولا منتج تو وقاعد اون تران دو بروند دي ريسك ولو يربح في افلام يعني
0: مجدي الحسيني زاد كيف قاعد قاعد يخدم على على السينما وقاعد ينتج في في افلام كيف منجين جدد اللي اللي قاعدين
1: قاعدين يكثروا قاعدين يكثروا
0: وهذه الحاجه الباهيه.
1: ما نساوش النوع الاخر نتاع السينما التونسيه من نوع علاء الدين سليم اللي مثلا هو يعني والمجموعه اللي معاه زاد هما مش ديما يتحصلوا على دعم وزارة الثقافة ف بريسك ارتيزانال الحكاية يدبروا روسهم منا ومنا ومنا يلموا بعضهم وتخرج الأفلام الثلاثة متاع علاء الدين سليم. فيعني احنا نتبعوا الظواهر الظاهرات الظواهر كل هذه والنوعيات متاع السينما التونسية سواء كان من نوع هذا ولا من نوع آخر وظاهر أنه الساحة السينما التونسية قابلة أن باش تزيد تتطور وتتغير وربما تخبينا مفاجآت إيجابية صحيح. رغم أن القوانين مازالت هي هي ورغم أن وزارة الثقافة مش قاعدة تقوم بدورة اللي هو كما قلنا نعاود ديما نقولوه أنها تلتفت بصفة جدية لهالقطاع هذا على خاطر هو قادر باش يجيب الفلوس قادر باش يخرج صورة تونس لبرا وقادر باش يعطي للتوانسة مساحة أنهم يتفرجوا على أفلام تاع التوانسة في وقت اللي تفشي الصورة والفلو ديماج معناها يأثر ياسر حتى على وجود على على تقول أنت ثبات السينما في العالم كله هذا مش عندنا احنا برك. فهذاك اللي ناقص لك الرغم هذا التوانسة موجودين واقفين نساء ورجالا كمنجين كممثلين وكذا باش القطاع هذا رغم مشاكله باقي حي ويفاجئنا كل مره
0: واضح باهي. خلينا نمشيو للموسيقى بعد لحظات نمشيو لخليل البحري مخرج فيلم لاس شايح بتبيعه بعد ناخذوا معاه زاده كيف كيف محمد السويسي ممثل في الفيلم الى جانب محمد الكرموسي ريم بن مسعود شادي عرفاوي بيه الحملي والعديد من الابطال اللي نلقاهم موجودين في الفيلم هذا ميوزيكولوجي ناخذوا درس في الموسيقى من عند برينس لا لا سيدي نرجع بعد الموسيقى

0: you hear this old school joint?
1: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد سينما سينما حتى للتسعة متاع الليل. ما زلنا متواصلين مع بعضنا نحكيو على فيلم لص شايح، فيلم لي محمد خليل البحري، بطولة كل من محمد السويسي، محمد الكرموسي، ريم بن مسعود، شادلي عرفاوي وإباء الحملي. نحكيه على زوز صحاب، نحكيه على زاك وعبدو، في زوز ولاد حومة، ولاد حومة عربي، الظروف المادية لا تسمح باش يكون عندهم معناها الهوايات اللي يحبوا عليهم، باش يكون عندهم حتى باش يشريوا باكو مقرونة. إذا كان مانيش غلط في حكاية الباكو المقرونة اللي عنده قداش مدخلوش للدار، عبدو تم بعد نسأل على باكو المقرونة فلو ولا سباجيتي. كيف كيف زاك اللي يحاول باش يصير لتدلو كيف ما نقولوا بالفرنسية، دونك يدبر في خدمة توري أترافير، يدبر مرمى. المرمى هذه تبدأ تخدم الثمانية متاع الليل ولا التسعة متاع الليل ولا العشرة متاع الليل، دونك يكركر عبدو معاه للمرمى هذه. عبدو فايق شوية بارابور على زكريا ولا بارابور على زاك، اللي يقول له راهي هذه مش مرمرة، وهذا تنقيب على الأثار، هذا حاجة في البلاك، حاجة كلانديستين، دونك ماهيش هذه. ومن غادي عاد تبدا القصة، شنو باش يلقى وكيفاش باش يقاسي وين باش يمشيو، وتبدا رحلة كاملة، ويظهروا الشخصيات بتبيع بشوية بشوية في وسط الفيلم. اللي عجبني سي حسن في الفيلم هو البساطة اللي حكى بها خليل مع المتفرج، بساطة في التصوير، ما فماش هكا لي بلان زايدين، ما فماش هكا الاستعراض العضلات، ما فماش دو ديشي الزايد في وسط الفيلم. بتبيع الايماج لي امبيكابل، تحيه للديريكتور فوتو في الفيلم، ولو انه فما بلوزيور سين دو نوي، مي التصوير كان خارق للعاده، ما فماش حتى في الصوت زاد كيف تحيه للانجينير سون في الفيلم هذا. دونك خدمة مزيانة، خدمة بروفيسيونيل، تهزك في الرحلة مع زكريا وعبدو، ونسينا سهى بتبيع اللي هي موجودة معهم ثالثتهم، التريو انفرنال هذا اللي بشي هزنا لمدة سويعة وشوية في مغامرات ما بيناتهم، مع ظهور شادلي عرفاوي، مع ظهور شوقي بوغلية اللي عنا بارشا ماريناهش. أنا شخصيا من الناس اللي نحب برشا شوقي بوغلية، اللي كبرنا معاها مع الكاميرا كاشي متاع روف كوكا، الكلنا نتفكروه كيفاش معناها في وسط الكاميرا كاشي، في وسط المسلسلات اللي شفناها مقبل في شهر رمضان. دونك فما مراوحة ما بين لا نوفيل جينيراسيون لانسيان جينيراسيون. حلوة التوليفة اللي موجودة في الفيلم سي حسن.
2: وي كما قلنا بكري، معناها الفيلم معناها قد يبدو بسيط للبعض ويفرد، هو لا في خدمة كبيرة الحقيقة كنوع هذا من الأفلام. الحكاية معقدة شوية، معناها أنت بيدك عطيت المقدمة متاحة،
1: أنا عطيت رأس الفتل وبعد دبروا روسكم شو تفرجوا في الفيلم.
2: هذا هو أي ما بعدك تتفرج على الفيلم تشوف أنه يعني أفنتور كاملة، فهمت، ورحلة كاملة
1: صحيح،
2: وفيها مفاجآت وفيها خلط ما بين الدراما، خاطر فما أوقات وين تتوتر الوضعية تولي دراما، معناها خاطر هما زوز أبطال هذوما من ناس عاديين جدا فاشلين في حياتهم، ديلوزور كما نقولوا، لكن الوضعية اللي يلقاوا روحهم فيهم أثبتوا أنهم ينجموا يقفوا قادرين باش يغيروا الوضعية وباش ياخذوا مواقف
1: صحيح.
2: وهذا الكل مبني على الصحبة اللي ما بيناتهم، الكوب المعنى انسيبارابل.
1: بعد خليل معنا،
2: بعد خليل تو نسالوا على حاجه.
1: خليل تحياتي خويا، فيليسيتاسيون بور لو نوفو فيلم لو سيزيام، هذا اذا كان مانيش غلطه
3: هذاك هو لو سيزيام،
1: فوالا هاني نحسب بالصحيح معناها ما
3: فل... سبب العوام انا من 2020 بقدره ربي كم تلقى صحيحه ان شاء الله، حتى 2030 تلقى 10، 2031 تلقى 11 هكاك
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي
3: يسهل ان شاء الله. ان شاء الله
1: قول لي قبل ما ندخلوا في الفيلم وقبل ما ندخلوا في اي حاجه اخرى، كنا وراتش نحوالهم
3: يعطيك الصحة ربي ينورك والله الحمد لله. مقصر معاهم برشا مقصر معاهم برشا برشا.
1: ان شاء الله
3: سامحوني هم وامي واختي والناس الكل.
1: وي شو كانت ردة فعلهم على الفيلم؟ نحكي على بنات خليل اللي شيخنا كي ريناهم لهنا بحذنا في المول.
3: والله انا بوغ اون بروميير فوا خديجه الكبيره بون كبيره عمرها 3 سنين راه خديجه وقت اللي قعدت في السينما حطيتها في الكرسي الاولاني حابه تشوف بابا معناها سور سين تو دونك حطيتها في الكرسي وقلت لها ما تتكلمش وانا باش نقعد معناها نشوف لي بلويسمون في الكرون تيكرون هذاك كي ريتها كيفاش ايمو وكيفاش حاله فما حبش تخرج
1: وتضحك
3: تضحك شيخه
1: والناس معاها انا قاعده بريسك زوز كراسي بحذايا
3: راي شيخة شيخة معناها خدوجة راي للي عرفتك وفما يمكن طرفة نجم نحكيها لك جاء صديقي شاد اللي نتوجه له بالتحية في البرود معنا جاء يحكي معه قال شفت بابا ريتو مناشو خزرت له قلت له كلمة بالحق معناها قلت له في بالك ما نحكيوش في السينما والله كي يحكي لي قال لي حشمت على روحي قال لي والله حشمت على روحي معناها هذا بالنسبة لخدوجة. بالنسبة لزينوبة مازلت صغرونة مازلت
1: ربي يفضلهم لك
3: صغرونة بالقديم بالقديم معناها عمرها بريسك أنو
1: ربي يفضلهم الزوج
3: عايشك ربي يفضل لك ما عندك وربي يخليكم
1: باهي هاي سيدي ندخلوا في صلب الموضوع سي حسن قال لك حكاية نتاع صحبة لاكس برانسيبال هو الصحبة ما بين عبده وزكريا
3: لاكس برانسيبال انا من وجهة نظري نشوفوا لا كومبليسيتي اونتر عبدو ايزاك بالحق يا اون كومبليسيتي معناها غوست مخبيه ما تتراش الحق نتاع ربي لي ديو في الكوميدي جينيرالمون ديما تلقى لوريلي اردي دام بان دام معناها ديما تلقى لو ديو هذاك اللي انا ما خدمتوش هكاك تيبيك مي الحق نتاع ربي خدمت على الايدنتيفيكاسيون اكثر في كل حومه عندنا 500 عبد و500 زاك
1: صحيح
3: دونك حبيت الايدنتيفيكاسيون هذيك ونقرا الخراف هذيك قبل انا كنت يجيب بها النوم الروحي الحق نتاع ربي كي ما يجينيش النوم ونبدا كي نقول زعما انا كان نلقى كنز كيفاش نصرفه معناه ونقعد نخمم كيفاش واحد اللي يهزني نوم دونك هذاك هو معناه سكيليت وستركتور نتاعنا بدات من غادي الفكره حاولت نحط بوكو دو فولي برشا دي ستيل في ستيل واحد انا مشيت في الهورور كوميدي مشيت في الفانتاستيك مشيت في الدراما مشيت شويه في الاكشن معناه ان ميلونج دو تو طلعوا السوس هذيك اللي بالحق معناها لاقت استحسان واللي الحمد لله معناها بوغ بروميير فوا نمس disons la comédie mais ni je suis comédie éclatée mais ni je suis comédie extrême mais le style avec la première fois نسو والحمدلله نجحت فيه نسبيا معنا الحمد لله معنا على اراء العباد معنا تقييم مبني على اراء العباد مش على رايي انا
1: صحيح احنا الابروفوني اللي كونوا الفيلم مازال يلعب في السينما وزيد فوق من هذا ولو سيت اون افون بريمير اللي عملتها في سوسه بحضورك انت وبحضور الشبيبه اللي كانوا موجودين معاك من الممثلين لكن الساله كانت معبيه ما فماش بوكو دانفيتاسيون في العرض هذاك دونك الناس قصت تتسكرها باش تمشي تتفرج في لاست شانس باه لاست شانس باللغه الانجليزيه فهمتها اللي كونوا هذيك الفرصه الاخيره لزاك وعبدو باش يعملوا حاجه باهيه في حياتهم باش كذا دونك فهمت لاست شيح هي اللي بعدت شويه كبرت شويه خليل في العمر دونك وليت نبعد على ما عادش نفهم برشا اللغه نتاع الشباب نتاع تو
3: خاتيك خاتيك لا تفهمها انت ولد راد اسمها
1: لا ولد الزهر بريسك
3: ولد الزهر اي ياك فلت نهجان
1: بريسك
3: ما تفهمها ما تفهمها هذه اللغه نتاع جماعه البروموسبور قبل
1: اي
3: كي كان يلعب ما هو البروموسبور شي في ان
1: لا 6 دو
3: صحيح هو كي يلعبها لا سايح ما غير اكس 2
1: معناها سبع كاس
3: صحيح هو حياتهم الكل لعبوها لاس شايح معناه هو جارجون نتاع حومه شعبيه في انا خارج معناه المسلسل الفيلم بلوتو خارج من قلب الحومه الشعبيه دونك حتى الجارجون حتى الليكسيك حتى الشوا نتاع لي تيرم كان معناه كان لعبته حتى في ليكسيك عبدو في وزاك معناه ياسر حومه شعبيه ياسر دونك حتى التيتر حبينا من الاول كانوا عندنا برشا بروبوزيسيونات لاسيح سيتي لا بروبوزيسيون دو كوسيناريست معايا وسيم باكوش معناها قعدنا نسميو في الاسامي سمينا برشا اسامي مشينا في القرعه ونوفي مشينا غادي مشينا شويه هكا هكا كي تقالت كلمه لاسيح طول وقفت قلت له لاسيح قال لي اوكي نزيدو نشوفو قلت له لا لاسيح كمل في لاسيح وكاو سي بون معناها ساسون زدت غلفتها بلاست شانس معناها باش ما فهمش خاطر
1: الفرصه الاخيره
3: اي دونك والحمد لله
1: الحمد لله بالحق معناها سي ان تري بو فيلم عملت جو كي تفرجت في الفيلم هذايا باهي خلينا نمشيو لمحور اخر في الفيلم هذايا هو محور الانتاج قبيله في الدخله نتاعنا انا وسي حسن حكينا على الافلام اللي يتم انتاجها توا من غير دعم وزاره الثقافه وتسالنا سؤال قلنا بون ممكن على الاكثر نسالوه لسعد القبنطيني هو اللي نجم يجاوب مؤهل اكثر باش يجاوب على السؤال هذايا هو اسكو توا نجم نقولوا اللي كونه الفيلم ينجم يرجع حقه من مداخيل قاعه السينما والا لا
3: نعطيك انا بار اكسبيريونس معناها نتاعي انا
1: اي
3: اللي الفيلم كيما ينجم يدخل العبد للحبس كيما ينجم يبيلك وكيما ينجم يوحلو كيما ينجم
1: يتسلى عاد قانون شيكات نحى خليل
3: والله يشوف حد ما نعرفش اما كيما منعني نعرف قداش من واحد انا الضر من فيلم ما نعطيك انا انا بار اكسبيريونس انا الفيلم اللي قبل هذا دنيا معناها عمل لي برشا حاجات خايبين وانا من الاخر تعبني تعبني تعبني للي ما عادش والتو معناها قاعد نعاني من مخلفاته مي خاتم عليسه بار اكزومبل كان اكثر من رونتابل زريعه ابليس كيف كيف
1: جوستومون خاتم عليسه وعدنا بالدوزيام بارتي
3: والله اون كور نيغوسياسيون خاطر في شويه مشاكل في الانتاج معناها في المنتجين شكون ما خاطر في 600 منتج هذاك ومازال ما نعرفوش شكون معناها عنده الحق فيه خاطر وانا نكتب في جينيريك تفاجئت لي فما منتجين انا ما نعرفهمش معناها الحال لون توكا دونك فما شويه مشاكل فيه في الانتاج معناها تصفى الامور وتترشح شويه هكا ونفهموا شكون المنتجين معناها اللي بالحق معناها منتجين وقدرت ربي ان نكملوا فيه علاش لا سيناريو حاضر
1: باهي
3: وفيلم عنده باكين ده فيلم عنده كابيتال معناه
1: اي يدخل طول البليك نتاعو
3: يدخل اي يدخل طول الرابح باغ اكزومبل لاست تشانس زاد معناها قاعد يعمل في ارقام
1: باهي
3: مزيانه ومزيانه برشا برشا برشا برشا الحمد لله فوق لاتونت نتاعنا شو نقول لك معناها نرجع
1: كلمة على المنتجين خاطر المره هذه في لاست تشانس منتجين ماهوش هما بيدهم تاع مثلا خاتم عليسه
3: المنتج اللي معايا محمد ياسر الجرامي براتيكمون كان موجود معايا في افلامي كل بديناها مع بعضنا من الاخر نفس معناها هو جاب تفتوفته وانا تفتوفتي وعملنا تفتوفه كي وانطلقنا في الاخر نفس حجر له كيف كيف هو معايا اما كل مره يزيد معانا شكون يكلينا المره هذه معنا مروان القاسمي صديقنا اللي امن بالمشروع وهو راهو سيت ان انفستيسور بلوس كان برودكتور خاطر هو ماهوش في الدومين سي ان هوم دافير معناها عنده فلوس يدور فيهم دونك خذينا من عنده ان مونتون اللي حاولنا نخدموا به الفيلم دون لي ريغل دو لاغ معناها العباد تكون خالصة الأمور تكون ماشية معناها ما صرفناش برشا برشا برشا ماهوش في فيلم معناها
1: ولا أنه فما دي ديكور اكستيريور انتيريور
3: فيه مصروف
1: فيه مصروف فما مصروف
3: أنا ديما نقولها الفلوس راهي وسيلة معاملة معناها الفلوس تنجم تعوض بالفان تنجم تعوض بالسيرفيس تنجم تعوض برشا حاجات أخرين دونك ما دخلناش فيه تخدم معناها القيمه نتاعو هو كان نقلبوها معناها كي تشوف الفيلم هذاك وتحاول تقيمه قداش يتكلف يطلع يمكن نص السعر اللي تكلف علينا على خاطر جبنا فيه دي بون ديل جبنا فيه معناها الحق نتاع ربي العباد وقفت معانا خاطر انا كيما تعرف معناها حتى اللي تكنيشيان اللي يخدموا معايا في الدنيا براتيكمون معناها هما سون كورون معناها بالفشل الذريع اللي فشلوا الدنيا في القاعات دونك معناها كانوا كوبيراتيف معايا وقفوا معايا هذوما بالنسبه للتكنيسيان بالنسبه للناس الاخرين الكل مثلا يوسف ميلاد المنتج نتاع تلفزا تي في هو مخلص معلا وقفوا معايا بدي ستوديو وقفوا معايا بشويه ماتريال سفيان الشيرني كيف كيف معناها كل واحد عاون من جهته باش نجمنا نوصلوا نخرجوا فيلم بميزانيته كبيره باش تر الميزانيه اللي نورمالمون تصرف عليه.
1: باهي سي حسن
2: انا خليل حبيت نتحدث معك على مستوى اخر بانتخاب انت تشكر بكري في الفيلم وفي الافلام التونسيه كل شيء راهو تقنيا التوانسة عنده مده ملي المستوى نتاعهم ولا عالمي ما ينقصوا حتى شيء الفنيين التوانسة الشبان خاصه البره توا وفيهم اللي ممتاز وخذا جوائز عالمية فهمت ولهذا
3: جون في بارتي
2: جون في بارتي فوالا دونك دو سي بوان دو احنا احنا الصعوبة نتاعنا في مستويات اخرى راك تشوف معناها كيفاش يحكي لك باش لم لاسيت نتاع الانتاج يدور على اليسار وعلى اليمين سي بريسك ارتيزانال معناها الشركات نتاع انتاج كبيره وهو حاجه باهيه قالها سي خليل انه فما البعض من رجال الاعمال البعض منهم بداوا يهتموا
1: جوستوم انا كنت نستنى فيك باش
2: بس لا قبل باهي
1: تعلق على على الشيء هذا
2: كل في انتظار قوانين جديده اونكور اون فوا خويا تبقى انا مع خويا خليل حبيت ندخل موضوع اخر لاحظت انه في الفيلم معناها فما نوع من المبالغه على على اللقطات المقربه يعني لي جروب بلون معناها فهمت فاهم اللي هي طريقه باش تقرب انت للشخصيات وتقرب المتفرج للشخصيات ولكن في فيلم النوع هذا ظهرت لي فيلم انا فيلم دافونتور مش فيلم انتيميست ولا فيلم كذا فيلم دافونتور دونك ظهرت لي في وقت ما انه فيها مبالغه نوعا ما فهمت ساعات في تدخل لك في سيكونس انا كان جيت في بلاصه نقول عمري ما نعمل جرو بلان نعمل مارش انا نعمل بلان هيك
3: ميديوم ولا تعمل لارج ولا ديمي اونسومبل
2: حبيت انت كيفاش تصورت الشيء هذا علاش
3: نعطيك حاجه حبيبي اول حاجه نحن خدمنا بالليزوبتيك انا مورفيك اللي هو ما معناه يمشيوا بالارض برشا اللي هما باش يخرجوا لنا الماتير المزيانه هذيك معناها خدمنا بلانامورفيك لانامورفيك ليزمو باش ريكول باش نجم تاخذ لارج هذا دو ان دو دو معناها يا في كيلكو بلون صحيح كيما قلت انت يا في كيلكو بلون في اللارج ما خدمناش برشا خدمنا سورتو في لي درون في لي باك شوت ولي ستاند باي معناها كي نشوفوا بلاصه من الاول نعطيو لونتري نتاعها بالدرون ومن بعد ندخلوا بشويه بشويه سينو
1: كيما السين نتاع الكهرباء اللي تعرف على فاطمه
3: اي على قمر
1: قمر سامحني قمر
3: اي فما فما فما فما ديسان اللي بالحق معناها خليت العين هي اللي تمشي الغادي معناها عندي راهو دي بلون مويان عندي عندي دي دومي اونسومبل عندي معناها دي بلون معناها بلوز او مو في اللارج عندي معناها اكسبلويتيت لي ليو مي ريالمون ريالمون لي زاكتور هما اللي كلاوني معناها بو كون سوا كلير le point fort نتاع الفيلم هو لو جو داكتور معناها لي رياكسيون نتاع عبد نتاع زاك نتاع سوهان نتاع سمر نتاع نتاع ريم نتاع نتاع لي بيرسوناج الكل هما اللي خلاوني اني نقرب بالحق معناها ترميشه العين هزت العين الضحكه التبسيمه لا رياكسيون لا ريسبسيون كيفاش يغسواف لانفورماسيون معناها هذاك الكل وخليني نمشي في السيري وعشت معاهم في السيري بورتون عندي معناها خديت ديكوباج كان من الاول اونتر لارج اي سيري معناها كيما اي برودوي كيما قلت انت من الاول ما كانش فيه استعراض عضلات ما كانش فيه برشا لونغاج سينيماتوغرافيك الفيلم معناها كان مبسط للجران بوبليك ما حبيتش نعمل فيه ديشي ما حبيتش نحكي لغه كاميرا معناها الحق بتاع ربي حبيت معناها خدمت بالليموسيون اكثر منه استعراض عضلات وقت اللي لازمني نمشي سيري نمشي سيري وقت اللي حاجتي برياكسيون اخو رياكسيون وقت اللي حاجتي باكسيون اخو اكسيون وقت اللي حاجتي باش يكون باش يتكلم هو البورتور نمشي للي يتكلم مشي ديكوباج حاجه من المونتاج اقر وكتب حاجه اخرى واللي زاكتور من البلاتو عرفت اللي انا باش نمشي في السيريره من البلاتو
1: من اللي ريتهم هما كيفاش يتصرفوا
3: اي يمكن الجمعه الاولى كانوا فما لي بلون لارج اكثر برشا الجمعه الثانيه طيحت على الاخر خاطر بالحق لي زاكتور اقنعوني اكثر من الديكور كوا
1: باهي محمد السويسي شنو هي الامور شنو هي جو معاك؟
3: جو ستة زيد
1: ما نعرفش انا كيفاش اخترته في الـ في الـ في الكاستينغ رد بالك يسمع فيك راهو كيفاش اخترتوا في الكاستينغ كيفاش كيفاش كانت البرومي كونتاكت بيناتكم
3: يسمع فيا
1: اي يسمع فيك ونجم يتكلم زاد راهو
3: هكا هاو خويا نعرف يتكلم انا الحق تاع ربي نعرف يتكلم
1: خلينا نستقبلوه مع بعضنا مال محمد مرحبا يا خويا شكرا على قبولك الدعوه
4: سلام عايشك على السلامه نسلم على خليل والمستمعين الكل تاع جوال افلام وصحابنا في صوتها الكل
1: مرحبا
3: اهلا حما
4: شو احوالك؟
3: لا ما صاحبي
1: نمشي نروح انا نخليكم ما بينات بعضكم
3: اي خويا اي اي
1: اي شكون هذا اللي قال شكون على القليل
3: حما حما لا قاعد نخمم بعضهم في البلاتو بالتليفون
1: لا لا بالتليفون بالتليفون
3: لا عايشك
1: محمد خويا كيفاش كانت الرحلة مع خليل؟
4: والله كانت رحلة مع أحلاها طيبة، عملنا فيلم تاعنا مزيان الحمد لله، لقى عجب الجماهير. دونك بدات تكون كان رحلة ناجحة، وبرغم قصر الوقت اللي خدمنا فيه مع بعضنا، لكن الحمد لله بتكاتف الجهود عطا في مارو يعني.
1: هبلك زكريا ولا ما هبلكش؟
4: بيز ممكن يهبلني باش تخرج حاجة كيما هكا.
3: ولا لوديو زوز محمدات راهو حاجه والله. الكاميرات تاع الميكينغ اوف والله كان جا فما الميكينغ اوف يجي اقوى من الفيلم راهو.
1: جوستومون انا في اطار التحذير للميسيون سالت على الميكينغ اوف، قالوا لي لا كان فما حاجه راهي عند خليل. قالوا لي ما عملتش ميكينغ اوف.
3: لا لا عملته ديجا، هبطت البرهين ولا هبطت سوفرم كليب الكليب نتاع الغنية، هبط فيه دي فيديو كوليس، هبط معناها هبطنا الغنية نتاع الفيلم، فيها شوية مقاطع من الكوليس من الكواليس وهذوكم راهو لك الكواليس جينيرالمون راهي تقعد لينا نحن باش نضحكوا بها نحن، معناها انتم تضحكوا على الفيلم ونحن نضحكوا على الكواليس.
4: يا عند الميكينغ اوف يضحك أكثر من الفيلم، خاطر المخرج اللي كملنا ما يفرقش بيناتنا.
3: والله والله سويسي نعيط له كرموسي وكرموسي نعيط له سويسي والله هتروني والله.
2: ميكن جوف وثيقة
1: هامة وهامة جدا بالطبيعة.
2: نعطيك مثال أجير ولا كلور دو ديو متاع هرزوغ، الميكن جوف ورى أنه المخرج كلوس كينسكي اللي هو الممثل متاع الفيلم والمخرج هرزوغ، في وقت من الأوقات كلوس كينسكي مد فرد ويهدد في المخرج والسبان انت مخرج والاخر يقول له انت ممثل، ثلاثه بعضها
4: هذا بلا علاش وين يبيعوا بروده بس.
1: شنو ناوي على حاجه من النوع هذا محمد؟
4: ليه نحب فرد بلاستيك نترينا فيه
1: عاد فما في الفيلم فروده وفما كل شيء.
2: يا خليل انا حضرت في لقطه نتاع تصوير فيلم بزناس نتاع نوري بوزيد انا في البلد العربي نتاع سوسه. مشيت هكا حبيت نشوف وقتها هما يصوروا داخل الدار اللي هي ضويقة اختارها نوري بوزيد، وفما شو اسمه الممثل تي الممثل اللي بعد مخرج ولا شو اسمه الممثل في الفيلم هذاك تي شو اسمه هو والله نسيت اسمه الممثل التونسي فرنساوي تونسي تي والله نسيت اسمه
1: حسن.
2: في وقت من الاوقات يعني تو تي كالم، وفجأة قام يسب في نوري بوزيد وقال له كلمة خايبة. اي يعني وقف وقتها تورناج وخذوا بعدنا الكل هنا قلنا الى قريب تقرا. فالميكن جوف ساعات كيما يوريك دي مومون هكا اللي شيخوا فيها العباد وتفرهدوا وضحكوا كيما تنرفزوا زاد، خاطر مش سهل راهو العمل السينمائي.
3: الحق نتاع ربي ما كانش هكاك، نحن راهو الحق نتاع ربي الحق. معناها باش نبدا واضحين، صحيح فما شويه ستريس، صحيح فما شويه عصاب ساعات توقف، اما تعدى دون لا جوا لا بون هيمور. الحق نتاع ربي معناها كنا شيخين نفدلك وبرشا تعب، برشا برشا برشا تعب فوق ما تتصور. معناها راهو صورناهم في صورنا في جمعتين، معناها في 12 جور دو تورناج. دونك خدمنا بريباراسيون، خدمنا عليه بالكدا بالكدا بريباراسيون. مي التصوير كان 12 يوم تصوير، وقت شفت قداش فما من ديكور، معناها كانت متعبه الحكايه، والماجوريتي نتاع لسان كانوا في الليل. دونك والليل قصير في السيف وانت تعرف. دونك معناها كنا نلعبوا كونتر المونغالا، اي كنا نكوروا كونتر المونغالا، اما الكغيسا كانت فما برشا ضحكه، كانت فما برشا
1: معناها الضحكه اللي حكيتوا عليها قبيله خليل بين محمد ومحمد. نحب نسال محمد السويسي، اسكو فما تعرفوا بعضكم انت ومحمد كرموسي قبل؟ فما ان كومبليسيتي ما بيناتكم قبل، والا سيتي لا بروميير فوا اللي تخدموا مع بعضكم؟
4: الخدمة قولي ما خدمناش مع بعضنا قبل، يمكن شوية في سبيكتاكل عشيق الدنيا، لكن نا أصدقاء أنا وكرموسي وصحاب الجديد. دونك باش نقولك فماش تونسيون، هذيك هي خدمتنا فيها تونسيون، لكن لازم تعرف كيفاش تجاري الغش هذاك ولا ستريس وتوظفوا في خدمتك. ولا معايا سهل، يمكن كي تبدا تعرف البارتنير نتاعك تسهلك الخدمة أكثر.
1: محمد كنت تحبذ مثلا تقلب لي رول انت وكرموسي، والا لو رول بالنسبه لك انت عبدو سيتي لو رول الملائم بالنسبه لك انت؟
4: ما نعرفش، يمكن انا عجبني عبدو معناها وزيك فيديو نتاع المخرج والسيناريست اللي
1: ماشي يسمع فينا المخرج ياك اعطيني الصحيح.
4: ليه بون انا ديما محبذ اللي الرول اللي شافني فيه المخرج، ما نلوش على الاخرين، نركز في اللي عندي وما معناها ما لواش على اللي يروح الاخرين.
3: على فكره خالد راهو باش وصلت معناها اخترت كرموسي ومشيت لكرموسي وكلمته الا ما اخترت معناها عبده كان البريمي شوارع معناها انا مشيت لعبده كلمت محمد السويسي كلمته
4: لا مش يكون عنوان الفيديو
5: بجوارك لا لا لا ايوه كرموسي مش ناقص بغي
3: هي كانت موجوده معناها عبد وزاك ومكتوبين شخصيات من الاول هكاك مشيت اخترت معناها كلمت محمد السويسي بعث له مساج قلت له حما نحب نتقابل وقتاش نجم نتقابل قال لي انا قلت له كاني جايك مشيت له تقابلنا حكينا قلت له هكا وهكا راني نشوفك في الرول هذا فسرت له شيخ علي زاد برشا برشا من روحه فيه الرول بعد كي مشى على سويسي معناه سي بون وتفكت في الرول هذاك ودخل فيه الرول هذاك وقتها مشيت كلمت كرموسي والحمد لله شوف بالنسبه للكاستينج معناه نعقب على الحكايه هذه بالنسبه للكاستينج يمكن اكثر حاجه نجحت فيها انا هي الكاستينج
5: صحيح انا نحب نسالك على شوقي بوغلي
3: أي.
5: كيفاش خممت فيه كيفاش جاء البالك
3: شوف شوقي ما عندوش دوبلور مش هبدا واضحين معناه انت كما جاء هذاك شوف كما جاء سي شوقي فدول هذاك شكون تنجم تجيب انا نقلب لك السؤال سي بوسيبل
5: سالوا المحمد علاش وخير ميت لي القنبله عندي انا ارمي المحمد
3: باه
4: هي شوقي كاركتير سبيسيال برشا كيما قال خليل ما فهميش إلي يونيك معناه ديما عنده سون ستيل لوي ما يشبه حتى ممثل واحد
3: اي سورتو لا بون هيومور معناها اي سورتو لا جينيروزيتي نتاعو اي سورتو لي بروبوزيسيون نتاعو بالحق معناها انا اول مره نخدم معاه وما عندك حتى فكره قداش فرحان اللي انا خدمت معاه
5: وما عندكش فكره زاده كيف انا قداش فرحان اللي ريتو سور غران تيكرون على خاطر انا فان بيه معناها ريتو في رمضان العديد والعديد فتره الصغر نتاعي وقتها سيتي هو لا فيديت في رمضان بعد شقان الفطر دونك كلنا نتلموا قدام التلفزه نتفرجوا طريقه التمثيل نتاعو نتفكر عنده ان ريبليك اللي انا لتو نبدا نفدلك بها مع احبابي مع اصحابي يا ناري على روحي يا ناري على ذاتي العزيزه هذه ريبليك نتاعو هو انا كي تصير لي هكا حاجه انا نقول له يا ناري على روحي يا ناري على ذاتي العزيزه هذه خليتها مع شوقي بوغلي
3: بالحق يونيك بالحق سي شوقي بالحق معناها والله العظيم حتى كي نخمم انا تو بار اكزومبل ديما نحط بلون ا بي سي دي نوصل ساعات للزاد وساعات نفوت بالنسبة للرول بتاع سي شوقي بالحق حتى كي خممت حتى كي نحكي مع البرود أنا نقول لهم بالنسبة لسي شوقي ما فهمش يافي با اون اوتر بروبوزيسيون بالنسبة للرول بتاع سي شوقي
5: صحيح
3: أنا شوقي كهو أنا حاجتي بهذاك إجا نلقى معاه حل كهو
5: واضح محمد أنت تعاملت معاه زاد كيف يا يودا سان سورتو سان اللي قيم هو فيه
4: قبل ما نتعامل معاه قراني في اللي شي قراني
5: معناها تعرفوا بعضكم
4: قراني نعرف أنا في الكوليج نقرا قراني مجرى أستاذ بعفون برشا تفكر
5: في شخصيته في الكلاس هي بيدها الشخصية اللي راوها في التلفزة ولا سي توتالمون ديفيرون؟
4: ده بالعكس في المعهد معناها اللي قرينا فيه يكون يمثل دور الأستاذ بالكدي وخدمنا معاه وقرانا ومن العبيد اللي غرموني معناها بالمسرح سي شوقي خاطر برشا كلام يقولوا ساعة مسرح ماناش باش نعملوا فيها شيء اما كي عندك بروف بي فريمون اخر عام تنجم تاخذ وتعملوا حاجة معاه.
5: الطرايف اللي صارت فما طرايف صارت ما بيناتكم مع شوقي بوغلية ولا عادية كانت الأمور كاري؟
4: بيان سور فما ضحك مثلا في وسط البريز نبداو
3: برشا
4: نفادلك معاه يشدنا الضحك ولا هو ساعات يتكاي يلعب هكا
3: ما تنجمش تدور
4: مهما تكون مركز تفاصيل وجهه وتاريخه وكيفاش يتحول معناها بعد الاكسيون ما ينجم كان يضحك معناها نحن ضحكنا
3: بخلاف يا محمد فازت لافابو اكل بلعه
4: عنده اصوات يعملهم
5: يقلد تحس اللافابو كيفاش يبدا من بعد
4: الاصوات الكل يقلد
3: وشوف ما تعرفوش وقتاش بالحق وقتاش يمثل راهو والله مره في فما فازا الاكسيون تاع الشباك باش يتسكر له على يده تسكر عليه الشباك يا اخي انا وقفت قلت كوبي سافا قلت له سي شوقي لاباس قال لي علاش قصيتها كانت ماشيه قلت له كي عاودناها سكرت عليه الشباك بالقوي معناها عيط هو وانا في بالي سي بون معناها ماشيه في هذيك هي معناها
5: الليموشن
3: تاع الكيكا اي واخي قال لي سي محمد يدي في وقتها وقلت له خويا شو وقت نعمل قلت له تو
2: هو في السينما خاطر نجمو نتكلموا تو على السينما الكوميديه في السينما التونسيه ولات واقع مع فيلم يتيم كل 10 سنين لا ولات معناها نوع من السينما اللي التوانسه قاعده ترد الفعل ايجابيا معاه يحبوا التوانسه النوع هذا تاع الافلام النوع نتاع الشخصيات هذه والممثلين راهم قلال
5: صحيح
2: فما البعض الاخر يظهروا في افلام اخرى لكن بصراحه مش مقنعين السيد هذا هو اسمه كيفاش هو اسمه
5: شوقي بوغلي
2: سي شوقي كاينو ناتورال فيه
5: إيه
2: انا نتصور إيه كيما يلعب الفيلم في الواقع زاد هكا
5: انت يعني ماكش مغروم بالتلفزه سي حسن لو كان جيت مغروم بالتلفزه راك يعني تعرف شكون
2: انا عدو التلفزه مالوريزمون ولكن ولكن تحس انه شخصيته فك الرول هذاك وفما ممثلين يتحبوا ويقبلهم الجمهور يقعدوا في الذاكره انت شوف لي حل
5: اسمه سفيان شاري
2: هو يدور لي ينتمي للنوع نتاع ممثلين
5: صحيح ولو انه انا راه اللي ما خذاش حظه بما فيه الكفايه وهذاك علاش انا جي انسيستي تاخذينا برسك خمس دقائق
2: عليه هو
5: على خاطر il mérite beaucoup plus que ça il mérite d'être vu beaucoup plus que ça
2: خاطر في الفيلم في فولي تلقاه يسترجي هكا يدخل يتكلم يضحك
5: يعني مقربع بلغتنا مقربع واللي تحسه سبونتاني ما تحسوش يمثل معناه ونديريه كي تراه في الشارع هكا كي يتصرف
2: هكا علاش اختاروا كي قالك في الكاستينج هو نجح
5: قالك
2: هذاك هو ما فماش
5: باهي خلينا نكمل مع محمد وين تلقى راحتك اكثر تو انت في المسرح في السبيكتاكل
4: في
5: بالي هذاك وتطيب الوالده ربي يفضلها وهذاك الكل نعرفوه وين تلقى راحتك اكثر في توسكي كوميدي توسكي درام توسكي تياتر سينما ولا الكل كيف كيف هات برك
4: مانيش مفدل كما بالعقل راحتك تلقاها في الدار ما بش نوجه لك سؤالك لوجهة واحدة
5: اللي هي
4: انا هو اكثر ريكومبونس انا نحسها معناها الرابيل بالنسبة لي انا كممثل هو في المسرح لكن زيادة السينما عندها شارم اخر مثلا انا اعطيك مثال بسيط في أي تورناج حتى كيما مع خالي نصوروا سيكونس في آخر الفيلم بعد في نفس النهار واحد أخرى في أول فيلم والبرسوناج يتنقل في نهار بركة برشا دي ديموشيون فرد نهار بعد بالسحر متاع المونتاج وليزيفي سبيشيو بعد تشوف كي تتلم القصة مع بعضها ما تنجم كان جدا تأثر فيه كما ما تتعجبك وتعمل كيف كبير فهمت
5: هي ما في السينما عندك دوزيام بريز وتروزيام بريز وكاتريام بريز في المسرح لاست شانس ولا لاست شايح ما عندكش هكذا بوسيبيليتي باش تعاود
4: ما عندكش الوقت باش تغلط لكن عندك اكثر وقت باش تبرف دونك هي مطالب انك تلعب بالمره الاولى بصحيح وزاد معك دي بارتنير اذا كان تغلط يحاولوا يهزوا معك ويلقوك وتولي لحمة وكمبليسيتي أخرى بالنسبة لنا زود باين
5: فما حاجة أخرى لريكومبونس اللي هي لا بلو رابيد هي مسلسل رمضان هذيك تكون اللي تعطي أكثر نوتوريتي تعطي أكثر فيزيبيليتي للممثل
4: هي خاطر الفاميليا التونسية كما فاميليات الكل تتلم قدام تلسة
2: خلقت
4: رمضان دونك تسيب لغران بيبليك تحب ولا تكره
5: بحكم الفورماسيون نتاعك محمد فما بعض الناس اللي تحكي وتقول وخليل زادة تناخذ رايهم بعد ناس تحكي وتقول اللي كونوا فما بعض الممثلين اللي جاوا ولا جابوهم ما بين ظفرين مانيش نحكي على لساني انا نحكي على ما يقال وما تقال العديد والعديد من المرات اللي كونوا جابوهم من الريزو سوسيو حطوهم في التلفزه عطاو اللي عطاو في التلفزة ومن بعد فما شكون ركب على الموجة هذية وجابهم وحطهم في المسرح وحطهم في السينما في المسرح بدرجة أقل برشا من غير فورماسيون من غير تكوين أكاديمي من غير تجارب ديركتومون يلقى روحه ولا تلقى روحها سو لي بروجيكتور ودور بطولة ألور كو فما ناس اللي قعدت سنوات وسنوات وخدمت وعطات وفي الاخر بالكل ان با اوبتونو لا ريكومبونس اللي ولا ريكونيسانس اللي خذوها سو جونر داكتور.
4: ما عارف كيفاش نجاوب على السؤال, ما نحكي لك على تجربتي الخاصه معناها.
5: ما تكونش دبلوماسي برشا محمد, معناها
4: مانيش دبلوماسي, اما ما نتابع ما نعطيش رايي في العباد الاخرين, نحتفظ بروحي وبالعكس نسمع راي الناس الاخرين.
5: لا تراش اللي كونوا فما ناس خذات فرصه واللي هما ما يستحقوهاش من غير ذكر الاسامي بالطبيعه, مانيش جو في با دو بيبول, اللي ناس خذات فرصه على حساب ناس اخرين واللي هما ما يستحقوهاش, على حساب خريجي المعاهد العليا, على حساب خريجي معاهد السينما مثلا.
4: خريجي معاهد العليا وخريجي معاهد السينما اخواتنا وصحابنا, لكن ما هم كلهم باش يوليو ممثلين, معناها زاد باش تولي ممثل فما عندهم من عند ربي, وزاد يلزمك فورماسيون اكاديميك, فهمت؟ مش ما تبداش ضايع, تبدا فيهم الاسباس اللي انت فيه, فيهم كي تشد في التلفيس عبد حاجه تنجم تفهمها.
5: صحيح.
4: لكن واحد على حساب الاخر ما نتصورش فما فريمون محابيت في دور كبير, ما فماش مخرج باش يعمل ريسك وصار فلوس ووقت وكيف كان يجيب عبد ما يعرفش, عبد ديبيتون يعاونوه صحيح, لكن عبد ما يعرفش ما نتصورش سيرمون عنده حاجه سبيسيال, عن كاركتير فيزيك سبيسيال حاجته به المخرج مثلا, ما نعرفش حاجته ممثل عنده حاجه معينه في بدنه, يمكن يجيب عبد اخر. فما برشا مخرجين في العالم استعملوا عبيد ما يعني عمرهم ما مثلوا, جابوهم مش فير سواء في امريكا ولا حتى في مصر.
5: صحيح
2: يصير هذا راهو,
5: وفما زاد اللي ريناهم دي ريزولتا في الافلام, نحكي سورتو اللي كونوا لها علاقه بالموضوع, معناها تقول انت مسكين علاش حطوه هنا ولا مسكين علاش حطوها هنا. اي
2: يصير
4: هذاك اللوم, اللوم على الممثل, اذا كان نهار جاتك فرصه وتحل كبير لازم خيطه تمشي تورني يروح تمشي تتعلم. ما هوش ما سامبل اكزامبل, ما عندوش علاقه بالسينما, لكن ما نجمش نقول لك بالميكانيك, ما نعطيك كاميونه كبيره نعطيك مفتاح, كان ما تعرفش تنجمش تسوق.
5: فما شكون اللي يعطيه المفتاح يقولوا له برا فلح
4: يدخل في الحيط.
5: اكزاكتومون, هذا اللي الموضوع اللي حبيت نحكي فيه انا, اللي كونه على الاقل اون دونا سيزار سو كي تا سيزار. محمد معاش
4: انا بقى العمليه الانتاجيه ماهيش مربوطه بممثل بركة, مربوطه به هو بالفريق كامل. اذا كان انت عنصر بركة ماكس فورمي وماكس فيهم باش تعطل صحابك وباش ياثر عليك واللي ماشيك
5: هذا هو. محمد نختم معاك, شنو اللي فما بعد لاست تشانس, فاش قاعده تحضر, وين نجمو نشوفوك بخلاف فيلم لاست شايح؟
4: توا نحضروا رمضان ان شاء الله على قليل, دونك فما مسلسلات رمضان هذيك هو اللي تشوفوني فيه ان شاء الله في الموسم هذا.
5: نجمو ناخذوا فكره على مسلسلات رمضان ولا مازال بكري؟
4: بور لانستون فما صاحبك راجل اللي مشي توا قاعد يتصور معنا,
5: باهي مشي يكمل في التروازيام سيزون تاعو.
4: التروازيام سيزون باسيم كيف كيف زاد اختار انيشاتيف باش يعمل ادير قدام بروا هذوكم هما, وان شاء الله حاجات اخرى في المستقبل.
5: ان شاء الله بالتوفيق محمد السويسي, شرفتني بحضورك معنا ليله في البرنامج, وان شاء الله في لقاءات اخرى. ليلتك زينه محمد.
4: ليلتك زينه عاد العيش.
5: عايش باهي. نكملوا مع خليل, نحب نخلي الوقت باش نعدي البوند انونس اللي هي فيها دقيقتين يظهر لي, دونك ماذا بيا نختم معاك خليل, شنو نجموا نتمناو الخليل بالنسبه لفيلم لاست شانس؟
6: والله شنو

0: برشا تكسير راس وانك تتبع وكل شيء معناها اون افونتور سطحيه تتبع كل مره بلوت تويست تزيد دخلك في الحكايه كل مره نزيد نطلع لك معناها في الريتم نزيد شخصيه اخرى معناها سي اون افونتور مقسومه على بوكو دو ستيل اللي نغارونتي اللي انت باش تضحك كيل كو سوا الفيكو نتاعك ولا شنو انت كيماتك ولا معناها راك باش تضحك معناها قريت حساب الناس الكل في الضحكه الخرافه مفهومه يفهمها انا بورت كي لعبت وان شاء الله توا معناها قاعدين نخمو سيريوزمون في لا دوزيام بارتي نتاع لاسي ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا ليك خليل البحرين ان شاء الله بالتوفيق لبقيت مسيرتك وبالتوفيق لاست تشانس. الممثل اللي تلوج عليه سي حسن هو عبد اللطيف كشيش.
2: عبد اللطيف كشيش
1: انا لقيته دونك احنا هكا نخلطوا نهايه البرنامج بالنسبه لليله نخليكم مع البوندانونس نقابلوا غدوه ان شاء الله كما العاده من نص نهار حتى الماضي ساعتين في شريط ربح مع شكري الجزيل لكافه الفريق سورتو ياسمين تعبناها معنا ليلى هذيك هي سينما سينما تو تستانس بشوية آخر لحظة نبدلوا البرامج الكل نبدلوا الدنيا كلها مازال عندك ما تكتشف. ليلتكم زينة الناس الكل يعطيكم الصحة على حسن المتابعة والاهتمام. باي باي.
3: هذا زاك اللي حكيت لك عليه
4: هذاك شكون؟
5: هي صاحبي اسمه عبد
4: لازمنا نتعرفوا مع بعضنا كيفاش نبيعوا الذهب اللي في وسط الصندوق.
5: شنو الذهب؟ مش ورق ب50 هذايا فلوس.
6: يا اخي الفلوس حلال ولا حرام تسلات؟
4: ما هي حاجة تخش من الأرض حلال.
5: خذ صاحبي 30,000 نتاعك وخذ والعب ورقة إن شاء الله ربي يبارك لك فيها.
4: أرسونا على تشيلسي.
7: لكفر دور روفنير رموات ريفي
8: في بالكم سوز فروخ وش عادوا عليا
4: هاي تفضل لعشي أحذر وانت كل الزبوت إنه عبد الحبشي
9: كومبلي صح
4: اسمه وحشي
9: شي
5: هذه كراتي اسمه خويا عبد كنت عاملها في مية خاطر الحق تاع ربي كان عندي شوية هكا وهكا من اللي عرفت مريك العلاخ
10: أمور أميو
11: هكا طلعت بغلو رومانسي
10: ليه عاد عم سير جابتي عارفي راكو
12: يا قاسية
10: ويني متي أحكي شنو
4: هي الحكاية؟ هي صحيح فيها توريط حبيبي فما انت كده عادة طلعت راجل عن كلمة شلون تجيك مرة بركة في حياتك؟ كما تستاهلوش راك بميز
13: تونس بلاد اشترها حفارة في جوب خور وفي الاخرى بارة قلب الحاجة ومتخبي من الجارة نجري على رزقي وكسبتي الطرطارة
14: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جار اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرف اليوم مدير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية، تندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد لأجل تنفيذ

0: آليات متابعة وتقييم. هذا يرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيطة. وأشار بلاغ وزارة التربية إلى أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. وصادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادمة. خصص لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. كما استقبل اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، وأكد الوزير ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعدالة في النفاذ إلى العلاج مع التنسيق والمتابعة. وتناول الجانبان أفق التعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية. من جانبه أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي استعداد البنك لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية كشريك أساسي للمرحلة القادمة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي انا طاو خويا في المدرسه نتاع حايا وحسين هو بحذا السكه، فما خويك نتاع ما والله العظيم العظيم ما يقرب طاو كنا كلهم نتعدى نمشي نخدم نخدم اللي فيه، شيء يحب اللي يسمع بالماء والماء يجبد في حياه اللي انت ونادي لا المواطنين ولا صونات ولا حد، مش معقول هذا عنده جمعه ثاني في النيجر ولا ولو علمي والله العظيم المهن ما فما حتى واحد من الناس كل موطه عليه راس اللي حروه معك ما نحافظوش عليه، يعني جمعه ثاني كنا فهمني معيش ولو نجر ولا ولو علمي، وين الصونات وين المواطنين وين الدوله وين من وربي يهديك.
3: مواطن الجنينة بالنسبة للمكتبات يعطيه الكراس ودعم إلا بالبيع المشروط، إما يعطيه كتب وكراس جد وغاليد وإلا ما يعطيش كراسات. حاجة أخرى بالنسبة للجنينة تفتقر للبطوار، البلدية ماهيش موجودة أصل، مواطن حد من بطوار رفضوه ما وافقوهوش، الجزائر تذبح في العلاش على الطريق الرئيسي للبلد كل عدم.
4: بالله نحب نحكي في موضوع هو حساس شوية، ممكن فما عباد ما تحبش تحكي فيه معاه، موضوع انه الانسان كي يجي يخرج يرتاح وموا يعمل دي ديرون والا ستيكرولون في بالي الناس كلنا عارفاش معناتها ستيكرولون، ونحكي بيرسونيلمون على الرجال وخاصه منهم الفتيات، ربي يسوقكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يفتح عليكم، والناس كل الكلام هذا يقولوا بصراحه راهو ياسر هي بردت شويه ما نعملوش، راهو صيف النهار الطقس يسخن ورحنا متنا بالرسمي رحنا متنا.
2: بالله احنا مواطنين تحصلنا على رخص سيارة أجرة شريط أحمر عندنا 3 شهور ولا 4 شهور احنا نستناو، يا أخويا يرحم والديك فسرنا الحكاية شفنا وكهو ما طالبين منك حتى شيء تفسير أخويا وعاجزنا عطينا وراخنا خلي الواحد يختم على روحه.
5: الله ينوب عليك، حبيت نسأل على القانون تاع البنوك لي كونفرون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد اكثر من 3 شهور ما يخدمش، اسكو البنك اوبليغاتوار تسكره وكهو بخاف الاضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي تكلمك تقول لك عندك مليون ولا عندك مزود ملايين سالوك ايجا خلص ما كانش نجيو نعقلوا لك بلا يوضحونا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى اوتوماتيكمون يتسكر البنك ما عندهاش الحق ولا اوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم انه ما خدمش عنده عام ولا اكثر ما خدمش.

0: بلو نوي. انتم تسمعوا بلو نوي مع هبه لصيف وامين الملادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي تلقى معكم من توا يتواصل حتى نص الليل بتاريخ الجمعة 25 سبتمبر 2026 موافق ل 14 ربيع الثاني 1448 هجري. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله مطر خير على تونس الكل. هكا مطر ما شاء الله في بعض المناطق بكميات غزيرة وتبخنيسة في بعض المناطق. سيجروا يحكم في ثنية اللي قاعدين يسوق إن شاء الله. ثنية زينة للجميع اللي في الدويرة. نونسوكم اللي في الخدمة كيف كيف مع الأخبار مع المتابعات والإيكيب الكل اللي تكون حاضرة. خلينا نبدأ بياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا ياسمين ومنورتنا في الديجيتال. تحياتنا لحسام القيد في الإخراج. قولوا أهلا وسهلا ومرحبا يا حسام ده إن شاء الله ديما منورنا. تحياتنا زادة لمستمعينا ومستمعاتنا وكالعادة من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم هبة لصيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: مساء النور هبة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بياسمين. تعرف شوية زايدة
1: مقرب
2: اليوم تفرهت اليوم صوتي بدنا تسرح شوية
1: دونك
2: غياب قصير لأسباب صحية كما قولوا الحمد لله.
1: زيت والقارس
2: والله لا
1: تيزانيت
2: ما خلطتش على زيت والقارس
1: والله صوته بجي
2: دونك سافا الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله.
2: بعدين نرجع بشوية بشوية
1: الحمد لله إن شاء الله باللطف إن شاء الله سلامات على الناس الكل اللي
2: بارك الله فيك.
1: مع تبديلة الطقس راهو يصير
2: والله ما تفهمش من إيش راه
1: أنا نقول ما الطقس سي حسين من تيمش ما الطقس ياسمين الطقس هكا ولا كليماتيزور وعرفت ماكش فيها مساكر كليماتيزور تخلي لي كليماتيزور ان شاء الله باللطف علينا الناس الكل. لا يا سي امين موسيقى كالعاده
2: طبعا موسيقى اخبار استضافات بنت الموسيقى تسلطين هذه الكل حاضر معنا كما عودناكم في بلونوي ان شاء الله حتى نص الليل.
1: يلا سيدي خلينا نبداو مع الموسيقى و جورج وسوف يكون حاضر معنا. كيفاش هي طمني على الحبايب احنا نقولوا ان شاء الله الحبايب تاعنا الكل بخير. ضيفنا بعد شويه باش يجينا من فرنسا. خلينا نطمنوا زيد على الجاليه التونسيه اللي كانت حاضره في الصيفيه هو اللي يكون مراسلنا ويكون عينينا في الخارج الاعلامي والزميل والاخ العزيز شكري قداش اللي يكون ضيفنا بعد شويه لجانب الموسيقى والفقرات. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 29 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في بلو نوي كالعادة، أخبار متابعات، أخبار فنية هي تكون بامتياز، ولكن زادة أخبار اللي تهم جاليتنا التونسية بالخارج، شرطوك يكون هو عينينا في الخارج. هاو فرنسا، ألو يا شكري شنو الأحوال في إيطاليا، يا شكري إسبانيا، يا شكري كلبلاسة، شكري دهش مدير غاديو مغرب أو مغرب بيان سور بيم فرنسا اللي يكون حاضر معنا وفي ضيافة الجوهرة فيم. اختفناه هكا خطفين، جاي في زيارة خاطفة إلى سوسة، كيفاش ما يجيش الجوهرة فيم بيان سور، وهو اللي تسمعوه معنا باش يعطينا أخبار كما قلنا جاليتنا بالخارج، إن كانت نجاحات أو زادة تكون فما هكا بعض الوضعيات اللي يتناولها هو بعمق، وتكون حاضرة ديما على موجاتنا في برامجنا. دونك شكري، أهلا وسهلا ومرحبا في دارك الثانية.
1: مرسي هيبة، تحية ليك وتحية للإكيب تكنيك اللي معاك، تحية للأمين وتحية للناس اللي تسمع فينا في جوهرة فيم. اسمع الكبده مشومه الله غالب، ربينا كبده على جوهر انا
0: هكا وجينا وهكا باش نشوفوا الاجواء. كي نبداو نكلموا، الو يا شكري، نكلموا يا شكري، يا شكري شنو الحكايه دي اللي صارت في فرنسا؟ غدوه ندخلوا معاك في المباشر، غدوه نلقاو اتو نفسروا المستمعين نتاعنا. خلينا نحكيوا على الغاديو بيان سور
2: اللي
0: تفضل سي امين. بيان سور سي امين،
2: معاكم الدنيا تحلى.
0: الله الله،
1: هذا كان شعار،
2: هذا شعار راديو روما غريب. مرحبا شكري، سعداء برشا باستقبال
1: نزيد.
2: لقاءنا كان ديما في شكل مراسلات.
1: انا اول مره، خلينا الناس تسمع، اول مره نشوفكم قدامي
0: اول مره.
1: انا فرحان برشا خاطر محلاكم كيما نتحدث معاكم من الخارج، لكن اليوم عبرنا البحر هذاك ولقيتكم ناس زاده طيبين برشا، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: يعيشك، شكرا لك. كيفاش شعار، كيفاش هو؟
2: راديو اورو مغرب، معاكم الدنيا تحلى. نجم نسجل لكم الابيات؟
0: اي سجل لنا، هذاك شنو نقول لك انا دائما نقول لك معاكم الدنيا تحلى.
2: واللي عجبني انا تبقى ندور في الصفحه نتاع الراديو، تكتب بالعربيه وتكتب بالفرنسيه،
0: ناطقة باللغه العربيه.
2: ما اختارتش انها تكون فرنسيه فقط،
1: لا 100%
2: التونسيه والعربيه،
1: لكن ليبيان. اللي تهم جاليتنا التونسيه في الخارج.
0: وهذا السؤال اللي حبيت نبدا به شكري معاك، توجه الاذاعه. دونك الاذاعه، خلينا نحكيو شويه على الاستوريك نتاعها، فكره انه تكون فما اذاعه موجهه للجاليه التونسيه بالخارج، ناطقه باللغه باللغه نتاعنا
1: بالتونسي.
0: خلينا نقولوا بمشاكل التوانسه اللي في تونس والتوانسه اللي الخارج اللي في الخارج. دونك اعطينا الاستوريك نتاع الغاديو.
1: والله هي راه بدات بحلم، كنا مجموعه من اللخيان كفاءه التوانسه في الخارج، نحييهم الناس الكل، سورتو ثم شكون اللي فيهم معنا التزامات المهنيه ولا العائليه مشى ما عادش معنا في الاذاعه، وكل مره فما البيبان الاذاعه دي مفتوحه. هكا قلنا علاش ليه، شفنا دول اخرى وجاليات اخرى عندهم الاذاعات نتاعهم ويتحدثوا لغاتهم، هي احنا التوانسه شنو ناقصنا؟ تبارك الله منورين في معناها في مناصب كبيره، وعندنا بكو انجينيور، وعندنا برشا طب، وعندنا برشا مهندسين، وعندنا برشا ناس ناجحه في المجال، كل واحد في المجال نتاعه. الحقيقه خلينا نكون معك واضح، برشا عباد يقول لي شكري عندك صوت راديوفونيك.
0: هو صحيح ورياضي زاد خلينا نقولوا، انت كانت تعلق على ماتش كوره بالحق، ما شاء الله عليك. ما قالوها لكش
1: هذه؟ لا هذه لا
0: والله صوت رياضي جميل. قاسمي وينك؟
1: تلمينا، حضرنا الاوراق نتاعنا، عملنا ستاتيو نتاع الراديو، من بعد خذينا التراخيص القانونيه، تم نشرها في الرائد الرسمي، وانطلقنا برشا عفويه، برشا تلقائيه. والحاجه الباهيه وانا لقينا برشا تجاوب متواصل كل في الخارج، خاصه جاليتنا المتواجده في فرنسا وفي ايطاليا. لقينا رواحنا، وانه صحيح الحلم عمال وتولي على ارض الواقع حاجه كبيره. وصلنا في الاخر الناس تقولنا انتم الصوت الحقيقي للجاليه التونسي في الخارج. لانه كي نتناول الموضوع من غير مونتاج، من غير حتى شيء، ناخذوا الناس في المباشر، نرتجلوا في الكلام، ونحاولوا نوصلوا تونس اللي برشا عباد محرومه منها. راهو يكذب عليك، احنا نقول ديما في الخارج نحبوا تونس مرتين. علاش؟ ساعات واحد محروم من لما ما يلقاهاش، يبدا مثلا متغرب، وخيان تو نعرفه من في بلايص في فرنسا، معناها تلقى واحد برك تونسي. تصوروا كنت تحل الويب وتحط له انت الصباح على الرياح، وتحط له كذا، تعاود ترجع لك الماضي الجميل نتاعو
0: وذكرياته
1: وصغره وعائلته. هذا هو اللي كان ناقص العباد. مشينا له بشوي بشوي، عملوا البرامج نتاعنا تكبر، بدينا ناخذوا في مواضيع حارقة تمس التوانسة بالخارج برشا عناوين زاد حتى العناوين تكون هادفة. بدينا برنامج احنا معكم اليوم لقينا روحنا تونسي وراسك عالي، لقينا روحنا في الجالية تتحدث لأول مرة الجالية التونسية تتحدث مع المسؤولين، وفرنا من الفرصة انه مسؤول غدوة يسمع الجالية شتحب تحكي مش معناها عن طريق لا لا هاو المسؤول بيدو
0: نطق رسمي باسم ديوان تونسية كان من الضيوف والحلقة
1: لا لا لا نحب الحقيقي لأنه أقوى الفيديوهات صارت مع العميد شكري جبري ولكن بعد العباد تبع تبع الكلام اللي نقولوه اسكو صحيح ولا لا تشوف في ردود الفعل متاع الناس برشا محبة لأنه انطلاقا من المواضيع هذيك تجيك مواضيع أخرى وإحنا نحاول نجتهدوا، لكن هذا ما يمنعش العمل متاعنا كله جماعي. أنا دي ما نقولها نقول احنا رانا اوروما غريب رانا عائله اي العائله
0: متكامله من قداش من فرد نعرفش هي شويه
1: هما سبعه في الستاتيو الرسمي نتاع لكن مع المنشطين نوصلوا حتى ل 12
0: داكو
1: به التنشيط تم ناس نحسها بالحق انا خاطر اصيل كليه الحقوق والعلوم السياسيه في تونس لكن نلقى روحي في مجال اخر لقيت عشقته لقيت روحي فيه كما برشا خيان اخرين عندنا ساذة عندنا مهندسين عندك تحس الحس الاعلامي لكنه كان مدفون فيه انا نوفر له الفرصه باش يجي مع الميكرو ويخرجك الطاقات اللي عنده. فما برشا برشا برشا خيان نجحوا في معنا في الـ في الـ في البرامج تاعهم برشا ردود فعل طيبه الحمد لله. علاقتنا زاد بالسلطات التونسيه متميزه جدا. خليني نقول لك صارت برشا حاجات نشوف فيه ثم بريفيليج لورو مغرب
0: في التغطية في المواكبة
1: في التغطية في التراخيص القانونية ما احنا سنة عملنا التورني تورني فاش تمثل مشينا لإيطاليا قناصرنا كل في إيطاليا خذيناه في المباشر وجبنا المواضيعات نتاع الناس وهبطنا صورنا وهم يعطيهم الصحة خذينا التراخيص اللازمة تهبط انت للصالة تاخد توانسة يتكلم وتشوف العباد لا نعمل مونتاج لا نعمل حتى شيء كل شيء في المباشر ونخلي العباد تتكلم وقيناها حاجه مزيانه
0: تجربه ناجحه ايه.
1: ثم مشينا لفرنسا من فرنسا من ساعات السفير القناصر الكل خذيناهم وخذينا انطلاقا من ذاك التوجهات العامه نتاع الدوله بالنسبه للتونسي من الخارج ووصلنا لهم افكار وتطلعات اكل جاليه هذيك نوصلوها بكل امان هذا معناه
0: التوجه العام نتاع الاذاعه
1: نخدم 100% تونسي
0: تري بيان. فما كونكورونس
1: فما
0: يعني نحكي جاليه المغربيه ما نعرفش
1: الجزائريه
0: كيف الليبانية هو بون ما نعرفش العدد نتاعهم في فرنسا يكون في باريس اكثر
1: لكن لا مش برشا
0: مش برشا في الجنوب لا دونك ما نعرفش الكونكورونس مش تجيبوا حتى من الجاليه المغاربيه انها تسمع الراديو روما غري
1: هو شنو احنا قوتنا وانه كل المتابعين تاع اذاعه المغرب هم مراسلين الاذاعه
0: داكو تشاركوا
1: اي نشاركوا هو ونخلي له هو ونخليهم يسيرش عبر في فيديوهاتك يبدا معها مثلا جارو مغربي ولا جزائري يتشوق باش يعرف هو يقولوا ليه مسيش مرحبا بك معنا احنا معناها ديما نوريهم احنا دار كبيره خويا راه الناس كل باش تدخل العائله هذيك ما داز الباب ودخل
0: ما بدلوا سلوغان دار الكبيره خويا
2: هل التسميه يعني من الاول شكري يعني كان فيها فيزيون على طول انها باش تجمع المغرب العربي يعني هات نبداو بتونس احنا توانسه واش نحكيو باسم التوانسه ولكن اذا اسمها اورو مغرب غدوه واش نحكيو على المغاربه على الجزائريه على الليبيه على
1: احنا المواضيع اللي تهم الجاليات الجزائريه ولا الجاليات المغربيه ايضا وقت اللي صار الزلزال في المغرب احنا كنا مساهمين باش نبعثوا اللي زاد عن طريق جمعيات مغربية وكنا احنا ذلك الصوت الذي تلبك النداء لإعانة اخواننا في المغرب. اذا ثم مواضيع تهم الجالية الجزائرية ولا اشكاليات زاد نتطرقوا لها ونحاولوا ندخلوا مع السلطات الجزائرية اللي مشكورين زاد يتفاهموا ومعناها ويتجاوبوا معنا بكل اريحية وخاطر يعرفوا شنية. خلينا نكونوا واضحين تو الناس علاش تحبكم في جوهرة فهم يعرفوا امين طريقته في التعامل وامين كيقول لك كلمه راهي باش تمشي في بلاصتها
2: بالتالي دونك التاثير يعني
1: تاثير صحيح انت خاطر الاشكال اللي كان ناقصنا ديما نعاود نقولوا انه الناس اللي في الخارج كانت متعطشه الى صوت صادق من القلب الى القلب احنا نتعاملوا كيك
2: دونك هذا الكونسيبت تاع اذاعه القرب احنا احيانا فما لغط يعني اذاعه القرب يعتقدوا الناس انه نقرب الجهه يعني نهز بلاتو نمشي الجهه. لا، اذاعه القرب تحكي على مشاكل الكوميونيتي، تحكي على مشاكل الناس حتى وكان هو شخص وحيد يعني
1: طبيعي.
2: وخاصه يعني في الغربه، واذا كان ما يلقاشكم شي يسمع وشكم شي يحاول يحل مشكلته. دونك الاذاعه هذه ما تلزمنيش
1: نحكي لك
2: في هذا اللي انتم قاعدين.
1: انا مانيش عاملها مزيه، لكن خلينا
2: طبعا
1: انا وصلت عملت 1800 كيلومتر ولايه تونسي 28 سنه. امه تطلبني في المباشر تقول لي عايش ولدي 28 سنه قبل من عيني نحب نشوف ولدي. حازت فيا المره هذيك بعد ما كملت ما روحتش لداري، مشيت خذيت التران وبعد خذيت البيوس وبعد بت في اللاجار وغدوة صباح باش ما خاطر لازم تعرفوا هو وين، معناها لازمك تبدا تسال باش
2: المراه من تونس.
1: المراه من تونس،
0: من تونس.
1: وولدها في ايطاليا. ومشيت له ولقيته واثرت عليه رغم اللي كان طفل، معناها تحس صرت ماما ايماجين 28 سنه
2: الوضعيه بتت خايبه شوي
1: صحيت وتقنع باش يروح. وشوف ما احلاها الرساله وقت اللي غدوة تجيك تصويره هكا طفل مروح وامه ما عرضت له. يزي برك
0: به حاجه مهمه وانا نتبع في الغاديو بيان سور. اليوم فما برشا نداءات جات قبل ما تبدا سيزون، معناها صيفيه خلينا نقول، وانت تتبع في الفيدباك نتاع التوانسه اللي رجعوا في الصيف. اعطينا هكا انطباعات الجاليه التونسيه بالخارج بعد صيفيه 2026 تقييم.
2: هو اي في نفس الاطار،
0: هو جاب بعد ما ليبيا
2: فما زوج شرايح نتاع التوانسه اللي جاوا لتونس وراوحوا. فما الشريحه الاولى اللي خلطت بلزموا على الماء المعدني،
0: اللي ما خلطتش.
2: الشريحه الثانيه اللي جات من فرنسا جبت الماء معاها
1: في الاخر.
0: هو جاي من الاخر
1: اول مره جابتها من ايطاليا.
0: اما ايش نقول لك، هو من الشريحه نتاع التوانسه اللي جا البيه مريقله، الامور واضحه، الماء موجود، كل شيء موجود.
2: شو نحكيو؟
1: خليني نقول لك حاجه. اول انطباع بصدق انا نحب نحيي كل اعوان الديوان، لانه الكلام اللي قاله معنا السيد العميد التزموا به الديوان. خليني نقول لك اللي هو قال ان العباد كي تروح ما تفوتش 15 دقيقه
0: الرقم.
1: وصلنا اقل من 10 دقائق والناس كل تخرج. هذه الناس كل
0: اشاده الحقيقه
1: بدون منازع. سناء الديوانة التونسية عانقت الإبداع في علاقتها بجاليتنا بالخارج، وكنا احنا سعيين لأنه باش نرجعك الثقة بين التوانسة بالخارج والديوانة التونسية، وهما مشاو معانا في التوجه هذاك ونجحنا الحمد لله. الناس كل فرحانة، فماش إشكاليات. بلي تصورها قبل كان جات التمبيراتور نتاع السنة
0: صحيح،
1: معناها واحد مرة معيط ويوقع تحتك البورتال أربع خمسة سوايع ما يموتوش.
0: صحيح،
1: هذايا
0: نقطة مضيئة.
1: مضيئة غالي الاسعار، خلينا نقول ما نكون معك واضح. ليبي
2: واضح،
1: الجاليه كل عام تطلب ترخيص البي، هي كل عام تزيد تغلى البي. وهذا هو السؤال الناس ما فهمتوش. خلينا نكون معك واضح،
2: سؤال ما لقتلوش اجابه عام بعد عام
1: ما ثماش،
0: وباش تقعد تغلى
1: باش تقعد هكاك. وكل ما هما يطالبوا بالزياده باش تنقص البي باش تزيد تغلى. خلينا نكون واضحين، رغم ثم اجتهاد، اما الاجتهاد من بعد جاتك التاخيرات نتاع المرواح والناس والفيديوهات اللي احنا واكبناهم ونداءات الاستغاثه نتاع العباد في الطيارات، ومعناها شيء.
0: ولكن اللي معناها التناقض انه نحكيه على غلاء الاسعار، ولكن الجاليه سنه ما شاء الله كانت حاضره
1: اللي باتول كل ما بين ما ثماش بلايص. انا خليني نكون معك واضح، معناها ساعات ثم شكون حتى يقول بدلاله نطلب كمان كذا، راني لقيت بلاصه تاع كهرباء ما لقيتش بلاصه تاع كابين. اش معناها ما لقاش بلاصه تاع كابين؟ معناها عندك لي باساجي كان كي تشوف التانيت يهز في 1060 كهرباء، احسب 3200 باساجي.
0: صحيح،
1: وفي بالك اللي ابارتير من نهار الذروه من نهار 11 جويلية معناها ما فماش حتى بلاصه، حتى ما تلقاش.
0: صحيح،
1: فما ناس توصل من مارسيليا، نحكي خاطر نقر الاذاعه في مارسيليا، من مارسيليا يمشي لجينوفا ويمشي تشيفي كابيك، تعرف قداش يعمل؟ 1000 كيلومتر باش يروح.
0: وي بعد ما رجعوا، دونك هذوما نقاط مضيئه. كيف رجعوا دونك واحنا حكينا على قصان
1: الماء
0: والضوء، دونك
1: هو موضوع
0: كان فما تذمر ما نعرفش، ولكن مع البحر مع الجو مع العائله مع العروسات مع ذي كل هون على خاطر تونس العزيزه الغاليه.
1: هو هذه هي الكلمه اللي حبيت اقولها، رغم ما صار.
0: صحيح،
1: اما فما برشا حاجات راهو سامحني، ثم شكون يوصل يقول لك خلينا نقعد عطشاء وظلام، اما قاعد مع خويا امين في الحوم هذيك خاطر العباد راهي لازم الناس تفهمها، اللي يعيش في الخارج راهو كي يروح يعمل كبوفيد اكسجين يتنفس، كي يرجع يرجع بسفل جديد هكا بومبيون اخرى، سورتو مع شويه قضيه من هنا ومن
0: هنا، وسورتو كي يبداو يبارتي مشيت للسهرية الفلانيه والحفله الفلانيه وشو يعني فريمون يحس روحو امبليكي، معناتها عدى سيف وهو ان واموره واضحه دونك هون على خاطر تونس العزيز الغالي هكا ولا سي شكري. دونك انت تو جيت في فاكونس، خلينا نشوفوا مواطنينها بالخارج يقعدوا في فاكونس نتهنوا عليهم شو الامور. جيت لسوسه مش اول مره تجي لسوسه؟
1: لا مش اول مره، جيت في لقاء صديقي هو استدعاني باش نجي بحذاه
0: سي غازي نسلموا عليه.
1: اي سي غازي نسلموا عليه يعطيه الصحه، وهو تعرفت على برشا عباد اخرين خويا محلاهم ومحلاه جو في سوسه.
0: خلي محلاه جو في سوسه
2: ديما، محلاه جو
0: ديما، محلاه جو في سوسه تجي لسوسه ما تفيقش بروحك، تعداو السنوات ما شاء الله كانوا من نهار. سوسه جوهرة الساحل وتونس الكل جميله، ان شاء الله نتمنوا لك التوفيق
1: اخونا
0: شكري.
1: ميرسي بوكو.
0: انت اخ عزيز وغالي بيان سور، مش فقط ناخذوك معنا هكا باش نعرفوا شنو الاجواء، ولكن اخ عزيز وغالي وتودنا بالاخبار والمتابعات ومن خلالك
1: لا ديما على ديما على ذمتكم. واسمعني جوهرة وروما غريب في الاخر نحب التونسي فرحان
0: ان شاء الله، التونسي ديما فرحان.
2: انا اخر سؤال لكم شكري، دونك نعرفوا السيتواسيون اليوم في فرنسا شنو هي بالضبط؟ ماهيش ستابل ياسر، فما انتخابات جايه،
1: انتخابات رئاسيه،
2: زاد عندنا طلبه يحبوا يقراوا في فرنسا، عندنا اللي يحب يخدم في فرنسا، عنا برشا طبه في فرنسا،
0: مهندسين
2: زاد كيف كيف اليوم يعني خلينا نقولوا في الخمسة ست سنين الجايين يعني الأمور سهلة صعيبة يردوا بالهم يسألوا قبل شنو تنصح؟
0: فرنسا ما عادش فيها كما يقولوا البعض.
2: فوالا خاطر برشا توا يقول لا ما عادش فيها،
0: وريت
2: معك في البودكاست
1: دونك
2: سكرت
0: والله ما عادش فيها.
1: خليني نكون معك واضح
2: ونعرفك صريح وواضح.
0: الحقيقة
1: فرنسا غلات
0: أيه،
1: أما تنجم تعيش.
0: اثنين،
1: انا ديما نصيحه خاصه الناس اللي معناها ياخذ فيزا باش يمشي يخدم ولا باش يمشي،
2: امور واضحه قانونيه ومنظمه.
1: اصعب حاجه في فرنسا هي السكن.
2: اوكي
1: اذا لقيت وانت كن راسك راك تنجم مهما كانت الصيفه تنجم تحاول تنجم تتصرف، اما الاشكاليه وانه نعرفش انا نحكيك على باريس زاد اخرى فما معناها كارو صغير
0: اي صحيح
1: 1000 يورو الوي
0: دونك مش غلط
1: راهو 1000 يورو ايتوديون. واللي صار السنه
0: انه منحاول منح
1: نهار 1 جويليه ما عادش فما لابيال. لابيال كانت العباد حتى كي تجي ياخذ مثلا ابارتمون ب 500 الدوله تعطي 220 لا مش تعوض له
0: تدعمه
1: تعاون هذا اسمه لابيال. لابيال هذا تعاونك تعطيك 220 سنه طلب الاجانب الكل لانه ثم سياسه نتاع التقشف في وضعيه اقتصاديه خلينا ما نكذبوش على رواحنا فرنسا خايبه. انت كنت تشوف تو كنا نحكيو حتى في على
0: الالكتريسيتي
1: ليه ثم اشكاليه اخرى ثم الناس ما عادش تمشي تخدم فما شركات نتاع النقل سكرت راهو 242 غازوال بالنسبه لفرنسا اللي اول مره تصيرك
0: بربي خلينا خاطر العباد نمشي في بالها خلينا نشوفوا راهو العالم الكل راهو يعاني راهو الغلاء في كل بلاصه خاطر خلينا نحمدوا ربي على بلادنا اللي اوموا تنجم تدق الباب على جارك وتنجم تلقى غادي كل واحد روحك روحك ما عندكش فلوسك راهو زايد
1: حاجه اخرى لا وحتى باش يجي يقف معاك يقف معاك نهارين
0: صحيح ومن بعد
1: يقول لك يا حليلي معناها ما عادش ينجم حتى باش تسكن معاه وقداش من واحد يعدوه وصارت برشا معناها برشا حقائق الحقيقه يجي انجا مرحبا بيك تهنى منها نهارين ومن بعد يقول لك غالب باش نعمل ملي مشكل كبير بالنسبه للناس خاصه باش نقول لك فرنسا تعتمد في سياسه هجره منظمه يجيك للدماغات
2: يسهلها له
1: هو يطلب فيزا توريستيك يعطيه 5 سنين
2: صحيح
1: معناها يطمعوا بفرنسا
2: الجنسية بعد 3 سنين يجا قدم
1: ايجا وان بليس يحطك في في بالك اللي انا البريود دخلني دخلنا صارت المشكلية في اوراقهم معناها بنية مسوسة اكبر انجينيور توا خذاتها لسانسييف نتاع الترانات تاع سكك الحديد في فرنسا في بوردو هي المشرفة العامة على اللين الجديدة اللي باش تتعمل بين باريس وبوردو اللي ما تعطاش نابورت كيل بيرسون طفلة صغيرة قدر يعرفوا شنو هي الكاباسيتي وشنو هي اللي عندها
0: استقطاب
1: بخلاف طب بخلاف كل واحد في المجال نتاعو نشوفوا قاعدين يحاولوا، لكن الناس كل تنتظر في فرنسا بترقب وبتخوف الحقيقة. لأنه موضوع الهجرة هو الموضوع الأساسي في الحملة الانتخابية متاع فرنسا. شفتوا المرة اللي فاتت تجبد موضوع الحجاب، البوليميك اللي صار هذا كموضوع تجبد، هما جبدوه توا باش يحيروا به برشا حاجات.
2: ذري هي اكثر دوفيز اليوم في الحملات الانتخابيه، دونك
1: هي امور السيكوريتي والهجره، هذوما هما الزوز اللي الناس كلها
0: من الملفات اللي ديما تطرح على الطاوله،
1: وهذا اللي يقع فيها الديبا ويقع فيها النقاش. وذراعك يعلف، اما السناء يبدو من خلال اللي قاعدين احنا نتبعوا فيه ومن خلال علاقاتنا ونسمعوا فيه، فما مفاجآت باش تصير
0: ساره
2: ايجابيه او
0: ساره او غير
1: ساره. فما ثلاثه اربع اسامي، لانه خلينا نكون معك واضح، فما ديما اللي احنا نقولوا الفرون ناسيونال والحكايات، يوصلوا بريمي تور يتعدي دوزيام تور ما يطلعش. لكن تنجم تكون سناء في العركه بين دو غروستات، فما شكون باش تعدي في وسطهم، وكان تعدى ثالث في وسطهم هما تو اربعه فيهم اللي معتدل
0: اليمين،
1: وفما شكون مش معتدل، لانه كيما نقول لك انا كي تسمع روتايو وزير الداخليه السابق معناها مسكر فيرم في موضوع الهجرة، موضوع معناها أقل مخالفة، قلت لي هو شد بوليس متاع الفرونتير هبطهم للتراء الكنترول، معناها ولا بطريقة رهيبة برشا حاجات صار،
0: معناها صعبت على الناس اللي بوتيتر يمشيوا بطريقة غير قانونية، راهو العيشة صعبت اليوم. استقطاب للأدمغة متاعنا قاعد معناها يصير بذكاء وبذهاء، داكور دونك إذا ماشي غادي باش تخدم أمورك واضحة برا حظك انت وكيفاش، اما باش تمشي بطريقه غير شرعيه كونوا واضحين، وانت تعرف وتمشي لفانتي ميليا وتمشي وتشوف وين يسكنوا التوانسه والمأساه وصعيبه ياسر، خلينا نكونوا واضحين ما نعطيوش اوهام.
1: راه مش كان في فرنسا، راه حتى ايطاليا،
0: خاطر في ايطاليا مشيت
1: لا معناها ثم حاجات رهيبه، معناها
0: ما تلقاش ما تاكل، ما تلقاش وين تعيش، ما تلقاش كون
1: نتكلموا، خاطر تو انت تيديونت مثلا تشوف بنيه ماشيه تقرا، باش تمشي لروما باش تقرا في روما ما تلقاش حتى بلاصه. والله حاولنا ندخلوا عن طريق الجمعيات وما لقينا لهمش ومش يسكن.
0: وربي تحيه للجمعيات زادوا فما برشا، نسلم على نادين ما يسالش.
1: نادين عبديه؟
0: نادين عبديه
1: ما يسالش.
0: في ايطاليا
1: قلنا على يمين قد ما يسالش.
0: طبعا. برافو ماني نعرف كيفاش راك نعرف عندي كوتي دونك نسلموا على نادين عبديه قاعده تخدم زاد في خدمه باهيه، رئيس جماعه زاد
1: في حسن العريبي.
0: في حسن العريبي تونسيين بالخارج زاد
1: في
0: باريس قاعدين يخدموا في خدمه باهيه، كل الجمعيات الحقيقه اللي يتراسوها التوانسه نساء ورجالا وما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا في الخدمه للمواطنين الكل. خليه لك سيدي خدمة كلمة الختام، وإحنا عنا في الأوف بالأخبار زي تفسر لنا أخوي خطأ هذاني تحسنا ناويين على لباس لباس
1: أمين شاية. مركز معي تركيز
0: مركز على ريت حبيت قل ناوي على هجرة عيني بتاع هجرة هاي عادينا
2: من أخرى.
1: شكرا لك، لأنه بالحق واحد سعيد جدا وأنه يكون معكم. نحب نقول حاجة برك، دوما نتحدث عن التونسيين بالخارج ودوما نبحث عن فرصة جديدة للتعامل معهم، نبحث عنهم في كل مكان. شكرا لكم أنتم لاهتمامكم بجاليتنا بالخارج، لأنه التونسي بالخارج وقت اللي غدوة يحل يلقى جوهرة FM TV لا هي بيه تأكد، وأنه مش يكبش في جوهرة، هي طريقة سلاح ذو حدين، نجم جوهرة زادة تولي عندها أكبر متابعين وإن شاء الله توصل أكثر، لكن يحس زادة هو بلاده لا هي به من خلال مؤسسة إعلامية. فبالتالي تحية تقدير لكل الناس اللي تخدم في جوهرة فام دون استثناء، تعديت مع برشا خيان نحييهم، جماعة اللاك زادة كيف كيف اللي في تونس المقر الثاني في تونس، تحية لبرشا وخيان أخرين اللي معاكم هوني، شكرك ببرشا لخيان في التكنيك شديناهم معنا.
0: ياسمين مسيكنا سلم عليها برشا،
1: كان باش تروح
0: ياسمين تروح نورمال مو زاد 48 دقيقة على الوقت الأصلي للمباراة.
1: نحب نشكرك هيبة أنت بصفة خاصة، برشا جمهور يحبك ويحترمك نظرا لطريقتك حتى في التعامل معهم، لطريقتك حتى في التطرق للمواضيع، فشكرا لجوهرة التي دوما تكون منارة لجيلتنا في الخارج.
0: يعطيك الصحة جي شكري، واحنا زدنا فرحاني برشا اللي انت نورتنا اليوم في بلونوي على جوهرة فهم، هاوكا اكتشفت المقر، اكتشفت الزملاء، الكواليس، جونا، ان شاء الله ديما تونس في العلالي. سيد شكري الدهش دونك مدير اذاعة هو مغرب فرنسا، هاوكا اليوم في ضيافة الجوهرة فهم وعايشنكم كواليس هكا لي راديو التوجهات نتاعها اللي في الاخر بالكل توجه اللي يمشوا فيه لغاديو كل المؤسسات الاعلاميه هو تكون قريبه من مستمعيها وتقدم المعلومه اللي تفيدهم. يعطيك الصحه، معك نوصلوا للتسعة و48 دقيقه على موجاتنا. ياسمين باش تروح توا واحنا باش نكملوا معكم حتى نص الليل.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسيد، ربي محمد فسيد.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هبه.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. بيّن المدير العام لمجمع اللحوم الحمراء نيس السويسي أن البرنامج الوطني توفير ضاحي العيد هو برنامج ميسر يضم جميع الهياكل في إطار شراكة مع هياكل المهنة وصغار وكبار المربين والشركات الأهلية وأصحاب المقاسم الفنية وغيرهم باعتباره هدف دولة حسب تعبيره. وأوضح خلال مشاركته في اليوم الإعلامي الجهوي حول البرنامج بولاية بن زرتا أن البرنامج يسعى إلى استقطاب المربين وتأطيرهم والعناية بهم وتأمين كل آليات التوجيه والمرافقة البيطرية للقطيع بما يساهم في توفير الإنتاج بأعداد وأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتقطع مع مختلف مظاهر الاحتكار والارتفاع المشرط للأسعار وفق بلاغ نشره مساء.

0: اليوم ولاية بنزرت. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي الأهمية المحورية التي توليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياساتها الخارجية وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدا للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2055. ذلك خلال استقبالي الوزير اليوم بمقر بعثة تونس بنيويورك رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن غنيم بمناسبة الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اجتمع اليوم بالعاصمة السعودية الرياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
2: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
2: جوهر سبور،
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. ألف مبروك المنتخبنا الوطني التونسي في الكرة الطائرة اللي توج اليوم بلقب بطولة أفريقيا المرة 12 في تاريخه بعد فوزه في الفينال على نظيره الكاميروني في قصر الرياضة بالمنزه بنتيجة 3-0. فبرافو لكل الملاعبين الإطار الفني والجمهور اللي حضر بأعداد غفيرة. منتخبنا الوطني التونسي فاز بنتيجة 3-0 كما قلت. تفاصيلهم 25-22 25-18 و25-19 ورسميا نتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وأيضا ضمن التواجد في بطولة العالم 2027. نسمع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي شنو قال على التتويج في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
7: ديما راهو كان عندنا مدة أسبوعين باش ننظموا، الحمد لله نجحنا في التنظيم
8: في ظرف قياسي،
7: في ظرف قياسي والحمد لله.
8: شكرا ليك سيد الوزير، تتويج مهم للرياضة التونسية وللكرة الطائرة.
7: نعم، هو تتويج لتونس والحمد لله، ونهديه التتويج هذا لتونس وإن شاء الله انطلاق التتويجات إن شاء الله.
8: إن شاء الله سيد الوزير، هو التتويج باللقب وكذلك ترشحنا للمونديال وترشحنا
7: لكأس العالم والحمد لله، دونك فرحة مضاعفة إن شاء الله والحمد لله، يعطيكم الصحة.
6: رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد جراد يقول يوم تاريخي في الرياضة التونسية.
9: أنا من الأول خليت معهم مع اللاعبين متاعي، قلت لهم راهو عندنا تحدي، تحدي أول في التنظيم هذاك على عاد خيانة، والتحدي ثاني في النتائج عليكم أنتم. والحمد لله كانوا رجال وكانوا في المستوى فضل الجمهور هذا. أنا أقول لكم راهو اللاعبين متاعنا والمدرب متاعنا في الدور الأول قال لي يا رئيس من نجمش نلعب رسالة فارغة من الجمهور، قال لي تصرفوا كما تحبوا، وهنا الحمد لله هذا كيف كيف. نشكر الصولات متاعنا من أمن ومن حماية مدنية ومن ولاية والمعتمدية والولاية ونسكل نسكل نسكل راهو وقفوا يد واحدة باش خلطنا لنا النتيجة هذه. راهو مش الجامعة وحدها، الجامعة صحيح عملنا لجنة التنظيم اللي قاموا بتنظيم مكتوب وتنظيم رائع.
8: يقول لي عبد المجيد التتويج هذا يرجع الكرة الطايرة التونسية للوجه الأمامي، خاصة منه ترشحنا للمونديال
9: وبطولة أفريقيا للأولمبياد. ما نجمش نقول نحب أكثر من هكا.
6: لاعب المنتخب الوطني في الكرة الطائرة خالد بن سليمان والتتويج باللقب.
10: الحمد لله يا رب ديما الانتصار، والتتويج يبقى عنده طعم آخر. يسرتو يكون ظهري في بلادك قدام جمهورك سنسيسيون ما تنجمش تعيشها كل يوم. الحمد لله يا رب العباد اللي جات اليوم روحوا معنا ناس كل فرحانين. إن شاء الله ديما تونس بالعالي لي، إن شاء الله ديما منتصرين.
8: خبت خلال قبرة مطلات ترسح للمونديال ترسح للأولمبياد يظهر لي إنجاز بيهر
10: صحيح نهار اللي أنا قلت لك على جيت الكمبيتيسيون هذية جيت لها برشا تشالنج اللي هو كوب دافريك جوز أولمبيك اللي هي أحسن حاجة ينجم يعيشها الملاعبي في كاريرو ومعها شامبيون دو موند تو عنا الحق باش نفرحوا من بعد إن شاء الله باش نحضروا الكل كومبيتيسيون جاي إن شاء الله. والله يشوف فالميريت الكل للملاعبية مش كان خالد بن سليمان ظهر لي بلاش اللي البازاريير بلاش اللي فون ظهر لي خالد بن سليمان ما جابش يتعلق دونك الميريت يقعد ديما للكيب الكل.
6: نحكيو كرة قدم، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي بعد تعادله البارح قدام نافيرو الأوغندي في ملعب حماد العقربي برسم نتيجة هدف مقابل هدف. حسب ما صدرنا فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت اليوم تأكيد رسمي من الكاف يعلمها بأنه تقرر احتساب نقاط مقابلات أوغندا وتنزانيا وكينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، بما أنه ثلاثة بلدان هذم باش ينظموا. ولم يشر الاتحاد الأفريقي في وقت سابق إلى احتساب نقاط منتخبات كل من أوغندا تنزانيا وكينيا في التصفيات من عدم، وقبل ما يقوم اليوم بإعلام الجامعة التونسية لكرة القدم بهذا القرار. نذكر أنه منتخبنا مش يلعب الجولة الثانية ضد نظيره البوتسواني في ملعب حمادي العقربي بيراتسي يوم الاثنين المقبل بداية من 8 متاع الليل. إن شاء الله بعد المردود الهزيل بارح وبعد المردود المخيب للأمال تكون ردة فعل ضد المنتخب البوتسواني وتحقيق 3 نقاط. بعدين حكينا على مباراة تونس أوغندا، النادي الرياضي الصفاقسي أصدر بلاغ يتضامن مع حارس مرمى أيمن دحمان اللي كان أساسي في المقابلة متاع أوغندا. عبر CSS على تضامنه الكامل مع لاعبه الدولي أيمن دحمان ويتأسف لما تعرض له من حملات تمس من شخصه ويرفض كل إساءة تطال أي لاعب يرتدي القميص الوطني مهما كان انتمائه. ويأكد CSS أنه بما يحمله من تاريخ واقية أنه كان وسيبقى مدرسة في الوطنية والكرامة والوفاء لكل من يرتدي القميص الوطني ويدافع على راية المنتخب. نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية، نحكيه على التعيينات الحكام. دونك أول جولة الجولة الافتتاحية وجملة من المقابلات، البداية باش تكون غدوة انطلاقا من مطلات متاع العشية كل المقابلات. بالنسبة للمجموعة الأولى في استاد بنعروس، سبورتينغ بنعروس مكرم المهدية مقابلة زفرة منتصر عنبار، مستقبل سليمان الاتحاد الرياضي بتطاوين أحمد اللاذوادي، النجم الخلادي البعث الرياضي ببوحجلة إسلام الزوالي، الملعب السوسي كوكب الرياضي بعقارب حسن السلمي، هلال الشابة سكاك الحديد السفاقسي وائل العجنقي، محيط قرقنة الهلال الرياضي بمساكن رضوان بالواعر، ومستقبل جابز جمعية ميجرين مقابلة زفرها حسام بالحجالية. بعد غدوة تتلعب الدفعة الثانية مقابلات المجموعة الثانية كيف كيف نفس التوقيت مطلثة المقابلات، جمعية أريانا الملعب الجيبسي مقابلة زفرة وائل المصباحي، أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف نزار الرياحي، سبورتينغ المكنين الهلال الرياضي بالرديب سفيان المنصري، الشباب القيروانية جندوب الرياضية حسام اللذاري، أمل بوشمة النادي الرياضي القربي جاسر جيرات، القوافة الرياضية بقفصة مستقبل القسرين مقابلة زفرة رائد جويرو، وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية مقابلة زفرها مالك مشهد. نحكيو على تصفيات اللي كان في مقابلات تلعبوا اليوم. الموزمبيق كانت عادلت مع السنغال هدف مقابل هدف. السودان ربحت اثيوبيا هدف مقابل صفر. تنزانيا خسرت قدام غينيا بيساو هدفين مقابل صفر. نيجر فازت على ليزوتو 2-1. غامبيا فازت على الصومال 2-1. الملاوي فازت على جنوب السودان 2-1. نيجيريا فازت على مدغشقر هدفين مقابل هدف. والمنتخب الرواندي فاز على ليبيريا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة الناس الكل في لمن.

0: العشر وخمسة وعشرين دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. تحيتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، أكيد أخبار جولة فنية. منين تحب نبدأوها يا أمين؟
1: اليوم باش نبدأوها بالأرقام القياسية، ومع عمرو دياب برقم ولقب جديد بطبيعة الحال جينيس الأرقام القياسية، يتصدر قوائم بيلبورد عربية كالفنان العربي في 100 فنان لبلغ رصيده في صدارة القائمة هذه 69 أسبوع، وهذا رقم جديد لعمرو دياب. نحكيه على فضل شاكر اللي المحامية متاعه حضرت في الجلسة، في جلسة قديمة، وقدمت طلب لتأجيل دونك جلسة الاستماع إلى موعد لاحق. بطبيعة الحال هذا يعتبر من المستجدات، ومن المبرمج أنه الجلسة هذه تكون في 21 أكتوبر، بعد ما كما قلنا تعذر حضوره أمام المحكمة العسكرية اللبنانية بسبب وضعه الصحي في انتظار الجديد. وكما قلنا بحكم أنه كان من المقرر أنه الأربعة هذه تكون فما إفادات لسبعة شهود في القضية، دونك الملتقى باش يتأجل إلى أكتوبر الجاي.
0: أنت حكيت على زوز أسماء هكا يحبوها توينسا، حكينا على عمرو دياب كيف كيف فضل شاكر، خنزيد وزاد اسم آخر يحبوه التوينسا ويحضروا لحفلات ولكن غاب علينا في صيف 2026، نحكيه على سوبر ستار رغب علامة اللي صرح وقال أنا أفضل من قدم كليب بالذكاء الاصطناعي. نعرف اليوم الـ AI وشو عملت يعني في الكوتيديان متاعنا، وصل الشيء دونك للكليبات ولتصوير الكليبات بالـ AI. الحقيقة رغب علامة يقول أنا أول فنان استخدمت الذكاء الاصطناعي في الكليبات متاعي، دونك هذا اللي صرح به أثناء حفل جوائز الموريكس دور اللي كما قلنا كرمه من خلاله الفنان اللبناني رغب علامة تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة ونجاحاته المستمرة. حكاية كما قلنا على كليب كده كده اللي اعتمد فيه الذكاء الاصطناعي، وقال أنا أول فنان يعني استعملت الذكاء الاصطناعي في الكليبات متاعه. كيف كيف غنية جنون اللي طرحها عبر المنصات الرقمية بالتزامن مع إطلاق الفيديو كليب الرسمي للغنية. كما قلنا الغنية تحمل أجواء رومانسية واستعمل فيها الذكاء الاصطناعي لليوم، ولا ظلت برشا ناس فنانين مخرجين ولو أنه برشا قطاعات بدأت تتمس بالذكاء الاصطناعي، ولكن يقعد ديما التوش متاع التصوير ومتاع الأجواء هكا اللي يمتزج فيها ليزيفي سبيسيو مع التورناجات به، لكن وقت اللي يبدأ الكليب كله كله كله ذكاء اصطناعي دونك نوعا ما يفقد الروح متاعه. لكن خلينا نقوله فما شكون قاعد يخدم في كليبات ناجحة وتلقى في إعجاب ونسب مشاهدة على المنصات. نحن الحقيقة كحكينا على الذكاء الاصطناعي يبدو أنه الذكاء الاصطناعي يفرط في روحه وبقوة ويدخل زادة في المسابقات والمهرجانات لعلى آخر المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي كما قلنا تونس احتضنت المهرجان هذية، واللي شهد مختبر لصناعة المستقبل السمعي والبصري. نحكيه على مهرجان في دورته 26 اللي اختتم فعاليته البارح 24 سبتمبر. النشاطات كانت موزعة بين تونس والحمامات، يعتبر من أحدى وأبرز المواعيد المهنية في المشهد الإعلامي العربي. شعار اسنه هو نبض الصورة وصدى المستقبل، وشفنا كما قلنا العديد من السكسيون والمسابقات اللي من خلالها يكون فما تطوير للمنتج الإذاعي والتلفزيوني من صيغته التقليدية إلى التحولات العميقة اللي قاعدين تو نعيشوا فيها منها الذكاء الاصطناعي. نحكيه على دورة كما قلنا تتزامن مع مرور 45 سنة على تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، 50 سنة على انطلاق مؤسسة عربسات. شاركوا في المسابقات ومسابقات المهرجان نحو 300 مادة إذاعية وتلفزيونية إلى جانب مشاركة مؤسسات إعلامية دولية ناطقة بالعربية، واستقطب مجال أوسع خارج إطار التقليدي المؤسسات اللي موجودة في الاتحاد. كنقولوا المهرجان نقولوا على أربع عقود، معناه من انطلاق المهرجان عام 1981 انطلق المهرجان تطور على امتداد أكثر من أربع عقود بالتوازي مع التحولات اللي عرفها الإعلام العربي من مرحلة هيمنة الإذاعة والتلفزيون العموميين إلى تعدد القنوات الخاصة والفضائيات والانتقال إلى الإعلام الرقمي ومنصات البث الجديدة. ومنذ 2015 اتخذ موعد سنوي منتظم باش يولي فضاء للتنافس المهني وتبادل الخبرات ومتابعة التحولات اللي يشهدها القطاع. وإحنا كما قلنا مع زميلتنا نسرين علوش وكبنا يمكن الأجواء وشفنا عدد المشاركين العروض الذكاء الاصطناعي اليوم اللي اطرح تحولات تقنية وتحديات كبيرة، وشفنا كما قلنا مسابقات في الإطار هذايا خاصة بالمنصات الرقمية بالبودكاست بالفيديو القصير بالبث عند الطلب بتعدد الشاشات، كلها جات باش تعرف بالمنتج الإعلامي الجديد وكما قلنا دورة ناجحة من خلال عرض الافتتاح والاختتام والمسابقات. وأكيد احنا كل الأجواء تبعتوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام وإلا موقعنا جوهرة فام.net. خليكم معنا، احنا مازلنا مع الأخبار الفنية مع المتابعات مع الموسيقى مع البنة مع الريتم بتاعكم انتوما. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. شو رأيكم زادة في اسم آخر يحبوه التوانسة كان حاضر فيه على مسرح بليتو كارتاج في إطار سهرات خاصة بيانسور، اسمه باهي سلطان، يكون حاضر في باليست متاعنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 47 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في رونديفو كالعادة مع الموسيقى مع الأخبار الفنية. خلينا نسلموا على كل مستمعينا اللي شادين ثنية، إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل. صديقتنا وأختنا وعشيرتنا لميا الهيشري دونك شادة ثنية في اللوتوروت، إن شاء الله ثنية زينة. أنا متأكد بعد ما نحكي على الفنان هذايا وبعد الموسيقى اللي باش نسمعوها هي كانت قدات سوق، قولوا احنا في المية شو علي في المية واربعين مية عشرين. علاش قولوا لي علاش؟ لانه اليوم 25 سبتمبر نحكيوا على ذكرى رحيل الفنان اسماعيل حطاب اللي توفى سنه 1994 بعد مسيره فنيه امتدت لعقود، ترك خلالها بصمه بارزه في تاريخ الغناء الشعبي التونسي. نحكيوا على فنان ولد سنه 1925 بمنطقه الجبيرنه من معتمديه جبنيانه بولايه صفاقس، شاء في بيئه ارتبطت بالشعر الشعبي بالغناء البدوي، وبدات مسيرته في سن مبكره قبل ما يتحول إلى أحد أشهر مؤدي الأغنية الشعبية وعازفي الزكرة، ويصبح حضوره مألوف في الأعراس والسهرات والحفلات الشعبية. ساهم اسماعيل حطاب في نقل الأغنية البدوية من فضائها التقليدي إلى الإذاعة والمسارح، خاصة عبر برنامج قافلة تسير، وعرفوا جمهور العاصمة من خلال سهرات باب سويقة، إلى جانب حضوره في مختلف الجهات التونسية. ارتبط اسمه بعدد من الأغاني اللي تناولت الشعر الشعبي وسير المقاومة، ومن أبرزها الأعمال اللي تناولت سيرة المناضل محمد الدغباجي واللي بقات حاضرة في الذاكرة الشعبية التونسية. شارك سنة 1991 في عرض النوبة على مسرح كرتاج في تجربة أعادة تقديم عدد من رموز الغناء الشعبي إلى جمهور أوسع، وكان إسماعيل حطاب من أبرز الأصوات المشاركة فيها. رحل إسماعيل حطاب نهار 25 سبتمبر 1994، لكن تسجيلاته أسلوبه في أداء الأغنية الشعبية والذكرى حافظت على حضوره في الذاكرة الفنية التونسية، وخلت منه واحد من الأسماء البارزة في تاريخ الموسيقى الشعبية في تونس. رحم الله دونك إسماعيل الحطاب في ذكرى رحيله. نسمع ديما الموسيقى والريتم، وانت ظهر لي امين تحب الاغنيه هذيا هكا ولا
1: طبعا طبعا طبعا
0: هكا ولا نعرف اللي مستمعينا الكل باش يزيدوا في الصوت. شكون قال تو 10:49 دقيقه؟ لا ما طلعش. الله، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

عايشكم شلو دمها هكا دمها هكا.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تحيي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية يوم 22 سبتمبر الحالي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، في إطار الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على صحة الإنسان والحيوان. وتواصل الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومصالحها الجهوية وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية تنطلق يوم 16 سبتمبر الحالي وتتواصل إلى نهاية شهر أكتوبر القادم. هذا وتشمل هذه الحملات أكثر من 160 نقطة تلقيح وتحسيس خارجية بعديد الفضاءات العمومية بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تنظيم عمليات تحسيسية وتوعوية لأكثر من 220 مدرسة ابتدائية بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى الأطفال والمواطنين. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في نيويورك في الاجتماع الوزاري 50 لمجموعة 77 زائد الصين تحت عنوان الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، كما التقى بنظيرته الإيوارية. واستهل النفط مدخلته في الاجتماع الوزاري بالإشادة بالدور الذي تطلع به المجموعة في الدفاع عن المصالح المشتركة لبلدان الجنوب العالمي وتعزيز صوتها ضمن الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مؤكدا التزام تونس بالعمل متعدد الأطراف وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. ختاما وفي أخبارنا العربية، نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف آليات عسكرية للحوثيين على جبهة مأرب الطائرات المسيرة. وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: فيفر معها نرجع معكم من جديد في سهريتنا لليلة مع اتصالتينا في بلانويل 11:22 دقيقة. سلامات ثلاث سلامات, هذا التيتر اللي نستناه إن شاء الله بعد شوية وإن شاء الله معاه نتصلت. وما قبل ثلاث سلامات عنا زادة متعة أخرى.
1: المتعة يا سيدي باش تكون مع واحدة من الأصوات الجميلة, واحدة من أشهر الروائع الغنائية للفنانة الجزائرية الكبيرة وردة الجزائرية. اخترنا لكم أغنية قلبي سعيد اللي تم إصدارها عام 1981 من ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي وكلمة شعر عبد الوهاب محمد. تتميز الأغنية بطبعها اللي هكا يعطينا برشا حب وبرشا مشاعر وفرحة, وكيد احنا مع بنة الموسيقى ما نجمو كان نعيشوكم الأجواء هذية. خليكم تتسلطنوا تعيشوا جو الموسيقى, وما زالت عنا بنة أخرى تسنى فيكم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: سيدي نوصل معها لل 11:57 دقيقة على موجاتنا. الله عليكم أنتم اللي صرتوا معنا من 9 حتى للوقيت هذايا. تحيتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع مع المطرة، إن شاء الله مطرة الخير في بعض الجهات. أكيد كل التحيينات فيما يخص الوضع الجوي ديما تلقاو على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، وإلا من خلال أخبارنا اللي تكون بعد أقل من 3 دقائق مع أشرف بن عبد السلام. هاي سي أمين، خنسلموا على الجميع.
1: سلموا على كل اللي اختاروا الدنيا وما فيها. بالطبيعة إن شاء الله كانت سهرة رائقة وجميلة وخفيفة، غدوة سهرة جديدة أما تكون معك في سهرة السبت. هبة تلقوني صباح في نيتي كويز مع الربح والكادوات.
0: خلينا نسلموا على سي حسين، وين نلقاوك أنت؟ هو نيتي أنا جرانيت
1: تبقى في القلعة
0: مع الله في القلعة جراندي قلعة. سلموا على كل مستمعينا في القلعة يا سيدي. خلينا نقول لكم مردوا بكم على رواحكم. احنا غدوة كالعادة برامجنا وكل متابعاتنا ديما تلقاوها على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. هبة لوسيف، أميل ميليدي وحسام الجيد يقول لكم بونوي. تشا تشا باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المعرض الأخباري، وبداية بالعناوين. بمشاركة عدد من الوزارات، تنظيم ورشة وطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وزير الفلاحة يؤكد العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050. وفي العاصمة السعودية رياض، اجتماع لرؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية أمس، تندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجل التنفيذ وآليات متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. بلاغ وزارة التربية أشار إلى أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. هذا وصدق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادم. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة

0: على المياه. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنه سيتم قريباً إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية ب 330 ألف أورو ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في أخبارنا العالمية، اجتمع أمس في العاصمة السعودية الرياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في كل من السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. ختاما، جدد وزير الخارجية البحريني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم البحرين لحل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبقيادة الحكومة الشرعية، معبرا عن تقدير جهود السعودية في هذا المسار، وأكد أن تهديد حرية الملاحة لا يقتصر على مضيق هورمز بل يشمل البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبر أنتين على موجات الجوهرة اف ام. موعدنا اللي يبدا معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، واكيد مع تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990 والا عبر الواتساب على رقم 48155000. تحياتنا في البداية لكل من اختار موجاتنا واختار يسهر معنا في ليبر أنتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، خليكم معنا، موسيقى ورجعي.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر اونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الواتساب على رقم 48 155 ألف. تنجموا تتفاعلوا معنا ولا تبعثونا اهداءاتكم للغالين عليكم في الوقت هذا. من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة غناية من الغنيات الشهيرة، والليلة باش نتعرفوا على قصة غناية ليلى لو باقي ليلى، الغنية اللي خرجت عام 1995، غناية لحنها وغناها عبد الرب ادريس، وهي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن. قصة الغناية وكواليس كتابتها يرويها الفنان عبد الرب إدريس.
2: الفكرة بدأت كنا في القاهرة، وكان الأمير بدر الله يذكره بالخير، أمسي عليه بالخير الليلة هذه. ها إيش جلس في الليل دائما دردش، إيش أخبارك؟ ما أخباري تمام، كل شيء تمام يعني، إيش الموضوع؟ قلت له والله عندي لحن بس أنا مركب على كلام. قال أنت كتبت كلام؟ قلت والله بس أمسك الوزن حق الأغنية عشان ما يروح مني يعني. قال لي سمعنا الكلام. سمعت الكلام يعني كلام بسيط. أولك أفراح وعشرة وآخرك أحزان وحسرة، وأنا من حبك يا حبيبي ما أتوب. قال لي ما أتوب يعني. قال لي سيب انسى الكلام هذا كله، خلينا احنا لحن حلو. قال لي جميل خفيف كده، فخلينا احنا بس. قال لي بس اعزف بالعود يعني، فمسكت التام تام تررررر اعزف انا بالعود كده. هو قاعد يعني 10 دقائق ما شاء الله. قال لي شوف المذهب هذا يركب عليه البداية ولا لا. ليلة لو باقي ليلة عمري ابيه الليلة، واسهر بليلة عيوب ويهي ليلة. قلت له ممتاز. كتبت المذهب وجلس يفكر كذا، قال يا الله
3: ايش كثر،
2: ايش كثر انت جميله، يا الله ايش كثر انا احب. قالوا يا الله. قلت انا يا الله يا الله.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وان شاء الله تستمتعوا بها، ونرجو نواصلوا معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة أفان في ليبرو أنتين. صهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.